جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تشبه أحزانك. بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم والسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الأبناء. الأبناء نعمة من نعم الله تعالى علينا، وأمانة في أعناقنا، ومسؤولية. ونعمة الأبناء قد لا يعرف قدرها إلا من حرمها، فهم قرة العين ومنبع السرور وزينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأبناء نعمة تملأ حياتنا بهجة وسرور، تزيدها أنسا وحبور، تمنحنا راحة واستقرار، فهم زهرة الحياة وأمل المستقبل. بصلاح الأبناء ننال برهم وطاعتهم ونفعهم، ومن حقهم علينا أن نحسن إليهم ونحسن رعايتهم ونحسن تربيتهم على القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة، وأن نربيهم على حب الله والحب في الله والبغض في الله، وأن نربيهم على الشجاعة والصبر والوفاء، وأن نربيهم على نصرة المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للناس. نربيهم على الحياء، نربيهم على القيم والمبادئ والأخلاق العالية. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. ومن الإحسان للأبناء الرحمة بهم والرفق في تربيتهم وتعليمهم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: والله إني أحبه فأحبه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن بن علي على عاتقه، فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. ومن الإحسان أيضا الدعاء للأبناء. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن حقوق الأبناء أن نعاملهم بالرفق واللين والرحمة واليسر. فعلى الآباء أن يرحموا أبنائهم ويعطفوا عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وإظهار المحبة والتقدير للأبناء إحسان إليهم، فهم بحاجة إلى من يحبهم ويعطف عليهم

0: تشجيعهم على العطاء وادخار شيئا من مصروفهم للتبرع به على الفقراء والمحتاجين. فعندما يطلب الطفل حلوى مثلا، فإننا نطلب منه شراء اثنتين، واحدة له وواحدة لطفل آخر فقير أو يتيم. كما نشرك الأبناء في الأنشطة الخيرية التطوعية، نشركهم مثلا في توزيع الملابس، توزيع الطعام على الفقراء، توزيع وجبات إفطار الصائمين، كما نعلمهم مساعدة الجيران عند حاجاتهم إلى ذلك، خاصة كبار السن منهم، من خلال شراء بعض المنتجات لهم أو تعاون معهم لقضاء حوائجهم. ومن الإحسان إلى الأبناء الإحسان للبنات، فهن بحاجة للإحسان أكثر من البنين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الإحسان للبنات والقيام بشؤونهن رغبة فيما عند الله، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلام والنجاة من النار.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
0: يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش فيه، ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب له. ومن الإحسان إلى الأبناء ملاحظة السلوك وتصحيح الأخطاء ومتابعتهم في من يصاحبون، وحثهم على مصاحبة أصدقاء الخير وتحذيرهم من مصاحبة أصدقاء السوء، وصيانتهم من عن الرفقة السيئة ومخالطة رفقاء السوء، فهي من أشد المهالك وأخطرها في تربية الأبناء. أنت تعلم وغيرك يخرب يضيع. ومن الإحسان إلى الأبناء ذبح العقيقة عنهم وتسميتهم بأحسن أسماء. قد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فعلى الأبوين أن يختارا لطفلهما اسما جميلا حسنا ينادى به ويعرف به ويعتز به، فلا يكون موضع تهكم وسخرية واحتقار، بل يكون اسما ذا معنى محمود أو صفة طيبة يرتاح لها القلب تطمئن لها النفس، أو اسما يبعث على الأمل والفعل الحسن، أو اسما يدل على الشجاعة والنشاط والهمة. ومن إحسان الأم إلى أبنائها الرضاعة الطبيعية، فهي حقل الطفل أمر به رب العالمين، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولا يفطم الطفل عن الرضاعة إلا بالتشاور والرضا بين الزوج وزوجته مراعاة لحق الطفل في الرضاعة. قال تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإذا تعذر على الأم أن ترضع ولدها لمرض أو قلة لبن أو انعدامه، فعلى الوالد أن يستأجر لطفله من ترضعه، يبحث له عن مرضعة يعطيها أجرة مقابل ذلك. قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإذا كانت الأم مطلقة ولها رضيع فإنها ترضعه مقابل أجرة يدفعه الأب. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. كل ذلك من أجل إعطاء الطفل هذا الحق من حقوقه. ومن حقوق الأبناء حقوق الأطفال الإحسان إليهم بالنفقة وتوفير ما يحتاجونه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ورعاية صحية وغير ذلك من حاجياتهم. يقول جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: بالشطر أي النصف؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وكل هذا في ميزان حسناتك

0: أنك تنفق على عيالك وتطعم زوجتك وعيالك. ومن حقوق الأبناء على الآباء العدل بينهم، فالعدل بين الأبناء مطلب ضروري يتحقق به الصلاح والبر، فهو أساس المحبة والألفة. أما أن يحابي أحد على أحد، يعطي أحد ويحرم الآخر، هذا ظلم وتمييز بينهم. فأساس البغض والحسد والحقد بين الأبناء من أسبابه الظلم والتمييز بينهم. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. لذلك ينبغي علينا أن نحسن إلى أبنائنا بحسن التعامل معهم والشفقة والمودة والرحمة وحسن التربية. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى أبنائنا وحسن تربيتهم والدعاء لهم، وأن يحفظهم من كل سوء ويوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أرسلنا إليكم برسوله وتعزروه

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد

إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: إن الحديث عن السمات الأساسية العامة عن الشخصية سيطول قليلاً، ولكنه حديث لا بد منه، لأن الشخصية هي المرتكز الأساسي في العمل الدرامي.
7: لذلك سنتحدث اليوم عن سمة اتخاذ القرار.
6: تعد سمة اتخاذ القرار من أكثر السمات تعبيراً عن الشخصية.
7: والقرار هو الذروة، صغيرة كانت أم كبيرة، ويعقبه بالضرورة تغير صغير أو حاسم.
6: ويجب أن تكون القرارات مبنية أو منسجمة مع كل السمات المعروفة، وإلا فسوف تقابل بالرفض والاحتجاج من المشاهد.
7: بل قد يتسبب قرار واحد خاطئ في إهدار المصداقية ومن رفض العمل بالكامل.
6: وبطبيعة الحال فالحديث عن اتخاذ القرار يعني أن يكون ذلك مصحوباً بتنفيذه.
7: وأغلب القرارات تكون دائماً بطبيعتها مصحوبة بالسلوك، أو يتعذر توضيحها من غير السلوك.
6: وحتى في الحالات التي نذكر فيها القرار أولاً ثم يأتي التنفيذ بعد ذلك،
7: فمن المستحسن أن يعرف بالقرار عند تنفيذه حتى يحتفظ بثروة قوية،
6: باعتبار أن التنفيذ من أهم اللحظات في الأعمال الفنية التي تستحوذ على قدر كبير من اهتمام المشاهد وتركيزه في المشاهدة.

0: ويجب أن يكون واضحاً في الأذهان أن اتخاذ القرارات أمر يشيع أثناء العمل، ولا يخلو منه عمل فني على الإطلاق.
1: إلا أنه توجد أعمال تعتمد في بنائها الأساسي ونتيجتها على اتخاذ قرار مهم معين، وهو في الأغلب قرار أخلاقي، ويمكن أن تسمى قصص القرار.
0: وهناك أعمال أخرى تعتمد أساساً على تحقيق غرض محدد، مثل هدف حربي، ويمكن أن تسمى قصص تحقيق الهدف، وفيها يكون القرار وسائلياً في الأغلب.
1: وعموماً ليس من الضروري بحث وإعطاء كل السمات السابقة لجميع شخصيات العمل، إلا أنه قد يكتفي بسمة أو اثنتين لبعض الشخصيات الهامشية.
0: وكلما ازدادت أهمية الشخصية لزم الأمر أن تعطي معظم أو كل السمات المذكورة.
1: وهناك سمات أخرى من المفيد أن تتحلى بها الشخصيات الرئيسية في العمل الدرامي، وسوف نتعرف عليها في حلقة الغد. كونوا على الموعد.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست التركي محمد بوزدا، الجزء الثاني.
0: أيها الأصدقاء، لا يزال حديثنا اليوم عن المسلسل التاريخي الأشهر والذي كتب صوره الدرامية السيناريست التركي المجيد محمد بوزدا.
1: فاز مسلسل قيامة أرطغرل بجائزة الفراشة الذهبية التركية لأفضل مسلسل تلفزيوني عام 2016.
0: ولكن حدث خلاف وأرجع المنتج محمد بوزدا الجائزة لأن الممثلين والعاملين على الإنتاج لم يعطوا الميكروفون عندما صعدوا على خشبة المسرح لقبول الجائزة للتحدث مثل ما هو مفترض، ودافع عنهم الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب كامل وقال: إنكم فزتم بجائزة القلوب.
1: تم تكريم بطل قيامة أرطغرل كأفضل ممثل عالمي في حفل توزيع الجوائز بمهرجان ضيافة عام 2019 الذي أقيم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
0: ودائماً ما يحتل مسلسل قيامة أرطغرل نسباً عالية من المشاهدة الأسبوعية والشهرية.
1: وللمسلسل شعبية كبيرة في تركيا وخارجها، وكثيراً ما يستعان بالممثلين في فعاليات شعبية مثل ذكرى فتح القسطنطينية بحضور الرئيس أردوغان.
0: كما زار موقع التصوير الكثير من السياسيين الأتراك بما فيهم رئيس الجمهورية التركية أردوغان.
1: كل هذا حدث بسبب سيناريو كتب بإحكام، واستطاع الكاتب التغلغل إلى نفوس المشاهدين والتأثير عليهم.
0: إن كتابة الصورة بذلك الإحكام يتبعه نجاح دائم ومستمر، كما فعل السيناريست التركي محمد بوزدا.
1: بعد الفاصل سنتعرف بشكل موسع على تفاصيل ذلك السيناريو الذي حقق تلك الشهرة العالمية لمسلسل قيامة أرطغرل.
0: أصدقائنا، تدور أغلب أحداث الموسم الأول من مسلسل قيامة أرطغرل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة.
1: ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.
0: بدأ أرطغرل بن سليمان شاه ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، بدأوا رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم.
1: بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، كانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه.
0: وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها، منهياً بذلك معاناتهم الطويلة.
1: ليصبح أرطغرل بذلك الرجل الذي غير خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.
0: بعد مضايقات المغول لقبيلة قاي، تعاني القبيلة من الفقر والبرد في الشتاء القارس، فتذهب إلى ولاية حلب بناء على اقتراح جون دوغدو الابن الأكبر لسليمان شاه، حيث يمنحهم والي المدينة العزيز محمد بن غازي الأيوبي قطعة أرض حدودية في ولاية أنطاكيا.
1: وتبدأ المخاطر تحيط بقبيلة كايي في أرضها الجديدة مع تدخل أرطغرل لإنقاذ عائلة مسلمة من أيدي الرومان، ليكتشف لاحقاً أن تلك العائلة تتبع لسلالة السلاجقة الحاكمة والتي تزوج من ابنتها حليمة خاتون.
0: كل تلك الأحداث كتبت بالكلمة صورة محكمة رائعة من خلال سيناريو ينطق بالكلام قبل التصوير وبعده. واستطاع السيناريست محمد بوزدا الإحاطة بالتفاصيل الدقيقة للأحداث من خلال القراءة العميقة للتاريخ التركي.
1: وقد أعمل السيناريست بوزدا خياله المتقد مع تلك الأحداث وتوظيف الخيال مع الواقع لينسج صورة درامية رائعة.
0: أيها الأصدقاء، رداً على سؤال حول ارتباط سير الأحداث في مسلسل قيامة أرطغرل بواقع العالم الإسلامي المعاصر، أفاد السيناريست بوزدا أن علوم الاجتماع والتاريخ لها أهمية كبيرة، فقد وجدت بأن العالم الإسلامي في القرن 13 والعالم الإسلامي في الوقت الحالي يشبهان بعضهما كثيراً.
1: وقال أيضاً مسترسلاً: الأمم لكي تتجاوز المراحل الصعبة بحاجة لأن تأخذ خبرات حضارات أخرى مجاورة، وهناك عالم إسلامي استطاع تجاوز آثار الحملات الصليبية، وعدم الاستفادة من خبرة التجاوز هذه خطأ كبير.
0: وفترة الخلاص هذه بحكم المرآة التي يمكن أن نرى أنفسنا فيها، أبطال تلك المرحلة وعالم تفكيرهم ومواقفهم السياسية والأحوال الاقتصادية تخبر بالكثير عن وقتنا الحالي.
1: وانطلاقاً من تلك المرحلة يمكن ضبط نفس الأمور لتجاوز الواقع الحالي، وإن نجحنا بذلك فهو أمر جيد.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست التركي محمد بوزدا.
0: أصدقائنا، إن النجاح يتبعه نجاح آخر، فالموسيقى التصويرية للمسلسل من تأليف الموسيقار التركي ألباي جولدكين تم استخدامها في العديد من الأعمال الإبداعية،
1: كما ألهمت موسيقى مسلسل قيامة أرطغرل الاحتجاجات اللبنانية عبر أنشودة ثورة وطن التي كانت في تجمعات المتظاهرين في ميادين لبنان.
0: وقد تم تحويل موسيقى المسلسل إلى أنشودة خاصة بفلسطين تحمل اسم نهضة أمة من طرف ناصر الغزاوي.
1: وخلال زيارة رئيس تركيا للبحرين، قامت الأوبرا الملكية البحرينية وفرقة البحرين لموسيقى الشرطة بتقديم معزوفة مسلسل أرطغرل.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: عبد الله أخضر. الليلة الثانية بعد الألف. في ليلة الخامسة من مارس من عام 2012 رحل عنا الصديق الذي وعدنا باللقيا وبالسهر مرة أخرى على الرمل الذي هو رسولنا إلى الموائد وتحت القمر الذي هو شفيعنا عند الألم. رحل عبد الله أخضر تاركا وراءه السهب الأخضر شاسعا ونديا في أعيننا، تاركا النار مشتعلة في قلوبنا تطقطق في مجد البرد، تسبح باسم المضطرم والعارم، اسم اللذة التي لا تحد والمتعة التي تتقافز تحت ولع النجوم والقصص التي تحكيها جنادب الليل. هذا تخطيط كنت قد رسمته للخاص عبد الله أخضر قبل أن يتخطفه القدر من بين ظهرانينا. تبع نجمته هناك واحتكم إلى زهرته، ومنذ رفاق طفولته الباكرة حميد وعبيد وهدوب صار يتمرن على الحدائق الأخرى وعلى الجنان التي تشبه الدوحة.

والحلم. لم يتذوق عبد الله أخضر متاهة الصحراء من خلال بورخس، بل عايشها فعلا وتاه فيها فعلا. هو الذي يمتلك البوصلة ويفقه المنظار ويعرف الجهات. تاه في الصحراء التي غسلت جسده بالرمل والشمس والأقمار الباردة، ولم ينقذه من المتاهة غير صباح البدوي وفراسته في قنص الأمل. في شغف الرمل ومحبة الصحارى ذهب عبد الله أخضر إلى لعبته الذكية التي قلما حاولها أحد. ذهب إلى كتاب ألف ليلة وليلة واستل بغواية البصيرة وشرف المحاولة من عنفوانها وسحرها، من إنسها وجنها، من شهرزادها وشهريارها، من موقدها ومن مرمدتها، من أساطيرها وحكاياها روحا حلمية. أجلسها على الرمال، جرجر رأس الحكاية وأقامها هناك على رمال آل هيبة، منشغلا وغارقا حتى النخاع في مشروعه الأثير وفي مراودة الربع الخالي الذي لم يصبح خاليا بعد أن تنزلت شهرزاد في متنه الرملي وطرقت بأناملها الشهية على بوابته التي يعرفها الريح والظمأ والدروب المعلقة في حلق السراب.

سمى بالأخضر كي يتكئ على العشب كي يتخفف من سعار الكائنات الخرافية التي تصطاد في الماء العكر، كي يتوكأ على عصا الحقل، كي يلعب في شجن الأسماء. تسمى بالأخضر كي يشرب من قربته القمرية، كي ينفخ في ناي السهم. تسمى بالأخضر كي يأخذ معطف الصيف في لغو الخريف، كي يستدير على نفسه ويقهقها في طينته الخضراء. تسمى بالأخضر كي يعتصم بالأمل والجبل من زحف الطوفان. نعم، إنه الجبل الأخضر الذي كانت قممه وفيوضاته، أساطيره وفتنته، هو دافعه إلى أن يحزم اسمه وانتماءه وانتسابه إليه. الجبل الذي لا يذهب عهنا منفوشا أو سرابا غبيا، بل ذاكرة موارة بالتحولات والانعكاسات والظلال المثمرة أبداً.

يذهب إلى الكتابة كما لو كان يريد أن ينقذ لحنه الأصيل من الضياع في غابة الأصوات، كما لو أنه بمنأى عن صخب الكتابة وضجيجها، لكنه مع ذلك يصغي إلى دبيبها وإلى سعيها المراوغ في اللحظة المواتية، وهو في ذلك لا ينسى أن يحرضنا على قراءة الأصوات القصصية العمانية المميزة، مباركا بدون كلل صوت محمود الرحب القصصي منذ بداياته الأولى، وممتدحا تجربته السردية. لقد حفظ عبد الله أخضر ماء وجه الكتابة، فلم يمض فيها بالتنطعات، ولم تشغله مبادل النشر، وصار يذهب إليها دون مزاعم بأنه كاتب، في لحظة لذاذة قصوى أو تمترس أخير أو استظلال بها حين لا توجد ثمة مظلة أو شجرة، واعيا بخطورة الكلمات وفاعلية استنطاقها وقوتها السردية التي تزعزع سطوة الخطابات الواهية وتفضح حصونها الورقية. إن القصص موجودة في الواقع تماما كالمعاني على الطرقات، لكن أي عين مدربة تستطيع أن تلتخطها؟ أي حدقة نافذة تتمكن من رفع الواقعة إلى فن؟ ذلك هو السؤال الذي يتمتع عبد الله أخضر بفطنة بالإجابة عنه في أقاصيصه الصغيرة القليلة التي بالكاد يكتب منها في العام قصة أو قصتين، وقد يمضي العام وهو يفكر بكتابة قصة ولا يكتبها بعد.

0: على أنغام أبو بكر سالم وأشجان أغانيه ستتفتح أزاهير الرمل وتتوافد نسائم الولع وتتراقص همسة الكوس. وفي استبدالاته زرع سفينة خشبية في رمال ألف ليلة وليلة وأطلق عليها سفينة الصحراء. وفي إحالاته وضع لافتة جمل تلك التي تستخدم للانتباه من عبور الجمال قبالة مكتب مشروعه الأثير الربع الخالي في مسقط. ومرة أبطل فعل الاستعارة وتبع سحابة مطيرة حتى انقضى النهار. وكثيرا ما سينصح السياح بأن يتخلوا عن هواتفهم النقالة وهم يقطعون الصحراء فهي لا تعمل هناك، مخبئا هاتفا أوحد عنهم للطارئ الأقصى كي يخوضوا تجربة العشق الأزلي في الصحارى وكي يضربوا في بهيمها وهشاشتها الصلدة ويستكنه صفاءها ورقتها ويتذوق فاكهتها الروحية التي تهديها الرمال والكثبان المتناثرة على مد البصر. عبد الله أخضر، الليلة الثانية بعد الألف.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح من الجمال تكتسي به أرواحكم أيها السائرون في دروب الحياة، تتبعون زهرة قلوبكم المتجهة نحو الشروق، تصعدون قمم الصباح، تتبعون راية انتصاركم وانتصار وطنكم الحبيب بالحاضر والمستقبل. لا شيء يوقف تسلق أقدامكم نحو اللحظة المشرقة، لأنكم تغنون للحياة بأصوات من النور وبقلوبكم التي تشدو بألحان اخضرارها وصفائها، فما أجملكم. صباح من الحمرة.

صباح ولاية الحمراء ينحدر من الجبال ويخرج من الوديان ويناغي القمم، ثم ينبسط على السهول ويدس دفئه على يد الحقول، ومن الممكن أن يدخل الكهوف ليكشف عن داخلها المرمري اللامع حينما يمس الضوء تكويناته المعلقة، الأفلاج التي تخترق الحارات الطينية تحمل الشروق وهي تزفه نحو الأموال الخضراء وتعيد سطوع الشمس على جدران حارة الحمر القديمة وغيرها من الحارات، لتقرأ تاريخا عظيما مسطرا بأحرف من صنع عماننا العظيمة، تتزخرف بالجلال والكبرياء والبطولات.

على القمم يتربع صباح مختلف. لغته تتحدث عن جمال منزرع بين صخور قرية مسفات العبريين، يرتفع مع النخيل السامقة المطاولة للجبال، وينحدر إلى السواقي اللولبية وهي تكشف مكنونات الحقول الزاهية. تتراقص أشجار الليمون وعذوق الموز والفافاي على المنحدرات، حتى نخلة النرجيل تجد لها مكانا بين النخيل المعتاد. على جهة أخرى من جبال الحمراء كالجبل الشرقي، يعتدل الجو صيفا مع برودة شتوية تعانق محب الشتاء، وجبل شمس أعلى قمة في دول الخليج، ذاك الذي يعطيك معنى الصباح صيفا بجوه المعتدل ونسيمه الذي لا يتوقف، ويعطيك معنى آخر في الشتاء حين تكتب على شبة النار لغة الدفء وسط البرد القارص، وتخرج قرص الجمر وإبريق الشاي من موقد افترش الأرض الجبلية لتستمتع بإفطار وأنت ترنو للقمم الشاهقة ذات الارتفاع الذي يصل إلى 3000.

0: الأودية تحمل تباشير الصباح من جبال الحجر الغربي، لترتفع أصوات ثغاء القطيع ممتزجة بلحن بديع يطلقه الرعاة للبرية البعيدة. يعيد صداه وادي النخر، والذي يسمى عالمياً لجراند كانيون العماني، أي الأخدود العظيم، وادي غول، وادي هاط، ووادي المدعام، كلها تبعث أشعة صباحها ممتلئة بالحياة والأمل. الحياة الحديثة تزدان بها صباحات ولاية الحمراء في كل بقعة، على جبل الشمس والجبل الشرقي تلمع استراحات سياحية تمكنك من ملء رئتيك بالهواء العليل، وتريك لوحات النجوم ليلاً وهي تنتظر الفجر الآتي للأرض من المشرق. الحمراء عمق ثقافي تنضب بعض أوديتها عند انقطاع المطر، لكن غيوم ثقافتها وتاريخها العلمي يمطر بلا نهاية، فيسقي وينبت ويسهر. خرجت الشمس من مخبئها ذات تاريخ سحيق، فانعكس ضوءها على تل يحيط بالولاية من الجنوب الغربي، وكان لونه أحمراً ليزداد احمراراً على ضوء الشمس. هنا كان اسمها مرتبطاً بالشمس والتل والصباح. تبدأين الحكاية مع الجبال، فتقوم قيامة كل النخيل، توزعين حلوى الصباح، فتخرج الواحات مخضبة بالورد والياسمين حمراء الرمان، لتسأل الشفق عن لونه المذهب. يسألك مغرب الأرض من أين لك كل هذا البهاء. تسيل جبالك أغنيات للرعاة، فتغني الأودية للضفتين. ترتخي العصافير على كفيك كحلم طفل، فتستند السماء على ذراعيك لترتفع أكثر، كأن التاريخ يثبت بقلاعك قمم الجبال وتيجان الرجال، وتاريخ انتصار طويل لوطن جميل. صباح الخير من الحمراء.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من يوم غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. تجدد القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية. أسبوع عمان للمناخ يستعرض جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. الاحتفال بتدشين 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم باستثمار يتجاوز 12 مليون ريال عماني. تأسيس تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام. دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة السلك القضائي في الوطن العربي يبحثه اجتماع بصلالة لرؤساء هيئات التفتيش القضائي. مليار و700 مليون ريال عماني القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الخير والنور. إنه منتصف الأسبوع، يوم الثلاثاء، فصباحاتكم أمل وعطاء، وصباحات الأرواح التي تشبه الصباح بإشراقها، بطموحها، بإرادتها، فهي في كل يوم أمل جديد، عزيمة متقدة، ونفس مقبلة على الحياة، إلى درجة أننا نتساءل: هل الصباح يستمد نوره منكم، أم أنتم من تستمدون نوركم من الصباح؟

صباح الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 15 سبتمبر 2026 للميلاد. حي الله صباحاتكم المشرقة بالأمل، وأنت تمضي الآن في سبل الحياة، تحقق معنى الحياة، وأنت بخيوط الإرادة والعمل تسعى إلى هدفك. صباحك ورد وفل وياسمين وسكينة واطمئنان.

تنفس تنفس الحين الحين. هذا الصباح بعمق فيه رزق جديد ولقاء جديد، وبإذن الله أبواب تفتح من الله، فصباحكم أمل ويقين، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب يا رب الله يخلي في طريقكم الطيبين ليكونوا كالهدايا لقلوبكم ونبراس النور لدروبكم، ويأتون الحين الحين إليكم ولأوقاتكم وصباحاتكم كابتسامات الصباح وتباشير الأمل.

صباح الخير يا وطني الحبيب عمان، صباح مملوء بالحب والوفاء والإخلاص. صباح الخير يا وطني في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل آن وصباح. وطني أحبك وأنت وطني العظيم، ونعلنها بكل فخر واعتزاز. حب عمان مغروس في أعماقنا.

وتعالوا معا نرفع جميعا شعارا واحدا نرسم فيه علم وطننا الحبيب الذي ومنذ أن تفتحت أعيننا ونحن نراه يرفرف عاليا نحمل علم وطننا نحيطه عبارات الشكر والامتنان ونرفع النشيد من أجل عمان.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: وصباح يزهر فيه وطننا دعاء يكبر في قلوبنا أن يكون على الدوام ملاذا للأمن والسلام والاستقرار والازدهار. وفق الله أبناء عمان في خطوات المجد والسؤدد وهم يهتفون على الدوام. ربنا احفظ لنا السلطان في نعم.

0: بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء، وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم

طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية. ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: عمان وأفريقيا شراكة في التنمية، هذا ما كتبته جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح. وهيئة البيئة دشنت أمس مركز الابتكار البيئي على هامش أسبوع عمان للمناخ 2026. مركز الابتكار البيئي يستهدف صون التنوع الأحيائي وتحسين جودة البيئة وتنمية الاقتصاد البيئي وتغير المناخ في سلطنة عمان.
1: وإيمانا منا بأهمية معالجة التأثيرات المتعلقة بتغيير المناخ والبحث عن مصادر للطاقة المتجددة النظيفة، وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحقيق الحياد الصفري الكربوني الذي سبق أن اعتمدنا عام 2050 موعدا للوصول إليه، فقد وجهنا بالعمل على تسريع إجراءات قطاع الطاقة المتجددة ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات المحلية والعمل على توطين هذه التقنيات.

عين على الصحافة. من جريدة عمان هذه عناوين الصفحة الأولى. تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري 2026. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله تعالى أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة حفظ الله

الوطني لسوق الكربون يحول خفض الانبعاثات إلى أصول لمحاربة الإرهاب. سلاح الجو وجامعة نزوة يوقعان على مذكرة تعاون. سفير سلطنة عمان لدى أنغولا يقدم نسخة من أوراق اعتماده. ووزير الخارجية يبعث رسالة خطية إلى نظيره التركي. النيابة العامة تؤكد دور التعديل الجديد في ترسيخ استقلال المرفق القضائي. تشغيل أول 3 محطات كهربائية بمدينة السلطان هيثم. حلقة عمل حول الجاهزية للتصدير ومتطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. حول أجندة التعليم بعد 2030. في الصفحات الاقتصادية، الفريق الوطني لمؤشر التعقيد الاقتصادي يعقد اجتماعه الأول. ومعرض الأغذية والضيافة يستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات. اليوم الجمعية الاقتصادية العمانية تبحث آفاق قطاع النقل كمحرك للنمو الاقتصادي. والإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي. مختصون يؤكدون لجريدة عمان الرسوم تعزز الاعتماد على الشحن المنزلي، فهل تصمد جدوى السيارات الكهربائية في سلطنة عمان أمام قرار رسوم الشحن؟ في الصفحات الثقافية من جريدة عمان، سلطنة عمان تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 35. كانت هذه عناوين الصحافة، رافقتكم السلامة أينما كنتم، محاطين بعناية الله وتوفيقه ودروب تحفها السلامة والأمان إلى مشاويركم وجهاتكم في المدارس والجامعات ومقار الأعمال والشركات والمصانع في حركة الصباح الدؤوبة عملا وعلما من أجل عمان. نرافق كل الصباحات راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور والمحبة والهمة والنشاط والحيوية. أهلا أهلا بكل أصدقاء الصباح، وتحية خاصة الآن الساعة 6:34 دقيقة لكل العاملين في القطاعات الصحية، ممرضين، أطباء، مضمدين، إداريين، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. شكرا لعطاءاتكم المتواصلة، شكرا لتضحياتكم بأوقاتكم وبعلاقاتكم الاجتماعية من أجل سلامة وصحة الجميع. وأحلى الصباحات طبعا وأجملها لابد من بصمة صباحية يومية لكل معلم ومعلمة. صباح الخير أستاذي وأستاذتي العزيزة، يوم موفق إن شاء الله، يوم موفق مليء بكل النشاط. ومرحب مرحب بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل همة ونشاط وحيوية. كيف الصباحات اليوم؟ كيف الدروب والأجواء والمشاوير؟ والحمد لله درجات الحرارة في طريقها إلى الانخفاض بشكل واضح. أي شيء يكون سبب في سعادتك اليوم خبرنا عنه، نريد نكون سبب في سعادتك. أسعد بن بدر الدوحاني، صباح الخير يا أسعد، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الأنوار لراشد الفارسي، أهلا أهلا أهلا أهلا بوضحى. وصباح الخير لغيداء، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ترى فكرة أنك تكون سعيد ونشيط في كل صباح فكرة مرتبطة كيف تدرب دماغك، في طرق بسيطة عشان تدرب دماغك وعقلك عشان تكون اليوم وكل يوم سعيد. من أول شيء لازم نصبح بالخير على عيسى الرئيسي، صباح الخير يا عيسى، كيف أصبحت اليوم؟ إيش آخر صورة التقطتها يا عيسى؟ آخر صورة رسمية ولا من جمال عمان التقطتها؟ صباح الخير عيسى، من المصورين ما شاء الله. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. تريد تكون سعيد اليوم وكل يوم؟ ابتسم ابتسم الحين الحين الحين، ترى ابتسامتك الحلوة نقدر نشوفها ونسمعها ونشعر بها. أهم شيء أن تكون الآن وفي كل آن مبتسما مقبلا على حياتك وصباحاتك بكل أمل وعزم يتجدد. فصباح الخير لكل المبتسمين المتفائلين خيراً.

إذا الإنسان ظفر بنفس مطمئنة وبال مرتاح وقلب سليم صافي وروح تحلق في آفاق الرضا والسلام، ثق تماما أنه بيكون سعيد في هذه الحياة. وترى من أجمل الأشياء التي يمكنك أن تفعلها لنفسك وتهديها لقلبك أن يكون يوميا وفي كل يوم لديك شيء تطلع إليه، شيء تبحث عنه، شيء تنتظره، هدف، رحلة، مشروع، تحدي، تجربة جديدة، وجود شيء تنتظره بحماس كل يوم يمنح أيامك معنى ويمنحك سببا للاستمرار عندما تمر لا قدر الله بفترة صعبة. لذلك يا أخي كن ممتن شاكر لأبسط الأشياء، ترى الامتنان يجعل الحياة ثمينة في نظرك، يقوي قابليتك للاستمرار ويفتح أبواب كثيرة أنت كنت تظنها مغلقة.

يا صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخيرات والأنوار والبركات. حيا وسهلا ومرحب بكل المستمعين اللي ابتدأت رحلة الصباح معهم الحين في مختلف دروبهم ومشاويرهم، حفظكم الله ورعاكم. أهلا أهلا بالجميع. تعرفوا إيش هي الموكا؟ ما هي الموكا؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، بعدين بخبرك أصل هذه الكلمة. فما هي الموكا؟ يلا من أول المجاوبين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، إيش هي الموكا؟ يلا يلا يلا، وين النشيطين اللي مركزين معنا بكل نشاط؟ صباح الخير والأنوار لندى ومنى، أهلا بالمحامية جورية السرور، وصباح الخير لسيابي، أهلا بأم فراس، صباح الخير لي أم نوفل وسلطان، وصباح الخير يا أبو القاسم. ما هي الموكا؟ يلا وليد سليماني أبو خالد، صباح الخير، كيف مشوارك اليوم؟ إن شاء الله ما في زحمة. واللي ابتدأت صباحاته الحين يشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. ما هي الموكا؟ إيش هي الموكا؟ يلا وين النشيطين؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وصباح الخير والنور من إيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بإيمان. إيش هي الموكا؟ يلا ما هي الموكا؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث عشان نخبرك بعدين سبب تسمية هالشي بالموكا، لماذا سمي موكا. انت بس شاركنا الجواب من كلمة واحدة، ايش هي الموكا؟ الى 90456 او at morning youth. وصباحاتكم ورد وفل وياسمين وحب، على ذكر الحب بعدين بخبرك شيء العلاقة بين الرياضيات والحب.

0: صباح الخير والأنوار للبنى. صباح الخيرات يا لبنى. أهلا هلا يا لبنى يا لبنى. لا طبعا إجابة خاطئة. وصباح الخير لغادة، وأهلا وسهلا ومرحبا بعلي. صباح الخير لحمد. إيش هي الموكا؟ ما هي الموكا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا يلا، وين جوابكم الصحيح؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وبالمناسبة الموكا تزرع في الأصل في المخا في اليمن، وهذا هو سبب تسميتها، لكن ما هي الموكا؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى النشيطين اللي مركزين معنا، يلا صباح الخير لعلي ومرحبا بصبري الفوري. صباح الخير يا صبري. صح صبري 200 200. صح وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 4788 بعد. صح صح. وصباح الخير للسعدي ومرحبا بأبو جميلة. ومن تهدي هالمقطع
1: من نفسها روح وتوحشني.

المفروض اللي يصل هذا الشعر. صباح الخير والنور. أهلا بشهاب وصباح الأنوار لإبراهيم. أهلا أهلا يا إبراهيم، كيف أصبحت اليوم إبراهيم؟ إن شاء الله دائما وأبدا هذه الابتسامة. وصباح الخيرات لهلال، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة. أما الموكا فهي نوع من القهوة يصنع من نوع حبوب قهوة معينة تزرع في الأصل في المخا في اليمن، وأيضا هي عبارة عن مزيج بين القهوة والشوكولاتة. شكرا لتفاعلكم جميعا وصباح الخير يا بو مشعل. أهلا ومرحبا بالجميع، صباح الأنوار والبركات وطيب الكلمات الجميلة. أهلا بخالد الظهوري وأم دانا وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسة ثلاثة صفر خمسة. تعالوا خور جراما في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا خور جراما في أي ولاية من الولايات؟ النشيطين اللي يشاركون الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا خور جراما في أي ولاية من الولايات؟ بعدين بضيف لك معلومات عن خور جراما. يلا يلا يلا، وين النشيطين اللي مركزين اللي بيشاركون الجواب من كلمة واحدة؟ خور جراما في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا ومرحبا بفاطمة وصباح الخير يا أم شيم. أهلا وسهلا بريم وصباح الخير يا أبو عبد الله. صباح الأنوار لراشد البكاري. أهلا أهلا بفيصل وصباح الخير للجميع. يلا خور جراما في أي ولاية من الولايات، جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أنت من النوع اللي يشتاق إلى الماضي ولا تشتاق إلى نفسك في ماضيها؟ أيا كان فاسمع اسمع، هذه أغنية من أيام الثمانينات بس من الأغاني اللي ما لها تاريخ نهاية. اسمع اسمع

صباح الخير، اهلا اهلا بكم اينما كنتم. صباح الانوار والبركات، صباح الورد والفل والياسمين، وصباحاتكم كل انواع الجوري، مبتسمين متفائلين مقبلين على حياتكم بكل نشاط. ريم الفارسي صباح الخير، اهلا بشهاب المعمري وهلال وفاطمه، ام الوليد ومصطفى صباح الخيرات، خور جراما في اي ولايه من الولايات، يلا علي المنجي ومحمد وهمس وعوض الساعدي وسيف الرواحي صباح الخيرات لكم. أهلا بأمير الشحي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2528 والباقين، يلا خور جراما في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وصباحاتكم ورد وفل وياسمين. انتبهوا جيدا لما تتناولون من طعام، وحتى لما يتناوله أبناؤكم من طعام. تعرف علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية إيش تأثيرها؟ تتسبب وفقا لباحثين من جامعة سوتشو الصينية، تتسبب برفع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالكبد، فانتبهوا جيدا من أجل صحتكم. صباح الخير لناصر، أهلا بمنتصر. منتصر لا طبعا، إجابة خاطئة، خورج جراما في أي ولاية من الولايات. الريان صباح الخير يا الريان، أنت تعرف الجواب، شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تريد ترفع هرمون سعادتك؟ فكر في الأشياء السعيدة، في إنجازاتك، وتواصل اجتماعيا، واسمع الموسيقى، و أو الأشياء الأغاني اللي تحبها، مثلا هالغنية من تهديها، من تهدي هالمقطع تحديدا من الأغنية. وأهم شيء لا تتغلى على أحبابك، خليك أقرب، بعض ينتظر منك رسالة تواصل، أهم شيء قرب ووجود.

0: الحمد لله يوم خليت هيا
1: صباح الخير من صباح الشباب مع راشد السعدي صيف الهلالي وعبد الرحمن الجابري. صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم، يا حي ومرحب بالجميع. خورج دراما في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب بكل نشاط. محمد الدرعي يتمنى لكم يوم لطيف خفيف، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 6621 إجابتك صحيحة بعد، والباقين يلا خورج دراما في أي ولاية من الولايات. صباح الخير لناصر الشكيلي، ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم. ابدأ يومك بنشاط وسعادة، وترى في عادات بسيطة جدا لكنها تصنع فارق كبير في يومك. شربت ماي اليوم ولا بعدك؟ شرب شرب شرب الحين ماي. اليوم تحركت ولا ما تحركت؟ يعني الحركة ليس لهدف الوصول إلى مكتبك ولا إلى سيارتك، لا لا لا، الحركة بهدف الحركة، بهدف النشاط البدني. وإذا بعدك للحين ما فطرت فطورك الصباحي، اجعل فطورك الصباحي صحيا ومتوازنا. أريد أذكرك بشيء مهم، ترى صحتك أغلى استثمار. كل عادة صحية ولو صغيرة اليوم هي خطوة نحو حياة أكثر صحية. راشد صباح الخير، الحراس يصبح بالخير على خلفان المخ زومي مدير مدرسة سحبان بن وائل. وصباح الخير للمعتز، أهلا ومرحبا بأم عمران. خورج راما في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth، وأسعد الله صباحاتكم بكل نشاط ومحبة يا رب. تصادف اليوم الأخبار الطيبة، ومنتصف هذا الشهر 15/9 إن شاء الله يكون يوم مميز.

صباح الخير والأنوار لعمار الراشدي. صباح الخير يا عمار، وصباح الأنوار لحمد الحبسي، ومرحبا بمهند. صباح الخير يا مهند، هانت مهند. أهلا أهلا بناصر، وصباح الخير لباسم، صبح بالخير على أبناء البراء والواثق والمنتصر، الله يبارك فيهم، يكتب لهم التوفيق والتيسير. وصباح الخير لقاسم الزرافي، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9479. لا للأسف إجابتك خاطئة. خور دراما في ولاية صور، وتحديدا نيابة رأس الحد، تقريبا يبعد عن مركز رأس الحد قرابة 3 كيلومترات من جهة الغرب، وهو من أكبر الخيران الطبيعية وأهمها في سلطنة عمان، وله تاريخ ملاحي عريق، إذ كان وما زال مياه العميقة مرسى وملاذ آمن للسفن الكبيرة والصغيرة القادمة من إفريقيا. وطبيعته أنه يتميز بمياهه الهادئة وبتعرجاته الكثيرة ورماله الناعمة. خرج راما من صور.

يا صباح الخيرات والأنوار، شكرا لتفاعلكم جميعا، شكرا لطيب تواصلكم هذا الصباح وفي كل الصباحات. صباح الخير لأبو إيلين، ما شاء الله اسم بنتك إيلين، الله يبارك فيها إن شاء الله. على ذكر الأسماء، تعالوا صح، تعرفوا أسماء أولاد بحرف الدال غير داود؟ وين النشيطين؟ يعني أسماء تتوائم مع عمانيتنا، أسماء تبدأ بحرف الدال غير داود. يلا من النشيطين اللي بيشاركونا الجواب. صباح الخير يا أم سلطان، أهلا بناصر شكيلي، وصباح الخير لأيمن، أهلا بأم عمران، صباح الخير يا بوثينة. أسألكم أسماء أولاد بحرف الدال غير داود، يلا من أول واحد بيشارك بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لنورة، لا يا نورة إجابة خاطئة، يعني لا لا لا لا، اسم ولد بحرف الدال غير داود، يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، يلا بكل نشاط في صباح الشباب. أهلا أهلا بعليا، وصباح الخير يا علي. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6585. لا لا لا لا، أسماء بحرف الدال، أسماء أولاد غير داود، يلا شاركونا الجواب يلا، ولا اسم وصلنا لحد الحين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم جميعا المحبة، اسما اسما، واحد واحد، مستمع مستمع.

صباح الخير لأبو إلاف ومرحبا بخالد الظهوري، وصباح الخير لمحمد الدرعي، معنا اسم ما مستهلك اسمه دويم. أهلا بفاروق اليعقوبي، وصباح الخير لخالد، خالد عندهم اسم بعد دحمان. وصباح الخير من عائشة الريامي، أهلا أهلا بعائشة، صباح الخير عائشة. وصباح الخير لأم أمينة، نسأل عن اسم. وصباح الخير لديما، أسماء أولاد. شكرا شكرا لكل الذين تفاعلوا معنا بأسماء درويش ودعيج، فعلا من الأسماء العمانية. صباح الخير لمحمد بن أحمد، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، الهدف من هذه الأسئلة تعيشوا معنا أجواء صباحية منعشة مليئة بالأمل والتفاؤل، ونقصر عليكم مشاوير الدروب. على ذكر النشاط والتركيز، هالفترة في الجبل الأخضر موسم حصاد أي فاكهة من الفواكه؟ في هذه الفترة تحديدا مع منتصف سبتمبر، إيش من الفواكه التي يتم حصادها في الجبل الأخضر؟ يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث بكل نشاط. يلا هذه الأيام موسم حصاد أي فاكهة من الفواكه في ربوع الجبل الأخضر، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير، معنا شخص في الدوام اسمه داثر العماني، يعني صباح الخير يا داثر. أبو أحمد الهدابي صباح الخير. عمر البلوشي صباح الأنوار، هالفترة فترة حصاد أي فاكهة من الفواكه في الجبل الأخضر إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لا لا صح،

أهلا أهلا بالجميع. موسم حصاد، إيش من الفواكه هذه الفترة في ربوع الجبل الأخضر؟ صباح الخير لعبد الله السلطي، وصباح الأنوار لعلي، حي وسهلا ومرحب بخالد وناصر، وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ما شاء الله بأربعة أصفر. أنت جبت كل التميز. كيف أصبحت اليوم؟ ما شاء الله بعض الأشخاص حريصين على التميز. أهلا أهلا سميرة، تقول في أسماء أولاد بحرف الدال دانيال، يعني اسم عماني. لا سميرة يعني لا لا لا. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. هذه الفترة فترة موسم حصاد الرمان في الجبل الأخضر، وفي الغالب يبدأ من بدايات شهر 8 ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وحاليا ذروة الموسم موسم حصاد الرمان في الجبل الأخضر. شكرا لتفاعلكم جميعا، وصباحاتكم نور وبركة وتوفيق. على ذكر حصاد الرمان، أمس في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي، من بين المشروعات الرائدة مراقبة المزارع، وبعد من بين المشروعات اللي والابتكارات اللي تم الإعلان عنها والفائزين بها رفيق ذكي للطفل، وفي أيضا من بين الابتكارات روبوت يستقبل الضيوف وتطبيق لترشيد المياه. متى ما أتيحت الفرصة لأبناء عمان فإنهم يبدعون ويتميزون في الابتكارات ما شاء الله، وأفكار جديدة وخلاقة. أهلا بأم جنات، وصباح الخير لأم شام، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة، وأسعد الله صباحاتكم بما يسر خواطركم. صباح الخير، معي مقابلة وظيفة، شكرا على برنامجكم الصباح الجميل، نستمتع فيه جدا. الله يوفقك يا رب، ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اليوم ولا باكر أول الصباح تبشرنا وتقول لنا تم قبولك في هذه الوظيفة. ادعوا له كلكم، ادعوا له بالتوفيق صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب6009، ونهديك تحديدا تحديدا هالاختيار عشان تروح إلى المقابلة بمعنويات عالية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة
1: نماء
0: عمان.
1: خدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

0: صباح الخير والنور والمحبة والورد، صباح الفل والياسمين، حيا ومرحب بكم جميعا أينما كنتم. كتب الله لصباحاتكم التوفيق والتيسير. أريد أسألكم ثلاث محافظات من محافظاتنا، عدد ولاياتها 6 ولايات، إيش هي المحافظات الثلاث اللي عدد ولاياتها 6 ولايات؟ يلا يلا فكر فكر، 3 محافظات من محافظاتنا عدد ولاياتها كل محافظة 6 ولايات. يلا ايش هي المحافظات الثلاث؟ يلا وين اول واحد بيشارك الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث؟ غير محافظة مسقط، ما المحافظتين بعد اللي عدد ولاياتهم 6 ولايات؟ هناك 3 محافظات عدد ولاياتها 6 ولايات، مسقط وبعد في محافظتين، ما هما المحافظتان؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عهود؟ لا لا لا لا يا عهود، عدد محافظ عدد ولايات ظفار 10 ولايات، لا محافظتين غير مسقط عدد ولاياتها 6 ولايات. وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4025، لا محافظة ظفار عدد ولاياتها 10، والباقين يلا وينهم؟ من أول واحد بيشارك الجواب، ولا واحد رسل الجواب لحد الحين. صباح الخير لسامي، أهلا بأنس، وصباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. رافقتكم الدروب الآمنة والسالمة عبد الله لطبعا، وزهرة بعد إجابة خاطئة، إيش المحافظتين غير مسقط؟ صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب660، الظاهر عدد ولاياتها 3، عبري وضنكو ينقل، واللي ينتهي رقمك بعد ب4025 محافظة البريمي عدد ولاياتها 3، البريمي ومحضة والسنينة، محافظتين غير مسقط عدد ولاياتهم كل محافظة 6 ولايات. يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا يا أبو تركي، أبو تركي الداخلية تعرف كم عدد ولاياتها؟ عبد الرحمن ركز ركز، لا لا محافظة الداخلية بعد إضافة ولاية الجبل الأخضر عدد ولاياتها أكثر، محافظة الداخلية عدد ولاياتها 9، نزوة وبهلة ومنح والحمرة وأدم وإزكي وسمائل وبدبد والجبل الأخضر، محافظتين غير مسقط عدد ولاياتها 6 ولايات غير مسقط، إيش هم المحافظتين؟ ولا واحد جاوب بالمناسبة لحد الحين إجابة صحيحة، ما حد جاوب. إلى أن يصل جوابكم الصحيح نروح معكم إلى ولاية نزوة، وتحديدا إلى مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة، مع الطالبة منار بنت موسى الريامي وهي في الصف الرابع.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: في صباح المدارس تنضم معنا الآن الطالبة منار بنت موسى الريامي. منار في الصف الرابع من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة. السلام عليكم يا منار.
1: السلام عليكم أستاذ راشد.
0: يا حية وسهلة ومرحب بمنار، كيف حالك منار؟
1: صباح الخير صباح المدارس. السلام عليكم جميعا وعلى كل المستمعين. أنا اسمي منار بنت موسى الريامية من الصف الرابع من مدرسة شعلة العلم بولاية نزوة. أنا سعيدة معكم بمشاركتي في برنامج صباح المدارس.
0: ونحن أكثر سعادة يا منار، ما شاء الله نشيطة اليوم منار، ولا أنت كل يوم نشيطة؟ منار؟
1: نعم أستاذ.
0: أنت نشيطة كل يوم؟
1: أيوة الحمد لله.
0: الحين أنت صف رابع؟
1: نعم.
0: كيف الجو معكم في نزوة اليوم؟
1: حلوة.
0: شي برد ولا بعد حر؟
1: برد.
0: طيب طيب يا منار، يلا منار ركزي معنا وخبرينا، انت ايش مواهبك؟
1: قراءة القصص والسباحة
0: وكم كتاب؟
1: والسرد.
0: ممتازة، كم كتاب قرأتي لحد الحين؟
1: قرأت 200 قصة
0: ما شاء الله.
1: استفدت منها في حياتي قراءة وغذاء للعقل.
0: ممتازة يا منار، ومتى تقرأي منار؟ متى الأوقات؟
1: أيام وقت الفراغ.
0: وفي المدرسة تقرأي بعد؟
1: نعم.
0: ممتازة ممتازة يا منار، تقرأي من الكتاب الورقي ولا من الآيباد واللابتوب؟
1: الكتاب الورقي.
0: ممتازة جدا يا منار، وإيش كيف تغيرت حياتك بعد القراءة؟
1: الحمد لله استفدت منها أشياء واجد.
0: ممتازة جدا يا منار، إيش آخر كتاب قرأتي قلتي لي؟ إيش آخر
1: نعم
0: كتاب؟ إيش آخر كتاب قرأتي؟
1: قصة المدرسة والسفر.
0: عن إيش تتكلم القصة؟
1: عن الأشياء كيف أتريق وكيف، وعن مدرستي وعن أستاذاتي وعن أصدقائي.
0: جميل جميل يا منار، وعندك أنشودة الحين؟
1: نعم نعم عندي
0: أنشودة. إيش؟
1: الوطن.
0: يلا.
1: موطني موطني موطني شمس الضياء، موطني موطني موطني بحر العطاء، إنني أهوى بلادي هو عنوان الصفا، هو تاريخي ومجدي في طريق للنما. موطني موطني موطني شمس الضياء، موطني موطني موطني بحر العطاء، يا عمان العز دومي عشت تاريخ الهوى، يا عمان العز دومي عشت تاريخ البلاد، عشت تاريخ البلاد، عشت تاريخ البلاد.
0: ممتاز منار، ما شاء الله ما شاء الله منار، وخبرينا بعد عن مادة العلوم والتجارب العلمية.
1: الحمد لله مادة العلوم صنعت بركان التجارب الصناعية. صنعت بركان ماء وبروكينات صوديوم وخل وملون طعام.
0: وإيش النتيجة اللي صارت بعد ابتكارك، بعد ما خلطتي هذه الأشياء إيش اللي صار؟
1: ابتكرت حصالة من علبة ماء وغطاء لإدخال الفلوس النقود.
0: طيب يا منار، وكم جمعتي في الحصالة لحد الحين؟
1: ما حسبتهن.
0: وجدات ما شاء الله منار.
1: أيوة واجد.
0: يعني أكثر عن 100 ريال ولا أقل؟
1: أكثر.
0: وإيش بتسوي بهم؟
1: أتصدق منهن.
0: ممتازة يا منار، من اللي خبرك عن الصدقة؟
1: أمي وأبي.
0: تحية لأمك وأبيك يا منار، وبعد إيش بتشتري بهن؟
1: اشتري بهن ألعاب.
0: طيب يا منار، أنت خبرينا كيف تنظمي وقتك الحين بين الدراسة وبين المواهب وبين القراءة؟
1: أروح المدرسة الصباح وأرجع وأحل واجبات وأذاكر.
0: جميل.
1: وأقرأ القصص.
0: ممتازة يا منار، ولما تكبر منار وتخلص مدرسة إيش بتدرس، إيش بتصير إن شاء الله؟
1: سأكون معلمة لأعلم الأجيال القادمة. وأتمنى دخول جامعة السلطان.
0: بالتوفيق إن شاء الله أستاذة منار. بتكوني معلمة أي مادة أستاذة منار؟
1: العربي.
0: بالتوفيق أستاذة منار، شكرا لك على مشاركتك الحلوة أستاذة.
1: أريد أقول لك كلمة شكر.
0: قولي لي كلمة شكر أستاذة منار.
1: شكرا الأستاذ راشد السعدي والأستاذ سيف الهلالي، وشكرا أمي وأبي ومديرتي الأستاذة نورة الهديوي وأستاذاتي وصديقاتي في المدرسة، وشكرا أستاذي على استضافتي، وأنا سعيدة جدا، وبارك الله فيك.
0: وبارك الله فيك يا أستاذة منار. شكرا أستاذة، مع السلامة.
1: شكرا أستاذ.
0: مع السلامة. كانت معنا الأستاذة منار بنت موسى بن سليمان الريامي، وهي في الصف الرابع من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة. أثر القراءة واضح عليها. علموا أبناءكم أن يعودوا إلى دفتي كتاب ليقرؤوه تغذية لعقولهم وقلوبهم وأذهانهم.

0: بالجميع صباح الخيرات وكل الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بخالد النيري، وصباح الخير لأم ملك. أم ملك أريد عادي أطلب طلب. أم ملك تريد إهداء لأختها وصديقتها هويدة الزجالي أم هود بمناسبة عيد ميلادها. من أم ملك إلى أم هود بمناسبة عيد ميلادها، تقولها كل عام وانت بخير.
1: عيد ميلادي
0: بالمناسبة،
1: ميلاد النونة.
0: في المناسبة ترى مواليد شهر سبتمبر يتميزون بصفاء قلوبهم، ومن أهم الميزات اللي تميز مواليد شهر سبتمبر شخصياتهم منظمة، صح ولا لا؟ أي واحد يسمعنا الحين من مواليد سبتمبر، صح أنك شخصية منظمة؟ وعلى فكرة واحدة أيضا من أكثر ما يميز مواليد سبتمبر حبهم لمساعدة الآخرين، دقيقين ومنظمين ودائما يسعون إلى أفضل الأشياء. لذلك إذا تعرف حد من مواليد سبتمبر شوفه بتشوفه منظم ودقيق ودائما لديه سعي وطموح كبير حتى يحقق أعلى الدرجات وأعلى المراتب. تنطبق أم ملك على أم هود هذه الصفات، وكل الأشخاص اللي يعرفوا حد

أهلاً بالجميع. غير مسقط المحافظتين اللي عدد ولاياتها 6 ولايات هي شمال الباطنة وجنوب الباطنة. صباح الخير لنورة البلوشي ومرحباً بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1188. حيا وسهلا ومرحب بالجميع وصباحاتكم الأمل والتفاؤل والنشاط والهمة والحيوية. مرحب بالجميع. تعرفوا ما هي عاصمة

0: يلا من أول واحد يرسل الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. ما هي عاصمة بوتسوانا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. يوميا في بداية الصباح امنح نفسك 10 دقائق للهدوء. اذكر أشياء أنت تحبها وتشعر بالامتنان لها أو تفخر بها. اشرب كوب ماء. النتيجة يوم مليء بالطاقة الإيجابية، تركيز أعلى بدل من التوتر والسرعة. إيش عاصمة بوتسوانا؟ ولا واحد جاوب إلى الآن الإجابة الصحيحة. شاركونا الجواب يلا. صباح الخير لعلي البريكي، وصباح الأنوار لسماهر الميمني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم، وطابت بكم الأوقات والصباحات. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء. وتمنح زيارة الدولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا دفعة جديدة لتوجه عماني يربط توسيع العلاقات الدولية بأولويات التنمية الوطنية. الزيارة تكتسب أهميتها من تعاون بدأ يأخذ شكل مشروعات محددة، ومن فرص ترسيخ شراكة مع دولة أفريقية تلتقي مع عمان في السعي إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق. السعي المشترك يمنح التنويع هذه العلاقة أساساً عملياً. أسهم النفط في تمويل التنمية العمانية مثلما أدى الألماس دوراً رئيسياً في اقتصاد بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطاً برعايته وعنايته على الدوام، موفقاً لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كياناً حضارياً فاعلاً ومؤثراً في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
0: صباح الشباب.

صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بالجميع. صباح الأنوار ليوسف محمد يوسف، وصباح الخير لعبير الزعابي وأم سلطان البلوشي ونافجة المشرفي. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. أسألكم إيش عاصمة بوتسوانا؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بإيمان، وصباح الخير لناصر وسعيد. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. إيش عاصمة بوتسوانا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وجمهورية بوتسوانا تعرف باستقرارها السياسي وتقاليدها الديمقراطية. تجرى الانتخابات العامة كل 5 سنوات. اقتصادها يعتمد على قطاع الألماس الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات الصادرات، واقتصادها يحقق معدلات نمو مستدامة على مدى عدة عقود، وسياستها الخارجية قائمة على تعزيز العلاقات الودية مع المجتمع الدولي. فإيش عاصمة بوتسوانا التي سيزورها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة دولة جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء؟ فإيش عاصمة بوتسوانا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أوات مورنينج يوث. وأسعد الله صباحاتكم بكل المحبة والخير والنور والبركة. صحيح أن الزبادي اليوناني صحي، لكن من غير الإفراط في تناوله، يعني من غير ما تتناوله بكميات كبيرة. أهلا بكم جميعا، وأسعد الله الصباحات بهذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عيناك يا بدر الطفولة غردا، لحن البراءة والجمال له صدى. عيناك اروع قصتين، وليس في كتب الغرام سواهما عطر الندى. وقرأت من بين الرموش قصيدة سحرية كلماتها تجلو الصدى. عيناك يختطفان قلبي دهشة، والنبض يذكر بالصلاة محمدا. أزورها فكأنني زرت أغنية من أول العمر تغري العمر بالشجن. أزورها فيعود القلب مبتدئا في الحب في رحلة ملغية الزمن. الأوجه الحلوة والأعين الناعسات تسحرني، أنت المحيط الذي أوردته سفني، أنت البلاد التي أسميتها وطني. البدر طلعتها والغصن قامتها والمسك نكهتها، ما مثلها بشر. كأنك الصبح بيضاء واضحة، لا تسلكين طريقا للخداعات. لما وجدتك صار الحلم ملك يدي، وصرت أمشي عزيزا كأن أمي دعت لي فاستجيب لها، أني بغيرك لا ألقى مسراتي. ما ضاقت الأرض إلا جاءنا فرج كالغيث يهطل من رب السماوات. وقالت لي وماذا بعد أن نعشق، وشمس الحب تأتينا وفي أعماقنا نشرق. وماذا بعد حدثني، نعم قلبي غدا يخفق ويغدو مثل عصفور رأى النور فهلل عند رؤياه. يقال الحب طوفان فهل أغرق؟ هل تسمحين حبيبتي بتحية هذا الصباح؟ مري بها رفقا على وجهي، هل من حبيب غير كفك لي ووجهي يستراح؟ بثي به فيض الحنان فكم به شوق له، يا خير من بالعطف في قلبي يراح. وفي حنايا الروح ميلاد الحنان بناظريك، فدعي الفؤاد يذيب ما يكويه من لهفي عليك. يا صبح أخبرها بأن عيونها نور الشمس سطر جبينها، وعلى خيوط الحاجبين نهار تشرق من ثنايا ثغرها، فكأن لمع بريقه إصفار. أشرقت مثل الصبح في أيامنا نوار، فكل ربوعها أنوار.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917 1114.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة ريتان محمد القيسي، وهي أردنية مقيمة في سلطنة عمان في الصف الخامس من مدرسة العاصمة الخاصة بولاية بوشهر. السلام عليكم يا ريتان.
1: وعليكم السلام.
0: ريتان أم ريتان؟
1: ريتان.
0: ممتازة ممتازة يا ريتان، بارك الله فيك. أهلا بريتان، كيف حالك ريتان؟
1: الحمد لله أنا بخير، وأنت كيفك؟
0: أنا طيب الحمد لله. أنت من وين؟ من الأردن؟
1: من عمان.
0: جميل يا ريتان، وكم سنة صار لك في عمان؟
1: هاي السنة الثانية لإلي.
0: أي سنة؟
1: هاي السنة الثانية.
0: السنة الثانية، يعني أنت درستي صف رابع وخامس في مسقط.
1: أيوة.
0: أول وثاني وثالث كنت في عمان. جميل يا ريتان، وكيف المدرسة؟
1: المدرسة كتير جميلة وكتير حلوة، وأنا كتير مرتاحة ومبسوطة فيها.
0: دائما وأبدا يا ريتان. إيش يعني اسمك ريتان؟
1: اسمي؟ يعني الماء داخل الصدف.
0: الماء داخل الصدف؟
1: أيوة.
0: رائعة يا ريتان. زين ريتان، يلا خبرينا عن هواياتك الحلوة والأشياء اللي تحبيها.
1: بحب أرسم وألون، وبرضه بحب ألعب كاراتيه.
0: أي مستوى وصلتي في الكاراتيه؟
1: الحزام البرتقالي.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا ريتان. بعد البرتقالي أي حزام؟
1: الأخضر. هي روحت على نخل، زرت قلعة نخل، هيك يعني زرت، يعني استكشفنا عمان، كانت كتير حلوة صراحة.
0: ورحتوا صلالة؟
1: لا ما رحنا.
0: إن شاء الله تروحوا لها يا ريتان.
1: إن شاء الله.
0: طيب يا ريتان، إيش بتقدمي لنا الحين من الأشياء الحلوة اللي حضرتيها للمشاركة معنا؟
1: كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من صقول الشوق فساقط نخلة، وتجلت لي عمان في ضم الغربة قبلة، عطش يأكل عمري فهطلي في العمر قبلة، يا للإيقاع السواقي إن غوى قلبي يضله، يالف المجد اخضرارا خالدا يشبه حقله، كل حرف في عمان اسم حب مد ظله، تفتح صدري ففيه جبل يحضن سهله.
0: ممتازة يا ريتان، قصيدة جميلة.
1: شكرا.
0: ونحن نهديك هذه الأغنية، سمعي الأغنية.

0: شكرا لك على هذا الاختيار الجميل يا ريتان.
1: عفوا.
0: طيب يا ريتان، بارك الله فيك، ممتازة يا ريتان. وكيف تبدأ يومك؟ خبرينا كل يوم.
1: بالأول بصحى بكير، بجهز حالي، بروح عند المدرسة، بحاول بركز مع المعلمة، إذا كان عندي أسئلة بسألها. لما أرجع عند البيت بذاكر دروسي وبعمل واجباتي، وأكيد باكل أكل صحي وبنام بكير.
0: جميل يا ريتان. ومتى تقرأي؟ إيش الكتب اللي تحبي تقرأيها؟
1: هلا أنا كان عندي كتب كثيرة، بس في الأردن كان عندي كتاب اسمه حقائق أو أوهام. هذا بيعطيك أسئلة هو بيجاوب عليها، بيحكي لك إذا هاي حقيقة أو إذا هاد أوهام.
0: ممتازة يا ريتان. مثل إيش؟
1: مثل أنا وصغيرة زمان كنت في مرة أكلت أكلت بذرة إشي، كنت بدي أعرف إذا رح تطلع ببطن الشجرة ولا إذا خلص. فلما قرأت الكتاب بين لي إذا كان أوهام، هاد ولا إشي.
0: جميل يا ريتان، ممتازة ما شاء الله، كتاب جميل ويتكلم عن الحقائق والإشاعات في حياتنا. أنت إيش حلمك في المستقبل تصيري ريتان إن شاء الله؟
1: إن شاء الله أني أصير طبيبة بإذن الله، فراح أدرس وأشتغل عشان أصير طبيبة.
0: بالتوفيق يا دكتورة ريتان.
1: شكرا.
0: وصديقاتك عمانيات في الصف في المدرسة؟
1: أيوة عمانيات.
0: جميل يا ريتان، ومتفوقات مثلك بعد.
1: أيوة.
0: طيب يا دكتورة ريتان، شكرا لك على مشاركتك الحلوة معنا.
1: عفوا.
0: تريدي تقولي شيء بعد دكتورة؟
1: أيوة. أنا أشكر أمي وأبي وأختي لأنهم دايما معاي، وبشكر مس لطيفة والمعلمات والأساتذة، وخصيصا بشكر مس نرجس إن هي اللي خلتني أكون أجي هيك أكون برنامجكم الجميل.
0: شكرا يا دكتورة. أنت ما خبرتي الناس ما أخواتك وأخوانك؟
1: عندي أخت واحدة اسمها تولين.
0: اسمها إيش؟
1: تولين.
0: تولين أصغر عنك؟
1: لا أكبر مني.
0: ومتى تشارك معنا تولين؟ صف كم هي تولين؟ صف كم؟
1: لا الله الثامن.
0: سلمي عليها وخبريها أنها نريد تشارك معنا.
1: أكي.
0: شكرا يا دكتورة.
1: عفوا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا الدكتورة ريتان محمد القيسي، وهي أردنية مقيمة في عمان في الصف الخامس من مدرسة العاصمة الخاصة بولاية بوشهر. أخذت جولة في ربوع عمان وتدعوكم لاستكشاف عمان وجمالها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: مع الحدث.

0: أكدت النيابة العامة أن المرسوم السلطاني رقم 80/2026 بتغيير المسمى من الادعاء العام إلى النيابة العامة لا يمثل مجرد تغيير شكلي بل إجراء قانوني يعكس هذا الإجراء حقيقة هذا المرفق وطبيعة اختصاصاته ومنسجما مع طبيعة عمله ومسؤولياته الفعلية بما يتفق مع مقتضيات النظام الأساسي للدولة وترجمة للأولويات الوطنية برؤية عمان 2040. معنا الآن الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي وهو مساعد النائب العام من مكتب الخبراء بالنيابة العامة. صباح الخير دكتور عيسى، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور أستاذ راشد،
0: حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وأرحب وأصبح عليكم وعلى جميع المستمعين والمستمعات الكرام في برنامج صباح الشباب.
0: حياكم الله دكتور، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء، ما الأهمية القانونية من تعديل مسمى الادعاء العام إلى النيابة العامة وذلك في النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة؟
1: نعم أستاذ راشد، في بداية الأمر نحن سعيدون جدا لصدور المراسيم السلطانية السامية أرقام 79/80/81 من عام 2026 التي صدرت مؤخرا، وفيما يتعلق بتعديل مسمى الادعاء العام إلى النيابة العامة نجد أن هذا التغيير في تقديري يتجاوز مسألة المسمى إلى تصحيح الوصف القانوني والمؤسسي لهذا الجهاز القضائي، بحيث أصبح هذا الاسم معبرا بدقة عن حقيقة الوظيفة التي يباشرها أو تباشرها النيابة العامة. فمصطلح الادعاء العام يرتبط في أصله بنموذج الأنجلوسكسوني الذي تتركز فيه الوظيفة على سلطة الاتهام دون وظيفة التحقيق، بينما الواقع التشريعي والقضائي في السلطنة أوسع بكثير من ذلك. فالنيابة تتولى الدعوة العمومية مثل ما يعرف الجميع باسم المجتمع، بدا من تحريكها وتحقيق فيها والتصرف في هذا التحقيق، سواء كان بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو كان بصدور قرار حفظ أو تصالح الجناية وفقا للقانون، وصولا إلى تنفيذ الأحكام الجزائية، فضلا عن إشراف على أعمال الضبط القضائي. من هنا جاء مسمى النيابة العامة، نجده أكثر دقة باعتباره يجسد معنى الإنابة عن المجتمع وتمثيله، كذلك يعكس يعني بصورة أوضح الطبيعة الحقيقية للاختصاصات التي تمارسها هذه المؤسسة، ويتوافق أيضا مع النموذج اللاتيني الذي أخذت به معظم الأنظمة القانونية سواء كانت العربية منها أو الأجنبية المتقدمة، كما أنه يتماشى أيضا مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة. التغيير أستاذ راشد لم يخلق اختصاصا جديد بقدر ما منح الاختصاصات القائمة مسماها القانون الأكثر دقة، حيث أصبحت هذه التسمية تعكس حقيقة المؤسسة ووظيفتها.
0: جميل. طيب دكتور، الآن هذا التغيير كيف يعزز الاتساق التشريعي مع الممارسات القضائية الإقليمية والدولية كما أشرت؟
1: نعم، حقيقة الأمر التحول إلى النيابة العامة يعني ليس مجرد تعديل شكلي، فلا يمكن قراءة أيضا هذا التعديل بمعزل عن مسيرة التطور القضائي في السلطنة، باعتبار أنه يعني مسار تدرج النيابة الادعاء العام بداية تدرج بدءا من ذو نشأة الجهاز في السبعينات، ثم دخلنا في مرحلة التأسيس المؤسسي بقانون الادعاء العام صادر مرسوم السلطان رقم 92/99. فعلى المستوى الدولي أيضا له أهمية وأثر مهم، حيث أن توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية يحد من الإشكالات التي قد تنشأ عند ترجمة النصوص القانونية، كذلك عند ترجمة الاتفاقات الدولية، أو عند تحديد طبيعة الجهة المختصة في طلبات خاصة في طلبات التعاون القضائي، وهذا في حد ذاته يعزز الثقة الدولية كما يسهل التعاون القضائي والقانوني مع الجهات النظيرة. هذا باختصار شديد.
0: نعم. طيب دكتور، الآن هذا التعديل إيش علاقته مع مسار تكامل أدوار هذا المرفق المهم واستقلالية القضاء وفقا لرؤية عمان 2040؟
1: نعم أستاذ راشد، سؤال جميل جدا. طبعا مثل ما ذكرنا انه يعني الادعاء العام ليس بمنع او بمعزل عن مسيره التطور القضائي في السلطنه، ف فوصولا إلى هذه المكانة الدستورية طبعا في التي قرر النظام الأساسي للدولة الصادر المرسوم السلطاني رقم 6 على 2021. أيضا نجد أنه هناك أهمية كبرى لهذا المرفق حيث نصت المادة 86 من النظام الأساسي للدولة بأن هذا الجهاز يعتبر جزءا من السلطة القضائية، يتولى الدعوة العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام. ومن ثم فإن تعديل هذا المسمى يأتي متفقا مع هذه المكانة الدستورية ومكرسا أيضا لطبيعة هذه المؤسسة باعتبارها مكونا أصيلا من مكونات السلطة القضائية. هذا في حقيقة الأمر أستاذ راشد يتصل بصورة مباشرة برؤية عمان 2040 التي يعني تجعل تطور وتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها وأيضا الاستثمار في رأس المال البشري ومرتكزات عملية البناء والتحديث. فالمجالين القانون القضائي جزء أصيل من هذه المسيرة، ومواكبتنا للمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية أصبحت ضرورة لا بد منها لرفع كفاءة هذه المنظومة القضائية وتحقيق أيضا التكامل بين مؤسساتها وصولا بنا إلى العدالة الناجزة. فنحن الآن أمام مسار مؤسسي متكامل، استقرار قضائي وتحديد أوضح للوظائف، أيضا تكامل بين مكونات منظومة العدالة، أيضا ما ننسى أنها هي موائمة مع أفضل الممارسات الدولية، ومع أنه المحافظة في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني العماني والتطلعات العمانية إن شاء الله تعالى.
0: نعم. طيب أيضا المرسوم السلطاني رقم 81 على 2026 الذي قضى بتعيين سعادة نصر بن خميس الصواعي نائبا عاما، ما التطلعات ومعالم المرحلة القادمة للنيابة العامة بعد صدور هذا المرسوم السلطاني؟
1: نعم، هذا في حقيقة تجديدا للثقة السامية المباركة في النائب العام. فالمرحلة القادمة ليست بداية مؤسسة جديدة، وإنما هي يعني بداية فصل جديد لمؤسسة قضائية راسخة تستند إلى تاريخها وتستثمر في مكتسباتها، وأيضا تنطلق نحو المستقبل بمسمى يعكس حقيقتها ورسالتها وبطموح حقيقي يواكب رؤية عمان 2040. فنحن نستطيع أن نقول في في في في هذا اللقاء أن المرحلة القادمة تبدو امتدادا لمسيرة التطوير والتمكين التي تستهدف أن تكون النيابة العامة مؤسسة قضائية حديثة مستقلة وفاعلة وقادرة على مواكبة التحولات القانونية والقضائية المتسارعة، أيضا مع رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل مع بقية مكونات منظومة العدالة القضائية.
0: نعم. طيب وبالنسبة لي هذا التغيير كيف سينعكس على المعاملات اليومية، على التقاضي، على الدفوع القانونية المقدمة أمام المحاكم من الادعاء العام إلى النيابة العامة دكتور؟
1: نعم، جوهر طبيعة الحال جوهر الوظائف القضائية التي تمارس النيابة العامة مستمر، وبالتالي فإن الأثر المباشر في هذه الممارسة سيكون في المقام الأول مؤسسي وتشريعي ومصطلحي. فاعتماد المسمى الجديد في المخاطبات والمذكرات والأوراق القضائية، كذلك في الأنظمة والنماذج، الأنظمة الإلكترونية، التعاملات الرسمية، أيضا ترسيخه تدريجا في الثقافة القانونية والمهنية. لا ننسى أنه في مثلا فيما يتعلق بالدفوع القانوني والإجراءات أمام المحاكم، حقيقة الأمر لا يصح افتراض أن مجرد تغيير المسمى يؤدي بذاته إلى تغيير قواعد الاختصاص أو صحة الإجراءات. فالملف بطبيعته لا يقرر ذلك، وإنما يؤكد أن الغاية هي جعل المسمى مترافقا مع الطبيعة القانونية الفعلية للمؤسسة واختصاصات هذه المؤسسة.
0: نسأل الله التوفيق للجميع وبإذن الله على تواصل حول هذه التغييرات والتطوير المستمر لمرفق القضاء وما يتصل به انسجاما مع التطلعات لرؤية عمان 2040. شكرا لكم دكتور عيسى، موفقين إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ راشد، وأيضا نحب أن نثني أيضا على الإعلام بوسائل مختلفة له دور أيضا مهم في تبسيط هذه الرسالة. يعني يحتاج أيضا المجتمع إلى بناء وعي قانوني ومجتمعي بمفهوم جديد، لماذا تغير المسمى، ما الفرق بين النيابة العامة والإدعاء العام حيث المدلول، وهل تغيرت اختصاصات. فعموما يعني الرسالة التي يمكن إيصالها للجمهور ببساطة هي أن تغير المسمى يعبر بصورة أدق عن حقيقة المؤسسة، أما رسالتها فباقية: تمثيل المجتمع، حماية الشرعية، والسعى على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بكل حيادة وموضوعية. شكرا جزيلا لكم،
0: شكرا
1: على إتاحة هذه الفرصة.
0: بالتوفيق. شكرا لكم. شكرا جزيلا للدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، مساعد النائب العام من مكتب الخبراء بالنيابة العامة، حول المرسوم السلطاني رقم 80 على 2026 القاضي بتغيير المسمى من الادعاء العام إلى النيابة العامة، وهو في حقيقته ليست مجرد تغيير شكلي بل إجراء قانوني يعكس حقيقة هذا المرفق وطبيعة اختصاصاته انسجاما مع طبيعة عمله ومسؤولياته الفعلية.
2: إن مما نفخر به أن المواطنين والمقيمين على أرض عمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل، كرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة، بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة. لأن مرفق القضاء يعد ركنا أساسيا من أركان الدولة، فقد حرصنا على تطوير منظومته وتعزيزها بالقدرات البشرية، وهو يحظى باهتمامنا كي يؤدي دوره الحيوي المنوط به في تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة واقتدار.

0: أهلا بكم جميعا وصباحاتكم الخير والنور. أدرجت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم مؤهل دبلوم الممارسات المهنية للتربويين في برنامج المعلمين الأوائل في المستوى التاسع ضمن الإطار الوطني للمؤهلات التابعة للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم بعد استيفائه متطلبات الإدراج ومعايير الجودة المعتمدة. معنا الآن الدكتورة رحمة بنت عبد الله الهشامي، وهي خبيرة تربوية بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. صباح الخير دكتورة، ونبارك لوزارة التعليم ممثلة في المعهد التخصصي إدراج برنامج المعلمين الأوائل في السجل الوطني للمؤهلات.
1: صباح النور أستاذ راشد، بارك الله فيكم جميعا. فعلا هذا إنجاز لوزارة التربية ووزارة التعليم، إدراج هذين المؤهلين، وهو يعني على المستوى الوطني هي أول برنامجين في المستوى الاحترافي يتم إدراجهما في الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
0: أهلا ومرحبا بكم دكتورة، وتعريفا للإدراج، ماذا يعني الإدراج في السجل الوطني للمؤهلات؟
1: أولا نريد أن نعرف الإطار الوطني للمؤهلات، هو نظام وطني به مستويات المؤهلات وفق معايير واضحة. طبعا هو له أربع مسارات يتم فيها إدراج الجوانب التعليمية، عندي الجانب الأكاديمي والمسار الأكاديمي أولا، ثم المسار التكنولوجي، المسار الاحترافي، والمسار المهني. المسار الذي تم إدراج فيه برامج المعهد هو المسار الاحترافي،
0: نعم،
1: وطبعا له معايير واضحة ومعتمدة. الهدف الأساسي منه هو ضمان جودة البرامج التعليمية والتدريبية وموائمتها مع معايير وطنية ودولية.
0: جميل. طيب إيش أهمية إذن إدراج برامج المعهد التخصصي ضمن هذا السجل الوطني؟
1: نعم، يعد إدراج البرامج في الإطار اعترافا رسميا بمستواه ومخرجاته التعليمية. فبالنسبة لبرامجنا الإدراج يعد اعترافا رسميا بجهود المعهد ويزيد من جودة وموثوقية الشهادات الممنوحة للمتدربين، بما يضمن طبعا محاذاة المستويات المهارية مع أطر الجودة الوطنية المعتمدة من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
0: جميل. طيب يعني هل يعني الإدراج أن المتدربين يحصلون على درجة أكاديمية أم مؤهل مهني دكتورة؟
1: طيب يعني هذا يمكن كان فيه لبس. يمنح المعهد مؤهلا احترافيا في التدريب، وهو موازي ومدرج في السجل الوطني بنفس المستوى المفهومي والمعرفي للدرجات الأكاديمية، يعني مثلا البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، مما يضمن ملائمة المؤهل لسوق العمل. أنا أتكلم الآن عن معلم على رأس المهنة، لا أتكلم عن طالب في اللي هو الصفوف الدراسية. اعتراف الجهة الرسمية والمهنية بهذه المهارات وفق الإطار الوطني للمؤهلات هو شيء مهم جدا.
0: جميل. طيب يعني أدرجتم أيضا برنامجا في المستوى الثامن وآخر في المستوى التاسع، ماذا يعني هذا بالتفصيل إذا أردنا تفصيله إلى المستمع دكتورة؟
1: نعم، طبعا يعني هذا أن البرامج التي يقدمها المعهد مقيمة بمعايير وطنية دقيقة، فالبرنامج المدرج في المستوى الثامن يطابق في تعقيده ومهاراته ومخرجاته درجة البكالوريوس، وهذا طبعا ينطبق عندنا مع برنامج المعلمين الجدد، بينما يعادل البرنامج المدرج في المستوى التاسع درجة الماجستير في المسار الأكاديمي، مما يعطي المتدرب مؤهلا مهنيا معترفا يوازي هذه الدرجة العلمية.
0: جميل. طيب الآن في صعوبة وتحدي للوصول لتسكين برنامج تدريبي في المستويات العليا الثامن والتاسع، وأين تكمن هذه الصعوبة دكتورة؟
1: نعم طبعا المستوى الثامن، احنا عندنا طبعا المستويات هي 10 مستويات، يعني المستويات الموجودة في الإطار الوطني 10 مستويات. نحن الآن أدرجنا برنامج في المستوى الثامن وآخر في المستوى التاسع، يعني نحن الآن نتعامل مع أعلى المستويات في الإطار الوطني. طبعا الوصول لهذه المستويات يتطلب استيفاء معايير عالية جدا في تصميم المحتوى، طرق التقييم، جودة هيئة التدريب، التأكد من أن مخرجات التعلم تحقق بالفعل متطلبات المستويات العليا في الإطار الوطني، وهو بالتالي ما يعكس الجودة العالية والكفاءة التي يتمتع بها المعهد.
0: جميل. والخطط المستقبلية إن شاء الله بعد هذا الإنجاز دكتورة؟
1: طبعا بإذن الله نتطلع إلى استكمال إدراج بقية البرامج المهنية وتعزيز الاعتراف بمخرجاتها، أيضا نتطلع إلى الاستمرار في تطوير برامج نوعية تسهم في إعداد الهيئة التعليمية من معلمين وقادة تربويين قادرين على قيادة التغيير وتحقيق التميز في التعليم.
0: نسأل الله التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لك يا دكتورة رحمة.
1: شكرا
0: للدكتورة رحمة بنت عبد الله الهشامي، وهي الخبيرة التربوية بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوزارة التعليم، وذلك اللقاء حول إدراج برنامج المعلمين الأوائل في السجل الوطني للمؤهلات. وهذا الإدراج يأتي بعد استيفاء متطلبات الإدراج ومعايير الجودة المعتمدة، تتويجا لجهود تطوير شاملة يقودها المختصون بالمعهد التخصصي بوزارة التعليم.

0: أهلا بالجميع وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور. ينظم جهاز الضرائب مؤتمر الضرائب 2026 لاستعراض أبرز تطورات المنظومة الضريبية في سلطنة عمان. معنا الآن الأستاذ محمد بن محمود الزجالي وهو مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: اهلا وسهلا، صباح النور اخي راشد، نصبح عليك بالخير وعلى المستمعين الكرام. طبعا
0: حياكم الله،
1: شكركم على الاستضافه، وطبعا سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم للحديث عن مؤتمر الضرائب 2026.
0: حياكم الله استاذ محمد. من حيث الاهميه في هذه النسخه، تحديدا النسخه الثانيه من مؤتمر الضرائب الثاني، فما الاهميه التي يحققها تنظيم المؤتمر في نسخته الثانيه استاذ محمد؟
1: نعم أخي راشد، بداية مؤتمر الضرائب في نسخته الثانية طبعا يأتي في توقيت مهم جدا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الضريبية عندنا في السلطنة، سواء من الجانب التشريعي أو من الجانب التقني أو فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للخاضعين للضريبة أيضا. واللي يميز النسخة هذه أنها تجمع تحت مظلة واحدة جهاز الضرائب والمتخصصين وكبار الخاضعين وكذلك أيضا ممثلين من القطاع الخاص، فبالتالي هي ليست فقط فرصة لعرض المستجدات بل تعتبر يعني منصة متكاملة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات العملية أيضا. ونعتقد أن مثل هالمؤتمرات يعني تسهم بشكل مباشر في رفع الوعي وتعزيز الشفافية وكذلك بناء علاقة أكثر تكاملا بين الإدارة الضريبية والخاضعين للضريبة، واللي راح ينعكس مباشرة في النهاية على تعزيز الامتثال الضريبي.
0: نعم، يعني كما أكدتم يوم واحد لكنه كفيل بأن يصنع الفارق لمعرفة ما ينطبق علينا ومتى. لكن ماذا عن جدول الأعمال؟ أهم الموضوعات والمحاور والأوراق العملية والعلمية المتخصصة التي سيركز عليها المؤتمر وصولا إلى نتائجه المتوقعة.
1: نعم خيرات، فالمؤتمر طبعا يتناول مجموعة من المحاور المهمة اللي تعكس أبرز التطورات الحالية والمستقبلية أيضا في القطاع الضريبي عندنا في السلطنة. ومن بينها مستقبل الإدارة الضريبية وأحدث توجهات جهاز الضرائب وكذلك الركيزة الثانية والاستعداد لبيئة الحد الأدنى العالمي للضريبة وضريبة الدخل الشخصي أيضا وما يرتبط بها من استعدادات للشركات والأفراد. وكما يتناول المؤتمر أيضا دور دائرة خدمات كبار الخاضعين في تعزيز التواصل والدعم وموضوع الفوترة الإلكترونية أيضا باعتبارها مرحلة جديدة من التحول الرقمي الضريبي، إلى جانب التعريف بنظام إدارة الضرائب الجديد رافد وما سيقدمه من تجربة رقمية محسنة للخاضعين للضريبة. طبعا
0: جميل،
1: فيناقش المؤتمر أيضا تسعير المعاملات والجمارك من منظور إقليمي، ويختتم بمحور مهم حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الضريبي وكيف يمكن الاستفادة منه عمليا في الوظيفة الضريبية. وأعتقد أن القيمة المضافة اللي راح تقدم مؤتمر الضرائب 2026 لهذا الأوراق تكون في أنها تجمع بين المستجدات التشريعية والتقنية والتطبيق العملي أيضا، وتتيح المختصين وقطاع الأعمال فهم التوجهات القادمة والاستعداد لها بصورة أفضل. في الوقت نفسه تفتح مساحة للحوار المباشر وتبادل المعرفة والخبرات طبعا.
0: طيب الآن في ما يتصل بالحدث الأهم، تدشين هوية نظام رافد وهو النظام الضريبي الجديد وإصدار أول فاتورة ضريبية إلكترونية، سيتم في المؤتمر إن شاء الله أستاذ محمد.
1: نعم صح، بالتأكيد طبعا من أبرز المحطات اللي في المؤتمر تكون اللي هي تدشين هوية جديدة اللي هو نظام رافد، وطبعا يمثل خطوة مهمة.

0: في مسيرة تحول رقم الجهاز الضرائب والانتقال نحو منظومة ضريبية أكثر تكاملا وأكثر كفاءة في تقديم الخدمات وإدارة العمليات الضريبية. ومثل ما تفضلت أخي راشد، الحدث هذا يتزامن نفس الشيء مع إصدار أول فاتورة ضريبية إلكترونية، وطبعا الشيء اللي يعني يمثل انتقالا عمليا إلى مرحلة جديدة في مشروع الفوترة. يعني الفوترة هي مش مجرد استبدال فاتورة ورقية بفاتورة إلكترونية، لا، بل هي يعني منظومة رقمية متكاملة تتيح إصدار وتبادل البيانات والفواتير بصورة إلكترونية وبصورة منظمة وآمنة، بما يسهم في رفع جودة البيانات طبعا وتقليل الأخطاء وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي. فبالتالي يعني نتحدث عن تحول أوسع في الإدارة الضريبية يعتمد بصورة أكبر على التقنية والبيانات، ويهدف الوقت نفسه إلى تسهيل الإجراءات عن خاضعين للضريبة ورفع كفاءة العمل الضريبي.
1: طيب، نسأل الله التوفيق لكم جميعا وبإذن الله متابعين لأعمال المؤتمر. شكرا لك أستاذ محمد.
0: بارك الله فيك أخي راشد.
1: شكرا للأستاذ محمد بن محمود الزجالي، مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب، حول مؤتمر الضرائب الثاني الذي يحظى بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال الضريبي، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة للمستقبل الضريبي، ويسهم في توحيد الرؤى، تبادل الخبرات في تطوير منظومة ضريبية أكثر كفاءة في سلطنة عمان.

0: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطلق مبادرة عيش عمان للترويج للفرص الاستثمارية والعقارية في العاصمة البريطانية لندن بهدف استقطاب المستثمرين والمشترين الدوليين. معنا الآن أخصائي المحتوى الرقمي بدائرة التواصل والإعلام بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني محمد بن علي المدحاني. صباح الخير أخي محمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أستاذ راشد، أهلا وسهلا، الله صباحكم بكل خير.
0: يا مرحبا وسهلا، نرحب بك. لو أردنا أن نأخذ المستمعين في جولة سريعة إلى شارع أوكسفورد في لندن، فكيف ستجعلهم مبادرة عيش عمان يشعرون بأنهم دخلوا إلى عمان واكتشفوا تجربة الحياة فيها؟
1: بكل تأكيد سنشارك بإذن الله في لندن مطلع الأسبوع القادم من تاريخ 21 سبتمبر إلى تاريخ 4 أكتوبر في شارع أوكسفورد. طبعاً راح نشارك في متجر اللي هو فيوتشر ستور. المتجر هذا راح يكون متكامل مزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك بالتقنيات الرقمية المتكاملة لتعزيز اللي هي تجربة العيش في سلطنة عمان. كما سيشارك في المعرض عدد سبع شركات تطوير عقارية من سلطنة عمان لتعرض الفرص الاستثمارية بشكل مباشر ومتكامل هناك في لندن.
0: جميل، طيب يعني لماذا لا تكتفي المبادرة بالترويج لسلطنة عمان بوصفها وجهة للزيارة، بل تقدمها مكان للعيش والاستقرار والاستثمار أستاذ محمد؟
1: نعم، في بداية سنعرف المستمعين الكرام بحملة عيش عمان في لندن. في هذا التوقيت طبعا عملت سلطنة عمان ممثلة بالمكتب الترويجي لسلطنة عمان على توحيد الرسائل الترويجية لسلطنة عمان، ولهذا أطلقت من هذا البرنامج ثلاث حملات رئيسية وهي اكتشف عمان واستثمر في عمان وعيش عمان. بالتأكيد هذه الثلاث رسائل تأتي متكاملة، والهدف أن تكون هناك سردية متكاملة تتحدث بصوت سلطنة عمان للعالم. وكما نعلم بأن هناك بأن شعار الهوية الترويجية يعبر عن الشراكة، ومن هذا المنطلق طبعا سنشارك في لندن، والهدف أنه تكون يعني نعدل الصورة الذهنية عن سلطنة عمان بأنها وجهة متكاملة للعيش، وكذلك الهدف الرئيسي أنه تكون يعني سلطنة عمان مش مجرد وجهة بل مقصد للعيش، مقصد للاستثمار، بوصفها يعني دولة آمنة ومستقرة ومليئة بالفرص.
0: نعم، طيب يعني لماذا لندن ولماذا شارع أوكسفورد؟ يعني ما الذي يجعل لندن منصة مناسبة لإطلاق رسالة عيش عمان للعالم؟
1: نعم، طبعا بكل تأكيد لندن من أزحم العواصم العالمية، وفيها تقريبا أكثر من 9 مليون مقيم فيها، وتأكيد هي مدينة الأعمال ويقيم فيها عدد كبير من المواهب من جميع أنحاء العالم. بكل تأكيد شارع أوكسفورد نفسه هو المتجر اللي راح يقام فيه الحدث. تقريبا عدد زواره بشكل يومي يتجاوز 500,000 زائر لهذا الشارع، فبالتالي نحن مستهدفين هناك اللي هم نخبة العالم بحيث نعرض لهم الفرص المتاحة في سلطنة عمان. بكل تأكيد هناك تكاملية كبيرة في هذا المعرض يعني لكي نعزز أيضا فكرة الاستثمار في سلطنة عمان.
0: جميل، طيب يعني لما يدخل الزائر إلى المعرض، معرض عيش عمان، إيش التجربة اللي تنتظره؟ يعني ما الذي يميز أسلوب تقديم المشروعات والفرص الاستثمارية الكبيرة في سلطنة عمان عن أساليب العرض التقليدية المعروفة؟
1: نعم، مثل ما تحدثنا في البداية بأنه المتجر مزود بأحدث التقنيات الرقمية، بالتالي فور وصول المستثمر أو الزائر إلى المتجر سيتعرف بصورة شاملة عن التضاريس اللي تضمها سلطنة عمان والفرص، وأيضا مثل ما تحدثنا عن مشاركة السبع مطورين عقاريين، وكل مطور ما يميز المشاركة أنه كل مطور يعني يمتلك مشروع في موقع مميز، المشروع اللي مطل على البحر، المشروع اللي مطل المشروع الجبلي وغيره من المشاريع اللي أيضا تعكس اللي هي تنوع التضاريس. نعم. في سلطنة عمان. جميل. كما أنه ممثلين من الجهات الحكومية سيكونوا متواجدون هناك في المعرض لتسهيل رحلة التملك بشكل سلس وسريع لضمان الاستفادة القصوى من المشاركة في هذا المتجر.
0: جميل، طيب يعني لمن يستمع إلينا ولمن سيزور هذه التجربة المتفردة، ولكل من يبحث عن مكان يجمع جودة الحياة والأمان والاستقرار والفرص الواعدة. ما الرسالة التي من الممكن توجيهها لهم ودعوة مبادرة عيش عمان إلى النظر إلى سلطنة عمان كوجهة مقبلة للعيش والاستثمار؟
1: نعم، بالتأكيد الأمان والاستقرار والطبيعة والخدمات وجودة الحياة اللي تمتلكها سلطنة عمان، والرسالة الأساسية اللي نوجهها للعالم بأنه سلطنة عمان مقصد للعالم.
0: نسأل الله التوفيق لكم جميعا، وشكرا لكم أستاذ محمد.
1: شكرا جزيلا أخبار.
0: شكرا لمحمد بن علي المدحاني، أخصائي محتوى رقمي بدائرة التواصل والإعلام بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول مبادرة عيش عمان في لندن. صباحاتكم الخير والنور، وإلى حسين العميري بعد قليل في جولة رياضية في صباح الشباب والرياضة وآخر أخبار الرياضة.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة. مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم طارق السكتاوي يكشف عن قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبا والتي ستخوض مع الأحمر منافسات بطولة كأس الخليج 27 التي تحتضنها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ابتداء من 23 من سبتمبر الجاري. وكان على رأس قائمة المستبعدين عبد الرحمن المشيفري لاعب القادسية الكويتي، وصلاح اليحيى لاعب الفيصل الأردني، وأحمد الخميسي لاعب نادي السيب، ومحمد مبارك الغافري وثاني الرشيدي لاعب نادي النهضة.
1: جزاء للمنتخب العماني، اليحيى يتقدم بيلعب لكرة مستحيل. تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح. اليحيى في آخر فرص خليج 25 في البصرة يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة، يا له من سيناريو، الأولى ضاعت.
0: وفي مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا 2 نادي السيب يخوض اليوم لقاء منتظرا مع نادي الشرطة العراقي في العاصمة العراقية بغداد.
2: هنا الإمبراطور من قلب كوالالمبور سيد النوادي يتسيد أكبر قارات العالم على مستوى كأس الاتحاد الآسيوي. هي ليلة فرح، ليلة سعادة بالنسبة للسيب العماني، هذا الفريق الذي لعب من أجل التاريخ، لعب من أجل الوطن، لعب من أجل مزاحمة الكبار، لأنه باختصار أحد الكبار. الفريق الذي يبدأ هنا فصل جديد بكتابة ويتوج بطلا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. مبروك من القلب، مبروك من الأعماق لكل الجماهير العمانية، مبروك لنادي السيب الذي حضر في
0: الجولة الأولى من منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. نيفيتشي الأوزبكي يحقق فوزا صعبا أمام ضيفه القوة الجوية العراقي بهدف وحيد.
3: فريق نيفيتشي الأوزبكي عن طريق أسترولوف، وهدف التعادل الذي جاء بخطأ كبير لمنطقة العمق الدفاعي، والتعادل الذي يسجل لفريق نيفيتشي.
0: وانتهت مواجهة الشمال القطري وضيفه الاتحاد السعودي بتعادل مثير بهدف لمثله.
4: لكن هناك الاتحاد، هناك الاتحاد الذي لا يموت، لا يموت الاتحاد، لا يموت الاتحاد. الله أخبرتني عنك آسيا يا اتحاد، أخبرتني عنك آسيا يا عميد، أخبرتني العديد من الأشياء، حدثتني عن العديد من الأشياء. الله أخبرتني أنك لا تسقط بسهولة ولا تتراجع حتى آخر اللحظات. الله الله الله الله على عودة العميد، على عودة النمور، على ضربة الاتحاد، على شخصية الاتحاد. يا لها من كرة، ويا لها من ضربة، ويا له من هدف يسجل للاتحاد.
0: بدوره انتزع شباب الأهلي الإماراتي فوزا ثمينا على حساب ضيفه تراكتور الإيراني بهدف وحيد.
5: هذه محاولة في هذا المكان، جول! الفرسان يسجلون أولا، الفرسان يسجلون أولا. هدف كان منتظر، هدف كان منتظر، كان منتظر، كان متوقع. نعم الهدف كان متوقع، ويوري سيزار اللي سجل في جدة الهدف الأول في مباراة 3-0، هو نفسه يسجل الآن، وتكون إن شاء الله تعالى أيضا 3-0 اليوم، تكون 3-0 اليوم هذه اللعبة.
0: والأهلي السعودي حامل اللقب يفلت من الخسارة أمام ضيفه بختكور الأوزبكي بتعادل في الوقت القاتل بهدف لمثله.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: أداء شجاع ونتيجة قاتلة لم تكن متوقعة. بختكور الأوزبكي يحدث هنا المفاجأة الكبرى ويتقدم على حامل اللقب في الوقت الأخير من المباراة بأداء شجاع. أداء شجاع فريق محترم وأداء هنا في النهاية يصلون معه إلى المبتغى وإلى الهدف الأول. فرصة عند مشعل، مشعل يمر، مشعل إلى سبيرتسيان تسديد وهدف أول. يا سلام يا سلام، جول أهلاوي أول عن طريق فراس البريكان. وإن غابت الحلول أنا الحل، وإن غابت الأهداف أنا الهداف، وإن أغلق الطريق سأفتحه لكم.
0: وحقق القادسية السعودية الفوز أمام ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين لواحد.
6: بنسبا الطيارة بنسبا من اليسار عرضية ترجع مرة أخرى إلى بنسبا، عرضية تأتي ومحاولة بالراس، هدف أول. القادسية يتقدم عن طريق نجمة، عن طريق هدف الكبير، إنه كينيونيس، يسجل كينيونيس، والقادسية يتقدم خطوة أولى نحو رحلة طويلة، خطوة أولى نحو رحلة شاقة، خطوة أولى نحو الحلم الكبير، نحو الحلم الكبير. يا قادسية يا قادسية يا قادسية، هنا يسجل، يتقدم عن طريق بونسوبا، يصنع الفارق، يحدث التغيير.
0: وتلقى السد القطري هزيمة ثقيلة خارج أرضه على يد الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في مباراة أقيمت في العراق وأدارها طاقم تحكيم عماني بقيادة الحكم قاسم الحاتمي.
7: استقلال تقدم من الثاني، بينية الآن تأتي خطيرة خطيرة، حفاري من كرة، الهدف الثاني من سعيد سحر خزان. الفريق الإيراني يعزز تقدمه هنا في نتيجة هذا اللقاء ويسجل الهدف الثاني من سعيد سحر خزان. الاستقلال هدفان.
0: في الجولة السابعة من الدوري العراقي لكرة القدم، النفط يتغلب على ضيفه كربلاء بهدفين لواحد، والجولان يخسر من ضيفه نوروز بهدفين، والكرمة يعود من أرض أربيل بنتيجة الفوز بهدفين لواحد.
8: الذهبي هذا أموري، الله الله، هو الفتى الذهبي، هو الفتى الذهبي. مرة أخرى رفعت الرايات البرتقالية والصدارة قرماوية قرماوية قرماوية، يصل إلى هدف الرابع.
0: في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الجيش يخسر من ضيفه سموحة بهدف، وسيراميكا كليوباترا يحقق فوزا مهما على حساب ضيفه البنك الأهلي بثنائية نظيفة.
9: طير عمرو قلاوة، قلاوة أخذ قرار التسديدة. يا ولد يا عمرو قلاوة، واتفرج على فرحة لعيب سيراميكا كليوباترا لما بيسجلوا جول حلو، اتفرج على فرحة الجهاز الفني وفرحة اللعيبة، تحب تتفرج على اللقطة اللي زي دي. اقطع على اللعيبة يا راجل، ايوه هات المشهد ده يا راجل.
0: في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الإنتر ينتفض ليحول تأخره بهدفين إلى فوز بخمسة أهداف لثلاثة على أودينيزي، محافظا على بدايته المثالية في المسابقة.
10: أخرى بالرأس، الله، من جانب كينان ديفيز، الله الله الله، جول. ألم أقل بأن مباراة الليلة هي استمرار لمباراة الفريقين في العام الماضي؟ إنتر يتلقى مرة أخرى بتسديد، الله الله الله الله الله الله الله، عند الإنتر والفرصة قائمة بتسديدة. نعم يعودون، نعم يعودون. باريلا نجم الانتر الأفضل في هذا العام يكتب عودة الانتر.
0: وأبقى روما على صدارته للمسابقة ليصل إلى النقطة 12 بفوزه على تورينو بهدفين نظيفين، وهو نفس رصيد الانتر. الفريقان سيتواجهان طبعا في الجولة المقبلة على ملعب الأولمبيكو.
11: خطيرة، الله الله الله الله الله الله على مالن، لاعب اللي سجل طبعا 19 هدف في السيريا خلال سنة ميلادية. كرامنترا كرة، الله يا سفيلار، ضرب بالنار في اللقطة الماضية ماندراغورا.
0: وواصل كومو فريق المدرب سيسك فابريغاس نتائجه الإيجابية بعد انتصاره في ظهوره الأول بدور الأبطال على رازان باكشبورت لايبزيغ بفوزه 2-1 على ضيفه بارما. الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليدز يونايتد يحقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.
11: أرونسون يمنح الهدف الأول إلى ليدز يونايتد. خطأ فادح، التعادل
0: وفي الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ريال بيتيس يحقق الفوز خارج أرضه أمام فياريال بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.
12: لوانتو نصمت سمسوني، هيا إسكو بس الكرة بوكالان، والهدف والهدف عن طريق الكلفي، هدف رائع للغواصة الصبراء، لون أسرف لون أصفر يزرع الرعب بهدوء. هذا هو فريق فياريال، فريق الكرة الجميلة، فريق الكرة الشبابة، فريق الكرة الرومانسية. فياريال مدرسة
0: نهاية جولتنا الرياضية. مع نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهورية بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء. أسبوع عمان للمناخ يستعرض في مسقط جهود سلطنة عمان الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي وتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستدامة النمو الاقتصادي. مليار و700 مليون ريال عماني القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنهاية يوليو 2026. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل شن غاراتها وقصفها المدفعي على بلدات وقرى جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح، وتحذيرات من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية بالقطاع. موسكو تصعد من هجماتها ضد كييف وسط مخاوف أوروبية من احتمال اتساع نطاق الحرب بعد استهداف مسيرة روسية قطارا قرب الحدود البولندية. وإجلاء أكثر من 31 ألف شخص في مقاطعة هاينان جنوب الصين وسط استمرار الأمطار الغزيرة. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: المرمى. يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معكم كلثم المقبالي. واليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتحدث في مفهوم جديد يخص التربية ويخص النشأ بإذن الله تعالى. الأفاضل أولياء الأمور، إحنا كلنا نحرص أن أبنائنا يكبروا وهم متمسكين بالقيم، يميزوا بين الصواب والخطأ، لكن حقيقة إحنا دائماً أو بعض الأحيان نغفل عن الطريقة اللي تعلمهم هذه القيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المفهوم تشوه شوي خلال السنوات الماضية. أصبحنا اليوم إحنا ما نربي أبنائنا على هذا المفهوم ونستبعده، لأن إذا إحنا ككبار، أشخاص كبار بالغين عاقلين، وإحنا صرنا نخاف من هذا المفهوم، فما بالكم بالأطفال ولما نعلم الأطفال ولما نربي الأطفال عليه؟ ليش يا كلثم؟ لأن الأطفال أو إحنا نشأنا وإحنا عندنا فكرة الأمر بالمعروف إنه هو تدخل في شؤون الغير، النهي عن المنكر هو تدخل في شؤون الغير، مع أن لو علمنا عن هذه القيمة هي قيمة إسلامية عظيمة وتقوم على حماية الخير في المجتمع وتقوم على تصحيح الخطأ بلطف وحكمة. وين المشكلة في موضوع الأمر بالمعروف إن إحنا نعلم أبنائنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الإشكالية تكون في الأسلوب، في الأسلوب، وهو هذا للأسف اللي ضيع هذه الفكرة تماما، ضيعها أيضا إن إحنا أصبحنا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط معانا بالفظاظة. نقطة آخر سطر، مرتبط معنا إن هذا شخص يتدخل في خصوصيات غيره، يتدخل في في في غيره، ما عنده احترام لحدوده، هذا الشخص فظ في في في تعامله. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقولنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اختصر لها رب العالمين لنا إن ما مش إشكالية، مش في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإشكالية كلها في الأسلوب. أنا أربط هذا المفهوم عند أولادي وأربط هذه القيمة مع أبنائي، إن إذا شفت حاجة خطأ يا ابني أنصح فيها، لكن إحنا أرجع أقول الإشكالية صارت في الأسلوب، إني أنا بشكل فظ، إني أنا أنصح بالمعروف بشكل فظ، أنهي عن منكر بشكل فظ، ما حد بيستمع لك، ما حد بيستمع لك من الآخر إذا كان هذا الأسلوب الفظ مرتبط بهذه القيمة وتعليمك لأبنائك لهذه القيمة. لأن حقيقة هذه القيمة رائعة، هذه القيمة رائعة، هذه القيمة جميلة، هذه القيمة هي قيمة إسلامية عظيمة، من الجيد إن إحنا نربي أبنائنا عليها. متى يكون تدخل في خصوصيات وحدود غيرنا؟ إذا كان في موضوع لون أنا أحب ألبسه، إذا كان في موضوع حدود بيتي لأمر أنا أعمله، نعم هذا شيء خص هذا الفرد، أنت ما لك علاقة فيه، وهذه من الحدود اللي ما ينبغي عليك تجاوزها. ولكن أيضا لما نجي لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمور نشوفها حصلت في مجتمع، يعني مثلا انتشار موضوع اللي الحين احنا أصبحنا نشوفه أني مثلا التهاون في الحجاب، فتجي البنت تنصح زميلتها يا حبيبتي يا بنتي إذا شفتي مثلا زميلتك ممكن تذكريها بموضوع الحجاب، موضوع أني كيف أنا ألتزم بالحجاب أو كيف أني أنا ألتزم باللبس الساتر. تقول لك لا والله أنا ما إحنا ما دخلنا، فهمون أن إحنا ما دخلنا. بنوصل لمرحلة نشوف الخطأ ونقول إحنا ما دخلنا فيه، ونشوف المنكر ونقول ما دخلنا فيه، ما هو وعذرا سامحوني. يعني مثل ما وعدتكم في هذا البرنامج من بداية أن احنا بنكون وايد نتكلم بشفافية مع بعض، طيب بنتكلم كثير بشفافية مع بعض. ما هو مفهوم المثلية ليش انتشر؟ ليش انتشر؟ لأنه كان ولا زال موجود موضوع دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. ما هو احنا بنوصل لزمان الناس تمشي في عراف الشارع وإحنا نقول لا والله دعوا الخلق للخالق. في حدود معينة الإنسان يجب أنه هو ما يتجاوزها في النصح والأرشاد، وهنا نعم دعوا الخلق للخالق في موضوع أنا لوني أو أكل اللي أحب أكله أو أمور ما تنافي فطرة الله سبحانه وتعالى ولا تنافي دين ولا شر. هنا نعم دعوا، أنا أشجع على هذا المفهوم، أنا أشجع على احترام الحدود في هذا الأمر. لك حدود معينة وواجب عليك تتقبل اختلاف الآخرين معك، وهذا الأمر وصينا عليه حتى في شرعنا وديننا إن تقبل الاختلاف. لكن ما تصل لمرحلة إني أنا أشوف واصلين إحنا لمرحلة بعيدة تنافي فيها فطرة الإنسان، أو إن مثلا أمر يعني ما يجوز في دين وشرع، لا أقول لك لا دع الخلق يعمل اللي يريده.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: وين المشكلة إذا زرعنا مفهوم النصيحة؟ وين المشكلة إذا زرعنا مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب لطيف؟ إحنا بدل لا نعدل الطريقة ونمسك الخلل وين كان وهو في الأسلوب، إحنا لغينا المفهوم كامل من عندنا. أنا أذكر كلمت أو كدار بيني نقاش بيني وبين امرأة ليبرالية هي من إحدى الجنسيات يعني العربية، لما كنا خارج يعني السلطنة في إحدى الدول الغربية، فدار بيننا نقاش فتطرقنا لهذا الموضوع، لأن الليبرالية عندها الحرية، يعني الليبرالية اللي هم يؤمنوا بالحرية في كل أمر، في الحرية في كل أمر. فلما تناقشنا أنا وهي في هذا الأمر، تقول لي أنا مثلا، وهي مصرحة بهذا الأمر، فتقول أنا مثلا ما يعني أنا أشوف خطأ، أنا أشوف الموضوع الانتشار مثل المثلية أو مثل هذه المفاهيم الجديدة أنا أشوف خطأ، مع أن هي من تيار يسمح لها وتيار عند الحرية المطلقة لكل شيء، الحرية المطلقة، ولا زالت أنكرت هذا الأمر. فما بالكم إحنا كمسلمين، فما بالكم إحنا ناس نطبق دين الله وشرع الله، نجي نشوف الخطأ. وين المشكلة إذا أنا نصحت زميلتي بموضوع اللبس؟ وين المشكلة إذا أنا نصحت زميلتي في موضوع الحجاب بأسلوب لطيف؟ يا حبي والله إني أنا خايف، والله إني أخاف عليك، والله ما شاء الله تبارك الله، يعني شوفي شكلك لما يكون يعني الحجاب كذا ولايق عليك ما شاء الله، شوفي ما شاء الله لما لبستي هذا العباء الساترة تبارك الله، شوفي ما شاء الله لما أتخير أسلوبي. لأن النفس وطبيعة النفس البشرية ما تتقبل أن هي تأخذ نصيحة. للعلم أحيانا إحنا نعرف أن فلان نصيحته صحيحة وإحنا نعرف أن كلامه صحيح، ولكن أسلوبه خطأ، فأنا أعاند أنا ما أعمله. وهذه مرت علينا كثير مرت علينا، يعني أنا أعرف أن كلامه صحيح وأنا فلان أعرف أن يعني الحديث اللي يقوله صح وكلامه صح والمبدأ اللي يتكلم عنه صح، بس علشان أسلوبه أنا الحين عناد ما بعمله، أنا الحين عناد لأنه هو على صوته، لأنه هو عمل كذا، لأنه هو في ألفاظ معينة وصلتني منه، فالحين أنا بروح وأطبق الأمر اللي هو يريده ما معقولة. فمن هنا طلع لنا هذا المبدأ. الأسلوب يا جماعة الخير هو جزء من العبادة، هو ما أمر ثانوي. والرسول عليه الصلاة والسلام يكون ما رافق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلما نجي نعلم أولادنا لا ننسى هذا القيمة الحلوة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نكلمهم عن الأسلوب، نشد حيلنا في تعليمهم موضوع الأسلوب، نشد حيلنا في في في تعليمهم موضوع إن هذا الأسلوب جزء من العبادة، إن هذا الأمر أنت ما مخير فيه. أول ما تربط إنك أنت تريد تروح للقيمة هذه الحلوة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدب نفسك وغير أسلوبك وزن أسلوبك كيف، وبعدين أنصح بمعروف وبعدين انهى عن المنكر. بس ما نلغي هذا المفهوم الرائع الجميل. والله يعني رب العالمين يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية ما بسيطة، هذه الآية ما مش آية سهلة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليش يا رب احنا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ لأنكم كنتم تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر. لاحظوا أهمية هذه القيمة العظيمة، أهمية هذه القيمة العظيمة. جعلها يعني جعلها يعني لها الأولوية في في في مفهوم الخيرية بين الأمم، أولوية في موضوع الخيرية بين الأمم. علشان كذا يا جماعة الخير احنا نقول نزرع في أبنائنا هذه القيمة ونغرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما نكون احنا من الأصل قدوة في هذا الأمر. يعني احنا أبنائنا أيضا لما يشوفونا ان احنا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، ولكن الاسلوب مرتبط معانا باسلوب يعني بلطف في التعامل وفي تقديم النصيحه. هنا شئنا ام ابينا نرجع نقول الطفل يقلد الافعال اكثر من الكلام، الطفل يقلد الافعال اكثر من الكلام. نعلم الطفل انه هو ينصح سرا حتى هذا المفهوم الرائع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اداب، نعلم انه له اداب. نفرق لهذا الطفل بين النصيحة والتوبيخ، نعلمه ينصح سر مش أمام الناس. إذا تريد تنصحه بسر نربط النصيحة بالرحمة، أني أنا أشفق عليك والله من هذا الأمر، ما نربطه بالتشدد أنت بتروح نار جهنم. إذا نترفق ونوضح لأبنائنا أن الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإصلاح مش الانتصار. أنا بفوز عليك في هذا، لا لا لا بعيدا، هو الإصلاح علشان أنا أساهم أني أنا أصلح هذا المجتمع. الطفل اللي يتعلم النصيحة بالحكمة يصبح مصلحا لا مؤذيا، لا مؤذيا. علشان كذا يا جماعة الخير اللي لازم نفهمه، إذا غابت هذه القيمة وما علمناها أطفالنا بينتشر الخطأ دون تصحيح، بيضعف الإحساس بالمسؤولية عنده، بيصبح المنكر واعتياد أمر عادي. لكن إذا حضرت وكان الأسلوب للأسف خاطئ بتتحول النصيحة إلى نفور، وبنربط الأبناء وبنربط يعني ارتباطهم بالدين بالقسوة. الدين يعني قسوة، الدين قاسي والمعاذ الله سبحانه وتعالى، وبنضعف أيضا أثر هذه القيم في النفوس. علشان كذا التربية أو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بحد ذات تربية قبل أن يكون توجيه، ورحمة قبل أنها تكون تصحيح. لما نعلم أبنائنا هذه القيمة بأسلوبها الصحيح نكون زرعنا فيهم قلب واعي ولسان حكيم يعرف كيف يصلح دون أن يجرح. إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ويومكم سعيد إن شاء الله تعالى، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

أنا هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة الشباب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونهاركم مسك، وأهلا ومرحبا بكم في مسك النهار. ساعة من النقاشات، من الدردشة معكم، من السوالف، من الآراء اللي نصحبكم فيها في مواضيعنا اليومية بمسك النهار. والله يجعل يا رب نهاركم كذا مسك وحياتكم كلها سعادة وخير وأوقاتكم كلها بركة وتوافيق بعون الله تعالى. خلونا اليوم نسوي تجربة كذا بسيطة، يعني ما تحتاج منك ورقة ولا قلم، تحتاج منك توقف مع نفسك صراحة من يوم صحيت إلى هذه اللحظة ويش سويت. يمكن البعض يقول طلعت رحت الدوام، خلصت كذا كم شغلة، رديت على بعض الرسائل في التليفون، اتصلت، اللي قال أنا رحت أسوي رياضة، قريت كتاب، أكلت، ركضت بين مشاوير. ويمكن يقول البعض والله ما عرفت، اليوم مر كأنه 5 دقائق. هذا السؤال اللي إن شاء الله تعالى راح نسولف فيه اليوم. عندنا 24 ساعة وين تروح؟ ليش بعض الأيام ما نحسها طويلة؟ وبعض الأيام ما تلحق تقول بسم الله إلا والليل دخل؟ وليش ممكن الواحد يشتغل من الصباح إلى الليل يكون مرهق ومع هذا يحس إنه ما أنجز ولا شيء خلال 24 ساعة؟ خلونا أسألكم، هل المشكلة في قلة الوقت ولا في كثرة الأشياء اللي تدخل يومنا؟ هل الجوال يسرق وقتنا أحيانا ولا كثرة المهام تخلينا مشغولين أكثر من كنا منتجين؟ وللحياة فعلا صارت أسرع وإحنا اللي صرنا نعيشها بسرعة، يعني دائما ما تسمع والله اليوم مر وما حسينا فيه. سالفتنا اليوم عن الوقت، إحساسنا في إنتاجيتنا، حياتنا، شغلنا، أهلنا وراحتنا، وكيف نطلع من اليوم وإحنا حاسين إن عشنا كذا ومر علينا بسرعة البرق. إذا خليكم قريبين إن شاء الله تعالى راح نكون معكم خلال ساعة من الآن. في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وفي الإخراج سلطان المعمري.

يا مرحبا بكل المستمعين الأحبة وبكل من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج مسك النهار 24 ساعة وين تروح مستمعينا؟ ليش الحياة صارت تحس كأنها وتركض؟ وليش نصحى كذا وفجأة نلقى اليوم خلص؟ يعني فعلا سؤال أتوقع حلو إن نوقف معاه ونتساءل ويش الأشياء اللي أيضا سرقت الوقت معانا اليوم. الشاشات الرقمية، الهاتف بشكل عام، السوشيال ميديا، واتساب، انستغرام، يوتيوب، وأخبار السوشيال ميديا وغيرها بشكل عام. يعني يمكن تطبيقات تقول بتدخلها خمس دقائق لكن تطلع منها بعد ساعات، وبعدين تسأل وين راحت هذه الساعة. شاركونا أنتوا رأيكم 24 ساعة وين تروح، وليش فعلا الوقت يركض يعني في هذا الزمن وهذه الفترة بشكل كبير، على 7244-2009 رقم الواتساب، أو حتى على رقم الاتصال 24-698-1511. شاركونا أكيد اتصالاتكم وآراءكم ونقاشاتكم حول هذا الموضوع، ونروح إلى مسك الوطن.

مستمعينا، خلونا نطلع من يومنا الشخصي إلى الصورة الأكبر، لأن موضوع الوقت مش بس أنا وين ضيعت ساعتي، الموضوع أكيد يدخل في اقتصاد دول وإنتاج وخدمات، جودة عمل وابتكار، وقدرة مجتمع كامل على تحويل وقته إلى قيمة. رؤية عمان 2040 تضع اقتصاد منتج وسريع ومتنوع ضمن محور الاقتصاد والتنمية، وتضع ضمن أولوية سوق العمل والتشغيل هدف لبناء سوق عمل بقوة بشرية ذات مهارات وإنتاجية عالية وثقافة عمل إيجابية، مع منظومة تشغيل وتأهيل وترقية وحوافز مبنية على الكفاءة والإنتاجية. تميز عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم بصياغة مرحلة جديدة من النهضة المتجددة، اتسمت بالنمو المتسارع للمشاريع التنموية وسرعة الإنجاز واختصار الوقت. جاء هذا التحول الجذري مستمعينا الأحبة نتيجة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والقضاء على البيروقراطية لتسريع عجلة الاقتصاد تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040. رصدنا لكم هذا التسارع وكفاءة الإنجاز في مسك النهار عبر القطاعات الحيوية المختلفة، منها القطاع الاقتصادي واللوجستي والتنويع. شهد هذا القطاع قفزات نوعية من حيث تشغيل المشاريع الكبرى في أوقات قياسية وتخفيض الدين العام وجذب الاستثمارات، ومنها مصفات الدقم وميناء الدقم. تم تشغيل ميناء الدقم بكامل الطاقة الاستيعابية وافتتاح مصفات الدقم الاستراتيجية، مما عزز مكانة سلطة عمان كمركز لوجستي عالمي في وقت قياسي. كذلك أيضا مجمع لواء للصناعات البلاستيكية تم تشغيله في ولاية صحار ليمثل نقلة نوعية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية أيضا في وقت قياسي، بالإضافة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت من خلالها قطاع ريادة الأعمال نمو متسارع لتسهيل الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي في تخليص المعاملات بشكل أسرع. قطاع التطوير العقاري والمدن المستقبلية مثل مدينة السلطان هيثم تم تدشين هذا المشروع العمراني الأبرز كنموذج للمدن الذكية والمستقبلية التي تختصر الوقت في توفير السكن الملائم والخدمات النوعية المترابطة مع تسارع وتيرة البناء والبنية التحتية فيها. كذلك القطاع التشريعي مستمعين والحوكمة محرك السرعة، طبعا السرعة اليوم في الإنجاز لم تكن وليدة الصدفة بل قادتها قرارات تشريعية صارمة مثل إعادة هيكلة مفاصل الدولة عبر إصدار عشرات المراسيم السلطانية المباشرة التي دمجت الوزارات والهيئات لمنع تداخل الاختصاصات وتسريع اتخاذ القرار. تأسيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وهي الوحدة المسؤولة مباشرة عن مراقبة أداء المؤسسات الحكومية وضمان تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني محدد دون تأخير. تعزيز اللامركزية، تم منح المحافظين صلاحيات واسعة لإدارة وتنمية المحافظات مما اختصر الوقت الذي كانت تستغرقه الموافقات المركزية في العاصمة مسقط. قطاع الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس تم تسريع وتيرة افتتاح المستشفيات المرجعية والمدارس الحديثة في مختلف المحافظات لرفع جودة الحياة مباشرة للمواطنين. باختصار تم إنجاز أكثر من 100 منجز وطني في غضون 5 سنوات، وهذا أكيد يعطي دلالة واضحة لأهمية تسريع المنجز وكسب الوقت وخلق فرص جديدة والاستثمار كذا في الاستثمار السريع في الإنسان والبناء والتحول الجذري السريع لرؤية عمان، وهي دائما وأبدا مزدهرة شامخة ترسم المستقبل بخطى حكيمة ومحسوبة ودقيقة. إذن عمان كما هي العادة تمشي بخطى ثابتة، كل خطوة نقول فيها حكاية إنجاز، وكل دقيقة من وقتنا اليوم في هذا الوطن الغالي ممكن يكون دائما وأبدا لبنا في مستقبل أجمل. نهاركم عماني ومسكم عماني خالص.

من هالأرض الطيبة مستمعينا الأحبة من عمان اللي تعودنا فيها العمل فعل قبل أن يكون كلام، نقول لكم الله يديم على عمان أمنها وعزها ويبارك في أهلها ووقتهم وجهدهم. وطبعا عمان 2040 مش مجرد نقول سنة ننتظر نوصلها، أكيد اليوم طريق نمشي وكل واحد فينا له دور وكل ساعة أيضا لها قيمة. فخلونا نسأل أنفسنا اليوم وش سوينا في وقتنا لهذا الوطن الغالي، لأن كل يوم جديد فعلا في هذا الوطن يحمل فرصة جديدة، فرصة نتعلم فيها ننجز ونبتكر وكذا نضيف شيء لهذا الوطن العزيز والغالي علينا. إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم تقريبا 19 دقيقة مرت في مسك النهار، 24 ساعة دائما نسأل ليش تركض بسرعة كبيرة والوقت وين يروح، ولو عطيناكم ساعة كذا إضافية كل يوم وين راح تكون هذه الساعة؟ راح تنام فيها ولا راح تروح فيها زيارة ولا تروح فيها كذا تمارس رياضة مشروع مثلا، ولا بتقول والله ضاعت مثل ما ضاع غيرها؟ وإيش أكثر كذا شيء يسرق وقتك يعني من في يومك من دون ما تحس؟ الجوال ولا الطلعات والسوالف مع الشلة والشباب ولا الاجتماعات والأعمال اليومية؟ وبعضهم يقول لك والله وقت الصباح ما أحس فيه من كثر الالتزامات والأعمال، بعضهم يقول لك والله وقت الدوام نفس الشيء ما أحس من كثر الاجتماعات، اللي يقول لك والله الليل رغم طول اليوم إلى أن يعني سبحان الله يطير بسرعة، فما تعرف وين هذا الوقت كله يروح. شاركونا على 7244009، نسعد بآرائكم بنقاشاتكم في هذا الموضوع. 24 ساعة وين تروح بالنسبة لكم؟ ليش اليوم هذه الزحمة وهذه الأمور وهذه التفاصيل تحسها تركض؟ وليش نصحى وفجأة نلقى اليوم مخلص بشكل سريع؟ أو حتى على رقم الاتصال 2469811، وفي مسك الحياة بعون الله راح نتكلم عن هذا الموضوع مع الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، مدرب أيضا في مهارات القيادة التنفيذية.

نهاركم مسك مستمعينا الأحبة، نسعد بكل من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة الشباب. إذا كنت في الدوام أو في السيارة في مشوار كذا، رايح إلى مشوارك وإنت مع قهوتك الطيبة، خلنا نعرف معاك وين تروح ساعات يومك 24 ساعة، وين تروح على 7244209 أو حتى على 24698115 عبر الاتصال. أم ناصر الهادي تقول صباح الخير أيمن وسلطان، أسعد الله صباحكم بكل خير. الإنسان يقسم وقته لعمل وقت، للراحة وقت، ولا تأجل عمل اليوم إلى الغد، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. صباحكم مسك ومساكم سعيد. يا مرحبا يا أم ناصر، فعلا يعني لا تأجلوا عمل اليوم إلى الغد، لكن أحيانا تسأل يمكن نحتاج ساعة زيادة، ويمكن تحتاج بس توقف ساعة من الأشياء اللي ما تستاهل في يومك. لذلك أحيانا تسأل ليش الوقت يركض، ليش ما عندي وقت أنجز، أحيانا ما قادر أرتب أموري، ما عارف كيف متى أفضى، وفجأة تشوف صار الليل وفي أشياء كثيرة تكتشف أنها سرقت هذا الوقت كله من دون ما تنجز ولا شيء. إذن 7244209 شاركونا، حلو نتناقش في هذا الموضوع، حلو نسمع رأيكم. وفي مسك الحياة راح نتعرف بعون الله ليش نحس فعلا اليوم إن الحياة صارت أسرع. يمكن أكثر جملة نسمعها اليوم الدنيا تركض ركض، ويمكن تتردد مع شيابنا الله يحفظهم، يعني يقولوا الدنيا تركض ركض. والجميل فعلا علميا أنه هناك فرق بين سرعة الوقت الحقيقية وبين إحساسنا بمروره. الساعة ما تسرع، لكن الدماغ يقول لك والذاكرة ممكن يعطونا إحساس مختلف، وحسب دراسات النفسية والاجتماعية تقدم بعض الإجابات المثيرة. أولا هذا الإحساس ليس خيال، فحسب أبحاث عدة بينت أن معظم الناس يحسوا بتسارع في الوقت مع التقدم في العمر، مع الزحمة اليومية وكثرة المشاغل والظروف. على سبيل المثال دراسة حديثة في بريطانيا والعراق تقول أنه غالبية الناس شعروا بأن أعيادهم مثل أعياد الميلاد أو أي مناسبة تمر عليهم مثل الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى معنا مثلا وشهر رمضان المبارك مرت سريع بدون حتى لا نشعر ونحس فيها، وكأنها متقاربة جدا جدا. يا سبحان الله، السبب حسب العلم يعود لكيفية عمل الذاكرة، فالأوقات الروتينية الفارغة التي لا تسجل لنا فيها ذكريات جديدة تبدو وكأنها انقضت بسرعة بالنظر إلى الوراء. الانشغال ليس هو الإنتاجية بحسب محللين نفسيين، لأنه ممكن الواحد يرد على 50 رسالة، يحضر 6 اجتماعات في اليوم، ينتقل بين 10 تطبيقات، يفتح البريد يقفل البريد، يجلس آخر اليوم يقول أنا اشتغلت من الصباح. لكن السؤال شو الشيء المهم اللي تحرك في هذا اليوم؟ وهنا نفرق بين نشاط وإنجاز مستمعين. النشاط أكيد يملأ وقتك، لكن الإنجاز يغير هذه النتيجة اللي أنت اشتغلت فيها واللي تحس من خلالها بحجم الإنجاز اللي قدمته في يومك. من زاوية جودة الحياة تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحياة الحديثة أصبحت أكثر خمول وأكثر سرعة، ونعيشها بلا شعور مع زيادة الاعتماد على النقل الآلي والشاشات. وتؤكد أهمية تقليل السلوك الخامل وإدخال الحركة في اليوم وملء اليوم ليكون أكثر إنجازا وإنتاجية بدل الملل والمكوث على الشاشات لساعات طويلة. يعني خلونا نسألكم إن شاء الله قبل أن نروح إلى الفاصل، هل فعلا اليوم نعيش أسرع أم فقط صرنا نريد كل شيء بسرعة كبيرة؟ وهل كثرة الخيارات والتطبيقات والإشعارات جعلت يومنا أطول لكن إحساسنا فيه بعضهم يقول لك أقصر؟ وليش الإنسان أحيانا يكون مشغول طول اليوم ومع ذلك يشعر بالذنب لأنه ما أنجز ولا شيء؟ فاصل إن شاء الله تعالى، وبعدها لنا عودة في مسك النهار. إذن إن شاء الله تعالى راح يكون معنا قبل أو بعد الفاصل بعون الله تعالى الأستاذ ناصر البادي. نذكر ناصر بن خلفان البادي مدرب في مهارات القيادة التنفيذية، راح يكلمنا عن محاور مختلفة. هل اليوم 24 ساعة هو نفس ال 24 ساعة مثل الجميع؟ والمشكلة غالبيا في كمية الوقت أم في طريقة توزيع الانتباه؟
إلى فاصل.

0: خلونا نكمل كذا نهارنا بهمة عمانية وبروح تقول دائما وابدا انه الوقت اذا ما راح ما يرجع، لكن الانجاز اللي نصنعه اكيد يبقى. نهاركم مسك، وان شاء الله تعالى دائما وابدا عمان بخير، دام فيها اهلها بخير ان شاء الله تعالى. وحلقتنا في مسك النهار خصصناها اليوم عن 24 ساعة وين تروح. ليش الإنسان يقول اليوم ما عندي وقت وهو عنده نفس 24 ساعة مثل الجميع من الصباح، وإحنا نتحرك، إحنا ننجز ونرد ونتابع وندخل اجتماع وراء اجتماع ونطلع من اجتماع، وبعدها نمسك أيضا الهاتف ونرجع للدوام ونروح البيت، كلها يعني مشاوير ما شاء الله فوق بعضها. وبنهاية اليوم البعض يقول لك أنا تعبت، بل هل فعلا أنجزت؟ هذا السؤال اللي راح إن شاء الله تعالى نجيب معه في أو نجيب عليه في هذه الدقائق تحديدا مع الأستاذ ناصر البادي، مدرب في مهارات القيادة التنفيذية. نرحب بك أستاذ ناصر ويسعد مساك بكل خير وسعادة يا رب في برنامج مسك النهار.
1: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، وأهلا وسهلا بالإخوة المستمعين الكرام في مسك النهار.
0: يا مرحبا فيك أستاذي. أتوقع أنت تمر بنفس الظروف، دائما ما نسأل أحيانا ليش الوقت يركض، ليش الدنيا والحياة صارت سريعة، وليش 24 ساعة وين راحت بالنسبة لنا؟
1: نعم صحيح، هي الحياة فعلا تركض ودقات الساعة لا تتوقف، ونحن كلنا نمر بنفس الظروف ونفس الأشغال ونعيش في نفس البيئة من كثرة المتطلبات التي تحاول أن تسرق انتباه الإنسان.
0: نعم.
1: فليس هناك شخص غريب عن الآخر، ولكن العبرة والسؤال دائما كيف أنا أوظف وقتي وكيف أستثمر وقتي بالصورة الصحيحة التي تشعرني بالإنجاز وفعلا أصل فيها إلى الإنجاز الذي يسعدني وأفتخر به وأستفيد منه في حياتي.
0: نعم، لذلك أيضا السؤال أستاذ ناصر، يعني اليوم متى يتحول خلنا نقول هذا الانشغال، هذه المتاعب، هذا الركض، خلنا نقول بطريقة أخرى، من شيء طبيعي فعلا إلى أسلوب حياة اليوم؟
1: نعم، هو الإنسان إذا حول الاشتغال أو الانشغال اليومي بالمهام الروتينية والمهام المتكررة
0: نعم.
1: والمهام التي هي

0: ليست ذات قيمة، فإن هذا الأسلوب يتحول مع مرور الوقت إلى عادة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، فيكون الإنسان مشغولا لكنه غير منتج. فإذا كان الإنسان لا ينتبه إلى مرور وقته ولا ينتبه إلى تبديد طاقته، لأن الوقت ليس هو فقط الدقائق والساعات التي تمر علينا، ولكن الوقت أنا دائما عندي منظومة للوقت أو مجموعة من العناصر التي يجب أن نتعامل من خلالها مع الوقت. دائما ما أطرح هذا في البرامج التدريبية للقادة في إدارة الوقت، من ناحية أربعة أشياء: عندك أنت عنصر الوقت، وعندك عنصر الطاقة، وعندك عنصر الانتباه، وعندك عنصر الأولوية. فإذا كان الوقت موجود لكن الطاقة غير موجودة، إيش الفائدة؟ أو أن الطاقة موجودة والوقت موجود لكن الانتباه يروح على أشياء هامشية،
1: صحيح.
0: أشياء ليست وراءها فائدة.
1: نعم.
0: فأيضا إيش الفائدة من إدارة الوقت؟ أو أن الإنسان وقته موجود كامل طاقته وانتباهه حاضر، لكن ما جالس يشتغل على الأولوية، وإنما يشتغل على أشياء كما قلنا في البداية، على أشياء روتينية هامشية ما تحوله إلى شخص منتج وشخص له إنجازات في الحياة.
1: نعم.
0: وما تحوله أيضا إلى الشعور بالسكينة والرضا والتوازن في حياته.
1: نعم.
0: لذلك الإنسان إذا نحى إلى المنحى الآخر وهو كثرة الاشتغال بالأشياء الروتينية والهامشية، بيتحول هذا الاشتغال مع مرور الوقت إلى أسلوب حياة وعادة يعرف الإنسان بها، ويعبر الإنسان داخليا بينه وبين نفسه من خلال هذا الأسلوب. يعني يعتبر أنه هذه حياته وهذه قيمته وهذا تعريفه في الحياة. فتتحول الحياة إلى أنه الإنسان عبارة عن ماكينة تؤدي مهام يومية، لكن
1: بنفس
0: مع مرور الوقت لا لا يصل إلى الإنتاجية والسعادة والتوازن المطلوب.
1: نعم، يعني ذكرت نقطة مهمة، أحيانا الإنتاجية والروتين اللي اليوم يجعل الوقت خلنا نقول أسرع من أي وقت مضى، وكثرة التجارب. يمكن أستاذ ناصر، هل هذه كثرة التجارب الجديدة اليوم تجعل هذا الشخص عنده شعور أنه والله حياتي أطول وأكثر امتلاء؟ وهل بمعنى آخر أنه العمر له علاقة بطريقة إدراكنا للوقت؟ يعني لما يقول لك يوصل إلى مرحلة عمرية يكون أكثر نضج، أكثر احتراما للوقت وقيمة الوقت والإنجاز أيضا في هذا الوقت.
0: نعم، هو مراحل العمر تختلف عند الإنسان، وكل مرحلة لها طريقة من التفكير. فالإنسان في أول حياته مثلا، في السنوات الأولى من حياته، خلنا نقول مثلا لو بغينا نقول 20 سنة الأولى أو 30 سنة الأولى، ربما يشوف أن الوقت طويل فعلا لأنه عنده مساحات فارغة في الوقت. ولذلك نجد بأن بعض الناس في هذه المرحلة يشتكي دائما من الملل، أو يشتكي من بعض الأشياء التي لها علاقة بالوقت. الإنسان بعد ذلك يبدأ في التعمق أكثر في الحياة، ومثل ما تفضلت يكون هناك نضج أكثر، نضج على الجانب المهني والأسري والاجتماعي والجانب المالي وما شابه ذلك. فيبدأ الإنسان يشعر بأنه الوقت غير كافي لمسألة أداء كل الواجبات والمتطلبات
1: والمهام. نعم.
0: ولذلك هنا يجب أن يتجه الإنسان، في وجهة نظري، أن يتجه الإنسان في فترة النضج يتجه إلى موضوع إدارة الأولويات والطاقة والانتباه والوقت مع بعض.
1: صحيح.
0: يعني إذا قلنا له أدر وقتك، مثل ما نقول للطالب الجامعي أدر وقتك، يعني الطالب الجامعي عنده وقت وعنده طاقة وعنده انتباه، ونقول له أدر هذا الوقت ونظم هذا الوقت بحيث أنه تجعل هذا الوقت موزعا على الواجبات والمهام الدراسية. لكن
1: صحيح.
0: الإنسان بعد ذلك في الحياة المهنية والحياة العلاقات الاجتماعية والأسرية أو المالية يحتاج أنه هو يركز، يضيف عنصر آخر وهو الأولوية، لأن الإنسان كلما تقدم في الحياة المهنية والأسرية وغيرها تبدأ تزيد عنده الأعمال.
1: نعم، والمسؤوليات
0: تزيد
1: تكبر،
0: عنده المهام والأهداف كذلك.
1: نعم.
0: ولذلك هنا ما عنده مفر إلا أنه هو يدخل عنصر الأولوية، بحيث أنه أنا يومي أركز فيه على أولوية واحدة أركز عليها وأعطيها كل جهدي واهتمامي، لأني لو راح وقتي على أشياء كثيرة بخرج في النهاية بدون محصلة.
1: نعم. هل اليوم في وقتنا الراهن تحديدا أستاذ ناصر، يعني الشاشات الرقمية والإنهاك الرقمي، خلنا نقول الهاتف بشكل عام، يعني هل هو المشكلة فعلا أم المشكلة في طريقة استخدامنا اليوم لهذه الشاشات الرقمية؟ يعني أنت تتنقل أحيانا بين التطبيقات الإشعارات وتركيزك ينصب كله على هذه التطبيقات وهذه الإشعارات، أحيانا تقول والله بفتح هذا التليفون لمدة دقيقة ونطلع بعد نصف ساعة أو حتى أكثر عند البعض.
0: أنا في اعتقادي بأنه ليست المشكلة في وجود هذه النعمة، أسميها أنا النعمة، اللي هو الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي وهذه التطبيقات. هذه نعمة أنعمها الله على هذا الإنسان ليستطيع من خلالها أن يسرع الإنجاز وأن يصل إلى ما لم يستطع أن يصل إليه سابقا. فليست المشكلة في هذه الوسائل، وإنما المشكلة في كيفية تعاملنا معها. وأنت عبرت تعبير جميل أستاذ أيمن، وهو حينما نسمح لهذه الوسائل أن توصلنا إلى الإنهاك الرقمي، هنا المشكلة، إحنا الذين سمحنا لها بذلك، ونحن الذين ما تصرفنا التصرف المطلوب والمناسب مع هذه التطبيقات والوسائل.
1: نعم.
0: لذلك الواحد منا، أنا أقول وأقترح، طبعا ما ممكن أن احنا نجي ونقول إنه الإنسان ينعزل عن هذه الوسائل، هذا يعني كأنه نوع من أنواع يعني الرجعية
1: والتخلف. نعم، فرضت عليه. نعم
0: نعم نقول للإنسان اترك، ابتعد عن الهاتف، ابتعد عن التطبيقات وعن الوسائل وكذا تقنية. بل إحنا نقول إنه الإنسان لابد إنه يتفاعل ويتعاطى مع هذه الوسائل ويستفيد منها بأكبر قدر. أنا أقول دائما في بعض اللقاءات والحوارات وحتى الدورات، أقول إذا الهاتف ما كان عندك هدف واضح من الدخول إلى الهاتف، فإن معنى هذا إنه هذه فرصة ضياع.
1: نعم.
0: إذا ما عندي الهدف اليوم أنا في التعامل مع هاتفي خلال اليوم هذا، خلال 24 ساعة أو خلال هذا الأسبوع، فأنا معناته جالس أبيع حياتي وعمري لهذه الوسيلة.
1: صحيح.
0: الوسيلة ليست هي المشكلة، المشكلة في طريقة تعاملي معها.
1: نعم.
0: أنا حينما أدخل إلى الهاتف أو غيره من الوسائل، ما فقط الهاتف، هناك ناس تدمن على الحاسوب مثلا اللي هو الكمبيوتر، ناس تدمن على التلفاز، ناس تدمن على الهاتف وغيرها من الوسائل
1: اللي تسرق الوقت بشكل كبير.
0: أيوة، اللي تسرق، اللي هي الوسائل الرقمية، خلنا نقول بشكل عام. فأقول إنه الإنسان إذا يريد أن يتعامل مع هذه الوسائل، لابد أن تكون غاياته في البداية واضحة. أولا، لا تدخل إذا لم تكن تستفيد علميا. اثنين، لا تدخل إذا لم تستفيد ماليا. ثلاثة، لا تدخل إذا لم تستفيد اجتماعيا من خلال التواصل. رابعا، لا تدخل إذا لم تستفيد مهنيا. يعني أربعة أشياء أساسية إحنا تربطنا بهذه الوسائل. الجانب المالي، يعني في ناس تكسب مال من خلال هذه الوسائل. الجانب المهني، في ناس تقضي أعمالها وتطور نفسها من خلال هذه الوسائل. الجانب اللي هو التواصل الاجتماعي، ناس تتواصل مع أهلها، مع أولادها، أرحامها، زملائها من خلال هذه الوسائل. ناس تتعلم من هذه الوسائل. إذا كان الاستخدام يعني بعيد عن هذه الأربعة الأهداف الجوهرية، فإنه في الحقيقة يكون يعني فرصة للضياع. لذلك الإنسان يفكر وينتبه في البداية، وما بس في اليوم الواحد، وإنما في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة، إنه أنا إذا ما كان عندي شيء واحد من هذه الاتجاهات التعامل مع الهاتف، فأنا معناته جالس أضيع وقتي مع هذا الهاتف أو غيره من وسائل التواصل.
1: نعم.
0: لذلك السؤال هو كيف إحنا نتعامل معها، وليس السؤال كيف إحنا نقطعها من حياتنا.
1: نعم. والأشخاص اللي أحياناً أستاذ ناصر يعني أغلب وقتهم وساعات عملهم مثلاً إلى الدوام، وبالتالي يرجع البيت أحياناً متعب منهك، ويمكن يعطي أهله الوقت المتبقي، فكيف ممكن نوزع اليوم الوقت والطاقة وبين عمل، بين أسرة، بين أيضاً نفسك وبين ذاتك، وكيف أنه نحمي وقتنا اليوم مع الأطفال والأسرة حتى ما يتحول إلى وقت متبقي معهم؟
0: نعم. أستاذ أيمن، نرجع إلى أول الحديث لما تحدثنا عن المسألة، العناصر الأساسية في النظر إلى الوقت أو توظيف الوقت. إحنا عندنا الوقت في مسارين، نستطيع أن نقول هناك عندنا مسارين في الوقت. عندنا المسار الأول اللي هو الوقت الزمني، اللي هو 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 30 يوم في الشهر وهكذا. والوقت أيضا موزع إلى ساعات، والساعات موزعة إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني. هذا الوقت الزمني. والمسار الثاني هو الوقت الوظيفي، أو هو ما نستطيع أن نسميه توظيف الوقت. فهناك فرق بين إدارة الوقت وبين توظيف الوقت.
1: نعم.
0: مسألة توظيف الوقت يحتاج أنه كما قلت في البداية، وهذا ما دائما أطرحه في الورش التدريبية، أنه نركز على أربعة عناصر وإحنا نتعامل مع الوقت. العنصر الأول اللي هو الوقت نفسه، الزمن، نتعامل مع الزمن، دقائق والساعات. والثاني أنه نتعامل مع اللي هي سميتها الطاقة أو القدرة.
1: نعم.
0: فالإنسان أيضا عنده طاقة، بمعنى كيف نتعامل مع الطاقة؟ المقصود أنه أنا وقتي في الصباح مثلا أكون في طاقة عالية، مش مثل وقتي مثلا بعد الظهيرة الساعة 3 مثلا، أو وقتي في آخر اليوم. فهنا الطاقة تختلف والقدرة تختلف باختلاف ساعات اليوم وحتى باختلاف ساعات الأسبوع،
1: وحتى مزاجك أستاذ ناصر يعني،
0: وحتى مزاجك أيوه.
1: نعم.
0: وأيضا يختلف بناء على الظروف، يعني الإنسان مثلا يمر فترة فيها يكون مريض، فيها يكون سعيد، أحيانا يكون فيها، وهكذا.
1: نعم.
0: أيضا مسألة الانتباه نفسه، يعني الإنسان ممكن عنده طاقة وعنده وقت لكن ما عنده انتباه، يعني مشتت انتباهه مثل ما تفضلت أستاذ أيمن بوسائل مختلفة، على أشياء هامشية، على أمور. يعني مثلا ماذا نقول عن الشخص الذي يصبح في أول الصباح في أول ساعة من ساعات الدوام يتصفح الهاتف جالس يشوف أخبار متنوعة، أخبار حوادث، أخبار كذا، واحد بنازع الثاني وهكذا، وجالس
1: نعم.
0: يستنزف انتباهه ويستنزف طاقته. العنصر الرابع هو مهم أيضا جدا، وهو الأساس أنا أعتبره في التعامل مع الوقت، اللي هي الأولوية. فإذا كانت الأسرة من الأولويات فإنه الإنسان لا يمكن أنه يعطيها أوقات الفراغ والأوقات البينية والأوقات اللي يكون فيها متعب ما عنده طاقة، أو الأوقات اللي فيها ما فيها انتباه. يعني بعض الناس يجلسوا مع أسرتهم لكن انتباه ما موجود، جالس يرد على الاتصالات، يشوف الرسائل، يتصفح الفيديوهات وما شابه ذلك، هو موجود جسدا لكن بالانتباه ما موجود.
1: نعم.
0: أو يجي عند الأسرة خلاص مخلص الطاقة، عاد ما عنده طاقة إنه
1: ولا مزاجه مروق يعني في
0: أيوة ما عنده مزاج يغضب
1: صحيح.
0: لأي شيء، فتكون الجلسة واللقاء الأسري عرضة للمخاطر
1: صحيح.
0: الكبيرة، تكون هناك مخاطر جمة
1: صحيح.
0: فالإنسان إذا يريد أنه يعتني بشيء في حياته مثل الأسرة، يعتني بتطويره المهني، يعتني بوظيفته، لابد أنه يجعل هذه الأشياء أولويات. ولما نقول أولويات دائما أنا لما أطرح في في في في, في مجال التدريب القيادي، أنه الأولوية دائما مرتبطة بشيء اسمه التضحية.
1: نعم.
0: لا أولوية بدون تضحية. يعني إذا كان عندك كل أشياء مهمة وكلها تشوفها ضرورية وأساسية وما مستعد تضحي بشيء، فأنت في الحقيقة ما جالس تدير أولويات.
1: نعم. وبضرورة
0: أولوية
1: تكون
0: نعم.
1: نعم وبضرورة تكون إنك يعني قد المسؤولية وتتحمل المسؤولية، خاصة في فترة يعني مع الارتباط بالأسرة بالأهل تزيد المسؤوليات وتزيد المهام، وتحتاج إلى وقت يعني كبير وأطول إنك كيف توزع مهامك أساسيات وقتك. وبالتالي هي رسالة يعني جميلة جدا في هذا الخصوص. كرسالة أخيرة أستاذ ناصر نختم فيها معك هذا الحوار الجميل، وإيش أكثر حاجة تتمنى اليوم الناس توقف تضيع الوقت فيها، يعني من خلال متابعاتك، من خلال الدورات وغيرها، وتتابعها بشكل كبير في مجتمعنا وفي حياتنا اليوم؟
0: نعم نعم. كرسالة أخيرة في ختام هذه المداخلة، أعتقد أنه نحتاج أنه إحنا نطرح على أنفسنا أسئلة مختلفة عن الأسئلة التي كنا نطرحها سابقا، بمعنى بدل كيف أستطيع أن أدير وقتي. لأنه في الحقيقة يعني والتجربة أنه مسألة إدارة الوقت يعني فيها نوع من الخلل الموجود.
1: نعم.
0: بمعنى يروح الإنسان يدير وقته، يحاول ينظم ساعات يومه، لكن خلال يوم يومين يتراجع وينهار ويرجع إلى حياته الطبيعية. فالمفروض أن احنا نسأل أنفسنا،
1: نعم،
0: كيف أنا أستطيع أن أحافظ على انتباهي في أثناء يومي في وقتي، وكيف أحافظ على طاقتي، وكيف أختار أولوياتي بالضبط. هذه أسئلة حقيقة مهمة. هل حياتي بتتقدم إذا أنا أنجز كل المهام أو أحاول أن أنجز كل المهام التي تمر علي في اليوم، ولا أنا محتاج أركز على أولويات مهمة وأولويات لها تأثير في النتائج المستقبلية؟ هناك أحيانا أعمال كثيرة يقوم بها الإنسان ما لها أثر كبير في حياته.
1: نعم.
0: يعني تأثيرها محدود جدا.
1: نعم.
0: ولو كانت أعمال عاجلة، لكن لما يسأل نفسه السؤال الصحيح ما هي الأولوية التي يجب أن أركز عليها اليوم؟ هذه الأولوية لو أنا ركزت عليها بيكون لها تأثير كبير في بقية أعمالي لاحقا، أو ما العمل الذي يجب أن أقوم به حتى أخرج من عنق الزجاجة في المشروع الفلاني أو في العمل الفلاني. هذا سؤال أتوقع جدا مهم أن نطرحه على أنفسنا في اليوم. يعني كتاب، هناك كتاب اسمه، وجميل أنه إذا أحد من المستمعين يحب أنه يتابع هذا الكتاب، كتاب اسمه الشيء الوحيد، تأليف جاري كيلر. كتاب حقيقة يعني في هذا الجانب يعطي الإنسان أدوات مهمة في تحديد الأولوية التي يجب أن يشتغل عليها.
1: نعم، وكيف يدير وقته ويرتاح بعدها بدون إحساس أو شعور بأي ذنب كان خلال 24 ساعة. لذلك نحن اليوم فعلا نتكلم عن هذا الموضوع، 24 ساعة وين تروح، وانت أوجزتها بشكل كبير وبشكل عميق أستاذ ناصر. أنا سعيد بهذه اللحظات وبهذه الوقفة معك في مسك النهار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ أيمن، شكرا للمستمعين الكرام.
1: الله يسعدك دائما وأبدا. كل الشكر للأستاذ ناصر بن خلفان البادي، مدرب في مهارات القيادة التنفيذية. وهنا رسالة أيضا من متابعنا أبو ناصر، يقول موضوع اليوم في مسك النهار موضوع أهمية الوقت. فعلا موضوع مهم، وأهمية الوقت في حياتنا اليومية يعني جدا مهم. الوقت قسم في أكثر من موضع مثل العصر والضحى، ورسول صلى الله عليه وسلم حث اغتنام الوقت، مثل اغتنم أربع قبل أربع: صحتك قبل سقمك، وحياتك قبل مماتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل الشغل. لكن الإنسان في هذه الأيام لا ينظم وقته ولا يحافظ على اتباع نهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مرحب فيك يا أبو ناصر، ونهارك مسك دائما وأبدا. إلى فاصل قصير سريع وبعدها راجعين.

برنامجنا ركض ما شاء الله بشكل سريع، عسى نكون ما قصرنا إن شاء الله في مسك النهار وأوجزناه 24 ساعة. وين تروح بالنسبة لكم؟ وراح نتكلم في هذه المحطة ويش لك ويش عليك في هذا الموضوع وكيف تدير وقتك، ويش لك إنك تعيش يومك بوعي، مش بس إنجاز بشكل سريع، تخصص لعملك ووقت لأهلك ووقت لنفسك، ترتاح بدون ما تعتبر الراحة كسل، وتختار أولوياتك بدل ما تترك كل إشعار يختار عنك، وأيضا الهاتف يعني ما يكون ماخذ كل وقتك ومسؤولياتك ومهامك. وش عليك؟ عليك مسؤولية الوقت، لا تقول ما عندي وقت، ما تعرف وين راح عليك الوقت، وعليك تقلل الأشياء اللي تسرق انتباهك بلا قيمة، احترام أيضا مواعيد الناس ووقتهم، لأنه وقتهم مثل وقتك مهم وضروري، وعليك تفرق أيضا بين مشغول ومنتج، وتتذكر أن الإنجاز مش تملي ساعاتك، الإنجاز يكون في ساعاتك بشيء يستحق فعلا أن ينجز. فيما تبقى من وقت البرنامج في مسك النهار، لمسك الختام، واخترنا لكم اليوم أحبتنا الكرام أغنية الوقت بيسرقنا لدنيا سمير غانم. هي تقول الوقت يسرقنا، هذه الأغنية تحمل تأملات في مرور الوقت والذكريات واللحظات وسرعة الوقت، كيف تمر لما نلتهي عن أحبابنا وبعدها نسمع عنهم، مثل ما صار مع الدنيا بفقدها لوالدها سمير غانم، والله يحفظكم كل غالي وعزيز يا رب العالمين. أغنية الوقت بيسرقنا واللي طرحت وطرحت عام 2013 تكلمت عن أهمية تقدير الأهل والأحباب وعدم السماح للدنيا بإلهائنا عنهم قبل فوات الأوان. تحولت كلماتها المؤثرة في هذه الأغنية لاحقا إلى واقع حزين عاشته الفنانة بعد رحيل والديها في أوقات متقاربة متأثرين بفيروس كورونا. دنيا بعد الأغنية وبعد نجاحها تقول لا ندري قيمة من حولنا من أهل وأصدقاء وأحباب إلا بعد ما نفقدهم، وحينها تتمنى لما يرجع فينا الزمن ولو لدقائق لنخبرهم كم كنا نحبهم. بهذه الكلمات نفسها بدأت أغنية الوقت بيسرقنا في لحظة لم تكن تعلم فيها أنها ستعيش تجربة بهذا الشكل المأساوي. بنعيش والوقت بيسرقنا، وبنمشي ونسرح في طريقنا، والأيام اللي بتجمعنا ممكن في ثواني تفرقنا، ساعات الدنيا بتلهينا عن أغلى وأقرب ناس لينا. إذن مع هذه الأغنية يمكن ما نقدر نوقف الساعة ولا نقدر نطلب من الدنيا تمشي على مزاجنا، لكن إن شاء الله تكون دائما أوقاتكم مليانة خير وبركة وسعادة، وأيامكم خفيفة على القلب مليانة لحظات تستاهل تنحفظ في الذاكرة. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وفي الإخراج سلطان المعمري وعابدين البلوشي. في أمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر،
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث معالي السيد بدر بن حمد البسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية إلى معالي هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات الدبلوماسية والثقافية والتجارية والاستثمارية. سلم رسالة سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية تركيا خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة من قبل سعادة السفير أحمد رضا ديمرير مدير عام المديرية العامة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك. احتفلت نماء لتوزيع الكهرباء بإطلاق أول 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم بسعة 160 ميجا فولت أمبير، لتبدأ بذلك التغذية الكهربائية الفعلية لعدد من المرافق والمشروعات الحيوية في المدينة ضمن مسار الرفع التدريجي لجاهزيتها لاستقبال الفوج الأول من سكانها في حي الوفاء بنهاية هذا العام. فقد تجاوزت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع مبلغا وقدره 12 مليون ريال عماني. رعى حفل التدشين الذي أقيم في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيري وزير الإسكان والتخطيط العمراني. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر أو بعدها، مشددا على أن واشنطن لن تقبل بأي تسوية غير مناسبة. من جانبها أكدت طهران أنها مستعدة للتفاوض مع الحفاظ على مواقفها ومصالحها الوطنية. وفي سياق متصل قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد إن بلاده تسعى للتوصل إلى حل سلمي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والآليات المدعومة من جانب الأمم المتحدة. حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية بالقطاع عقب إبلاغ المؤسسات الصحية الأهلية عن توقف إمدادات الوقود عنها ابتداء من السبت القادم. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح. في الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة قصفه وشن غارات على القطاع متسببا في دمار واسع وتهجير عائلات فلسطينية بأكملها من مخيماتها، ما أسفر عن اتساع المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال ليغطي مساحات واسعة من غزة. يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجدلزون في الجنوب على دفعتين، مشيرة إلى أنها أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري وعدد من البلدات. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار ضربات بالطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية يعرض المدنيين للخطر ودفع السكان إلى النزوح من منازلهم وتوقف العمليات الإنسانية في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق في السودان، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 100,000 شخص من هذه المناطق خلال الأشهر الماضية. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفجي.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. نحييكم أينما كنتم تستمعون، رافقتكم السلام إن شاء الله في طرقكم، ومن يستمع لنا من خلال منصة عين، من خلال البث المباشر في منصة عين، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، ونسعد دائما بتكرار هذا التواصل أكيد برفقتكم طوال أيام الأسبوع في مساحة شبابية قريبة من شبابنا العماني المبدع المعطاء في كافة المجالات وكذلك القطاعات. شباب عمان هكذا دائما يحملون اسم عمان في مقدمة النجاحات والتطور والكثير مما يحققوه لها باسمهم وباسم عمان. نتمنى أكيد التوفيق للجميع، و نحن في صوت الشباب دائما أقولكم هذه المساحة هي صوتي أنا كشابة عمانية، وصوتكم أنتم أيها الشباب العماني أينما كنتم. هذه المساحة مستمعين من الثانية ظهرا حتى تمام الرابعة عصرا، فيها الكثير حقيقة من الحوارات وكذلك النقاشات برفقة ضيوفنا، المواضيع أيضا المنوعة، الفقرات التي تتجدد طوال هذا الأسبوع. كل يوم نستحدث فقرة ثابتة في يوم معين فنطرحها إن شاء الله خلال الوقت القادم في ملخص حلقة هذا اليوم. أسعد أن أرافقكم هذا المشوار إعدادا وتقديما مريم بنت سعيد البداعي، ويرافقني الزميل عبدين البلوشي في الإخراج.

حياكم الله مستمعينا في برنامج صوت الشباب الذي يأتيكم في منتصف هذا الأسبوع يوم الثلاثاء. إن شاء الله مر منتصف هذا الأسبوع عليكم كذا خفيف لطيف، وإن شاء الله تكون دائما هكذا أعمالكم وأهدافكم اللي تحبوا تحققوها في كل أسبوع تتحقق بتيسير من الله وتوفيقه. خلونا نشوف إيش عندنا اليوم في حلقة صوت الشباب. اليوم عندنا حزمة من المواضيع طبعا في فقرة الحياد الصفري التي تأتي كل ثلاثاء. هذه الفقرة التي نركز عليها على مختلف المبادرات، البرامج، أيضا الفعاليات والأحداث الوطنية المرتبطة بتحقيق الحياد الصفري الكربوني في عام 2050، وهذا الالتزام التي تلتزم فيه سلطنة عمان مع مختلف دول العالم لتحقيق الحياد الصفري والتقليل من الانبعاثات وكل ما يطرأ على المناخ. ونحن في هذه الفترة في فترة أسبوع عمان للمناخ الذي يناقش مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المناخ بشكل عام. اليوم احنا في الحياد الصفري بنتكلم عن الشباب في قضايا المناخ تزامنا مع أسبوع عمان للمناخ، حيث يعقد في هذا الأسبوع أيضا مؤتمر مرتبط بالشباب، ويستقطب هذا المؤتمر عدد من الشباب من مختلف دول العالم. فنحن من خلال أيضا حديثنا إن شاء الله برفقة ضيفنا المهندس حافظ علي شكيري، وهو شريك مؤسس ورئيس مدد للتنمية ونقطة اتصال المؤتمر الإقليمي للعالم عمل المناخي. فإحنا من خلاله، حيث تنظم هذه المؤسسة أو هذه الشريك هذه الشركة عذرا هذه التواصل مع الشباب في مختلف دول العالم، وكذلك استقطاب المتحدثين في قطاعات مختلفة من الشباب، وأيضا إدماجهم في هذه القضايا المرتبطة بالمناخ. هذا راح يكون محور حديثنا في الحياد الصفري. أما في فقرة مع الشباب رح نتوقف مع الشباب العماني في الابتكار وكذلك الاختراع. نسمع عن أسماء كثيرة تبتكر تخترع وكذلك تحصد على مراكز أولى دائما وأبدا، سواء كانت على صعيد محلي أو حتى على صعيد إقليمي وعالمي. فالاسم العماني أو الشاب العماني حاضر بابتكاراته بأفكاره وكذلك باختراعاته ولله الحمد. فإحنا اليوم في مع الشباب نناقش الشباب العماني والابتكار، من التنافس على الجوائز إلى صناعة اليوم الحلول. راح يكون معنا أيضا المهندس علي بن سالم البوسعيدي، وهو مخترع ومؤسس شركة مسعف، وهو اختراع مسعف سنتحدث عن اهتمامه أيضا بهذا القطاع، وكيف يرى اليوم فعليا الحراك من قبل الشباب وأقرانه من الشباب في هذا القطاع. أما في منصات أيضا، هذه الفقرة تأتي كل ثلاثاء، نستقطب فيها الشباب المبدع على منصات التواصل الاجتماعي. كثير من الشباب اليوم عند مجالات ربما متخصصة في قطاع معين أو مجال معين، يبدع اليوم الشباب على منصات التواصل الاجتماعي في صناعة محتوى يصل للجمهور، منه الفائدة أكيد، ويكون أيضا هذا المحتوى مؤثر. فإحنا من خلال منصات اليوم نقول كيف يقود الفضول صانع المحتوى نحو الإبداع، كما قاد ضيفنا الفضول فعليا ليصل إلى هذا المستوى من صناعة المحتوى الثقافي وكذلك المحتوى التاريخي. راح يكون معانا إن شاء الله الفاضل معتز الهلالي، وهو صانع محتوى وثائقي وكذلك تاريخي. راح نقترب من تجربته، نقترب من تفاصيل مرتبطة بصناعة المحتوى وكذلك مستقبل هذا المجال والقطاع على وجه التحديد. فهذه هي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. كل ضيوفنا إن شاء الله راح يكونوا في الاستوديو معانا، نفتح هذه المساحة وهذا الحوار لننقل صوت الشباب من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. فأهلا وسهلا بكم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم في برنامج صوت الشباب أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة الشبابية. نسعد دائما بهذا التواصل أكيد المستمر معكم. احنا بانتظار ضيفنا وإن شاء الله أولى المحطات في هذه المساحة من صوت الشباب بتكون عن الحديث حول الشباب في قضايا المناخ. طبعا أسبوع عمان للمناخ رح يستمر إن شاء الله إلى يوم غد، ستعقد العديد من الجلسات وكذلك أيضا معرض يصاحب هذا الأسبوع يمكنكم أكيد زيارته في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، الاطلاع على الشركات الناشئة والشركات الكبرى فيما يتعلق بالبيئة وأيضا خدمة قطاع المناخ بكافة الأشكال والكثير أكيد مما ستشاهدون إن شاء الله في هذا المعرض المصاحب لأسبوع عمان للمناخ وكذلك الفعاليات المصاحبة. أيضا اليوم هناك جلسات مرتبطة بالمرأة والمناخ ستعقد أيضا اليوم في أسبوع عمان للمناخ. احنا نسعد أكيد بهذا التواصل برفقتكم مستمعينا ومشاركتكم عن طريق الواتساب على الرقم 724-2009. نسعد دائما بهذا التواصل وأكيد مستمرين معكم حتى تمام الرابعة.

0: مستمعينا، نرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس حافظ بن علي شكيري، شريك ومؤسس ورئيس مدد للتنمية، نقطة اتصال المؤتمر الإقليمي للعمل المناخي روكي مين عمان 2026. أهلا وسهلا بك معنا المهندس حافظ.
1: أهلا وسهلا، شكرا أستاذ بدري على الاستضافة.
0: مريم،
1: أستاذة مريم، عذرا على الإضافة.
0: ما عليه، أكيد الوضع ما شاء الله، يعني بالنسبة مع انطلاق الأسبوع، كيف الأوضاع هناك في المركز؟
1: والله الأوضاع يعني نحن إلى الآن شغالين على موضوع خلنا نقول التأشيرات، ما زالوا في ناس يعني نحاول نخلص أمور التأشيرات. تقريبا الحمد لله الجميع حصل على التأشيرات. أشكر صراحة هيئة البيئة على وقوفهم معنا يعني في هذا المؤتمر. هم دائما الداعمين الأول لمدد للتنمية أو لكل مشاريع أو مؤتمرات اللي تنظمها مؤسسة مدد للتنمية.
0: جميل جدا. احنا طبعا بندخل في تفاصيل وبنشرح للمستمع ايش التأشيرات اللي نقصدها اللي راح يشارك في هذا المؤتمر. خلينا ندخل في مع انطلاق اسبوع عمان للمناخ، كيف يفتح اليوم فعليا هذا الاسبوع، هذه المساحة للشباب ليكونوا فعلا شركاء في العمل المناخي في سلطنة عمان؟
1: صحيح، اسبوع عمان للمناخ يعني هذه فعالية عالمية، فعالية دولية. يعني نحن محظوظون في عمان أنه خلنا نقول هذه النسخة الثانية يتم يعني استضافتها السلطنة، وبصراحة هذه النسخة نوعا ما مختلفة عن النسخة الماضية. هذه النسخة أكبر من النسخة الماضية، جمعت خبراء من مختلف الدول، من مختلف دول العالم، أيضا شباب من مختلف ونشطاء في مجال البيئة والاستدامة والمناخ من مختلف الدول. أيضا إضافة إلى أسبوع عمان للمناخ، تنظيمنا لمؤتمر المؤتمر الإقليمي للشباب بالتزامن مع أسبوع عمان للمناخ، وهذه أيضا تعتبر إضافة أيضا كبيرة للفعالية، أنك تنظم فعالية دولية وفي نفس الوقت تنظم فعالية إقليمية مختصة للشباب. فخلنا نقول هذا الربط راح يعمل أو راح يخلي الفعالية فعالية أسبوع عمان المناخ تطلع بمخرجات فعلا جدا قيمة.
0: نعم، جميل. إذن المؤتمر يتزامن، المؤتمر الإقليمي للشباب يتزامن مع أسبوع عمان للمناخ. ما أبرز القضايا اليوم المناخية التي ستأتي ضمن هذا المؤتمر والتي يحتاجها اليوم فعليا الشباب عشان يكونوا مساهمين في هذه القضايا المناخية؟
1: صحيح أخت مريم، بما يخص القضايا المتعلقة بالشباب هي نفسها القضايا اللي العامة بالضبط. فنحن المحاور اللي راح نركز فيها في المؤتمر الإقليمي للشباب هي محاور يركز فيها دولنا العربية، وخلنا نقول نحن الداعم أو المساعد للخروج بحلول. ودائما نقول الشباب هم الفئة اللي دائما تطلع بابتكارات اللي تساهم في الحصول على الحلول المناخية أو الحلول المبتكرة في هذا المجال. فالمحاور اللي نحن مركزين فيها ربطناها أكيد مثل ما ذكرت بالمحاور اللي مركزة بها الدولة، أيضا المحاور اللي مركزين بها المجموعة العربية. فنحن بنتكلم عن مثلا التكيف، عن التمويل المناخي أو التمويل في مجالات التكيف، بنتكلم أيضا عن الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة. فهذه المحاور اللي راح نتكلم عنها، بنتكلم عن أيضا كيف تأثير التكنولوجيا والابتكارات في مجال المناخي. فهذا باختصار خلنا نقول من المحاور. أيضا من الأشياء الجميلة جدا اللي أضفناها في هذا المؤتمر، راح يكون في عنا هاكاثون أو مسابقة سميناها اللي هو هاكاثون ريادة الأعمال الخضراء. وهذا الهاكاثون راح يجمع مجموعة من الشركات الناشئة، الشركات الطلابية، وحتى مجموعة من الشباب المهتمين في مجال ريادة الأعمال الخضراء.
0: نعم
1: فإن شاء الله راح نطلع بمخرجات جدا قيمة من ناحية خلينا نقول ريادة الأعمال الخضراء، أيضا من ناحية
0: نعم
1: البيان الشبابي، يعني ممكن أتكلم عنها
0: نعم
1: لاحقا عن هذا البيان الشبابي وإيش مخرجاتها،
0: جميل
1: فإن شاء الله.
0: جميل جميل جدا. إذن أيضا يعني لما نتكلم عن وجود مؤتمر إقليمي للشباب، إحنا نتكلم عن شباب من مختلف الدول في منصة واحدة يناقشوا قضية يتشاركوا فيها. خلينا نتكلم عن المدد، كيف أيضا تم اختيار المشاركين من خلال مدد؟
1: طيب، اختيار المشاركين صراحة كانت مش يعني ما كان سهل أبدا.
0: طبعا
1: أولا هذا المؤتمر قبل ما نحن خلنا نقول نفوز باستضافة المؤتمر، دخلنا في استمارة أو خلنا نقول في أبليكيشن، وكان أبليكيشن جدا صعب وجدا طويل، ولازم تعبي هذا الأبليكيشن ولازم تمر في بروسيس معين. فطبعا مدد للتنمية بالتعاون مع فريق فرص خضراء تعاوننا مع بعض وملينا هذا الابليكيشن او هذه الاستمارة، والاستمارة كانت فيها يعني كثير
0: معايير.
1: معايير، ومنها لازم نعرف ايش الاجنده، ايش المحاور اللي راح نتكلم معه، من الداعمين للمؤتمر. والمنافسه مش منافسه بسيطه، يعني منافسه جدا
0: طبعا
1: قويه، لانه منافسه مع الدول الاخرى، الدول المنطقه. ولكن خلينا نقول عزيمه الشباب بالثقه اللي كنا يعني خلينا نقول اللي كسبناها من الجهات اللي كانت داعمه، اللي اعطتنا رساله الدعم انها تدعم عمان باستضافه هذا المؤتمر، من ضمنها هيئه البيئه، وزاره الثقافه والرياضه والشباب،
0: ممتاز.
1: السفاره الهولنديه، جهات كثيره خاصه واكاديميه، كان يعني اللي اعطتنا هذه الرساله، رساله الدعم. ولله الحمد يعني خلينا نقول وصلنا الطلب، بالرغم انه وصل متاخر، وصل قبل المؤتمر
0: ثلاث مرات.
1: بشهرين ونص. فانت متخيله انك تنظمي مؤتمر
0: استعداد.
1: اقليمي في خلال شهرين ونص فقط، يعني انت لازم تجيب الداعمين،
0: طبعا
1: الشركاء، انت تتكلم عن جمعيه
0: نعم
1: تطوعيه، يعني ما ممكن تنظم اي مؤتمر الا
0: بوجود
1: بوجود
0: الداعمين
1: الداعمين.
0: طبعا.
1: فصراحه كان جدا صعب يعني إلى يومك هذا، ونحن نتكلم عن في الوقت الحالي ما باقي غير ساعات وينطلق
0: المؤتمر.
1: المؤتمر، ما زلنا نعاني من تحديات كثيرة، ولكن الشباب ما شاء الله الجميع إيجابيين، الجميع يقول نحن إن شاء الله قادرين بالرغم من محدودية الموارد اللي عندنا، ولكن إن شاء الله قادرين أن ننظم أفضل نسخة، قادرين نطلع بصورة مشرفة لبلدنا، وهذا الهدف اللي ممكن يجمعنا. نحاول قدر المستطاع، نحاول المستحيل نمثل عمان أفضل تمثيل،
0: الحمد لله.
1: لأن بصراحة هذا شرف وفخر لنا أن ننظم هذا المؤتمر لأول مرة عندنا في السلطنة.
0: نعم هذا أكيد طبعا. ويعني هذه التحديات لابد أنها تأتي، ولكن نتائجها إن شاء الله تكون أفضل
1: طيب.
0: بإذن الله تعالى مع انطلاق هذا المؤتمر. طبعا من خلال حساباتكم شفت بعض بعض المنشورات اللي منشورة في كيفية استقطاب الشباب المتحدثين وكذلك المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف دول العالم. أعود لنقطة، إيش المعايير اللي وضعتوها؟ كيف تم اختيار المشاركين في
1: صحيح،
0: المؤتمر؟
1: عذرا انا يمكن
0: لا
1: تحمست
0: لا
1: شويه
0: عادي.
1: دخلت عن في المؤتمر
0: لا لا عادي.
1: ونسيت ارد على سؤالك. المعايير نحن من اهم المعايير اللي ركزنا فيها اللي هي الشموليه. ايش انا
0: ممتاز.
1: اقصد هنا بالشموليه؟ الشموليه ان نركز على كل الفئات، فئات ذوي الخبره، فئات الملمين، فئات يعني نشطاء في مجال البيئه، فئات اللي ما عندهم ابدا خبره ولكن حاب انهم يتعلموا، حاب انهم يعرفوا عن الموضوع، عن البيئه وعن المناخ، فئات ذوي الإعاقة،
0: ممتاز.
1: فئات المهاجرين اللي يعانوا من الحروب،
0: ممتاز.
1: السكان الأصليين. لما نتكلم عن السكان الأصليين مثل لما تتكلمي عن المغرب العربي، مثلا الأمازيغ، لما تتكلمي عن بعض اللي مثلا البدو. فحاولنا قدر الإمكان يكون في شمولية في اختيار المشاركين، يعني نحن ما اخترنا فقط الخبراء،
0: ممتاز.
1: لأنه الفكرة من المؤتمر يعني مش فقط تقدم للخبراء، الفكرة من المؤتمر كيف أنت تنشر الوعي، كيف أنت ممكن تفهم الناس عن هذا، خلنا نقول هذه المشكلة الكبيرة اللي نحن كنا العالم كله يعاني منها، كيف ممكن نطلع بحلول. لأنك أنت لما تتكلم عن فئة جالسة تعاني بشكل مباشر عن التحديات المناخية، ممكن هي تطلع لك بحلول، لأن هي
0: طبعا.
1: اللي تعاني بهذا الموضوع. إذا خبرتك العدد اللي وصلنا فيه ممكن تنصدمي.
0: كم عدد؟
1: العدد اللي وصلنا فيه خلال 10 أيام حوالي 18,300 شخص سجلوا معانا في
0: ما شاء الله.
1: الأبليكيشن من كل الدول العربية. أتوقع الفكرة الماركتينج استراتيجي اللي عملناه، يعني
0: ممتاز.
1: حاولنا أن نحن نوصل لكل الفئات، في كل دولة عندنا نقاط اتصال، عندنا أشخاص يحاولوا أنهم يوصلوا لجميع الفئات في
0: ممتاز.
1: دولهم. فهذا العدد اللي وصلنا به ما أتوقع حتى المنظمة العالمية
0: توقعت.
1: أنها توقعت أو حتى هي وصلت لهذا العدد، يعني
0: ممتاز.
1: لأنه كان عدد جدا كبير في خلال 10 أيام فقط وصلنا لهذا العدد. فهنا التحدي الكبير جانا،
0: طبعا فرز
1: كيف ممكن نفرز هذا 18,000 ونختار فقط 500 شخص؟
0: من 18,000.
1: تخيلي من 18,000 ثلاث، من وين بنجيب الأعضاء الشباب اللي بيسهروا ليل ونهار؟ من فاضي يختار كل الأسماء؟ صراحة يعني كان عندنا تحدي كبير في البداية، ولكن بتعاون الشباب اللي عندنا ومن خارج ومن كل الدول تعاونوا واشتغلوا ليل نهار بس عشان نكون عادلين بنسبة 100% في اختيار
0: ممتاز.
1: المشاركين. صراحة أنا عن نفسي أبدا ما انخرطت في موضوع الاختيار، لأن ما بغيت أكون منحاز. ممكن كوني أعرف مجموعة كبيرة من الشباب كمشاركتي في كثير من المؤتمرات في الخارج، فحاولت هالمرة أكون بعيد عن
0: جميل.
1: الموضوع، أنا وحتى زميلي الثاني اللي هو نقطة اتصال معي الأخ سائد حناني، أيضا ما انخرط في الموضوع، لأنه نحن خلينا نقول نشطاء في المجال من فترة طويلة وكثير منهم يعرفونه، فتلفوناتنا ما تسكت، أنا الحين أكلمك والحين اتصالات ورا بعض.
0: توصل.
1: ليش؟ لأن الناس تسأل كيف، متى راح يبدأ المؤتمر، ما أدري هل تم اختيار مشاركين، هل ممكن تختارون، هل، فنحن نقول
0: لا
1: لهم
0: زال
1: والله
0: عندهم أمل
1: لا
0: في
1: زال في
0: المشاركة.

0: والله إلى 260، يعني فجأة شفناهم أمامنا 260.
1: ممتاز.
0: لهالسبب هذه السنة قلنا راح ناخذ 500 شخص، وإنك تاخذي هذا الرقم ما سهل،
1: طبعا
0: يعني تحديات كبيرة.
1: مثل ما كنت تقول في البداية، مسألة
0: مسألة
1: التأشيرات وغيره.
0: تأشيرات، مسألة إنك توفري لهم السكن، توفري لهم
1: طبعا.
0: كل الاحتياجات اللوجستية للمؤتمر، يعني هذه كلها تحتاج تكلفة
1: طبعا
0: وقدرة. إيه.
1: طبعا جميل. أيضا يعني لما نجي نركز شوية على دور وجود مثل هذا النوع من المؤتمرات، انعكاساتها علينا احنا اليوم كشباب، يعني أكيد 18,000 مدركين لحجم هذه المشاركة، دورهم كشباب في هذه القضية تحديدا. لكن لما نتكلم بصورة عامة عن المؤتمرات التي تعقد للشباب، إيش انعكاساتها على قدرات الشباب، تطويرهم في مجال معين؟
0: صحيح. هذه الفكرة اللي نحن من البداية بدأنا فيه، قلنا هل نحن نعمل هذا المؤتمر بس كمؤتمر فعالية وخلاص وننسى، ولا إيش مخرجات هذا المؤتمر؟ إيش هدف هذا المؤتمر؟ هذا شيء اتفقنا فيه من البداية.
1: ممتاز.
0: ضروري جدا مخرجات هذا المؤتمر تكون ملموسة، ضروري جدا يكون فيه أثر مستدام بعد هذا المؤتمر. ولهالسبب فتحنا في نفس الوقت استمارة للأشخاص إنهم يجابوا على بعض الأسئلة متعلقة بسياسات العمل المناخي، أو
1: ممتاز.
0: متعلقة ب اللي هو نقول الديماندز، طلبات الشباب في أو
1: القضية.
0: القدوم بالحلول في هذا المجال. فأيضا بصدمك على الرقم اللي وصلنا، في حدود 12,900
1: ممتاز.
0: طلب. فكيف أنت تفرزي 12,900 طلب وتحاولي تطلعي بنقاط المخرجات هذا الطلب، وبعدها الفريق المسؤول عن
1: يختار.
0: كتابة البيان الشبابي أو الفريق السياسات يبدأ يعمل فرز، وبعدها نطلع اللي هو المسودة الأولى من البيان الشبابي. أول ما طلعنا من المسودة الأولى، أول ما خرجنا كل ال ما عملنا طلعنا كل الداتا من هذا من هذا الاستمارة اللي هو في أكثر من 12,900. بعدها صار فيه نقاش، نقاش مع الخبراء الشباب، ونقاش مع المنظمات الشبابية اللي
1: ممتاز.
0: أيضا تعمل في هذا المجال من مختلف الدول العربية، وأيضا مع الجهات اللي جالسة تنظم المؤتمر المحلي للعمل المناخي في دولها.
1: ممتاز.
0: فجمعناهم كلهم، عملنا مثل الهاكاثون أو النقاش ما بيننا، وجلسنا نحلل فقرة فقرة فقرة فقرة لين ما
1: ممتاز.
0: طلعنا بالمسودة الأولى. وبعد ما طلعنا بالمسودة الأولى رسلناها للخبراء اللي عندنا. نحن عندنا مجلس استشاري من مجموعة خبراء ما شاء الله عليهم
1: ممتاز.
0: برئاسة الدكتور سعيد الصارمي. رسلنا لهم هذا البيان أيضا، يعني يعملوا له مثل الريفيو ويقدموا مقترحاتهم. وتتكلمي عن يعني هم من الفريق التفاوض الرئيسي للبلد في المؤتمرات الدولية
1: ممتاز.
0: مثل مؤتمرات الكوب. فأعطونا أيضا مقترحاتهم، وبعدها طلعنا بالمسودة الأولى. رسلنا المسودة الأولى، الحين عندنا الشغل في المسودة الثانية. كيف؟ مش المسودة الثانية، خلينا نقول المسودة أو النسخة الأخيرة.
1: الأخيرة.
0: الأخيرة، هذه النسخة الأخيرة في هذا المؤتمر، في مجموعة من الورش ستيب باي ستيب بروسيس، الجميع
1: نبنيها.
0: نشتغل على هذا
1: نعم.
0: البيان، وبعدها بنطلع بالنسخة الأخيرة. النسخة الأخيرة بيكون بمشاركة هؤلاء 500 شخص اللي بيكونوا حاضرين معانا على الأرض.
1: جميل جميل جدا فعلا، يعني إشراك الشباب ووجودهم أيضا، وأن يكون أيضا البيان النهائي مبني على ما حدث خلال هذا
0: بالضبط
1: المؤتمر
0: بالضبط.
1: أيضا. يعني إيش يعني من خلال حديثك الآن أريد أعرف إيش اللي راح يكون في المؤتمر،
0: ايوه
1: إيش
0: طيب
1: البرنامج اللي راح يكون في
0: طيب طيب
1: المؤتمر؟
0: قبل بس ما اجاوب على سؤالك استاذه مريم، الاضافه لهذا البيان، هذا البيان وين يتم تسليمه؟ يتم تسليمه لدائره الشباب يسمى اليونغو، اللي هو التابع للاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده بشان تغيير المناخ، اليو ان اف
1: ممتاز
0: تريبل سي.
1: ممتاز.
0: فهذا البيان راح يكون له كونتريبيوشن كبير جدا في
1: جميل.
0: أجندة المؤتمر العالمي. أيوة.
1: جميل ممتاز.
0: فهذا إجابة لسؤالك إنه إيش واتس نكست بعد هذا
1: بعد هذا
0: المؤتمر.
1: البيان.

0: فهذا انه فيه تأثير مباشر او غير
1: مباشر.
0: مباشر في أجندة المؤتمرات العالمية.
1: نعم، إيش بيكون في
0: ايش
1: المؤتمر؟
0: بيكون في المؤتمر؟ المؤتمر مقسم الى عدة محاور. في بيكون في عندنا اللي هو جلسات حوارية. اكيد في عندنا نحن تقريبا اربع ثيمز. الثيم الاول نتكلم عن التكيف، الثيم الثاني نتكلم عن الاقتصاد الاخضر، الثيم الثالث نتكلم عن اللي هو ريادة الأعمال الخضراء، والثيم الرابع نتكلم عن التمويل المناخي.
1: نعم.
0: في كل ثيم في مجموعة من الفوكسس اللي هو مثلا نتكلم عن التصحر، عن ندرة المياه، عن التمويل المناخي، نتكلم عن الابتكارات، التكنولوجيا and so on. ففي كل ثيم في مجموعة من المحاور. فهذه هي خلينا نقول الأربع محاور. فبيكون فيه جلسات، فيه ورش، فيه محاكاة، يعني تتكلمي عن محاكاة على أرض الواقع، محاكاة في التفاوض،
1: ممتاز.
0: محاكاة في مجال معين. أيضا فيه هاكاثون مثل ما ذكرت. أيضا بيكون فيه معرض المصاحب للمؤتمر. هذا
1: للمؤتمر.
0: المعرض اللي هو راح يجمع مجموعة من الشركات الناشئة والستارت ابس، اللي هو ستارت ابس والشركات الطلابية ومجموعة من المبادرات الشبابية عندنا في السلطنة وأيضا في الخارج،
1: ممتاز.
0: خارج السلطنة. ففي أيضا مجموعة من المنظمات أيضا راح تكون موجودة معانا في معرض المصاحب.
1: نعم، جميل حقيقة، جهود تشكر عليه. وأنا أعرف أن الوقت بالنسبة لك اليوم يعني محسوب، ونحن خذينا شوية من وقتك.
0: هذا كان لك اتصال من تونس.
1: طبعا أنا أشوف التليفون موجود، وعلى طول هو يشوف التليفون ويجاوبني على أسئلتي. حقيقة أقدر يعني وجودك اليوم
0: الله يخليك.
1: معنا، ونقل هذه الصورة أيضا عن هذا المؤتمر الإقليمي للشباب الذي يأتي تزامنا مع أسبوع عمان للشباب. في ختام هذا الحديث، كانت هناك رسالة يعني حابة توجهها لشبابنا، سواء القادمين إلى عمان أيضا للمشاركة في هذا المؤتمر؟
0: أكيد. أولا رسالة لشبابنا، شباب عمان، يعني صراحة دائما أقول أن نحن ما شاء الله عندنا الطاقة اللي فقط تحتاج إلى، يعني دائما نقولها بالإنجليزي يعني unleash your potential. فعندنا هذه الطاقة، نحتاج بس أن نبرزها. فأتوقع الحين صار الوقت المناسب أنه نبرز، أنه شباب عمان عندهم هذه الطاقة، قادرين أنهم يعملوا وينظموا مثل هذه المبادرات أو مثل هذه المؤتمرات اللي لها يعني لها مخرجات
1: مخرج.
0: جدا جدا كبيرة، وأيضا تدعم كثير التوجه البلد.
1: طبعا.
0: ولو كانت ما تدعم ما كنا راح نشوف الدعم اللي جالسين يعني نشوفه مع أو خلينا نقول نلامسه مع
1: طبعا.
0: الجهات الحكومية اللي جالسة تدعمنا. فهذا اللي خلينا نقول الرسالة الأولى، أنه خلينا دائما نثق بأنفسنا،
1: بارزين وحاضرين.
0: نتكاتف، وقادرين إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: يعني نرفع اسم بلدنا
1: أكيد.
0: في أكبر المحافل بإذن الله.
1: بإذن الله. نعم.
0: والرسالة الثانية، الشباب اللي جايين عنا، أنتم في بلدكم الثاني إن شاء الله راح نكون يعني إن شاء الله نكون، خلينا نقول يعني كيف ممكن أقولها، أنه ما راح نحسسكم إلا
1: أكيد
0: كأنكم
1: طبعا.
0: في بيوتكم
1: طبعا.
0: وفي بلدكم. وإن شاء الله بالعكس عمان سعيدة جدا
1: أكيد.
0: باستضافتكم معانا، ونحن بنكون معاكم دائما في أي حاجة تحتاجوه،
1: أكيد.
0: وإن شاء الله ما راح نقصر معاكم بإذن الله.
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى. حقيقة سعدت بوجودك معنا، وأيضا الحديث عن انطلاق هذا المؤتمر في أسبوع عمان للمناخ، وجهود تشكر عليها كافة الفريق حقيقة، وكل من يستمع أيضا من الفريق. شكرا لك المهندس حافظ بن علي الشكيري، رئيس شريك مؤسس ورئيس مدد للتنمية، نقطة اتصال المؤتمر الإقليمي للشباب، وكل شكر لك على وجودك معنا في صوت الشباب.
0: شكرا لك يا أستاذة مريم، شكرا على الاستضافة، وشكرا لكل شخص عندنا في الفريق جالس يجتهد ويشتغل
1: يستحقه
0: ليل نهار عشان نطلع بمؤتمر نفخر به
1: بإذن الله.
0: كلنا إن شاء الله.
1: أكيد أكيد بإذن الله. وإحنا مستمرين معكم في صوت الشباب حتى تمام الرابعة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مستمرين معكم في هذه المساحة من برنامج صوت الشباب في فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب، مع الشباب.
0: في فقرة مع الشباب اليوم نتحدث الشباب عن الشباب العماني والابتكار من التنافس على الجوائز إلى صناعة الحلول. نستضيف اليوم برفقتنا ضيفنا في الأستوديو المهندس علي بن سالم بن علي البوسعيدي، وهو مخترع ومؤسس شركة مسعف. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ علي.
2: أهلا وسهلا بك ومساء الخير سادة مريم، ونشكركم على هذه الاستضافة في إذاعة الشباب، وتحية لكل من يستمعنا.
0: أهلا وسهلا بك معنا. قبل ما ندخل في مسعف وهذا الابتكار والاختراع، خلينا نبدأ، كيف بدأ اهتمامك أساسا بقطاع الابتكار والاختراع؟
2: والله يعني حقيقة الأمر الابتكار بالنسبة لي ليس وليد اليوم، وكان هذا منذ الصغر.
0: جميل.
2: وطبعا الشيء اللي حفزنا أكثر كما نعلم الحاجة هي أم الاختراع. فكنا نرى يعني يوميا أو شبه يومي هنالك بعض المشاكل اللي تواجهنا في الحياة اليومية أو كذلك قصور، فاللي يدفعنا دائما نقول نحن هذه المشاكل لابد من وضع لها حلول، وهذه الحلول لابد أنها تكون أيضا مبتكرة، بحيث أنه يعني نكون متميزين في الجانب العلمي
0: طبعا.
2: فهذا ما يدفعنا أيضا، وكذلك أنه نسعى أن نكون يعني كسلطنة عمان وكشباب عماني من ضمن الأوائل في مجال الابتكار.
0: جميل.
2: فهذا كان يدفعنا أنه نحن نريد نواكب الدول المتقدمة، وأن نكون أيضا يعني منتجين ومبتكرين، بحيث أن ننافس المنتجات والاختراعات التي تكون موجودة في مختلف دول العالم، بحيث أنها تكون يعني منتجات مبنية على أسس علمية.
0: جميل.
2: ويعني مبتكرة.
0: نعم، جميل جدا، وهذا شيء يعني ما جديد على الشاب العماني والأفكار التي يقدمها وكذلك الابتكارات الجديدة حقيقة. وإحنا يعني دائما هكذا نفخر ونفاخر بهكذا نماذج يعني أمثالكم أستاذ علي. كيف تقرأ اليوم واقع هذا التوجه لقطاع الابتكار؟ يمكن في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة صرنا نشوف الشباب فعلا عنده الاندفاع الكبير نحو قطاع الابتكار ووضع أفكار، وأيضا المبادرة لطرح ابتكارات، وأيضا المشاركة في محافل عالمية. كيف تقرأ أنت من الواقع هذا التوجه؟
2: والله حقيقة الأمر يعني في الفترة الحالية يعني هنالك حراك من قبل الشباب العماني نحو الابتكار.
0: جميل.
2: وكما نعلم أنه لا تخلو أي يعني مؤسسة من الابتكار فيها، كان سابقا يعني على منظومة نتكلم على الأفراد، أنه الشخص كيف يعني يكون عنده أفكار ريادية مبتكرة. بالمقابل الآن مؤسسات
0: طبعا
2: وجهات أسست بناء على الابتكار كاستراتيجيات هم يتبعوها. الشباب العماني في هذه الفترة الحين أصبح توجهه بالابتكار، بحيث أنه هو يطلع بمنتج مبتكر وتجاري، مش فقط كفكرة ابتكارية ويقف يعني عند نقطة ما، ولكن الحين أصبح عنده يعني كما تعلمون دافع كبير، بحيث أنه هنالك ممكنات موجودة معانا في السلطنة تمكن هذا الشاب العماني المبتكر، بحيث أنه يصل بفكرته إلى الريادة والعالمية.
0: نعم، جميل. جميل جدا. أيضا يعني خلينا نتعمق أكثر في مسعف وهذا الاختراع اللي انطلق ربما من حادثة إنسانية مؤثرة بالنسبة لك. خبرنا القصة، كيف جاءت فكرة مسعف؟
2: والله كما تعلمي يعني السادة مريم، وربما البعض من يستمع لنا، يعني هذه الحادثة أصبحت يعني مشهورة، وبسببها الآن نرى يعني جهاز مسعف. حدثت يعني في عام 2017 لحد زمت وفاء الله في حادث مروري، وكان يعني لمدة طويلة 4 ساعات تقريبا نزف، وكان في منطقة نائية، وكذلك في ساعة متأخرة من الليل، ولسوء الحظ ما كان هنالك حد موجود لكي يبلغ عن وجود هذا الحادث. فلهذا السبب يعني فكرت وأخذتني المسؤولية المجتمعية والإنسانية كذلك، أنه ليش ما يكون هنالك جهاز في كل سيارة يركب يسعفنا في حالة حدوث أي حالة طارئة أو حادث مروري لا قدر الله. فمن هذا المنطلق أتينا بجهاز مسعف، وجهاز مسعف هو عبارة عن جهاز آلي وذكي يركب في كل المركبات سواء قديمة أو جديدة، بحيث أن لا قدر الله صار حادث أو حالة طارئة يرسل موقع الحادث والاتصال بأقرب مركز طوارئ أو عمليات، يعني سواء أيضا يكون سواء في الأفراد لمربوط مركز العمليات أو كذلك للشركات أيضا، بحيث أنه يكون لمراكز العمليات الخاصة فيهم.
0: ممتاز.
2: وجاتنا يعني أكثر من حالة أيضا بنفس المشكلة، هنالك يعني
0: وفيات.
2: وفيات أيضا. وما يميزنا في حقيقة الأمر أنه مش فقط يشتغل في مناطق اللي هي تكون فيها تغطية لأبراج الاتصالات، وأيضا حتى لو ما كان هنالك في تغطية نحن اعتمدنا على الأقمار الصناعية، وهذا ما يميزنا. وكذلك في حالة حدوث انقلاب للمركبة طبعا راح يعطي إنذار ويرسل موقع الحادث بالتحديد، وبعدها يجو فرق الإنقاذ الوصول إلى موقع الحادث في
0: ممتاز.
2: أقرب فرصة ممكنة، وهذا يمكن من تسريع زمن الاستجابة للحوادث المرورية أو أي حالة طارئة تحدث للسائق أثناء قيادة المركبة.
0: نعم جميل. طبعا أستاذ علي أنت جايب معك
2: نعم فعلا.
0: الجهاز، إذا تفتحه وتشرح لنا، يعني طبعا احنا نوثق للمحتوى الإلكتروني،
2: أكيد.
0: وكذلك يعني تشرح للمستمع الكريم الجهاز عبارة عن ماذا؟
2: حقيقة الأمر يعني الجهاز هو عبارة عن قطع إلكترونية عملنا على برمجتها طبعا في عمان، وبالنسبة للقطع بعضها متوفر في عمان وبعضها متوفر في الخارج. طبعا هذه الجهاز مركز التحكم فيه أو المذر بورد ممكن نقول، يعني بالإمكان أنه يلتقط الموقع بسرعة عالية
0: ممتاز.
2: ويرسل أيضا في الموضوع السيم كارد أو الشريحة الهاتف الإلكترونية، بحيث أنه أيضا يرسل ويتصل. عندنا تو فويس كوميونيكيشن، وهنا طبعا عندنا السبيكر وكذلك عندنا الميكروفون، بحيث أنه يكون تواصل بين فرق الإنقاذ وبين
0: والشخص نفسه.
2: الشخص أي ولا يعني حدث عليه الحادث أو أيضا الركاب الموجودين معه. وعندنا أيضا هذا البتن، بحيث أنه نحن مسعف يعني يعمل أنه أوتوماتيك ريسبونس، بحيث أنه يكون أوتوماتيكلي لما يصير يستشعر فيه سنسرات طبعا تستشعر بوجود الحادث، وعلى طول يرسل لمسعف أنه في حادث ويرسل بدوره موقع الحادث وبيانات أيضا المركبة وغيره،
0: ممتاز.
2: بحيث أنه يكون
0: يتم
2: سهولة.
0: تزويدها، يعني أنتم إدخال هذه البيانات من خلالكم؟
2: نعم نحن اشتغلنا وهذا الحين طورناه.
0: أقصد بيانات الشخص أو بيانات المركبة.
2: بيانات المركبة طبعا تكون بالنسبة أيوة مرتبطة بالبورتل تبع مسعف،
0: ممتاز.
2: وهذا فيها طبعا سكيور وبالتعاون أيضا مع عمان داتا بارك
0: ممتاز.
2: لحفظ البيانات محليا وآمنيتها طبعا تكون بالنسبة لنا. وكذلك أيضا عندنا تصريح من هيئة تنظيم الاتصالات TRA استخدام هذا الجهاز، وحصلنا على بعض الشهادات
0: ممتاز.
2: استوفيناها ولله الحمد من الخارج أيضا، كان من دول من كندا ومن الصين، تختص أيضا بمأمونية الجهاز HHC، وكذلك أنه الجهاز يكون يعني مقاوم للعوامل المناخية إذا كان هنالك غبار أو رطوبة أو كذلك شدة الحرارة. وأيضا كان تحدي بالنسبة لنا أنه لابد أن نحفظ أن يكون الجهاز القطع اللي فيه ما تتحطم أثناء وقوع التصادم أو الحادث،
0: مهم طبعا.
2: فأيوة غيرنا طبعا الماتيريال أو المادة الخام البوكسنج لهذا الجهاز، بحيث أنه أيضا يكون مقاوم للصدمات.
0: ممتاز.
2: فأيضا موجود عندنا البانيك بتون، بحيث أنه بالإمكان أيضا الركاب أو السائق أنه يضغط عليه في حالة أنه يعني يريد أي مساعدة، قد يكون أحيانا ما في حادث مرور، قد يكون هنا
0: بحاجة إلى مساعدة
2: أيوة
0: معينة.
2: مثلا تعطل
0: ممتاز.
2: إطار أو انتهال البنزين وكذا، على طول يضغط ويجي الإنذار معانا كأوبريشن عندنا طبعا في
0: ومن
2: الشركة.
0: خلالكم يتم التواصل أو
2: لا اثنين بيكون أيوة
0: ممتاز.
2: من خلالنا يجينا نحن كذلك نوتيفيكيشن أو إشعار، ويجي أيضا للعمليات أو هيئة الإسعاف المدني الدفاع المدني والإسعاف،
0: نعم.
2: بحيث أنه أيضا يكون تلقوا البلاغ من جانبين، ونكون نحن يعني تبي شور أو نكون متأكدين أنه البلاغ يعني وصل، وبدورنا عاد نعمل على الاستجابة
0: جميل.
2: لهذا البلاغ.
0: جميل جميل جدا حقيقة.
2: نعم.
0: قبل خلينا يعني تحدثنا عن الجهاز اليوم، لكن أكيد مريت بمراحل طويلة،
2: نعم.
0: حتى تتحقق أو يتحقق هذا الجهاز وتوصل إلى هذه المرحلة، أن يواكب ربما المناخ وأن يكون ضد الحوادث اللي تصير ربما، والكثير يعني حتى المواد الخام المستخدمة في هذا الجهاز. كيف مرت هذه المراحل على علي؟
2: والله حقيقة الأمر يعني حتى يعني من خلالكم أكيد يمكن راح شاف التغير اللي صار، وبحكم ولله الحمد يعني عدة لقاءات كانت معاكم أو بشكل عام في مختلف وسائل الإعلام. في البداية يعني كانت مجرد فكرة، وهذه الفكرة تطورت وأصبحت مثبتة كورقة علمية، وبعد ذلك هذه الورقة العلمية تم حمايتها، وهذه الورقة حولت إلى بروتوتايب، نموذج أولي،
0: ممتاز.
2: وبعدها قدمنا كحماية ملكية فكرية، وحصلنا ولله الحمد على براءة الاختراع. بعد براءة الاختراع أصبحت المسؤولية أكبر، هذه براءة الاختراع كيف نستفيد منها في النهاية؟ هذه أسد
0: طبعا،
2: أصول ملكية فكرية، كيف نحولها إلى واقع ملموس ويستفاد منه طبعا محليا وعالميا. وبعدها طورنا R&D، يعني أكثر تحدي بالنسبة لنا البحث والتطوير، ليس بسهل أنك تنقل الاختراع أو الابتكار إلى منتج نهائي تجاري يكون في السوق طبعا، industrial and commercial product it's not easy، فخض علينا long process طويل، فلأنه ليس يعني منتج مألوف أو ما شابه ذلك، أنت تأسس من الصفر. يعني بالنسبة لنا يعني كالطفل نعتني فيه
0: طبعا،
2: بحيث أنه يكبر غيره،
0: وتكيف مع الكثير من الأشياء اللي ممكن تطرأ عليه.
2: نعم فعلا. طبعا هذه المرحلة يعني صادفها الكثير من اللقاءات مع شركات ومؤسسات معنية بهذا القطاع، وكذلك الخبراء، واحتكاكنا بالمخترعين والمبتكرين سواء في عمان وخارجها، نحن نحصل تغذية راجعة ونحسن دائما ونستفيد من بعض. كان حجم الجهاز يعني أكبر من ذلك بكثير، نتكلم عن 10 سنتي، الآن الجهاز يعني ما يقارب 5 سنتي، ففي فرق واضح، وبعدنا نسعى إلى تصغيره أكثر من ذلك دائما. مرحلة التطوير نسعى لها دائما. بالنسبة أيضا ما وصلنا إليه، ربما قد يكون محور آخر ما وصلنا إليه، والله الحمد الآن مسعف موجود في بعض المؤسسات معانا في عمان،
0: ممتاز.
2: يقرب كبايلوت بروجكت يعني،
0: ممتاز.
2: بحيث أنه نشوف تطبيق الجهاز، بعدها عاد نبدأ بالإنتاج التجاري والفعلي ولله الحمد.
0: ممتاز، جميل جدا حقيقة. والمهم يعني سعيك دائما في فعلا خوض هذا الجهاز فعليا في تجارب مختلفة، وأيضا أن يحقق أيضا هذا الجهاز يمكن في محافل عديدة من خلال مشاركتك فيها، سواء كانت محلية إقليمية أو حتى عالمية. خليني أبدأ على من حصولك على جائزة المخترع الخليجي لعام 2025، وكذلك الميدالية الذهبية لمجلس التعاون. طبعا هذا جاء ضمن مسيرة من المشاركات المختلفة، كلمنا عن هذه المشاركة وحصولك أيضا على هذه الجائزة.
2: كان حقيقة الأمر هذه المشاركة في مدينة شنغهاي في الصين، كان يعني معرض الاختراعات العالمي، وطبعا تخللت مسابقة، فلله الحمد والمنة وبعد يعني تحديات حصل جهاز مسعف على أفضل اختراع في المعرض.
0: ممتاز.
2: وطبعا كانت التجربة جدا بالنسبة لنا، يعني كنا من الصباح لليل في المعرض، مش فقط انه نحن نلتزم بوقت العرض، لا، كنا نجلس ايضا مع ناس مختصين ونعرف انه كيف ممكن انه نعمل انهانسمنت للجهاز، ما يميزنا، ايش نقاط القوة والضعف، وكان يعني تجربة مليئة بالتحدي، تشوف يعني اطياف من مختلف دول العالم في مجال الابتكار
0: مختلفة.
2: نعم أفكار وابتكارات واختراعات مختلفة من مختلف الأعمار والأجناس، وهذا بدوره يعني to motivate us أنه نحن
0: يحفز.
2: أيوة يحفزنا أنه جايين نحن باسم عمان، وعمان تستحق منا الكثير، وهذا المنتج سعينا له لسنوات وانطلق من عمان. فكان يعني تركيزنا انه ما فقط الحصول على جائزة بكثر ما انه نرى الامباكت او التأثيرة في في في المعرض. يعني لاحظنا اهتمام كبير من مختلف الزوار اللي يجون او حتى زملائنا المخترعين انه يلفتهم هذا الجهاز. في النهاية يعني هذا الشيء بالنسبة لنا كان يعني قوة انه لابد ان يكون لنا مكان في العالم.
0: طبعا
2: نعم
0: جميل. حبيت عبارة أن يكون لنا مكان في العالم، أن نفرض نفسنا بهذه الإبداعات فعلا. أيضا حصلت على الدكتوراه الفخرية في الاختراعات من الاتحاد العالمي للمخترعين، هذا طبعا يشعرك بمسؤولية كبيرة. ما الذي أضافه لك أيضا هذا الجانب والمسؤولية التي تشعر اتجاه هذا التكريم؟
2: والله حقيقة الأمر نفس ما أسلفتي أستاذة، أنه ما زادنا هذا الشيء إلا يعني تكليف. هو بقدر ما يكون تشريف، هو طبعا في بداية الأمر تكليف بالنسبة لنا كمسؤولية، مسؤولية نحو الجانب العلمي والابتكار. أنه لا نتوقف عند نقطة ما، وبالنسبة لي هذا التكريم كان تحفيز ويعني ثقة وعطيت إياها، ولابد أن نكون يعني قد هذه الثقة. وليس هنا نتحدث فقط عن تطوير كمنتج واحد، هنا علينا يعني أنه نتحدث عن موضوع الاستدامة.
0: طبعاً.
2: هذا المسعف يعتبر نموذج واحد، ولكن هنالك نماذج كثيرة من الشباب العمال المخترعين المبتكرين المبدعين، وأنتم على علم بذلك يعني، والبعض منهم أتى إلى استوديو. فهؤلاء كلهم يعني كيف ممكن نحن نتلاحم ونكون يعني وحدة واحدة، مش فقط أنا أسعى والله لمسعف وخلاص، لا، أنت كرمت على يعني مستوى عالمي، لابد أنك تجيب هذا التأثير لبلدك، وتأثير يعني يشمل أيضا زملائنا الآخرين كذلك كمسؤولية، أنك أنت كنت في هذا الطريق، هل ستصل أو لا؟ إذا لم تصل ترى هنالك من يتأثر فيك، إذا وصلت أيضا يتأثرك بجانب إيجابي أكثر
0: طبعاً.
2: وهذا يحفزهم ويكون له دور كبير. بالمناسبة يعني أيضا نحن نؤسس الآن الجمعية العمال المخترعين،
0: ممتاز،
2: وهي في يعني حاليا في مرحلة النهائية لحصول على الاعتمادات الرسمية أيضا من الجهات الحكومية، وبإذن الله هذا الكيان يعني يجمع جميع يعني الزملاء والزميلات في جانب الاختراع والابتكار، بحيث أن نكون منظومة واحدة ونستفيد من بعضنا البعض، وكذلك يكون لنا نشاطنا القوي في عمان وخارج عمان بمسمى الجمعية، وندعم بعضنا البعض نفس ما أسلفت.
0: جميل. من المهم أن يكون هناك، تكون هناك مظلة.
2: نعم.
0: وأن يكون هناك مسار يجمعكم جميعا. أحيانا في أفكار والاستفادة من الشباب المهتمين بنفس المجال يختلف طبعا. هل ساعدتك هذه الجوائز أو حصولك ومشاركاتك أيضا الدولية على تبني هذا الاختراع وجود اليوم على أرض الواقع؟
2: والله في حقيقة الأمر يعني المشاركات بشكل عام سواء محلية أو دولية سيكون لها أثر
0: طبعا
2: طيب على المخترع المبتكر، دام هو مركز على أهدافه طبعا، وعنده يعني تطلع بتحقيق أهداف كثيرة، ومن ضمنها تسويق لهذا الاختراع أو المنتج. ونفس ما تفضلتي قد يكون هنالك فرصة للاستثمار
0: طبعا.
2: بالنسبة لجهاز مسعف طبعا حصلنا عروض يعني كثيرة لا الحمد، يعني في بعض دول العالم لما كنا نشارك في المعارض، ولكن مع ذلك نحن رأينا أنه لابد أن تكون البداية من عمان، لابد أن تكون الانطلاقة للشباب المبتكرين من عمان، بحيث أن تكون هنا يعني نخلق يعني قدوات ونخلق يعني نماذج حية ناجحة. إذا كلنا نحن كل ما جاتنا فرصة من الخارج ورحنا لها، طيب من راح يبدأ؟ من راح يأخذ الطريق من بعدنا؟ لابد أن نمهد هذا الطريق لكي من بعدنا يأتوا ويحصلوا هذا الطريق طبعا ممهد وسهل للوصول طبعا للعالمية. فهذه من ضمن الأشياء من جانب الاستثمار. جانب الآخر التطوير طبعا لا شك أنه لما يكون هنالك هذه يعني المعارض أو المسابقات يكون فيها تبادل دائما المعرفة والخبرات
0: طبعا
2: فيما بيننا بين زملائنا طبعا مختلف دول العالم، وكذلك فيما يتعلق أيضا مسألة التصنيع. أنا حصلت على يعني أنه فرصة لتصنيع هذا الجهاز وبدأت فيها طبعا، وكان بجهود يعني تمويلية يعني من الشركة أو جهود شخصية ولله الحمد، ومع ذلك يعني حصلنا عليها وما وقفنا عند نقطة ما يعني ولله الحمد.
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني واحدة من الجوانب المهمة اليوم نناقشها، يمكن تذكرتها أن أو كتبت أن محطتك التالية من بعد شنغهاي هي التصنيع وإتاحة الجهاز تجاريا. خلينا نقول وين وصل اليوم مسعف، وين وقف حتى يصل لهذه المرحلة؟
2: ممتاز. حقيقة الأمر الآن يعني مسعف يعتبر أنه جاهز، ولله الحمد استفينا معظم الشهادات واجتزنا اختبارات كبيرة يعني، وحاولنا أنه يكون أيضا دقة هذا الجهاز بحيث لما يصير على الحادث يعني يكون عند حادث يستدعي أنه الجهاز يرسل الإنذار أو الإشعار إلى أقرب مركز طوارئ. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا لما يكون في على أرض الواقع تظهر تحديات، فكل تلك السنوات الحمد لله خضنا هذه التحديات تجاوزناها. الآن مسعف هو جاهز إن شاء الله تعالى التصنيع التجاري بكميات كبيرة، ونفس ما أسلفت هنالك بعض المؤسسات جالسة تجرب هذا الجهاز في مركباتها، ونرى يعني طبعا التغذية الراجعة بعد ذلك. وأيضا طورنا حاليا مش فقط الجهاز للحوادث المرورية، وإنما أيضا لمراقبة سير المركبات، بيكون عندنا تراكينج مونيتورينج.
0: ممتاز.
2: فهذا بعد أيضا أصبح الجهاز متكامل بالنسبة لي. طبعا الجهاز أصبح في منصة كبورت الويب سايت، وكذلك أبليكيشن معانا، وبحيث أن الداتا طبعا تكون ستورد ولوكالي عمان،
0: جميل،
2: محمية ومخزنة محليا في عمان.
0: جميل ممتاز. ما بعد مسعف، في أفكار أخرى من الابتكارات والاختراعات؟
2: والله هي في أفكار كثيرة حقيقة
0: طبعا
2: الأمر يعني ونسعى لها، ولكن دائما نحن نقول أنه لابد علينا من التركيز. هذا ما يهمنا لما نرى أنه مسعف وقف على رجوله، ممكن أقول يعني، وخلاص أصبح جاهز ويصنع ويباع ويشترى، بعدها ننتقل إلى تطوير منتج آخر.
0: ممتاز.
2: وطبعا دائما رحلة المبتكر المخترع لا تنتهي عند فكرة واحدة أو فكرة ما، وإنما هنالك سيل من الأفكار،
0: طبعا.
2: ولكن الأهم من ذلك كيفية تحويل هذه الأفكار إلى أفكار يعني لها جدوى اقتصادية ولها فائدة بالنسبة للمجتمع العماني
0: طبعا
2: أو خارج يعني.
0: طبعا. ما الذي يحتاجه اليوم المخترع المبتكر العماني؟
2: والله حقيقة الأمر الحين المبتكر والمخترع العماني يحتاج إلى بيئة حاضنة، وهنالك الحمد لله جهود متضافرة من بعض الجهات يعني، بحيث أنه كيفية نقل هذا المبتكر من الفكرة إلى حماية أفكاره وإلى النموذج الأول وإلى إجراء التجارب والورش والتحسين، ومن ثم إلى الاستثمار والتتجير بحيث أنه المنتج يكون جاهز في السوق. هذه البيئة لابد أن تكون بيئة موحدة مجتمعة في مكان واحد، ويتم توجيه المخترع المبتكر. ولله الحمد الحين فيه اهتمام كبير يعني من قبل الحكومة الرشيدة ولله الحمد، ويعني وتوجه السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه يعني في إعطاء أولوية للبحث العلمي والابتكار، وهذا بدوره يعني أدى إلى تحفيز الشباب العماني
0: طبعا.
2: إنه دائما نسعى إلى الفرص الموجودة معانا. فهو الوعي موجود، الأدوات موجودة، ولكن كيفية استخدامها وكيفية عمل التكاملية هذا والتنسيق بين مختلف الجهات، بحيث أنه هذا المبتكر والمخترع نهيئ له البيئة المناسبة ونعطيه ما يحتاجه من أدوات تمكنه، وليس بالضرورة أن يكون هو طبعا يعرف كل شيء يعني. هذا التحدي الكبير، أن تحصل المخترع هو صاحب الشركة وهو المهندس وهو المسوق، يحتاج إلى فريق
0: طبعا.
2: يحتاج أيضا لهذه المؤسسات تعطيه هذه الأدوات، بحيث أنه إذا يحتاج جانب تجاري يوفروا له الاستشارات التجارية، يوجهوا إلى شركات ما لتحتضنه، يدخل شراكات إلى آخره، بعد ذلك ينجح بسهولة، بدل أنه هو يجلس ينتظر سنوات ويصارع بنفسه لحين ما يصل بمنتجه أو فكرته إلى السوق.
0: ممكن هذه واحدة من الأسباب اللي تخلينا نخسر كثير من الابتكارات والكثير من الأفكار. الأفكار لما تبقى أفكار نحن بحاجة إلى هذه الحلول، يعني
2: نعم.
0: دائما نقول أن الابتكار والاختراعات تأتي لحل لمشكلة معينة، فنحن محتاجينها فعليا على أرض الواقع. فأنت كمخترع كمبتكر، يعني في كثير نماذج اليوم من الشباب أمثالك أستاذ علي، وكذلك الكثير من الشباب يسعوا لأنهم متمسكين بالحاجة والفكرة الحقيقية من وجود هذا الابتكار. يعني في ختام هذا الحديث، رسالتك للشباب اللي يستمع لنا اليوم، من لديه أفكار ربما ويتردد أو ليست لديه الجرأة في فعلا أن يخطو هذه الخطوة؟
2: والله يعني رسالتي ومنا إلى المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلاء، فعلى الإنسان أن يسعى دائما وما يتوقف أبدا،
0: طبعا
2: ولا يعني يأتيه نوع من الإحباط، لأنه للأسف يعني في أفكار وشباب، وأنا يعني التحمت مع مجموعة من الشباب المبتكر، وهنالك أفكار للأسف أصبحت ميتة وما نراها بسبب أن هذا التوقف. لكن دام الشخص يكون عنده عزيمة وشغف واستمرارية وجدية سيحصل الدعم،
0: أكيد.
2: أيوة، مهما كان لا
0: فعلا
2: محالة في ذلك. والحين الحمد لله نفس ما أسلفت، الحين أصبح هنالك جهود يعني حثيثة من أجل الدعم، لكن كيفية استغلال هذه الفرص اللي تطرحها يعني الحكومة أو
0: المؤسسات،
2: المؤسسات
0: نعم
2: الخاصة كذلك.
0: نعم كل الشكر لك على وجودك معنا وإثرائك أيضا هذه المساحة من صوت الشباب. المهندس علي بن سالم بن علي البوسعيدي، مخترع ومؤسس شركة مسعف، كل التوفيق لك، وإن شاء الله لقاءاتنا القادمة
2: أكيد
0: تجمعنا، ويحمل مسعف أيضا تطورات كبيرة في رحلته بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. شكرا لكم مرة أخرى على
0: نعم
2: هذه الاستضافة الطيبة، ونلقاكم على خير
0: بإذن الله، مستمرين معكم في صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب حتى تمام الرابعة. ننتقل لفقرة منصات، هذه المساحة التي نقترب فيها من شبابنا صناع المحتوى. عنونت هذه الفقرة اليوم بكيف يقود الفضول صناع المحتوى نحو الإبداع. استلهمت هذه الجملة أو مسألة الفضول من ضيفنا وما يعني أيضا ذكر هو في خلال حسابه. فأستضيف اليوم في الاستوديو الفاضل معتز بن محمود الهلالي، وهو صانع محتوى. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
1: حياكم الله، ونتشرف هذه الاستضافة الجميلة في إذاعتكم الطيبة، وإن شاء الله تكون مثل ما يقولوا لقاء خفيف لطيف بإذن الله.
0: بإذن الله، بإذن الله تعالى. طبعا احنا في منصات نقترب من المحتوى اللي يقدمه صناع المحتوى والشباب العماني على هذه المنصات، باختلاف طبعا التخصصات وما يقدم خلال هذه المساحة. لما ننظر إلى تجربة معتز الهلالي، يمكن المشاهد يشوف هناك في محاولات أنه يكون في أسلوب يمكن ما يشبه أي أسلوب من أقرانه من الشباب. فكيف اليوم نتكلم عن تجربة معتز الهلالي وبدايته؟
1: والله الحقيقة هي البداية كانت مثل ما يقولوا هواية، يعني الحقيقة قبل لا أخذها كمجال احترافي يعني في حياتي. بشكل عام رحلتي في السوشيال ميديا كأنها رحلة اكتشاف الذات، فجربت عدة محتويات أنزل منها سكتشات تمثيلية، منها في الأدب في الأشعار إلى آخره. واليوم أصور مثل ما يقولوا وثائقيات قصيرة على طريقتي الخاصة يعني في الإنستغرام، بحيث أنه بدل ما الواحد يشوف يعني فيديو طويل في معلومة دسمة، يشوف معلومة خفيفة وقد تكون دسمة لكن بطريقة خفيفة وتلامس، حتى الطفل بإمكانه أنه يفهم المغزى من هذا المحتوى.
0: جميل أنك تكون مختلف وأن تخلق لك أسلوب مختلف في ظل أن احنا نقول اليوم السوشيال ميديا صارت مساحة للكل.
1: أكيد.
0: والكل يقدر أنه يصنع محتوى. إيش الفكرة بأن أنت تكون مختلف؟ ليش الاختلاف بالنسبة لك مهم؟
1: بالنسبة لي الاختلاف تميز قبل كل شيء. زين، وأنا فعلا شفت هذا الشيء. يعني نحن في زمن يعني تقريبا الكل مهووس بالأرقام، بالمشاهدات، بالشهرة، وأن الكل يحاول يكون يعني يصنع من نفسه شيء مهم. يعني وسطنا كذلك ما ننسى أنه وسائل الوصول لهذه الأرقام صارت سهلة. الهاتف موجود دائما 24 ساعة معاك، تقدر من خلال أنك تصور فيديو أو محتوى بكواليتي عالي جدا بأبسط الأمور. فشفت أنه بدل ما أكون أشبه كل حد، أصنع لنفسي مثل ما يقولوا شخصية جديدة في المجال نفسه. وهذا اللي اتبعته يعني، ولازلت أتعلم ولازلت أبحث وأخصص أوقات أني أتعلم، بحيث أني أظل دائما يعني شخص متميز بإذن الله. يعني
0: نعم، بإذن الله تعالى. تحس صناعة المحتوى الكل قادر فعلا أنه يدخل فيها؟ يمكن هذا الشائع أنه كلكم قادرين تكونوا صناع محتوى، بس هذه هي حقيقة؟
1: والله أنا كنت حتى أعتقد كذا لين ما دخلت في المجال بشكل عميق واكتشفت أن الشيء صعب. لو كان هذا سهل كان أصحاب البزنسات اللي يملكوا الحين يعني أعمالهم الخاصة كان بيصوروا بدون ما يلجئوا لصناع محتوى لمؤثرين إلى آخره. فاكتشفت حتى في أحد المرات والتجارب اللي خضها أن يعني محاضر في معهد يقول لي، لما كان عندي تصوير في أحد المعاهد يعني، فلما صورت مقابلة يعني معه، يقول لي عندنا جملة مكونة من 5 كلمات 17 مرة. قال لي أنا مستعد أحاضر 1000 شخص لكن أمام الكاميرا ما أعرف ليش أرتبك. فالموضوع ما سهل أبدا
0: طبعا،
1: وما كل حد قادر عليه، ويعتمد على الممارسة والخبرة والمهارة جزء أساسي من هذا المجال. فما لكل حد يعني فعلا.
0: إذن يعني هناك في أفكار خاطئة مرتبطة بصناعة المحتوى نتبناها.
1: الموضوع ما سهل أبدا يعني.
0: مثل ما أقول لك أنه يعني لازلنا نتعامل مع صناعة المحتوى كشيء متاح للجميع، رغم هذه التحديات اللي أنت تذكرها وغيرها من التحديات الكثيرة. وجود الوسائل كافي أنه يكون الواحد صانع محتوى؟
1: والله من منظوري يعني الشخصي أشوف أنه كل حد قادر أنه يصنع محتوى إذا كان عنده المهارة، إذا كان عنده الشغف. يعني اللي يدخل السوشيال ميديا عشان أنه يسوي إعلانات، هذا ما أشوفه إنسان ناجح أبدا،
0: ما تشوفه صانع
1: ما
0: محتوى.
1: أشوفه صانع محتوى ولا يعني، وما بيتطور، راح يظل في نفس القوقعة مثل ما يقولوا، نفس الإطار. أما الشخص اللي حاول أنه يصنع شيء جديد يفيد فيه نفسه ومجتمعه، يمثل نفسه، يمثل عمان كذلك بالطريقة التي تليق، فهذا شخص ناجح يعني ويصنع. ونحن على فكرة نحن في عمان يعني محظوظين جدا، بحكم أنه عندنا أول شيء البيئة كنز الثقافة والتاريخ،
0: طبعا
1: فمن كل شيء تقدر تصنع محتوى. وحتى لو كنت ما تريد تلقى إلى عمان وتاريخها، أنت كفرد بإمكانك يعني في عمان عندك الحرية في أنك تصور وتروح وتدخل أماكن بكل سهولة
0: طبعا.
1: وتصنع منها محتوى.
0: جميل. إيش يعني أنت يمكن احتكيت بكثير من صناع المحتوى المحليين وكذلك من الوطن العربي وغيره، إيش اللي يميز صناع المحتوى العمانيين برأيك؟
1: والله اللي يميز صناع المحتوى العمانيين التاريخ، والله الحق يقال، وثاني شيء لبسنا، وكل صانع محتوى يمثل عمان بالخارج يعتبر مميز والأنظار دائما عليه. لبسنا ما يشبه حد في الخليج ولا في العالم، ونعتبر أيقونة من ناحية اللبس والهندام، فهذا هو العماني كصانع محتوى.
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني اللي تابع معتز بيلاحظ أنه يعني ما لأني أنا مهتمة بالصوت، ولكن اللي يتابع معتز بيركز أنك تهتم كثيرا في الصوت، ويمكن هذا جزء من هوية معتز
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: صناعة
1: أكيد أكيد.
0: المحتوى. كيف تنظر للصوت؟
1: والله الصوت صراحة حتى في صناعة المحتوى، لما أشتغل على فيديو احترافي أراعي جدا نبرات الصوت، إذا كان الفيديو عاطفي، إذا كان الفيديو عبارة ينقل معلومة، ينقل شعور، ينقل قصة، فيعني طبقات الصوت إلى آخرها أهتم فيها بكل تفاصيلها عشان أوصل رسالة للمتلقي يعني بشكل مرتب.
0: إيش أكثر القصص اللي وثقتها وانصدمت فيها أو انصدم الجمهور فيها تاريخية؟
1: والله كثير صراحة صورت أشياء، يعني أنا بنفسي كمعتز من كل محتوى أتعلم الحق يقال. يعني خلال رحلتي للسعودية وتغطية عالم التمور، أنا إنسان ما أفهم كثير في التمور، يعني بمنظوري أعرف أن بلدنا يعتبر بلد مهتم بالتمور إلى آخره، ولكن رحلتي للسعودية علمت أن في ناس تعامل التمر حرفيا عبارة عن ذهب، فانصدمت أنه 6 كيلو من التمور انباع ب 520 ريال عماني، في حين أنه في الأسواق يمكن ب 6 ريال أو في هذا
0: حدود.
1: الحدود يعني. أيوه. وكذلك خلال السفرات إلى الخارج يعني أشوف ثقافات مختلفة، يعني مثلا بعض الدول عندها طرق مختلفة في ثقافتها، في ممارساتها لحياتها إلى آخره يعني.
0: نعم جميل. يعني مسألة أنك تبحث في ثقافة الدول وفي بعيدا عن أنك أنت تغطي مكان معتاد أو فكرة معتادة، أنك تبحث هذه بحد ذاتها يحتاج لها ما قبل التصوير وما قبل
1: أكيد
0: العمل، هذا في شغل
1: أكيد،
0: طبعا قبله
1: هو العمل الأثقل ما قبل
0: ما قبل
1: التصوير.
0: التصوير.
1: أيوة، خلال التصوير يكون الوضع سهل يعني، أو تقدر تداركه، أو أحيانا بالعكس تفوز بلقطة أنت ما متوقع أنك تحصل عليها يعني.
0: كيف تشتغل قبل التصوير؟
1: والله قبل التصوير أحضر وأبحث زين من عدة مصادر، سواء من شخص عنده باع في المجال نفسه أو من خلال الذكاء الصناعي، صار وسيلة سهلة يعني، ولكن يحتاج ان نتأكد، لان احيانا الذكاء الصناعي ما عنده يعني في معلومات مثلا في ثقافات حتى ما منشورة في السوشيال ميديا عشان حتى الذكاء الصناعي يوصلها، فنلقى ان نبحث عن اشخاص ملمة بالشيء اللي نريد نصوره يعني. ومن بعد ذلك نحط سيناريو مبدئي، دائما انا اسميه سيناريو مبدئي لان الاشياء تتغير وقت التصوير للافضل، هي واحيانا تكون للأسوأ، فأنت ما تعرف إيش اللي بيصير خلال التصوير، خاصة في مكان أنت ما متوقع أنه. في الطبيعة، خلال سفر في بلد مختلف، أنت ما متوقع الثقافة اللي ممكن تنصدم فيها أو أنك تكسب لقطة جميلة منها يعني.
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني ساهمت بشكل كبير في نقل صورة لعمان أيضا لمتابعينك، أيضا من يتابع معتز سواء من خارج سلطنة عمان أو من الداخل. تغطيتك لمواقع سياحية، لثقافة، لتاريخ معين، إلى أي مدى اليوم صانع المحتوى عنده هذه المسؤولية بأن يروج وأن يكون أيضا

0: بحيث ان عندنا مثل ما ذكرت عندنا شيء مميز نحن نتكلم عنه، فنحاول ان الكل يعرفنا بلبسنا باخلاقنا كذلك بمعاملتنا لغيرنا سواء القريب او الغريب.
1: جميل جميل جدا. ايش اكثر القصص اللي العمانية ايضا اللي صدمتك؟ لكن بنتكلم عن هذا الجانب بعد ما نتوقف لفترة اذان العصر خلال الثواني القادمة. طبعا صناعة المحتوى، يعني احنا نقول ان الكل قادر فعلا انه يصنع المحتوى دام ان الأداة موجودة، لكن كيف يبدع، كيف يفرض نفسه في ظل كل هذا المحتوى الذي ينشر على منصات التواصل الاجتماعي اللي اليوم متاحة أكيد للجميع. مستمعين، احنا مستمرين أكيد برفقتكم حتى تمام الرابعة عصرا. نتوقف الآن لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا ومرحبا بكم مجددا في صوت الشباب. نجدد الترحيب بكل من انضم للاستماع للبرنامج رفقتكم السلامة أينما كانت وجهتكم، مستمرين حتى تمام الرابعة، وفي محطة منصات نتحدث كيف يقود الفضول صانع المحتوى إلى الإبداع برفقة ضيفنا في الاستوديو الفاضل معتز بن محمود الهلالي، وهو صانع محتوى وثائقي وكذلك تاريخي. أهلا وسهلا بك مجددا معنا. اليوم لما نتكلم عن صناعة المحتوى والنظرة لصناع المحتوى في يمكن مختلف دول العالم، أصبحت النظرة مختلفة للدولة، لاقتصادها، للكثير من الجوانب. هل نحتاج اليوم إحنا في سلطنة عمان، خلينا نقول، إلى مساحة، منصة تجمع صناع المحتوى، تطور مهاراتهم، تركز عليهم بشكل كبير؟
1: والله أنا من منظور الشخصي نعم نحتاج، لكن خلنا نتفق أن صناع المحتوى طلعوا بهذا الظهور باجتهادهم الشخصي. زين، فحتى لو مثلا سويت مثلا خلنا نقول مكان أو منبر أو منصة تجمع كل صناع المحتوى، بتكون للتطوير ولدعم الأشياء اللي وصلوا لها، ولكن ممكن أنها تكون سبب في الاهتمام بالمجال نفسه، بحيث أن القادمين لهذا المجال حاليا يكونوا يعني متيقنين ويعرفوا كيف يتصرفوا، لأنه مجال صناعة المحتوى ما بس عبارة عن تصوير فيديوهات وتسليمها إلى آخره، ولكن يحتاج إلى إدارة، ويحتاج إلى تنظيم، يحتاج تعرف كيف تفاوض، تعرف كيف تتكلم، تعرف كيف تحاور، تعرف كيف تظهر في لقاءات نفس هذه. يعني كذلك فنفس ما ذكرت سابقا، كصناعة محتوى صعب جدا أن الكل يتقنها، ولكن مع الوقت والممارسة ممكن شخص يظهر بكاريزما معينة، بشخصية معينة تناسبه وتناسب ظهوره أمام الكاميرات. يعني
0: نعم، جميل. لأن اليوم صانع المحتوى يمثل الدولة نفسها، حتى لو كانت ربما ما كثير من الناس يتفقوا مع هذا صانع المحتوى أو فلان أو فلان، إلا أن صانع المحتوى هذا صانع محتوى عماني. فمن المهم اليوم أن نركز كيف أيضا يكون صانع المحتوى، وإحنا اليوم نقول أن صناعة المحتوى تعتبر قوة ناعمة، فاليوم فعلا وجود صناع محتوى محترفين بتخدم صورة عمان بشكل كامل. إلى أي مدى أيضا أنه من المهم أنه ما تكون المسألة عشوائية؟ يعني اليوم معتز ينشر وفلان ينشر وفلان ينشر، إلى أي مدى تشوف أن المسألة محتاجة إلى تنظيم أكثر؟
1: من وجهة نظري السوشيال ميديا عبارة عن أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام تعتبر منصات حرة، أن الواحد يمثل أفكاره ويمثل الشيء اللي يريده بطريقة يعني خلنا نقول ما تخدش الأخلاق والحياة إلى آخره، ولكن تعتبر منصات حرة. يعني أنا ضد أنه يكون في قيود معينة تحكمهم، بحيث أن هذا الشيء ممكن أنه يأثر على إبداع الشباب نفسهم. أنا ما أتكلم عن الناس اللي تنشر أشياء يمكن تكون سيئة، ولكن أتكلم حتى الناس اللي عندها إبداع ممكن هذا يكون جزء من القمع. لأن على سبيل المثال يعني أنا اليوم في عمان، بكرة ما في عمان، يعني أمثل عمان في كل مكان، ولكن موضوع أنه يكون في حكر وأشياء وقوانين تحكر صناع المحتوى ممكن يأثر هذا سلبا على هذا الأداء، على هذا الإبداع. وخلنا نتفق كذلك بأنه صناع المحتوى يعتبروا أصل ثابت للدولة. كثير من يعني السواح اليوم في عمان، في الجبل الأخضر، في مطرح، في نزوة، في صلالة، جايوا عن طريق فيديوهات شافوها في السوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: وهذا اللي يخلي موضوع صناعة المحتوى شيء مهم، وأرجع وأقول أن صناعة المحتوى عبارة عن أصل ثابت للدولة، خاصة صناع المحتوى اللي دائما يتكلموا باسم عمان، اللي يتكلموا دائما عن الشعب العماني، عن الطبيعة العمانية، عن التاريخ العماني. فصناع المحتوى يعتبروا أصل ثابت لعمان. يفترض أنه يكون فيه اهتمام حاليا، ولكن يفترض أن يكون فيه اهتمام أكبر، يعينوهم في تمثيل عمان في مشاغل وفي منصات وفي محافل تمثل عمان بالطريقة التي تليق. يتم اختيار صناع المحتوى بطريقة يعني خلنا نقول دقيقة جدا، بحيث أن كل صانع محتوى بالشخصية بالمحتوى اللي يمثله راح يمثل عمان في قطاع معين،
0: صحيح.
1: في قطاع الرياضة، في قطاع الإعلام، في أيا كان نوع القطاع. فأنا أشوف أنه صناعة المحتوى بإمكان يعني صانع المحتوى يعتبر كسفير لعمان، وين ما راح وين ما ذهب يعتبر سفير لعمان.
0: جميل.
1: فأتمنى أنه يكون في اهتمام أكثر في هذا القطاع وتعيين صناع المحتوى ويكونوا قريبين من أصحاب القرار كذلك في بعض الأمور اللي بإمكانها تمثل عمان أو تصحح أفكار كانت مغلوطة كذلك.
0: جميل فعلا، يعني واحدة من الجوانب المهمة هو هذه النقطة تحديدا في أن يمكن هذا صانع المحتوى أن أيضا تكون المجالات واضحة بالنسبة لصناع المحتوى. نروح لجزئية الإعلانات.
1: أوكي.
0: حتى في ذلك تميزت معتز يعني في طريقة تقديمك للإعلانات. يعني صناعة المحتوى ما نقدر ننكر أنها فيها دخل يدخل لصانع المحتوى الذي يشتغل بطريقة صحيحة طبعا. فكرة وجود الإعلانات لابد منها، لكن أنت أيضا كنت مختلف في تقديمك للإعلانات.
1: والله هذا اللي دائما أحاول أني يعني أقنع فيه أي شخص يتعامل معي.
0: حلو.
1: هو ما موضوع أنك تسوي إعلانات وبس، وأختار مع من يعني من أسوي الإعلانات، أتجنب أني أسوي لأي حد، لأن صراحة صانع المحتوى اللي يريد فعلا يدخل في المجال يعتبر نفسه براند، نفس ما مثل البراندات الكبيرة تختار من يشتري منها، حتى صانع المحتوى يختار من يمثل. المادة بتجي مع الوقت، ولكن أنت تنتقي من تمثل. فأحاول أقنع يعني أي شخص يتعامل معاي أن نلقى إلى أسلوب القصة وصناعة محتوى، مش منادى لشراء أو دعوة لشراء أو إلى آخره، لأنه سوشيال ميديا تعتبر مكان أو معرض تعرض فيه ثقتك بالناس، أما العروض والبيع وإلى آخره تجي مع الوقت. يعني أنا اليوم لما أشتري مثلا خلنا نقول عطر معين، أنا ما أشتري بس عشان ريحته أو شكل القنينة إلى آخره، ولكني أشتري عشان القصة ما وراء هذا العطر كذلك، وهذا اللي يزيد من سعره. يعني أحيانا بعض العطور التجارية سعرها نفس أو الكواليتي اللي تقدمه نفس كواليتي العطور البراندات الكبيرة، ولكن اللي يفرق القصة، كيف الناس وثقت بهذا البراند ومستعدة أنها تدفع، وبالعكس تضايق إذا كان سعره أقل من هذا السعر عشان يحس بتميزه باقتناء العطر المعين. يعني
0: نعم، جميل جميل جدا فعلا. اللي يتابع معتز بيلاحظ هذه الفكرة تحديدا في أنه يستعرض قصة المنتج نفسه أكثر من أنه يجذب الآخرين فقط أنه تعالوا واشتروا. أنا بأقترب شوية من قصص بعض المقاطع، يمكن كثير في مقاطع، وأنت يعني حتى في عملك أو في مهنتك أيضا وضبط صناعة المحتوى في ذلك، في أنك تعكس مجال عملك بطريقة مختلفة وما يمر به الشباب أيضا.
1: أيوة.
0: في الصحراء
1: صح. أيوة.
0: ففي كثير من القصص تحملها مقاطعك، فقربنا شوية يعني لا تكون بخلالي،
1: لأن شو أنا استقلت ترى من الصحراء عاد تقريبا من سنتين، ولكن لما كنت في المجال نفسه يعني لاحظت أن الشباب حرفيا كان جدولهم عبارة عن دوام ويرجع خلاص، يعني ما يسوي شيء، على عكسي تماما. كنت أنا أصور الأشياء اللي مسموح أن أصورها، في النهاية مواقع الامتياز
0: طبعا
1: نتفق أنها أماكن حساسة، يعني ما حد يقدر أنه يأخذ راحته في تصوير أيا كان. فكنت أحاول أني أوصل فكرة والرحلة والأشياء والاجتهادات اللي يقوموا فيها الشباب، لين قبل تقريبا كم شهر زرت أحد المواقع، وكان هذا مخصوص أنه نصنع محتوى من حرفيا جدول الشباب هناك واجتهاداتهم وشغلهم، وأنه تعتبر ما شغلة هينة
0: طبعا.
1: فوصلنا الرسالة والصورة كذلك لعامة الناس اللي ما عندها فكرة عن العمل في قطاع الصحراء. طبعا قطاع الصحراء يعتبر يعني عالم ثاني، وخلنا نقول يعني حرفيا ما يشبه أي عمل ثاني يعني. عالم ثاني، انت مع نفسك الى اخره يعني كذا.
0: مم.
1: ولكن اللي يجي معك الصحبه الطيبه وفريق العمل الى اخره، هذا يصنع يعني يلطف الاجواء يعني في فتره ابتعادك عن البيت يعني.
0: نعم، جميل جدا. انا ما اريد ادخل يعني في تفاصيل، لكن هل كان يعني موضوع الاستقاله مرتبط بالسوشيال ميديا؟
1: مرتبط وبشده. السبب ان الفرص في الميديا اللي جيتني يعني
0: اكثر.
1: كانت اكثر واكبر، وكان كذلك شغفي اللي أحبه يعني. فمثل ما يقولوا يعني، إذا ما تخاطر بشيء عشان شغفك ما بتوصل. فهي كانها موضوع 50-50 إلى آخره، ولكن الموضوع نجح ولله الحمد يعني.
0: الحمد لله، لأن أحيانا يقول لك كيف توثق، فهمت؟
1: أيوة.
0: السوشيال ميديا.
1: لا هي شوف، أنا ما أعرف حد يعني حياته كانت
0: أفضل
1: ممتازة لأنه عاش روتين، ما أعرف حد كذا، ما أعرف أبدا حد حياته انبنت لأنه كان يمارس الروتين اللي يمارسه اللي قبله واللي بعده إلى آخره. لكن عندي قناعة بأن كل شخص مر بمخاطرة معينة صنع تغيير في حياته وحياة اللي حوله. الإنسان لازم يكتشف نفسه، خاصة في فترة العشرينات، هذه فترة العمل والكده. فالإنسان إذا قدر يوصل لمبتغى، ما لازم 100%، يعني دائما يقول لك الإنسان يحط حلمه مستحيل، عشان إذا ما وصل للمستحيل وصل إلى أبعد أو شيء أقرب من المستحيل اللي كان يطمح له. سقف توقعاتك لازم يكون عالي، عكس الناس اللي تقول خفض سقف توقعاتك إلى عشان ما تنصدم. بالعكس، بالضبط، انصدم باللي يصير لك يعني، وتعلم منه. يعني الإنسان إذا حاول يا يكتسب يا يتعلم. فما فيها يعني، الحياة لازم يكون ما فيها ولا ذرة ركود. فالإنسان اللي مقتنع أنه كل شيء لازم يجيب الراحة، هذا إنسان ما راح يصنع ولا تغيير في حياته يعني.
0: نعم، جميل. بس يعني عشان ما يعني يفهمون المستمعين أن هذه دعوة، ربما أن الواحد
1: لا
0: هذا تناسب مع معتز
1: بالضبط،
0: بعد دراسة طويلة أكيد.
1: هذه أكيد أكيد. أنا هذا الشيء كنت يعني أدرسه من عدة نواحي، وللعلم أنا ما استقلت مباشرة، أخذت إجازة بدون راتب لمدة طويلة، وبعد ذلك قرار الاستقالة كان مباشر وصريح. فأنا هذه ما دعوة أبدا ولا لها علاقة بصناعة المحتوى، أنك مثلا إذا بديت تصنع محتوى خلاص ما تحتاج إلى وظيفة. لا بالعكس، الوظيفة تعلمك الالتزام، تعلمك إدارة المال، تعلمك أن كل ريال تحصله له قيمته. فالوظيفة بحد ذاتها شيء مهم. هذا حتى على فكرة يعني أصحاب ورواد الأعمال الكبار يؤمنوا بهذه الفكرة، أن الشخص اللي يتعب على نفسه واللي يحصل ولو كان مبلغ ضئيل، ولكن من تعبه يعرف قيمة الوقت والمادة. فمع الوقت يكون يعني إنسان احترافي. وعاد قرار التغيير يجي منه بعد فترة يعني.
0: طبعا جميل فعلا. يعني اليوم هذه مثل خاصة مثل هذه القرارات تبنى على يعني دراسات كبيرة وأشياء كثيرة حقيقة.
1: صحيح.
0: لكن احنا أكيد نتمنى لك كل التوفيق
1: جميعا إن شاء الله.
0: ما الذي ينتظره متابعي معتز، أو خلينا نقول معتز ما الذي يخطط له مستقبلا؟
1: والله
0: مستقبل قريب على الأقل.
1: أيوة، أنا بصراحة أعتبر نفسي في يعني في المجال تلميذ، ولا مرة من المرات راح أحس نفسي وصلت اللي أريده من باب الطموح يعني. فبإذن الله القادم دائما راح يكون أفضل، سواء من جودة الأعمال اللي نقدمها، طريقة الطرح، المونتاج، الإخراج إلى آخره. ولا زلت أتعلم يعني، ويعني مثل ما يقولوا المجال هذا بحر كبير
0: طبعاً.
1: يعني أحيانا شخص في يوم وليلة يغير محتوى ويناسب اللي يريده يعني. لكن أنا اخترت يعني للعلم، يعني يمكن في بعض المحتويات اللي كنت أنزلها سابقا إقبالها أكبر بكثير، لكن أنا اخترت شيء أحبه وجالس أسخره أن الناس تفهم أن معتز يشبه اللي جالس يسويه.
0: ممتاز.
1: لأني ما أريد أسوي شيء أنا ما أحبه باختصار، بغض النظر عن الأرقام والمشاهدات إلى آخره.
0: جميل جميل جدا، وإحنا أكيد يعني نتمنى لك كل التوفيق، وشاكرين أكيد وجودك معنا في صوت الشباب وإثراءك هذه المساحة. معتز بن محمود الهلالي، صانع محتوى وثائقي وتاريخي، شكرا لك على وجودك معنا.
1: جزاكم الله خير، تشرف فيكم.
0: وبهذا الحديث مستمعينا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب، ويتجدد هذا اللقاء إن شاء الله برفقتكم وبرفقة الزملاء أيضا في صوت الشباب. إذن مستمعين، هذه تحية لكم من فريق العمل، رافقتكم إعدادا وتقديما لهذه الحلقة مريم بنت سعيد البداعي، وتحيات الزميل عبدين البلوشي في الإخراج. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

قلبي زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8:00 to 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم للوطن للفرح.

للتفاؤل للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا في رحلة جديدة تجمعنا سوا عبر أثير الشباب فم في استوديو 5 اليوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1448 للهجرة الموافق ل 15 من سبتمبر أيلول 2026. إن شاء الله تقضوا معنا وقت جميل وممتع وعصرية كذا جميلة لكل اللي تابعنا واللي كل اللي يسمعنا حاليا وهو متوجه لتقضية بعض المشاوير، إن شاء الله دروب آمنة وأيضا صحبة ممتعة برفقتنا. اليوم ما أعرف من دخل الاستوديو وعافس لنا المايكات، قلب لنا المايك، في حد غريب جاينا؟ هاي مو حركات فريقنا، هذا مش حركات فريق إذاعة شباب، ما أعرف منه. ليه يكون أنتي مريوم؟ مريوم البداع يا ظلة مريم؟ اليوم سمعتها هي الظهر. المهم نرجع لكم بعد ما أعدل المايك المقلوب إن شاء الله. تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، من الإخراج برؤية للنبيل جلال بن ربيع الأخوي.

5. حياتنا للجميع، ونرحب فيكم مستمعينا في حلقة اليوم من استوديو 5. اليوم بنتكلم عن السفر. هم يقولون سلفة أم سعيد كل مرة فتحت لنا موضوع عن السفر، لأنه السفر له فروع كثيرة وفي له أبواب متعددة وفي له مجالات وأهداف أيضا أكثر. اليوم إحنا نبي نتكلم عن السفر خارج موسم الذروة. بعض الناس يفكرون هم يسافروا في مثل هذا الوقت خارج موسم الذروة لتوفر ميزانية الرحلة من دون من ما هو يتنازل عن متعة السفر. كثير من المسافرين صاروا يدوروا على توقيت مختلف يعرف بالموسم الانتقالي أو الموسم البيني، هي فترة تقع بين موسم الذروة والموسم المنخفض، وقد تحمل أسعار أفضل وزحام أقل. لكن السؤال هنا، هل فعلا يمكن أن تحصل على رحلة أوفر من دون أن تخسر في المقابل جودة الطقس أو مستوى الخدمات؟ هذا الموضوع إن شاء الله راح نناقشه مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي. هو باحث في قطاعي الطيران والسياحة. في الحين حد منكم ما طلع إجازة؟ للحين ما سافر؟ هل مفكر بالفعل أنه هو يسافر؟ هل مخطط لإجازته؟ ولا هي أحيانا ترى تجي السفرات على البركة، حد رايح والله مش معاي، تعالي رابعيني، أنا مثلا عندي شغل، عندي مؤتمر، عندي دورة، عرفتوا يعني؟ أيوة جلال بالضبط. فأنه سفرة يعني ما كان الواحد عامل حسابها، يعني انه بس يلا تعال جيب مصروفك وامشى معي رافقني. في ناس كثير تخاف انها هي تسافر بروحها او تتوتر او ايا كان، فتحب انه دائما يكون معها حد تثق فيه في السفر، يقول لك دام انه الفندق محجوز والرحله محجوزه فقط يعني يدفعوا التذكره ومصاريفك عليك، عاد انا ما مسؤوله عن مشترياتك الى اخره، فقط انا بعطيك التذكره والسكن والاكل. هذا يعني 80% من الرحله طاح بابا مثل ما نقول. فحلوه مثل هذه الرحلات، يعني اذا جاتكم اقتنصوها بامانه لان ما تتعوض. احيانا حتى في دول البعض مثلا بيروح بلد وهو أول مرة يروح، ومثلا جلال خبرة في هذا البلد، يقول له ايش رأيك ترابعني وأنا يعني بساعدك في موضوع يعني كأنه مرشد سياحي، عرفتم؟ مشان على حسابه صديق ومرشد سياحي ومرافق ويتونسوا مع بعض بدل ما أنه يكون بروحه. هذه الرحلات أيضا تجي كاقتناص فرص مثل ما نقول، لكن في بعض الرحلات لا، أنه الواحد بالفعل هو مرتب لها، يقول لك اصبر اصبر، خلي الأولاد يدخلوا المدارس، خلوا ناس تدخل دواماتها ترجع، حتى مش فقط في الدول العربية حتى في الدول الأوروبية، فالحجوزات تكون سهلة، تحصلوا على عروض، وحتى في الفنادق تلاقوا العروض أقل، ما في زحمة على الكافيهات ولا المطاعم ولا ولا ولا آخرة. فاليوم بنتكلم احنا عن هذه الفترة بالتحديد، وبنعطيكم بعض التفاصيل عنها وبعض الأسرار اللي يمكن راح تسمعوها لأول مرة من ضيفنا. إن شاء الله موعدنا وياه الساعة 6 بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج. أتمنى لكم تشاركونا على 2469815 رسائلكم على 7244 2009، ومرحبا بالجميع.

تحياتنا للجميع. خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1916. استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى. 1928 الطبيب البريطاني ألكسندر فليمينغ يكتشف البنسلين. 1935 الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم قوانين نورنبرغ، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعار رسمي لألمانيا النازية. 1952 الأمم المتحدة توافق على ضم أريتريا إلى أثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها. 1963 انتخاب أحمد بن بلا رئيسا للجزائر. في مثل هذا اليوم من عام 1974 صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 1982 إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل. 2009 الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اكتسب شهرة عالمية بعدما رشق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بحذائه. 2015 إعلان نتائج تحقيق سقوط الرافعة في الحرم المكي الذي نفى الشبهة الجنائية وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية. في نفس العام محكمة الجنايات الكويتية تقضي بإعدام 7 أشخاص مدانين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق وتبرئ 14 آخرين. 2019 الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية بوجود 26 مرشحاً في ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة. نفس العام فوز المنتخب الإسباني بنهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 95-75. 2020 توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع الإمارات والبحرين في واشنطن العاصمة. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم العالمي للديمقراطية، عيد الاستقلال في هندوراس، عيد الاستقلال في غواتيمالا، اليوم الوطني للكتاب في الجزائر، عيد المهندسين في الهند، واليوم الوطني للثقافة التبوية في ليبيا.

0: تحياتنا للجميع ومساءكم سعيد. أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. للتواصل ويانا على 24698151. رسائلكم 72444009. خبرونا سافرتوا ولا تنتظروا، ولا هل جاتكم فرصة كذا للسفر من غير أي تخطيط، تكونون مرافق لأي حد؟ مثلا أحيانا تجينا حتى سفرات للعمل، وبالمرة يعني تكون عمل وفي نفس الوقت يعني احنا ناخذ جزء منها، جزء لا بأس منها ايضا للسياحة، خاصة اذا كان الوفد اللي معاك او الفريق المبتعد فريق كذا يعني يحب انه هو يتمشى، ومو بعض الوفود مثلا لما نروح معاها يكون أحيانا رئيس الوفد صارم، يعني أنه يبغي كل الوفد يكون موجود في هذه الورشة أو في هذه المحاضرة إلى آخره، والبعض لا، يقول لك عندك مطلق الحرية إذا كنت تبغي تحضر أو لا. لكن إذا كنت أنت رايح لحضور هذه الورشة تحديدا، يعني ضروري أكيد يعني من الذوق ومن واجبنا تجاه هذه البعثة أن احنا نحضرها ونكون بالفعل فاعلين فيها. لكن أحيانا مثلا لما تروح على سبيل المثال مهرجان أو مؤتمر أكبر أو معرض، حتى في المعارض دائما تكون في مثلا ورش عمل مصاحبة، معارض أخرى مصغرة، تبادل أيضا إذا كان مثلا يخص الإذاعة والتلفزيون، تبادل البرامج وغيرها من الأمور. فمش إجباريا أنك أنت تحضر كل هذه المحاضرات، تأخذ يعني وقت أنك أنت تتعرف كذلك على المدينة اللي رايح لها وتتمشى نفس الشيء في نفس الوقت. خبرونا على 24698151 إذا صارت لكم مثل هذه الفرص، وإلى أي مدى بالفعل استفدتوا منها، وهل تحبوا تأخذوا معاكم مرافق للسفر أم لا؟ معنا والاتصال. ألو،
1: السلام عليكم. ألو أم سعيد.
0: أهلا وسهلا،
1: مع سلطان الكندي.
0: مرحبا يا سلطان، دايما لك السبق في برنامجنا.
1: السباق دايما السباق،
0: انطوركم له. حياك الله، أهلا وسهلا.
1: وأخباركم طيبين؟
0: تمام. كيف كان الويكند؟ إن شاء الله تهنيت فيه.
1: إن شاء الله قسمينا بين الأولاد وبين الأهل وبين الأصحاب.
0: زين، راضيت الكل يعني؟
1: أكيد
0: راضيت نفسك أهم شيء.
1: أنا والله مع الجماعة، يعني إذا كان أولادي مرتاحين أنا مرتاح.
0: معطاء شكلك كثير.
1: أقول
0: لك معطاء أكثر مما أنك أنت تأخذ.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بس يقول لك
1: الرضا والقناعة أهم شيء.
0: أكيد، بس يقول لك لما أنت ما تكافئ نفسك يعني ما بتقدر تعطي الآخرين، يعني لازم تدلع روحك عشان بعدين تقدر تدلعهم.
1: لا، من قال لي ما كافئ نفسي؟ كافئ نفسي بين فترة وفترة، أطلع يعني مع أصدقائي.
0: السفر واحد من هذه المكافآت سلطان، خبرنا يعني.
1: سافرت والله، سافرت أنا وربعي، سافرت أنا وأصدقائي. فترات يعني.
0: حلو، تحب تأخذ معك رفيق للسفر إذا كنت في مهمة عمل مثلا؟
1: أكيد أكيد لازم يكون الشخص معي، يعني على أساس أنه تعرف أنه يكون معين ويكون يعني كشورى بيننا، على أساس أنه تشير أو كذا يعني.
0: في مهمة العمل أنا أقصد، إذا كنت مبتعث من قبل العمل.
1: والله إذا كنت مبتعث من جهة العمل لازم يمكن شخص بيكون معي، ما معقول بكون وحدي يعني.
0: لا، أنا قصدي أنك أنت تأخذ حد معك على حسابك.
1: على حسابي.
0: مش
1: أيوة إذا كان
0: مش
1: أيوة
0: من ضمن إذا الفريق يعني اللي معك.
1: أيوة إذا كان ممكن، ومثلا حسيت أنه صعوبة في ذاك البلد فممكن، ما غلط أن أشيل الشخص معي.
0: صارت لك مرة ولا ما جربت؟
1: لا والله ما صارت لي الحمد لله لحد الحين ما صارت لي.
0: جميل. وين ممكن، أي بلد تتوقع أنك أنت ما تقدر مثلا تروح بروحك، لازم تأخذ حد وياك؟
1: والله أكثر شيء الدول الأوروبية، يعني إذا دول العربية بعد ممكن، لكن دول الأوروبية شوية صعبة يعني.
0: التنقلات قصدك يمكن؟
1: تنقلات وكذا. أنا ما يعني عندي واجد خبرة بالسفر، إذا أختار لي شخص يكون عنده خبرة في السفر، خبرة بالحديث، خبرة في التنقلات كان أفضل.
0: أيوة أكيد صح، عشان أنت تريح بالك يعني، ما تفكر. أيوة. كثير
1: ما أكون في قلق وكذا يعني.
0: حد يفكر عنك صح؟
1: أيوة.
0: جميل جميل يا سلطان. تستغل مثل هذا الوقت، يعني يسموه السفر خارج الذروة، حتى أنه يكون ما شيء زحمة والتذاكر أرخص وكذا. تفكر أنك أنت تسافر مثل هذه الأوقات؟
1: هي استغلنا اكثر شيء يعني اوقات يعني مثلا هديت الاوضاع شوي، التذاكر اقل، الفنادق اقل، هذه افضل وقت للسفر. لكن وقت الذروه شوي تعرفي انت شوي يعني بيكون التذاكر غاليه وكل
0: صحيح.
1: حاجه غاليه، فافضل ان تخف الزحمه شويه وتخف وقت الذروه افضل. انا احسه يعني من وجهه نظري،
0: جميل، ان شاء الله
1: على اساس ان
0: تسافر.
1: نفس الشيء انا ما رايح بس انا اصرف وخلاص، أنا رايح أستمتع بعد.
0: صح،
1: وهذه الاقتصاد بالسفر شوية هذا نوع من المتعة، لأنه يعطيني مجال إني أنا أتسوق وكذا، يعني ما أجلس أفكر وحاتي.
0: أيوة، ما تدفع كامل فلوسك على السكن
1: أي
0: مثلا.
1: يعني أنا أفكر إن هذا المبلغ اللي كنت بدفعه في التذاكر ودفعه في الفندق أنا أروح أدفع حاجة أستفيد منها كأسواق وكذا يعني.
0: بس يقولوا الشباب ما كثير يحبوا يتسوقوا، ما مكثر الحريم يعني، ولا شو
1: أي
0: رأيك؟
1: والله والله كذا أكثر، يعني أنا نفس الحالة ما واجد أحب أتسوق، لكن كأشياء تذكارية وكذا ممكن حصلت حاجة عجبتني حبيتها أو حاجة محتاج لها ما غلط، ليش ما أشتري يعني.
0: انتوا تعرفوا ايش الفرق بيننا وبينكم؟ احنا
1: أنتوا
0: وايد وايد
1: أنتوا تاخذوا كل
0: نتلوم
1: شيء،
0: نتلوم لما
1: تاخذوا
0: ما
1: اللي
0: نشيل
1: تريدوه واللي ما
0: هدايا.
1: تريدوه.
0: لا لا، نتلوم لما ما نشتري صوغة، يعني لما نرجع، عرفت، نحس بتأنيب ضمير وانه كأنه عاملين شيء كبير وعاملين شيء خطأ يعني في حق الناس. عشان
1: والله
0: كذا
1: هذا
0: انه
1: اللي مسبب لكم الإفلاس،
0: اي
1: هذا
0: لا،
1: اللي
0: مش
1: مسبب
0: بس
1: لكم الإفلاس.
0: افلاس على فكرة، انه وقتك يضيع فقط انك انت تدور على هدايا ترضي الناس المحيطين فيك.

0: ممكن.
1: عادي إذا خضيت يعني كشخص عزيز على قلبي وشخص يعني واجد أكن له مشاعر وكذا، أخ أخت أو صديق قريب مني أو جار، هذاك ذاك الوقت كلام غير يعني.
0: بس أم العيال لازم يعني تجيب لها هدية ولا؟
1: لا، أم العيال كلها أنا حالها، ما بس أنا
0: يا
1: أشتريلها يعني.
0: سلام.
1: أيوه، أم العيال
0: الله
1: هذيك
0: يكثر من
1: يعني
0: أمثالك إن شاء الله يا
1: حاجة
0: سلطان.
1: استثنائية، هذيك أم العيال تعبت عشان عيالي وتعبت عشان راحتي وكذا، هذيك حاجة استثنائية طبعا،
0: الله يجمعكم
1: هذيك
0: دائما على
1: بدون ما
0: الخير،
1: تطلب يعني.
0: الله لا يغير عليكم يا رب.
1: آمين آمين.
0: الله يسلمك، شكرا على تواصلك ويانا أخي سلطان.
1: شكرا ومسعيد على هذا
0: يا
1: البرنامج
0: مرحبا،
1: الجميل، يومكم سعيد.
0: حياك الله، يومك أجمل. 2 4 6 9 8 أو 1 5 1 رسائلكم على 7 2 4 4 2009. مساء الخير يا جمال الخير، إذا وقع بين السماء حتى على هيئة تغاريد الطير يبلغنا ببداية البرنامج. تحية طيبة لكم أم سعيد والبرنامج والمخرج ولجميع أصدقاء البرنامج. أسجل الحضور حتى أتعرف على موضوع الحلقة. مسهيل، أهلا وسهلا أختي الكريمة، على تواصلك شويانا نورينا. سليمان سعيد العاصمي، تحياتنا لك، أهلا وسهلا فيك. أيضا عندنا رسالة من علي خاطر النجادي، مرحبا ندى، اليوم ما رح تلعب كورة، أنا مستمع ومتابع. يلوم بعض الناس أنفسهم بقسوة عند الخطأ لعدة أسباب، اعتاد في صغره أن يلام فصار يكرر اللوم على نفسه معتقدا أن هذا هو الأصل، مقارنت نفسه بالآخرين واعتقاده أنه لابد أن يكون أداء مثلهم، وهذا غير صحيح، فلكل إنسان تجربته وظروفه الخاصة، تدني تقديرا لذاته، والأصل أن يكرم الإنسان نفسه، ويبقى الأصل بين الخطأ هو التعلم منه، فالخطأ أمر طبيعي، ومن تعلم من خطأ ارتقى بنفسه. الله عليك يا علي، شكرا على التواصل. معنا اتصال آخر. ألو.
2: هلا وغلا،
0: أهلا وسهلا.
2: هلا أختي، شو أخبارك؟ كيف
0: الله
2: صحتك؟ تمام
0: يسلمك ويعافيك. الحمد لله أنا تمام.
2: الله يعافيك، الله يسلمك.
0: منو معاي؟
2: خمني.
0: خميني. أول حرف.
2: ما حتى لو بتخمني ما بتعرفي، لأن أول مرة معك.
0: أنا عشان كذا أقول الصوت غريب علي.
2: أيوة طبيعي طبيعي. أيوة
0: نتعرف
2: طبيعي.
0: عليه
2: سامي العبدلي.
0: سامي.
2: أي طبيعي سامي العبدلي. أيوة
0: سامي.
2: يوم سبيشال حالك.
0: سامي أول مرة أسمع صوتك على فكرة.
2: أيوة بسمع عدنان.
0: حصريا ها. حياك الله، كيف حالك؟ صحتك؟ كيف
2: الحمد
0: أهلك؟
2: لله، نشكر الله على كل حال، الحمد لله كل شيء على ما يرام
0: إن شاء الله يدوم. كيف صاحبنا الغايب؟
2: والله الحمد لله أموره طيبة.
0: زين زين.
2: أمس كنا مع بعض في إذاعة الشبيبة.
0: كنتوا مع بعض في إذاعة الشبيبة، لقاء يعني ولا إيش؟
2: كده. أيوة.
0: إيش مناسبة اللقاء؟
2: بس كده، وعن طريق يعقوب يعني هو اللي طلب.
0: طيب
2: يتعرفوا علي عن قرب يعني.
0: يتعرفوا على يعقوب. لو
2: أيوة
0: استضافوني أنا أعرفهم على يعقوب.
2: لا هو جديد على إذاعة الشبيبة أصلاً. متعود على الشباب. أيوة
0: عشان كذا ساحب علينا يعقوب.
2: يعني يمكن.
0: رايح إذاعة الشبيبة. طيب ما علي. شو أخبارك أنت يا سامي؟
2: الحمد لله نشكر الله على كل حال.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله يحيي ذات فضلك.
0: اليوم نتكلم عن السفر.
2: أي نعم والله.
0: سافرت ولا بعدك؟
2: سفر خير شر أصلا. أنا غير الناس.
0: كيف؟
2: غير الناس، ما أحب السفر أبدا.
0: ليش؟
2: بس كده سبحان الله، وحصلت عروض أصلا، حتى 3 مرات حصل عروض ما عند حد شخص عزيز، ورفضت يعني مشلول مزنوق كامل. ايوه، ولا ادفع شيء ولا اي حاجه. انا ما احب السفر.
0: ليش ما تحب السفر؟ ايش السبب؟ هل جربت وكانت لك تجربه يعني سيئه ولا؟
2: لا والله ما جربت. بيتوتي ما احب السفر، ولا احب الطلعه، ولا رحلات، ولا جلسات، ولا شيء. بس لكن سبحان الله يعني ما مفكر اروح، فالحمد لله رحت مره يعني، والنيه كانت للحج أول سفرة، الحمد لله صارت في 2024. فالثاني

0: يعني الحمد لله قريب يعني في 2025 نفس الشيء، كان قمة عمل فقط لكن كانت متعة.
1: يعني تقول ان السفر متعة، ليش تحرم نفسك من انك انت تغير جو؟
0: ما احب اطلع برا عمان اصلا، ما احب السفر شيء، لكن اذا لا قدر شيء سفر وهذا اكيد يعني ما احب اطلع مع اي حد الا مع اولادي وزوجتي واولادي فقط.
1: ما مع يعقوب يعني؟
0: لا هو بيني وبينك عرض علي 3 مرات بدون اي بيس ادفع بدون اي شيء.
1: شكله يعرض على ناس وايد.
0: ما
1: صح
0: أعتقد.
1: جلال؟
0: هو يريدني يسوي المستحيل عشان بس انا اروح معه.
1: اقول لك سامي بعيد الشر، لا يكون فيك اكتئاب وانت ما عارف.
0: لا والله لا والله، بس كذي صراحة
1: كسل يعني، نقدر نقول
0: لا
1: كسول ولا
0: ما كسل ابدا، بس انا ما من الهوايات هذا السوالف فقط،
1: يمكن في بعض الناس.
0: لكن وإذا صار مجال صار فرصة يعني مهما كان راح أطلع مع الأولاد فقط، يعني ما أحب أطلع مع الشباب، ما عندي حد يعني أطلع معه.
1: يعني الأولاد متى سفرتهم آخر مرة؟
0: هو هذا اللي هو في 25 نفس الشيء، في 25 أيام مهمة عمل خضيتهم معي نفس الشيء.
1: زين زين.
0: وبعد المهمة العمل ما إلي أنا لزوجتي، بس لا بد إن أحد يروح معها كمحرم وهذا، فرحت معها وخضيت الأولاد. والحظ انه في فترة الإجازة ما في المدارس.
1: حلو حظكم الله.
0: أيوة نصيبنا كذا كان الحمد لله.
1: جميل جميل، إن شاء الله تستمتع دائما بأوقاتك يا رب.
0: جميعا يا رب.
1: حياك الله، سعدني اتصالك سامي، الله يحفظك، حياك الله.
0: آمين.
1: يا مرحبا، حياك الله. في أشخاص هم يقولوا فقط 3 يسافروا في العالم بدون جواز، بنتعرف عليهم بعد الفاصل.

0: تتخيل أنك تسافر إلى خارج دون الحاجة إلى جواز سفر؟ الأمر يبدو مستحيل لمعظم الناس، لكنه حقيقة بالنسبة لثلاثة أشخاص فقط، هم الملك تشارلز الثالث والإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو. الملك تشارلز لا يحتاج إلى جواز سفر لأن جوازات السفر لبريطانيا تصدر باسم الملك، بينما يعود الاستثناء الياباني إلى قرار رسمي اتخذ عام 1971 يقضي بعدم إصدار جوازات سفر للإمبراطور والإمبراطورة بسبب وضعهما الدستوري والرمزي الخاص. لكن غياب الجواز لا يعني أنهم يعبرون الحدود من دون إجراءات، إذ تتم رحلاتهم عبر ترتيبات دبلوماسية ورسمية خاصة. اللافت أن هذا الاستثناء لا يشمل بقية أفراد العائلتين الملكية والإمبراطورية، ما يجعل تشارلز وناروهيتو وماساكو من أكثر المسافرين تميزا في العالم. ما عندهم جواز. 2-4-6-9-8-1-5-1 رسائلكم 7-2-4-4-2009. معنا مداخلة أو اتصال. ألو، اليوم نتكلم عن السفر، عن رحلات السفر، عن الموسم الانتقالي. هل إذا تسافروا مثلا مهمات عمل أنه تحبوا تأخذوا مرافق؟ هل جاتكم كذلك رحلة ما معمول لها أي حساب أنه يلا خلهم أرابعوني رايح المكان الفلاني ومشوار سريع أو البلد الفلاني، مثل هذه الرحلات اللقطة مثل ما يقولوا؟ معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم أستاذ مسعيد، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلفان،
1: أخبارك؟
0: الله يسلمك ويعافيك، أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك، بارك الله فيكم.
0: الله يسكنني، أسمع صوت هواء، وين هالبراد عندك؟
1: والله هالسيارين بيكون يعني.
0: أوه، هذا هو المكيف كذا؟
1: إيه، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما شيء براد يعني، عندك حر.
1: حر، عشنا حر، رطوبة. الله بالسلامة، بس نقول عنه. أنا ما أعرف ليش يا أخي، وين البراد السنة؟
0: ما أدري والله.
1: والله كنا شاب في الشرقية، شاب وفي مسقط رطوبة وكله، لكن أمطار هناك أشوف اليوم.
0: في إبرة كان الأسبوع الماضي أمطار ما شاء الله.
1: هي في إبرة عنا في الأسبوع الماضي كان في سمد عاصف، شوية ضربة عاصفة قوية ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: إيه نعم، فيها ودية الحمد لله.
0: عادة تعرف لما ينزل مطر بعدين الجو يتحسن يكون بارد، الحين لا، يعني ترجع الرطوبة وترجع الحرارة، سبحان الله. هذا الاحتباس الحراري كذا مسوي في العالم. يلا الحمد لله على كل حال.
1: حياك استاذ، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: يا مراحب، ايش برنامجك
0: اليوم؟ نتكلم عن السفر وفي الفتره الانتقاليه لما ما يكون زحمه، واذا جاتك فرصه كذا يعني انه تكون ترافق حد في السفر، مين بين قوسين؟
1: ايه، محمول مجمول يترفس يقولوا. كملها كذاك. لا،
0: جاتك فرصه يعني، لا ما بنقول يترفس، بالعكس يعني ينبسط.
1: إذا خلاص محمول، إيش بعد باقى لي؟ مو باقى لي شيء، كل شيء مشغول عن الأكل الشرب.
0: لا أتكلم إنه جاتك فرصة مثل هذه الفرص، أو إنك أنت يعني قدمت هذا العرض لحد آخر.
1: لا حقيقة ما جات لنا، إحنا نتمنى هذه الفرصة تجينا، لكن ما حد يجينا بالحلال. ما في كيسك بس يرقش مخباتك. ما في، نحرص بفلوس الانتهي تتجمع شوي وقلنا يلا دور اللي بسفره.
0: بس يقول لك لما تروح بفلوسك وعرق جبينك انت حر نفسك، ما حد يتحكم فيك.
1: اكيد، بالفعل هناك بس مخطور يعني، اقتصادي فقط كذاك يعني.
0: سافرت هذه السنة ولا ما سافرت مكان؟
1: والله ما وصلت الا صلالة فقط، ما وصلنا الا الجنوبية فقط. ما بعد مجلسنا فيها واجد يعني، يمكن 5 ايام كذا او 10 ايام ورجعنا. غيرنا الجو عن هذا الحرارة وجعنا مرة ثانية للحرارة. أما هذه الفرص نحن منها، أسأل الله يجعل حد يقولنا خلنا نشل لكم
0: إن شاء الله،
1: شل 300 ريال في جيبك ويلا روحنا.
0: يلا إن شاء الله تجيك.
1: إن شاء الله نتمنى التيسير لكل الناس، التسكير والتوفيق إن شاء الله. أستاذ،
0: ولا مهمة عمل ما جاتك؟ مهمة عمل أنك أنت تسافر وكذا؟
1: والله أنا الحين ثم يقول فناننا القدير صالح زعل موت قاعد.
0: لا يعني الحين متقاعد، لكن أنا أتكلم قبل.
1: لا ماشي ماشي ما
0: ماشي.
1: لا في أثناء الدوام ولا بعد
0: تعرف
1: الدوام ولا شيء.
0: اللي يشتغلوا في العلاقات العامة، أنا أتصور أكثر ناس يسافروا، ولا شو رأيك؟
1: لا هذول فعلا لهم الحظ الأوفر في
0: صح،
1: الترويج وفي التسويق وفي مدري ايش، هذول ما شاء الله عليهم
0: أيوة.
1: أمورهم طيبة، ما احنا ما حد يبغى نروج له في شيء إمكانات. حصل تذكرة أقل حاجة كفاية، ما تذكرة واحدة بس لحد دبي
0: يلا
1: هم
0: ربنا
1: بشيء.
0: يسهل وإن شاء الله يرزقك كذا سفرة جميلة.
1: آمين من بعد لباب السلام كما يقول أخوانا المصريين.
0: الله يسلمك، حياك الله يا خلفان،
1: شكرا أستاذك، بارك الله
0: تسلم يا
1: فيك،
0: مرحبا،
1: اللهم ما يحفظكم،
0: أهلا
1: ونشكر المخرج
0: وسهلا.
1: المتألق والمدير من اليوم معكم الحجري، مدير الإشراف العام مع من بس
0: أي خالد الحجري،
1: خالد الحجري،
0: نعم
1: سلمونا عليهم كلهم
0: إن شاء الله
1: جزاكم الله
0: يوصل.
1: خير. وين الأستاذة عفراء إجازة شكلها؟
0: لا تقاعدت،
1: نعم كيف كذا؟
0: أي طلعت تقاعد أستاذة عفرة.
1: طلعت مبكر ولا خلاص خلصت السنوات يعني؟
0: لا هي ما يعني قرارها، قرارها هي،
1: قرار شخصي
0: قرارها هي،
1: خلاص الحمد لله الله
0: قرار
1: عليها.
0: قرار ذاتي منها، هي أنه خلاص يعني
1: يلا
0: أعطيت
1: سلم
0: بما يكفي، حان الوقت لأني أنا أستمتع برفقة أهلي وعيالي ويكون بالي مرتاح، هذا
1: ممتاز
0: قرارها.
1: ممتاز، تحياتنا لها إذا تواصلت معها،
0: أكيد
1: جزاكم الله
0: متواصلين
1: خير،
0: وياها إن
1: والحجر
0: شاء
1: ماذا
0: الله،
1: يقصر، كلكم ماذا تقصرون إن شاء الله،
0: بإذن
1: كلكم
0: الله بإذن
1: مكملين
0: الله.
1: للبعض.
0: حياك الله،
1: الله يحفظك
0: مرحبا.
1: أستاذ، شكرا جزيلا، شكرا.
0: يمكن في أحد المستمعين في حلقة من الحلقات يقول لأم سعيد أنت اليوم في شيء، أنت ما طبيعية، في برسالة يعني، قال لي إيش فيك، إيش اللي مضايقك؟ هو مسألة إنه في شيء مضايقني، مسألة إنه تعرفوا لما شخص أنتم معاشرين سنين ومتعودين، يعني مثل البيت لما تدخل أول شيء أنت تسأل عن من؟ عن الأم، تعرف وين مكانها، تروح لها، تكلمها، تحس بطمأنينة بوجودها. إحنا بالنسبة لنا فريق إذاعة الشباب أستاذة عفرة كذا، يعني كأنها هي الأم في البيت، يعني ما بنكبرها، هي أختنا، لكن إحنا من كثر ما هي يعني هي تعطي للمكان طاقة، عرفتوا؟ يعني صعب إنه إحنا ندخل. خليني أول شيء أشرح لكم، إحنا مكاتبنا في إذاعة الشباب، تروحوا تفتحوا باب تشوفوا قاعة فيها بارتيشنات، هنا مكاتبنا، مقابلنا على طول مكتب الأستاذة عفراء ومكتب رئيس قسم البرامج. ندخل دائما الأستاذة عفراء مكتبها مفتوح، والقهوة والشاي والحلويات ما تقصر يعني، وهي موجودة ترحب بالكل وتسمع الكل، وهذا داخل وهذا طالع وهذا جاي يسلم وهذا جاي يتقهوى، يعني عملت لنا حركة. ففجأة أنه هذه الطاقة تتسكر من المكان، ما موجودة. يعني آخر مرة شفناها قبل تطلع إجازة، حتى خبرتني تعالي ترى أنا اليوم آخر يوم، قلت لها أوكي، فرحت تناقشنا على بعض الأمور وكذا، وسلمت علي كسلام وداع. أنا حسيت أنها هي تودعني، قالت لي احتمال أنت ناديني ندوي أنا احتمال ترى ما برجع، لكن خليني بعد الله يسهل وإن شاء الله أنا ببلغكم يعني بقراري. يعني عرفتوا لي كل واحد اللي يخفف على الثاني، لا وتعالي وترى نتسلى والأمور ماشية وإلى آخره وبنشيل عنك ويعني إلى آخره. حسيت أنها خلاص يعني عرفتوا اللي عطت كل اللي عندها، وحاسة أن هي كثير تنضغط في البرامج مثلا، لأنه يعني تشتغل هذه المرأة بضمير بضمير بضمير بضمير، يعني ما يمر نص هكذا عشوائيا، يعني تراجع كل سطر وكل كلمة، وياما يعني حتى نصوصي أنا تلغي لي كذا، تشطب لي لا هذا ما ينقال مثلا على الهواء، وأنا أحترم قرارها، في النهاية هي المديرة وهي اللي مسؤولة عن البرامج. فحسيت أنه بالفعل الإنسان إذا هو ما كان قادر يكمل، فقرار الانسحاب هذا قرار شجاع، قرار بطولي، قرار أني أنا انسحبت وأنا في قمة قوتي في قمة عطائي، لكن خلاص يا الوقت اللي أنا ألتفت فيه لنفسي لبيتي لعائلتي، أستمتع معاهم وبوجودهم. ف في النهاية عرفتوا مهما عطينا ومهما قدمنا في النهاية، يعني هذا احنا نعتبره واجب، لكن سادة عفرة تركت يعني مش أثر، أنا أقول لك آثار. يعني سادة عفرة بالنسبة لنا هي مش فقط سند معنوي، سند مادي حتى، قمة الكرم فوق ما تتخيلوا كرمها. ويمكن بعض المستمعين يعرفوا هذا الكلام. يعني عرفتوا كيف الأم اللي تدافع على عيالها إذا مثلا صدر قرار أو صار حاجة معينة، لا نلاقيها هي في ظهرنا بأمانة. يعني أستاذة عفرة اسم ما راح يتكرر، مع احترامي لكل اللي بيجيوا بعدها، أستاذة عفرة ما بيتكرر هذا الاسم أبدا. بهذا العطاء، بحجم هذا العطاء وبحجم هذه المسؤولية اللي بالفعل هي حملتها، انتوا ما تتخيلوا في رمضان، دورة رمضان، هذه البرامج اللي انتوا تسمعوها تقولوا برنامج خفيف 5 دقائق، تخيلوا هي اللي تتواصل مع الناس أو المختصين اللي تبغي يكون في إذاعتها موجود هذا الموضوع، تتواصل معاهم ويجيبوا النصوص وتعطيهم المقترحات وتراجع النصوص معاهم، وبعضهم أول مرة يطلعوا معانا على الهواء، تنزل معاهم الاستوديو تعلمهم كيف يقدموا، كيف يقروا، كيف الإلقاء، تقعد مع المخرج تخبره هو هي إيش تريد. يعني تبذل مجهود جدا جدا كبير في كل الدورات، وخاصة دورة رمضان تستنفذ منها الكثير والكثير من الوقت. فكفيتي ووفيتي يا أم محمد، الله يعطيك الصحة والعافية وين ما تكوني، الله يحفظك والله يسعدك مثل ما أسعدتينا. بالفعل يعني إنها طلعت من إذاعة شباب شيء جدا يحزننا، لكن أنا أحس إنه هذا الواحد يعني من حق الإنسان إنه يعيش أيضا بسلام، براحة، بطمأنينة، من غير تفكير، من غير محاتاة، من غير أي قلق. خلاص كفت ووفت، والله يجزيها خير الجزاء عن كل اللي ما قدمتها عندنا في إذاعة الشباب. بنت شخصيات، بنت مذيعين أقوياء، بنت يعني فريق كذا متكامل ومتماسك، ما قصرت بالفعل، كفت ووفت. احنا متواصلين معاها، ما زلنا يعني ما قاطعينها، لأن في النهاية هي أخت وصديقة وعزيزة بغض النظر عن المنصب الإداري، وإن شاء الله اللي يخلفها خلف إن شاء الله يكون أيضا مبارك ويمشي على خطاها. هذا الموضوع بس، وهذا اللي يمكن شوية زعلنا احنا كفريق. خالد الحجري حاليا ينوب عنها لما يصدر قرار يختاروا من إن شاء الله بيكون مدير لإذاعة الشباب إن شاء الله. بس والله هذه السالفة، نطلع لفاصل بصحبة ضيفنا.

0: مع ارتفاع تكاليف السفر في مواسم الذروة يبحث كثير من المسافرين عن توقيت يوفر لهم جزء من الميزانية. هنا يبرز ما يعرف الموسم الانتقالي، وهي الفترة التي تقع بين مواسم السفر المرتفعة والمنخفضة. فهل فعلا يمكن أن يكون السفر خلالها خيار أكثر توفيرا؟ وإيش اللي يجعل هذه الفترة مناسبة للمسافرين؟ وهل انخفاض الأسعار يعني بالضرورة تنازلات في الطقس والخدمات أم لا؟ يسعدنا جدا استضافة الباحث في قطاعي السياحة والطيران الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي حتى يحدثنا عن هذا الموضوع. دكتور خالد، مساء الخير.
1: أهلا، مساء الخير أستاذة ندى، وسعيد جدا بهذا اللقاء الجميل معكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك. متى كانت آخر سفرة لك؟
1: والله في نهاية شهر 8 كانت إلى إحدى الدول اللي تقع ما بين آسيا وأوروبا. ما أحب أروج الدول غير عمان ترى.
0: آسيا وأوروبا.
1: ما بقول لك اسم الدولة يعني.
0: تركيا يعني؟
1: نعم.
0: ولا؟
1: وما أعرف، بس أنا أروج لعمان.
0: عمان مروجة نفسها بنفسها يعني، ما شاء الله، يعني من جمال البلد وتنوع كذلك تضاريسها، مواقعها السياحية، يعني تراضي كل الأذواق تبارك الله.
1: طبعا أكيد يعني الحمد لله، الله حب عمان بموقع يعني كاد يكون مميز في كل الأوقات.
0: صحيح،
1: الحمد لله على اللي حال.
0: الله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه إن شاء الله. يمكن البعض يتساءل إيش يقصدوا بالموسم الانتقالي في قطاع السفر والسياحة بالنسبة لقطاع السفر والسياحة وبالنسبة للمتلقي العادي أيضا. تفضل دكتور.
1: طبعا أستاذة ندى، المواسم الانتقالية وسموها بالإنجليزي يعني shoulder seasons، أو مواسم تنتقل من جانب إلى آخر. يعني شولدر قصد الكتف الأيمن للكتف الأيسر.
0: أوكي.
1: ولكن هي تتكلم عن من موسم إلى موسم آخر، يعني من موسم الذروة إلى الموسم الهادي المتباطئ في حراكه. وهو يشمل عدة أشياء، يعني يشمل قطاع الطيران، قطاع الفنادق، وقطاع المعالم السياحية.
0: جميل.
1: فمثل الحين على سبيل المثال، يعني احنا الحين على أبواب نهاية شهر الصيف أو موسم الصيف وبدايات الموسم الشتوي المعتدل.
0: يسمونه موسم الخريف هذا يفترض ولا؟
1: هو مفترض أن يدخل على بدايات الخريف. نعم، تساقط الأوراق وهذه الأشياء من الأشجار. بس طبعا الخليج يعني أحيانا ما يمر بالأربع مواسم، يمر بموسمين ونص دكتور نقول يعني، ولكن نتاج الموقع الجغرافي والمتغيرات المناخية.
0: نعم.
1: بس عودة إلى مصطلح الموسم الانتقالي، مثل ما قلنا يعني ننتقل من موسم إلى موسم.
0: جميل.
1: هو هذا الشرح البسيط جدا لي يعني.
0: طيب ليش تكون أسعار تذاكر الطيران والفنادق عادة أقل هذه الفترة؟ يعني تعرف أنا أحس الموضوع كيف بيصير، تعرف لما يوم الخميس الكل يبغي يروح البلد، البعض يقول لك لا أنا بطلع يعني بعد صلاة المغرب عشان تخف الزحمة.
1: نعم.
0: على سبيل المثال، ويمكن 50% من الناس عندهم نفس هذا التفكير، فيتفاجأ.
1: نعم.
0: أنه طلع الظهر ولا طلع العصر نفس الشيء، ترى الموضوع 50%
1: بالضبط.
0: كذا 50% كذا. فهل يعني هذا الموسم بالتحديد ما حد يفكر فيه على سبيل المثال، ولا بالفعل في ناس تقتنص مثل هذه الفرص؟
1: هي المواسم مثل ما ذكرتي وتشرفت بقلت الكلمة الصحيحة، وهي اقتناص الفرص. يعني على كل إنسان لديه الرغبة بالسفر إنه يقتنص الفرصة المناسبة له. شوفي أستاذة ندى، الأمر كله يقع تحت عنصر أساسي، عنصر وجود الوقت ووجود الدعم المالي للرحلة أو الوضع الاقتصادي لصاحب المشروع. البعض لا يأبأ لقضية الوضع المالي، يقول لك أنا ما عندي مشكلة، كانت التذكرة غالية أو رخيصة، الفندق غالي أو رخيص، أهم شيء عندي أسافر واستغل فترة الإجازة. لما تطرقت إلى قضية الخروج بعد الدوامات فترة المساء، البعض يتجه إلى بعض الدول المجاورة وغيره. إذا راح متأخر ترى فيه يخسر شيء أيضا، هو خسارة الليلة الفندقية. إذا أنت وصلت متأخرة إلى المعلم مالك أو المحطة مالك وقت متأخر، أنت فقدتي، بتدفعي بس ليلة نوم فقط بدون الاستمتاع بهذه الفترة. لذلك نهايات الأسبوع ما ينصح بها بالسفر أحيانا.
0: أنا أقصد البلد، يعني رايح البلد راجع بيتهم مسافر.
1: ما أنت أيضا أستاذتي، المقصد من الذهاب إلى الأهل في البلد أو الولاية أو القرية أو المحافظة هو الالتقاء مع الأهل والأصحاب. أنا فقط 5-6 ساعات من الأوقات اللي تأخذ معه. ممكن يصير زحام في الطريق بس الزحام بيأخذ لساعة بس عشان أجل أنا ما أقدر أتحمل ساعة أضيع 4-5 ساعات. هناك أيضا تتفاوت الآراء هنا تتفاوت الأمر. أنا أنصح دائما في أي إجازة استغل أكبر فرصة ممكنة للوقت واستمتع بما تقوم بدفعه لفندق أو طيران أو معلم بقدر الإمكان. هذا هو الهدف الأساسي من الإجازة والسفر أستاذ.
0: طيب كيف ممكن المسافر أنه يحدد الموسم الانتقالي المناسب للوجهة اللي يرغب في زيارتها؟ بمعنى أنه كيف أعرف أنه هذا الموسم الانتقالي على سبيل المثال الأشياء اللي تشتهر فيها هذه الدولة تكون موجودة أيضا، مثلا في موسم تفتح الورود، في موسم مثلا ظاهرة فلكية، موسم مثلا شلالات، نوافير مائية إلى آخره. يعني كيف ممكن أن الواحد يستغل هكذا فرص في نفس الوقت ما يضيع عليه الأماكن السياحية الأبرز في هذه المناطق؟ كيف طيب تكون العملية موضوع التوازن؟
1: قبل البدء في هذا الطرح لابد أن نعرف ما هي الفئات السياحة العمرية التي تستهدف وجهات السياحية.
0: حلو.
1: هناك فئة العائلات، هناك فئة المسافر الفردي، هناك فئة الشباب، وفئة الشباب اللي يسافر وحدهم أو الشباب اللي يروحوا مع مجموعات، وفئة المتقاعدين وكبار العمر. كل هذه الفئات أستاذة لها وجهات نظر تتفاوت من فئة الأخرى بسبب توجهاتها سواء من ناحية العمر أو من ناحية الانتماءات والهوايات. لذلك في الأونة الأخيرة بدأت شركات الطيران والفنادق توضع حزم متنوعة لهذه الفئات على أساس تستقطبها على مدار السنة. أصبحت كلمة الموسمية تكاد تكون تتلاشى في الوقت الحالي في قطاع السفر والطيران. بقدر الإمكان الدول تحاول تخلق دولة الزيارة ل 365 يوم. طبعا هناك ايضا خلال الفتره هذه اللي هي الفعاليات اللي تكون في هذه الدوله تطرقت وذكرتيها، مثلا موسم شيء معين، ورود، مهرجانات معينه، معارض دوليه يعني يتناسب وقت الزياره معها. لذلك كل من لديه رغبه للسفر لابد ان يحدد هدفه الاساسي، ايش يريد من هذه الرحله.
0: جميل.
1: لكن الملاحظ ايضا استاذه انه شركات الطيران بدات تتعامل بمرونه مع هذه المتطلبات وتبدأ بتكوين فئات سعرية متعددة مع تلك المواسم. ومثل ما ذكرت في بداية الحديث اقتناس الفرص، يعني كل مسافر عليه أن يقتنس يبحث عن السعر المناسب. طيب لابد أن نحن نأخذ في الاعتبار شيء مهم جدا أستاذة في مواسم السفر، هو الجو، السعر، وأيضا هل في زحام في هذه البلد أم لا. أصبحت شبكة المعلومات الحين تتيح لك وتوفر لك كل المعلومات اللي أنت تريدها، بل بالعكس وصلنا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يوفر لك برنامج سياحي كامل، وأصبح مستشار سياحي لكل الفئات العمرية. يعني لو دخلت في أي برنامج ذكاء اصطناعي وقلت له والله أنا عمري كذا وهواياتي كذا ووضع الاقتصادي كذا ولدي الرغبة أني أسافر في دولة أو أجواء هكذا فيها فيها معالم سياحية هكذا، يقوم تلقائيا بتحديد بعض هذا البرنامج. لذلك الموسمية بدت في التلاشي النسبي وليس المطلق أستاذ ندى.
0: يعني أنا قريت خبر من كم يوم يقول لك لم يعد الخريف موسم منخفض التكلفة للسفر كما كان في السابق. إيش السبب؟ قال لك ارتفاع درجات الحرارة والازدحام في الصيف خصوصا في أوروبا دفع المزيد من السياح نحو السفر في سبتمبر أكتوبر نوفمبر، ما رفع الطلب والأسعار خلال ما يعرف بالموسم الانتقالي. إيش تعليقك؟ هل بالفعل حاليا يعني يقول لك
1: لأنه الصيف أصبح في أوروبا أو الغرب، غرب الكرة الأرضية، جدا حار، فصار نفور من السياحة الوافدة لديك في المنطقة واتجهوا إلى بدائل أخرى، وأصبح يوفر البرنامج السياحي هذا إلى دول أكثر برودة وأقل سعرا في التكلفة وأيضا سهولة الوصول إليها. على سبيل المثال أصبحت أيضا يعني محافظة ظفار وولاية صلالة تعتبر الحين أصبحت في الفترة الماضية يعني من إحدى المعالم السياحية اللي لها حضور قوي لقربها الجغرافي باعتدال الجو، وجود أمطار، ضباب، وفي وجود يعني تسهيلات وبرامج ترفيهية عديدة. تواصلت مع كم زميل اتجه إلى على سبيل المثال يعني على سبيل المثال بعض الدول الأوروبية كان يشتكي من الحر ويقول إن الجو حار أنا ريتني ما طلعت من بلدي.
0: صح.
1: في الجهة الأخرى نلاحظ أيضا إنه أهل تلك الدول بدوا نفسهم يتجهوا ويبحثوا عن ملاذ للصيف يعني يقضوا فيه إجازتهم.
0: نعم.
1: أنا توقعاتي أستاذتي إنه راح مع عقد في خلال عقد واحد أو عقدين من الزمان منظومة الإجازات راح تتغير. يعني ما راح يصبح الصيف هو موسم الإجازات. راح ينتفي تماما من رزنامة أي سائح ويغير البرنامج ويصبح الشتاء هو موسم الإجازات.
0: لأن الشتاء احتمال جدا يكون يعني جو معتدل ما يكون ذاك الشتاء القارس اللي الناس ما تقدر تطلع.
1: على سبيل المثال إحنا لما نتكلم عن شهر رمضان الكريم لما كان ينتقل من الفترة الحارة جدا وصل فين إلى مرحلة الاعتدال ودخوله في فصل الشتاء.
0: نعم.
1: ففي متغيرات بيئية راح تلعب دور في تغيير منظومات عديدة في قطاع السياحة خاصة الموسمية.
0: نعم. طيب هل يعني يرتبط أيضا بارتفاع تكاليف وقود الطائرات؟ يعني يقول لك هذا السيزن اللي الناس كانت متوقعة في تخفيضات وعروض أسعار، يقول لك لا تنتظر الكثير في هذا الموسم الانتقالي لأنه تكاليف أيضا الوقود ازدادت مع أزمة الحرب حاليا.
1: سعر وقود الطائرات تضاعف يمكن 3-4-5 مرات. سعر التأمين على الطائرات تضاعف أكثر من مرة. سعر التأمين على السفن السياحية يعني أيضا تضاعف.
0: يعني يقلص قدرة شركات الطيران على تقديم التخفيضات الموسمية دكتور؟
1: هو يؤثر تأثير قوي جدا جدا جدا على أسعار التذاكر. لأنه شركات الطيران تقوم بشراء الوقود الطائرات من الدولة اللي تستقبلها أو حتى من دولتها، والدولة تستورد الوقود والتعرفة مرتفعة جدا حتى لو في داخل الدولة معنا. يعني سعر الوقود هو سعر عالمي وليس سعر مخصص مثلا أن الدولة هذه تقدم تخفيضات لوقودها لشركات الطيران المحلية، لا تمشي على أسعار عالمية. لذلك هذا كله ينعكس على سعر التذكرة ويضاف بند داخل التذكرة أحيانا يسمى فيول سيرتشارج أو يعني متقلبات السعرية لسعر البترول فيضيفوها زيادة، ويقول لك أيضا شيء معني بيئة التأمين يرتفع زيادة. الصراعات اللي صارت في المنطقة والصراع الحرب ما بين بعض الأطراف وخلق مسارات طيران جديدة تمنع، يعني أصبح في مناطق ممنوع الطيران فوقها محظور الطيران، فتقوم شركات الطيران بتغيير مسارها وتلتف على بعض المسارات مما يزيد من المسافة والمسافة تزيد من ساعات الطيران وتزيد من حرق الوقود.
0: نعم صح.
1: الأسعار ترتفع. في بعض المسارات ما تأثرت بساعات الطيران ولكن تأثرت بسعر الوقود ولم تتأثر بسعر التأمين، لكن هم العناصر الثلاثة موجودين، يعني الزمن، التأمين، سعر الوقود. ففي مسارات بس تأثرت مثلا من سلطنة عمان إلى جنوب شرق آسيا، هنا اللي تأثر أكثر شيء أستاذة سعر الوقود. بالنسبة للتأمين مثلا وساعات الطيران هي ما تغيرت. أو اتجاه مثلا إلى أوروبا.
0: إذن دكتور، يعني السؤال اللي يطرح نفسه، يعني في ظل كل هذه المتغيرات هل سيظل الموسم الانتقالي هو الفرصة السانحة لمن لم يسافر إلى الآن؟ بنجاوب على هذا السؤال لطفا منك بعد ما نرفع أذان العصر المغرب بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال، ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، الإذاعة الأكثر استماعا. نرحب فيكم ومعكم على السمع أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. اليوم نتكلم إحنا عن السفر خارج الذروة، كيف توفر وتستمتع. نتكلم عن الموسم الانتقالي. باسمكم من جديد أرحب بضيفي الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، هو باحث في قطاعي السياحة والطيران. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك معنا من جديد.
2: أهلا وسهلا أستاذ. أهلا.
1: أنا خلاص الحين المفروض اللقاءات أقدمها شوية بدل الوقت، والله في بالي أنه يأذن 6:30، أنا أعتذر منك. حياك الله. الله يسلمك. سؤالي قبل لا نطلع لرفع أذان المغرب دكتور، عن أنه هل يعني سيكون هذا الموسم الانتقالي يعني كما هو الناس تعتبره مثل ما نقول فرصة للسفر، أم سيدخل في نطاق التنافس أيضا مع باقي المواسم؟ تفضل.
2: نظرا لانخفاض عدد المسافرين عالميا أستاذة ندى، المنافسة في أوجها الحين ما بين شركات الطيران. العديد من شركات الطيران لربما تقوم بتضحيات عديدة في أسعار التذاكر، وهذه فرصة سانحة للجميع أنه يتابعوا مواقع شركات الطيران ولا ينجرفوا وراء مواقع أخرى وهمية تظهر ليهم، لأنه هناك في المرحلة الفترة الأخيرة العديد من المواقع والعديد من الإعلانات فيها نوع من أنواع الخداع، أنه هناك أسعار خاصة وغيره. كل من لديه الرغبة لشراء تذكرة ليس عليه إلا أن يتجه للموقع الحقيقي لشركة الطيران. هذا أول شيء وأهم تنبيه نقوله للإخوة المسافرين اللي لديهم الرغبة للسفر. ثم يأتي موضوع التسعير. التسعير حاليا مثل ما ذكرنا بيمر بمرحلة صعود وهبوط نتاج الوضع الاقتصادي وأسعار وقود الطائرات. الفرصة لا تزال جيدة وسانحة للسفر، بس شريطة أنه أحجز مبكر. الحجز المبكر يلعب دور جدا في الحصول على الأسعار دائما ما تكون جذابة وتسمح لي بالسفر، مع وضع في الاعتبار وسبق ذكرناه في أحد اللقاءات أني أقوم بالتأمين على هذه الرحلة حسبا لأي مشاكل لربما تحصل مستقبلا. هذا بالنسبة لتأمين السفر، لو يشمل تأمين السفر وتأمين صحي وتأمين على السيارة. فهذه نقاط مهمة. أيضا بالإمكان أنه المسافر يستغل بعض التسهيلات التي تقدمها بعض شركات الطيران والفنادق، وهي أنا لاحظت أنه العديد لا يستخدم هذه التسهيلات وتفوته وتروح منه هذه الفرص. يعني
1: كيف؟ خبرنا عطنا شوية أسرار.
2: اللي هي هذه يعني معلومة مهمة جدا، الاشتراك في برامج الولاء المسافر. يعني شركات الطيران كلها في كل أنحاء المعمورة عندها برامج ولاء، اللي هي برامج من خلال الطيران حصل على نقاط، والنقاط هذه بإمكاننا استخدامها وإصدار تذاكر مجانية أحيانا إذا مثلا وصلنا لمرحلة لنسب كبيرة من النقاط الموجودة. هذه واحدة. بعض البنوك لديها بطاقات بالتحالف مع شركات الطيران تسمح لك بالحصول على نقاط، عندها بطاقات ائتمان تسمح لك بالحصول على نقاط، والنقاط ممكن تحويلها إلى تذاكر طيران. إذا أنا هنا وفرت مبالغ كبيرة جدا، وسبق ذكرت هذا في معلومة أخرى. هناك أيضا جانب التوفير هو في التأمين على السفر. بطاقات الاعتماد في العديد من شركات من البنوك لديها تأمين مجاني، فأنا هنا إذا قمت بالإعداد لهذه التسهيلات والحفاظ عليها أنا ممكن أوصل حتى لربما تكون سعر التذكرة بس أدفع الضريبة أدفع الضريبة، وأنا من الناس اللي استخدموا هذه التسهيلات
1: عشان كده على طول سافر.
2: الموضوع الثاني أستاذ ندى وهو أيضا بطاقة ولاء نزلاء الفنادق.
1: حلو.
2: كل الفنادق في المعمورة لديها بطاقات ولاء، مع كل إقامة المسافر أو السائح يحصل على نقاط، والنقاط بإمكانه تحويلها إلى ليالي فندقية.
1: صحيح.
2: وأيضا بعض الفنادق لديها تخفيضات على بطاقات الولاء على المواد الغذائية والمشروبات التي تقدم داخل الفندق. طيب إذا أنا بديت أجهز نفسي في سنة كاملة وأجمع نقاط وأجمع تسهيلات، لربما رحلتي تكلفتها راح تقل بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. هذه واحدة. النقطة الثانية إنه هناك بعض التطبيقات المتوافرة مجانا من لدى بعض المؤسسات والشركات والمراكز التسوق، إقامة تشتري إقامة فندقية تحصل الليلة الثانية مجانا. طيب إذن لماذا لا نستغل تلك التسهيلات التي تقدمها؟
1: أي تطبيق هذا يعطي كذا؟ أول مرة نسمع
2: عنه. تطبيق اسمه تطبيق الانترتينر مثلا، معروف البنوك تعطيه وإمكانك شراءه بمبلغ زايد واستخدام التسهيلات اللي فيه يعني، وأيضا هو موزع على دول الخليج يعني تشتري وجبة تحصل وجبة ثانية مجانية إذا كان مثلا السائح له رغبة في السفر داخل الخليج، هناك تسهيلات تقدمها هذه التطبيقات. بعض البنوك يقدم هذا التطبيق مجاني. في بعض المراكز التجارية في السلطنة عندها تطبيقات أيضا فيها تخفيضات. أرى أنه كلما استغلينا الفرصة، كلما ما قللنا من تكاليف السفر، كلما استطعنا أن نسافر بأريحية بدون وجود ضغوط علينا. يعني التسهيلات هذه تلعب دور كبير جدا أستاذ ندى في خلق الوفر الاقتصادي.
1: دكتور خالد، تطرقت إلى موضوع أنه الواحد يستغل المقاعد المخفضة اللي تصدرها شركات الطيران.
2: نعم.
1: خلينا نقول بشهور يعني قبل لا تسافر مثلا ثلاثة إلى أربعة شهور. هنا نرجع إلى موضوع التخطيط السليم للسفر، متى أنا حاب أسافر ومتى أني أنا أشتري التذكرة. هل يعني التواريخ محددة أن الناس تنتظرها على سبيل المثال، أم لازم أنه الواحد يتابع على طول؟ يعني إحنا مثلا الطيران الرسمي عندنا الطيران العماني على سبيل المثال، في تاريخ محدد أنه هو ينزل التذاكر القيمة المخفضة للمقاعد؟ يعني هل هو سيزن أو موسم عشان ينزل الجدول الجديد للرحلات؟
2: هو شوفي أستاذة، الأسعار نفس البورصة، تطلع وتنزل تطلع وتنزل. مثل ما ذكرت لك أنه هناك عوامل عديدة تدخل في هذا الموضوع، من تغير في ساعات الطيران، تغير في تكلفة التأمين، تغير في قيمة وقود الطائرات. ثم أيضا لا تنسي أن الدول المستقبلة للطائرات أيضا تمر بهذه المتغيرات وتفرض هذه التكاليف أيضا من جهتها على أثناء وصول الطائرة للمطار المستقبل، من ناحية الخدمات الأرضية، من ناحية التموين اللي يقدم على المواد الغذائية تقدم على متن الطائرة، وبعض الخدمات الإسنادية الأخرى، منها حتى تأجير مناضج إنهاء إجراءات السفر تتأجرها شركات الطيران. فإذا ارتفعت تكلفة الوقود والطاقة عندهم بترتفع هذه الخدمات، لأنه في كهرباء، الكهرباء أيضا تخلق من خلال طاقة. فهي منظومة متكاملة وسلسلة متغيرات اقتصادية تلعب دور على تكلفة التذكرة، وشركات الطيران تحسبها من لحظة قيام المسافر بحجزه من خلال التطبيق لحين عودته إلى دولته مرة أخرى. طيب أنا كيف أحجز؟ أنا أقول لك هي المتابعة. يعني العديد من المسافرين في العديد من الدول الأوروبية يكون محدد تاريخ سفر ومحدد الفترة بغض النظر عن المتغيرات اللي راح تمر بها تلك المرحلة، ويحجز من فترة مبكرة جدا جدا جدا. وعلي شركات الطيران لما تنزل يا أستاذة ندى أي طائرة للبيع أو أي مقاعد للبيع، تقسم الطائرة إلى فئات. يعني الطائرة تتقسم من المقعد، مش المقعد بالذات نفسه هو، لكن أرقام المقاعد، يعني عدد من المقاعد المعين. احتمال تكوني جالسة في كرسيكي دافعة افتراضا 100 ريال على الرحلة، أصل اللي جنبك دافع فيها 30 ريال. طيب أنا كيف أنا وأنت جالسين نفس المقعد؟ أنا أقول لك ليش. شركة الطيران تقسم المقاعد بالكمية طبعا يعني إلى فئات. الفئة الأولى اللي تنزل اللي هي فئة الإغراء، اللي يقوموا فيها بإغراء المسافر لسرعة الحجز بسعر منخفض جدا جدا جدا، ولكن لعدد محدد من المقاعد. أول ما تمتلئ تلك المقاعد تقوم شركة الطيران برفع فئة التذكرة، إذا كانت نفترض بخمسة ريال ترفعها إلى الفئة التي تليها إلى 7 ريالات. لازلنا في مرحلة السعر المخفض، لأن الطائرة لا زالت، إذا كانت طائرة من الحجم الكبير عدد المقاعد 260، وإذا كانت من الحجم الصغير عدد المقاعد يصل 150-160. فتتقسم بالأرقام، 10 كراسي بهذه التكلفة، 10 كراسي بهذه التكلفة، وهكذا لين توصل لين آخر المقاعد المتبقي. توصل هنا، يوصل هنا السعر إلى ذروته. طب أنا ليش أنتظر وأوصل للذروة؟ أبتدي أتربص، أو مثل ما تكرمت قلتي

0: لديه رغبة وشغف للعودة إلى مثلا إلى أهله، إلى أماكن متعددة، وبالتالي يبغى يسافر، يريد يسافر. إيش تسوي شركات؟ تستغل عملية عرض وطلب. أستاذة ندى، عرض وطلب في عليها طلب. لما يكون في طلب زائد، مثل ما ذكرت ليكي، لما تم تقسيم الطائرة إلى فئات، الفئات هذه على طول في ناس تكون حجزها، فتبتدي بسرعة تنتقل للفئة الأخرى، وهكذا وهكذا. لذلك دائما معروف أنه هناك يعني تهاتف على تذاكر نهاية الأسبوع في كل أنحاء، يعني في الخليج أو في الشرق الأوسط من الخميس إلى السبت هناك زحام ذهاب وعودة، في الغرب من يوم الجمعة ليوم الأحد هناك أيضا تهاتف على هذا الشيء، فهو شيء طبيعي.
1: يعني هذا يعتبر ذروة، المفروض أن الواحد يغير رأيه يعني هذا.
0: لا أيوة، يعني أنت كم الحين جبت السؤال الأهم. أنا كمسافر عادي، هل مفترض مني أن أنا عشان أستمتع بإجازتي وأحصل على أفضل الأسعار أختار رحلات نهاية الأسبوع؟ أنا أقول لك لا، خطأ. إذا أنت مسافر عادي جدا، ما عليه أنك خسرت يوم أو يومين من الإجازة، ولكن لا تضع نفسك تحت طائلة فئة التذاكر مرتفعة الأسعار. ادخل في وسط الأسبوع أو بداية الأسبوع، هتحصل أنه ما في إقبال على المقاعد، وبالتالي السعر منخفض جدا. نفس الكلام يا أستاذ ندى يطبق على الفنادق. الفنادق نفس الشيء، ترى في ربط شديد جدا ما بين آلية حسب قيمة الغرف الفندقية وآلية حساب المقاعد الطيران، متقاربات جدا جدا في آلية الحساب. لذلك السفر خلال داخل الأسبوع ويعتبر الأفضل والأصح والأرخص لأي مسافر.
1: طيب خلنا يعني نستعرض الحين أو نعطي للمستمع الكريم اللي الحين قاعد يتابعنا ما لحق على بداية اللقاء، كختام للقاء معك دكتور خالد، وأنت الباحث في القطاعي السياحة والطيران، عن الأخطاء اللي يفترض يتجنبها المسافر عند التخطيط لرحلة في الموسم الانتقالي. إيش الأخطاء اللي يقع فيها؟
0: أنا ما أسميها أخطاء، ولكن أسميها إن الواحد ينسى، ومن فرحته بالإجازة دائما يعني يحب يبحث عن أي وسيلة للسفر، ودائما تحصل الخدعة الكبرى أحيانا إذا أنت تحصلي أسعار تذاكر جدا مخفضة وتروحي تحجزي بدون ما تقومي بالتدقيق والفحص والتمحيص في آلية هذه التذكرة من نقطة ألف إلى نقطة باء. أنا أشوف السعر مكتوب 10 ريال ومكتوب خلاص، شفت هذه من نقطة ألف للنقطة باء، أصدر التذكرة وأفاجئ لما أروح المطار إنه الرحلة موجودة، ولكن ما أنتبه إنه في توقفين اثنين من الألف إلى باء، من باء إلى داء، ألف باء تاء ساء. كيف كذا؟ لأنك أنت استعجلت في الحجز بدون ما تنظر داخل مسار الرحلة. ساعات الطيران أطول ونقاط التوقف أكثر لأنك شفتها بسعر جدا منخفض. فهذه من إحدى الأخطاء الدائمة التكرار، دائمة التكرار، إنه الشخص يختار سعر رخيص ولكن ما ينتبه لساعات الطيران والتوقف. هنا أنت تبذلي وتصابي بجهد، يعني ما تستمتع بالرحلة، خلاص تتعبي يعني. هذه واحدة. النقطة الثانية إنه يلاحظ إن في بعض الفنادق أسعارها متدنية. طيب ما هو سعر التدني؟ يروح يحجز. طيب قبل ما تحجز سيد العزيز، ادخل إلى مواقع عديدة تتكلم عن الأجواء والمناخ في تلك المحطة في هذه الفترة، يتبين أن هناك مثلا عواصف، يتبين أن هناك زلزال، يتبين أن هناك بركان، وأنا ما انتبه وحجزت، لا وأحجز السعر المنخفض اللي هو بعدم الاسترداد. ليش؟ لأنه منخفض. إذا أنت هنا وقعت في أحد الأخطاء الكبرى، تبحث عن الرخيص ولكن تواضعه تؤدي إلى ضياع الرحلة كاملة متكاملة بدون الاستمتاع. لذلك النصيحة كالتالي: قبل أن تسافر إلى أي نقطة، شوف أجواءها، شوف المناخ في هذه الفترة، ويمتاز معظم مواقع الأجواء في الوقت الحالي إن تعطيك تنبؤ لمدة 15 إلى 10 أيام عن وضع المناخ في تلك المحطة أو تلك المنطقة، وتتابع وتشوف احجز. ولكن إذا حسيت إنه هناك أمطار وهناك حرارة شديدة، أنصح إنك ما تروح، ابحث عن بديل آخر، ابحث عن محطة قريبة. بالنسبة للفنادق أيضا انتبه، لأن بعض الفنادق إحدى الأخطاء الشائعة جدا جدا جدا هو سعة الغرفة. سعة الغرفة يعني مساحة الغرفة.
1: برافو عليك دكتور إنك تطرقت لهذا الموضوع. إحنا نحجز

0: عمياني نروح احيانا نشوف الغرف، يا انت تدخل يا شنطك تدخل، فنضطر ان احنا نسوي
1: بالضبط
0: ابجريد نغير الغرفة.
1: بالضبط
0: صح.
1: بالضبط يا أستاذة، بالضبط يا أستاذة. لذلك مساحة، لا تذهب إلى أي فندق الغرفة فيه أقل من 20 متر مربع. 20 متر مربع هو الحجم الأمثل للغرفة لتستوعب شخصين بأريحية.
0: نعم
1: دون
0: صح.
1: ذلك وأنت دخلت في المحظور وورطت نفسك في غرفة صغيرة جدا جدا جدا جدا، ما راح تفيدك.
0: أها.
1: ويضحك عن الفنادق اللي تمنحك وجبة الإفطار مجاني، اللي
0: تخيل
1: تخليك تفطر
0: أحيانا
1: مكتبك
0: حتى
1: بالمال.
0: في فنادق تطلع لك حتى وأنتم بكرامة دورات مياه، ما فيها، فيها دورات مياه مشتركة
1: نعم، في الغرب، في
0: في
1: أوروبا، في بعض
0: أوروبا. نعم
1: الفنادق، اي نعم،
0: أها.
1: دورات مياه مشتركة. وهذه في بعض الأماكن اللي بعيدة عن المدن، لأنها كانت عبارة عن بيوت وتم تحويلها إلى نزل خاصة،
0: موتيل. نعم
1: والنزل عادة النظام الأوروبي أن دورة المياه تكون مشتركة
0: نعم
1: دائما.
0: نعم
1: هم بالنسبة ليهم في عاداتهم وتقاليدهم أمر مقبول، أما بالنسبة لنا إحنا ففي صعوبة في يعني استخدام تلك الخدمات. لذلك مثل ما ذكرت لك أستاذة، الغرف ابحث، شوف مساحة الغرفة، لا يغرك الاسم، لا يغرك الموقع، ولكن المساحة تلعب دور، لأنه الفنادق اللي موجودة داخل المدن، اللي هي المراكز المدن، دائما تكون الغرف فيها
0: أحيانا
1: مساحتها.
0: تعرف بعد دكتور خالد إيش يصير؟
1: اي
0: مثلا في فندق أنت تشوف صوره وإن الناس تصوره ويكون هذا المستحدث، وفي غرف الفندق القديم، فتتفاجأ إنك أنت حاجز بسعر أقل ومخلينك في الغرف القديمة مش المستحدثة. كيف إحنا نعرف هذا الموضوع
1: هذه
0: أيضا؟
1: سؤال مهم جدا، وفي يعني ما اسميه مقلب، ولكن المآخذ اللي تؤخذ علينا احنا كمسافرين احيانا، انا مريت فيها. يعني انا رحت فندق في احدى الدول الاسيويه، من الجمال والصور اللي انا شفتها قلت كاني رايح الى قصر، لكن تبين لي ان الشنطه مالي ما قدرت تمر من مدخل الفندق. واحد، اثنين، ما في مصعد، اضطريت ان اشيل الشنطه للدور الثالث. طب المصيبه وين كانت؟ ان انا دافع فلوسي مقدما وما اقدر استرجعها. لذلك علينا قبل الحجز ان احنا ندخل في موقع الفندق ونشوف الخدمات. كلمه الخدمات، تحت كلمه الخدمات هذا بيكون مذكور هل في مصعد، مساحه الغرف مثلا بتشوفيها مع كل غرفه، هل مسموح لي مثلا بوجود ثلاجه داخل الغرفه، احنا احيانا نحتاج ثلاجه، مساحه دوره المياه. يعني لازم نقرا، اقرا قبل ما
0: وحلو، ما
1: تروح،
0: يمنع
1: لانه
0: ان احنا نقرا تعليقات الناس ايضا اللي زارت هذا الفندق.
1: نعم احسنتي، من اجمل الاشياء استاذه ندى هو ما يسمى بالريفيو او الفيدباك او
0: صحيح.
1: الراي المرجعي
0: نعم
1: للمستخدمين السابقين. وانا كثير كثير ما شفت، وفي ميزه تمتاز بها كل الفنادق الحين، اصبح في شفافيه في هذه المراجع، يعني ما يغيرها يذكرها،
0: نعم
1: لانه في نوع من الشفافيه تكون مطالب بها حسب الأنظمة العالمية اللي تراقب أداء بعض المنشآت. كل هذه الأمور أستاذة يعني مهمة جدا. أيضا وسائل النقل، يعني وسائل النقل في بعض الدول، وسيلة النقل من نقطة إلى أخرى سواء كانت سيارات أجرة أو حافلات متوافرة، ولكن أحيانا سيارات الأجرة يكون فيها نوع من الغلاء الغير متوقع.
0: صحيح.
1: طيب ليش ما استغلنا وسائل النقل المتوافرة فيها؟ وخاصة في الدول الأوروبية وسائل النقل جدا سلسة وبسيطة.
0: صحيح صحيح.
1: وحتى في دول جنوب شرق آسيا
0: وتكون فيها
1: العديد،
0: محطة في المطار أصلا، يعني ما لها داعي إنك أنت
1: بالضبط
0: تروح منطقة ثانية.
1: احنا
0: بالضبط.
1: نتكاسل احيانا ان احنا نركب وسيلة نقل بسبب شيل الشنطة، على حسب العمر والشباب، اذا
0: لأن
1: كانوا
0: احنا
1: فئة
0: شايلين
1: الشباب
0: عفش ما شايلين شنط.
1: بالضبط احنا مش يعني احيانا ناخذ. وايضا من النقاط المهمة استاذة والملابس، اللبس، يعني اروح وشايل معايا حقيبة فيها بعض الملابس اللي ما لها داعي،
0: صحيح.
1: عدد كبير جدا من الأحذية، مستلزمات خاصة ما لها داعي تروح وتيجي معاي مثل ما هي، وبالتالي أقتل الفرصة لعملية الشراء والاستمتاع بالشراء.
0: صح.
1: كلها أمور أصبحت الحين في متناول الجميع أن يعيد النظر قبل ما يسافر، من ناحية الأوزان، من ناحية محتوى الحقيبة، من ناحية الفندق ومكوناته ومساحة الغرف ووجود مصاعد وخدمات، وشركات الطيران أيضا من ناحية أسعار التذاكر واقتناس الفرص الأسعار من خلال المتابعة اليومية. شركات الطيران أنا أنصح الجميع بلا استثناء أنه يشتركوا في النشرات البريد الإلكتروني لشركات الطيران كلها. إذا مثلا له رغبة، أفترض أن لك رغبة تروح إلى دولة من الدول، شاركي في نشرات الطيران لتلك الدولة ودولتك أنت أيضا، الاثنين، وخليهم الاثنين يرسلوا لك التحديث انا عندي عروض. احيانا تجيلك عروض فجائيه شركات الطيران تنزلها بغضب بغرض جذب عدد كبير جدا من المسافرين. فتحاول يكون التنافس على اوجه هي.
0: نعم
1: والحين
0: جميل.
1: مثل ما تكرمتي وقلتي اللي هو الموسم مواسم انتقال السياحه تبدا المنافسه في الوقت الحالي. تبدا المنافسه ويحبوا يعبوا رحلاتهم من الحين للمستقبل. لكن في فترات ما انصح بالسفر فيها استاذه اللي هو بدايه من شهر ديسمبر لين 7 يناير. هذه ذروه ارتفاع اسعار التذاكر في الكره الارضيه كلها.
0: عشان يصادف كريسمس ونيو يير بدايه الزحمه واجازات صحيح.
1: اجازات الجامعات والكليات والطلاب يجوا من خارج السلطنه واللي يروح.
0: صحيح.
1: فبالتالي احنا نجلس ننتظر لين تهدى الامور. مسافر وشوف الوضع كيف بيكون.
0: جميل جميل. في نقطة بعد نحب أن نذكر فيها المستمعين، موضوع الوزن المسموح لك أنك أنت تحمله في السفر، يعني على سبيل المثال.
1: نعم.
0: أحيانا تكون التذكرة مخفضة تتفاجأ أن الوزن فقط حقيبة يد مسموح لك وأنت ما حطيت بالك، لما تروح وأنت بشنطتك يقولك أنت ما عندك وزن فتضطر تدفع للشنطة مرة أخرى، فهذه من الأمور اللي يفترض أننا أيضا نركز عليها. دكتور خالد حديثك.
1: بس ملاحظة اسمحي لي أستاذة على السريع.
0: تفضل.
1: لما تلاحظ أنك أنت بالخطأ قمت بحجز تذكرة بسبب أن السعر شفته جذاب وفي تخفيض ولك حقيبة واحدة، على طول ادخل إلى موقع الشركة وقم بشراء من خلال الموقع، ولا تشتري من أمام المنضدة لأن سعر المنضدة يختلف عن السعر اللي موجود في تطبيق شركة الطيران.
0: يعني حتى هو في المطار بإمكانه يأخذ جنب ويشتري من هناك.
1: نعم يشتري من هناك، وهذه أفضل طريقة وأسرع طريقة وضمان أن السعر يكون تنافسي دائما.
0: وأنا أنصحهم بعد في فترات الذروة ذروات السفر أنه تعملوا التشيك إن الأونلاين على أساس ما تنتظروا كل هذه الطوابير، والطيران العماني خاصة الحين في المطار فاتح كاونترات خاصة فقط للي عامل تشيك إن بالأونلاين لأنه أسرع وبتمشوا بشكل أسرع أيضا.
1: نعم بالفعل
0: أنا شاكرة لك جدا جدا جدا هذا الحوار الجميل اللي فيه مجموعة كبيرة من المعلومات يمكن نسمعها احنا لأول مرة حتى يستفيد منها المستمع واللي ناوي على السفر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، وأنت باحث في قطاعي السياحة والطيران. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا أستاذ.
0: حياك الله. شكرا بارك الله فيك. احنا متواصلين وياكم مستمعينا وما بقى كثير من وقت البرنامج، خلونا نريح شوي بفاصل ونرجع لكم.

احنا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا، نقرا شوي رسائل ايضا وصلتنا. شكرا على تواصلكم الجميل. النهار ترى بادي يكسر واحس انه ما في وقت في البرنامج. قبل الختام شكرا لك ندى على جميل وروعة اختياراتك وتقديمك المميز. اؤمن ان السفر من اجمل انواع الطب البديل، لا يصفه طبيب ولا يصرف من صيدلية، لكنه يداوي فينا اشياء لم نكن نعرف انها متعبة. نغادر المكان فنكتشف أننا في الحقيقة نغادر قليلا من ثقلنا. تتبدل الوجوه والمشاهد والإيقاع فيهدأ العقل وتتسع الروح، ونعود إلى حياتنا ذاتها لكن بنسخة أخف من أنفسنا. فهو لا يعالج الجسد بقدر ما يداوي ذلك الجزء من الروح الذي أرهقته الرتابة وضاقت به الأماكن وأثقلته التفاصيل المتكررة. أحيانا لا نحتاج إلى حل لكل ما يؤلمنا، بل نحتاج فقط إلى مسافة، مسافة بيننا وبين من استنزفنا، وبين عقولنا والضجيج التي اعتادت عليه، وبين أرواحنا والنسخة التي اضطررنا أن نكونها نكونها طويلا أو نكونها نتصور. لذلك أشعر أن السفر من أنواع الطب البديل، لا لأنه ينسينا ما يؤلمنا، بل لأنه يعيدنا إلى أنفسنا قبل أن يعيدنا إلى أوطاننا. الله عليك يا علي النجادي، شكرا جزيلا. شكرا لك سالم سليمان العاصمي أيضا على تواصلك من راسلنا وادي ما شاء الله. أخونا ناصر محمد الزيادي يقول تبارك الله، أمطار في نيابة سامي الدشان بولاية المضيبي وادي عندام اليوم الثاني على التوالي. الحمد لله على نعمة الغيث، تبارك الله، الله يجعلها أمطار خير وبركة بإذن الله تعالى. أيضا عندنا رسالة من عماد المحروقي، تحية لطاقم برنامج سيديو خمسة، كنت مبدع في تقديمك لبرنامج الخريف والشباب، خصوصا لما كان ضيفك عقيل باعلوي وعامر العمري. عماد المحروقي شكرا جزيلا لك أخي الكريم، كانت بالفعل حلقات جميلة ومميزة. أخوي محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، شكرا على تواصلك الجميل ويانا كذلك. سامع عليكم ورحمة الله، معكم محمد حسن المحرزي بإذن الله، مخطط نهاية الشهر سفرة مع صديق العمر خالي مالك إن شاء الله تستانسوا. خالد العاصمي أهلا وسهلا فيك وشكرا كذلك على تواصلك. فاطمة عيد كذلك شكرا على التواصل. كذا نكون قرينا أغلب الرسائل إذا ما كانت كلها، والسموحة إذا مرت هكذا رسالة يعني تجاوزناها من غير قصد أكيد. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم، نرجع نلقاكم بكرة بإذن الله تعالى في حلقة مهمة بنستضيف فيها دكتور حتى يكلمنا عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهي بكتيريا الأمعاء. موضوع مهم وأتمنى أنكم تستفيدوا منه. شكرا لكم، هذه تحياتي تقبلوها أخذكم ندى بنت عبدالله البلوشي والمخرج النبيل جلال بن ربيع الأخويطري، يتمنى لكم مساء سعيد فمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

حسن مرمى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى.
2: Oh!

0: اي شي لعب ولا ماشي؟ خبرونا.
1: شي لعب. لعب يعني هالمرة ما لعب عادي على الشاطئ ويعني ملعب الحارة، لا لعب يعني هناك في الملاعب.
2: نعم العب غيرها.
1: تغايته ترى عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان ومتابعي السهرة الرياضية في المرمى، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا. حلقة جديدة هالمرة، حلقتنا بنكهة خليجي 27، وإحنا نقترب من البطولة على بعد أسبوع فقط من البطولة بإذن الله تعالى، اللي راح تبدأ وتنطلق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ونرحب أكيد فيكم مستمعينا، واليوم راح يكون لنا حديث أوسع وأكبر إن شاء الله عن البطولة وعن أيضا قوائم المنتخبات اللي نزلت، المجموعات بشكل عام، وأيضا أكيد في المقام الأول يهمنا منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني. دردشة إن شاء الله تكون جميلة مفيدة، نستمتع أيضا فيها مع بعض بالفائدة والمعلومة والذكريات أيضا الجميلة لبطولة كأس الخليج. إلى تمام العاشرة معكم مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، ويرافقنا كابتن عبد الله بن علي البلوشي، الصحفي الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي. أشوف الحماس يعني فوق، كنا في المدرجات ما كنا في الاستوديو. أجمل تحية مخرجنا عمار بن خالد البلوشي.
3: أسود عزب أسود، أسود ولاد العم، أسود بحر طم.

للصبر حدود، العماني يبحث ويفي بالوعود، إنما للصبر حدود. محمد ربيع يا ربيع، إنما للصبر حدود، إنما للصبر حدود، والعماني يفي بالوعود. عمان كسبان، عمان فرحان، حلم طال انتظاره من زمان.

0: حياكم الله مستمعينا، حي العمان، إن شاء الله نحيي دائما بإذن الله، ومنتخبنا إن شاء الله في العالي بإذن الله تعالى. نبدأ معاكم مستمعينا أكيد حلقتنا في المرمى، ونرحب بكل اللي يحب يشاركنا ويتابعنا أكيد، حياكم الله على 7244200 ذي الساعة عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151. وراح نتكلم أكثر اليوم مثل ما ذكرت مستمعينا عن منتخبنا الوطني والمنتخبات أيضا الخليجية في البطولة، استعداداتها لبطولة كأس الخليج، القوائم اللي نزلت لبعض المنتخبات الخليجية، وإن شاء الله كل التوفيق للجميع بإذن الله تعالى. نرحب فيكم أكيد مستمعينا، نرحب كابتن عبد الله بن علي البلوشي، مساك الله بالخير كابتن عبد الله، شخبارك؟
1: مساء الخير عليك سلوى وعلى الكابتن جابر ومخرجنا عمار ومستمعينا الكرام.
0: يا مرحبا بك، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب.
1: الحمد لله. شعلتونا خلاص بالأغاني.
0: حماس عندك مرة.
1: الحماس فل الآن. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في خليج 27 الفيناليست، فيناليست 25 و26، وإن شاء الله يواصلوا على نفس المنوال يا رب.
0: إن شاء الله بإذن الله. كابتن جابر مسالم العجمي، صحفي رياضي محللات شباب، مساك الله بالخير، شخبارك؟
2: مساء النور سلوى، مساء عليك على كابتن عبد الله وعمار جميع المستمعين لكارم. خلاص الأجواء،
0: دخلنا الأجواء. أجواء شتوية ولا أجواء كأس الخليج؟
2: والله الاثنين. أساسا كأس الخليج بعد ذكرنا بالشتاء يعني.
0: صحيح، لأن تعودنا دائما في الشتاء يكون.
2: هالثلاث أيام شكله الجو يودع في مسقط، لأن ما شاء الله حرارة ما طبيعية.
0: إن شاء الله تكون الأجواء دائما أحلى إن شاء الله.
2: مع أن في المناطق في الباطنة والشرقية الأجواء نسناس.
0: بس الظهر لا ما شيء نسناس. الظهر متفقين ما شيء نسناس.
2: الظهر بعد. الظهر حتى في الشتاء ترى أنا بعد ما. وما راح من أنفسنا. كرك وقهوة.
0: يعني الأمور سهلت خلاص. عدينا الوقت الصعب يعني. حياكم الله مستمعينا على 7244200 عبر الواتساب. والاتصالات على 24698151. وإحنا راح نتكلم عن منتخبنا الوطني وعن أيضا باقي المنتخبات الخليجية بشكل عام اللي أيضا نزلت قوائمها، لكن أكيد راح نركز أكثر على منتخبنا الوطني والقائمة، قائمة منتخبنا الوطني اللي شهدت الكثير من يعني وجهات النظر، خلينا نقول كل شخص له وجهة نظر، وهذا شيء طبيعي جدا لما تنزل قائمة منتخبنا دائما قبل أي بطولة في وجهات نظر مختلفة بين مؤيد بين معارض، هذا اللاعب ليش ما أخذوه، اللاعب الفلاني وغيره، وأكيد نتفق أنه ما راح نتفق على القائمة، ما راح نتفق دائما على القائمة، هذا شيء طبيعي جدا، وهذا الشيء يصير في كل المنتخبات بشكل عام. عموما يعني يوم أمس كان كابتن طارق السكتي ومدرب منتخبنا الوطني أعلن القائمة، قائمة منتخبنا الوطني لخليج 27، القائمة اللي راح تتوجه إن شاء الله إلى مدينة جدة للمشاركة بإذن الله في البطولة. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني مهما كانت الأسماء، ولكن نحن راح نتكلم عن القائمة وتعطونا أيضا وجهات نظركم مستمعينا في موضوع قائمة منتخبنا الوطني بشكل عام. تسعدنا دائما المشاركات على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151. قبل ما نتكلم عن قائمة منتخبنا الوطني وبشكل عام أيضا المنتخبات الخليجية الشقيقة الموجودة أيضا في البطولة، إحنا على بعد أسبوع واحد فقط مستمعينا عن البطولة، بطولة خليج 27 اللي راح تستضيفها مدينة جدة، وبعد سنوات أكيد تعود البطولة إلى مدينة جدة وبالتحديد أيضا في المملكة العربية السعودية، وكلنا شغف وترقب بإذن الله تعالى بأن تكون بطولة جميلة. صح إن شاء الله كابتن، شرب الماء زين ترى بعد للاعبين للمحللين
1: حطرانة
0: ذكرت ذكريات شكلك مع بطولات كأس الخليج. احنا نتكلم يمكن الاسبوع الماضي تكلمنا عن جزئية بسيطة عن بطولات كاس الخليج، خلينا ايضا نتكلم يعني على بعد اسبوع واحد كابتن عبد الله من البطولة. في العادة قبل ما نتكلم عن القوائم وغيره، في العادة يعني كمتابعين كأيضا كنت لاعب أيضا سابق، كيف يكون الشغف قبل أي بطولة خاصة بطولات كأس الخليج؟
1: أكيد اللاعب اليوم يحس أنه يعني تحت الأنظار، خلاص راح يكون تحت الأنظار، تحت في تحفيز ذاتي بالنفس، أيضا مطالب بأنه يكون في أعلى مستوى وتحضير نفسيا ذهنيا. في نوعيات من اللاعبين سلوى، أغلب اللاعبين اللي هم اللاعبين اللي يحبوا التحديات هذه البطولات يعني يعشقوها، يعشق التواجد في هذه المباراة وما يحتاجوا حتى تحفيز، لأن مجموعتنا أصلا ما تحتاج تحفيز سلوى. إذا جينا المباراتين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي هي مباريات الحاسمة لنا، ما تحتاج أيضا تحفيز، لأنها هي مباريات اللاعب الكبير يحبها، اللاعب اللي يريد يعني يوصل لأبعد نقطة يحب هذه النوعية من المباريات والتحديات. وهي مثل ما تفضلتي سلوى، كأس الخليج يعني ما تحتاج اللاعب يروح، يعني أنت شفتي كيف منتخباتنا الوطنية في السنوات الأخيرة ما شاء الله، يعني في الملعب كيف يكون اللاعب مثل ما تفضل كابتن جابر كلمة أنا نسيتها، اللاعب تعبان ما يريد يطلع حتى من الملعب.
0: صحيح.
1: بعشر لاعبين فزنا على المنتخب السعودي، يعني في أشياء كثيرة يعني تجي مع البطولة، مع زخم البطولة.
0: نعم.
1: وأعتقد أن اللاعب يعني ينتظر مثل هذه التحديات.
0: أكيد.
1: خاصة بطولة مجمعة حلوة مثل بطولة الخليج ومسلط عليها كثير من الإعلام والأضواء.
0: بالفعل يكون في حماس كبير أكيد للاعبين، وحتى بدأنا نشوف هذا الحماس كابتن جابر، يعني حتى قبل بطولة خليج 27 سواء كان من الجمهور اللاعبين الإعلام بشكل عام بدأنا نشوف هالشيء.
2: أكيد سلوى، خصوصا مع إعلان المدربية المنتخبات المشاركة عن القوائم المشاركة، أخذت وسائل الإعلام ومواقع التواصل تتفاعل مع قائمة المنتخبات المشاركة بإعلان مدربيها، وأكيد الجمهور أصبح أيضا يتحدث بشكل أكثر. اليوم إحنا صار الحديث حتى في مجموعات الواتساب أكثر، يكون خصوصا المجموعات الرياضية أصبح الحديث أكثر عن كأس الخليج، يعني حتى في خضم مباريات الدوريات الأوروبية أخذت بطولة كأس الخليج حيز أكبر من النقاش. تعرفي مثلا الكابتن طارق على القائمة، ليش هذا مستبعد وليش هذا مستدعى وليش هذا. فهذا هي دائما مثل ما يقولي يعني كأنها مثل ما يطلق بالإنجليزي التيزر بالبطولة، اللي هو هذا التشويق اللي يبدأ لما تعلن عن القائمة، هو يبدأ مرحلة التشويق لهذا البطولة، لأن الكل يتحدث، الكل يتحدث ليش هذا مستبعد وليش هذا مستدعى، والحديث وعن الملاعب وعن المباريات وعن توقعاتكم مع هذا القائمة. فاليوم خلال هذا الأسبوع أعتقد كل حد عرف في البطولة وين تقام وفي أي توقيت والمباريات والتاريخ وإيش المباريات. قبل أوكي الناس تعرف إن في بطولة كأس خليج، بس يمكن في ناس ما رياضية ما مهتمة. اليوم حتى اللي مو رياضي صار يعرف متى البطولة وين راح تقام وإيش المباريات وحتى مين مع من يلعب. فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي خصوصا هذه الفترة.
0: أكيد طبعا. عموما يعني في يوم عن يوم اللجنة المنظمة أيضا تكشف تفاصيل معينة عن البطولة، يعني شيئا فشيئا مثل ما يقال، وإحنا في انتظار أيضا تميمة البطولة خليج 27 لتميمة طبعا خاصة راح تكون، راح يكشف عنها في قادم الأيام. وحتى الحساب الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم يعني صار حساب جدا جميل وفاعل ويعطينا تفاصيل أول بأول عن البطولة، تفاصيل مختلفة عن البطولة. وندعوكم أيضا مستمعينا لمتابعة الحساب الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اللي بالفعل يضعنا دائما في قلب الحدث أول بأول، كل ما هو جديد ومستجد عن البطولة موجود في هذا الحساب الخاص بالاتحاد الخليجي لكرة القدم على 7244-2009. مستمعين أكيد إحنا تسعدنا مشاركاتكم وأيضا الاتصالات على 2469-8151. نروح لفاصل عمار، وبعدها مستمعين راح نتكلم عن قائمة منتخبنا الوطني.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب باللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج وحديثنا عن خليجي 27 وحديثنا بالتحديد عن قائمة منتخبنا الوطني اللي راح إن شاء الله تشارك في البطولة. أتصور كلكم تابعتوا القائمة وشفتوا القائمة وصار عندكم وجهات نظر في القائمة، بين مؤيد بين معارض، هذا اللاعب ليش اختاروا، اللاعب الفلاني ليش ما اختاروا في القائمة، في واحد يقول لك ليش ما يتم التجديد، لما صار التجديد ليش جددوا الحين، يعني في وجهات نظر كثيرة طبعا عن القائمة. ودائما في البطولات، أنا أقول دائما في البطولات مستمعينا وفي القوائم، قوائم المنتخبات على مستوى العالم، سواء كان قائمة المنتخب البرازيلي الأرجنتين الإيطالي، كل القوائم اللي تعلن قبل أي بطولة يصير فيها لغط، يصير فيها وجهات نظر، ليش اللاعب ما تم هذا استبعاده، هذا ما تم اختياره، وفي كثير أشياء أكيد دائما قبل البطولة. من أكثر اللاعبين اللي تكلمنا عنهم في العالم يمكن كابتن عبد الله بنزيما، كريم بنزيما أكثر لاعب يعني تم استبعاده من المنتخب الفرنسي، 5 سنوات بعيد عن المنتخب الفرنسي، وهذا يمكن احنا تكلمنا على مدار سنوات طويلة عن كريم بنزيما واستبعاده عن المنتخب الوطني الفرنسي لسنوات طويلة لبعض الأمور اللي تعرفوها مع ديشان مدرب المنتخب الفرنسي. فهذه الأشياء تحصل، لكن احنا اليوم وضعنا مختلف تماما، مش مثل وضع كريم بنزيما وديشان كعلاقة، وضعنا اليوم مع مدرب جديد، طارق السكتاوي مدرب جديد توا مستلم المنتخب، وهذه هي القائمة. خلينا نقول هي أول قائمة، أنا ما أتكلم عن القوائم اللي اختارها كوديات، هذه أول بطولة نعتبرها للمدرب طارق السكتاوي مع منتخبنا الوطني. طبيعي راح نتفق أو راح نختلف في القائمة كابتن عبد الله، وهذا الشيء يصير. بالنسبة لك إيش رأيك في القائمة بشكل عام، وجهة نظرك الشخصية في القائمة؟
1: وجهة نظري أنا أتفق مع اللي قيل على الطاولة، أن دائما إعلان القوائم يعني تثير يعني تباين في الآراء، وهذا طبيعي مثل ما تفضلتي، في نجوم كثيرين يعني أنت قلتي بنزيما، ولكن أقرب مثال كان بالمر وفودين في بطولة كأس العالم مع توخ يعني خصوصا بالمر اللي احنا حرم من كاس العالم مع وما في سبب، يعني ما في سبب معين، لا طريقة لعب، ما في مبرر. فاعتقد اليوم رغم القائمة اللي كثيرين يشوفوا فيها ما فيها تجديد، انا اشوف فيها 5 أو 6 عناصر جديدة، منهم لاعبين لاول مرة يروحوا لكاس الخليج، 6 أو 7 لاعبين اول مرة يروحوا لكاس الخليج، فاعتقد يعني ان في نوعية من الحلال. ولكن بعد ذلك أنا أتفهم وجهة نظر الجمهور اللي يطالب بلاعب معين أو اسم معين، ونفس نفس الجواب سلوى، يعني ما في بعض الأحيان ما في مبررات لعدم استدعاء لاعب معين، ولكن إحنا لازم نثق بالرجل، نثق بالرجل لأن هي أول بطولة، أول بطولة، وزيدش بعد عدم استدعاء اسم معين في منتخب معين ما يعني إنه خلاص انحرم من المنتخب، هذا منتخب مش نادي. حتى كريم اللي ذكرتيه ديشان اضطر يرجع في 22 لأنه كان النجم الأول في العالم.
0: بالضبط.
1: رجع وفاز مع المنتخب الفرنسي ببطولة قارية اللي هي دوري الأمم، وحقق البالندور في السنة هذيك. أعتقد يعني المنتخب دائما مفتوح، ولكن أنا أتفهم أيضا مبررات الشارع الرياضي، خاص الرياضيين المحنكين اللي يتكلموا عن اسمين بالأخص اسمين،
0: نعم،
1: ما تم استدعائهم، وأنا ممكن أتفق معه، يعني مثل عبد الرحمن
0: نعم،
1: البشيفري اللي مقدم يعني أداء ولا أروع في القادسية الآن، وهو هداف الفريق،
0: نعم،
1: ربما يكون له مكان، يعني إذا ما كان مكان ما له مكان في التشكيل ممكن مكان في الدكة. وأعتقد أن في حارس نادي الصحار الشيادي أعتقد كان مفروض يكون الحارس الثالث، هذا وجهة نظري. وبعد ذلك يعني كل واحد وجهة نظره مقبولة.
0: أكيد طبعا كابتن جابر، طبعا وجهة نظرك كابتن عبد الله، أيضا نأخذ وجهة نظرك في قائمة منتخبنا الوطني. وبعدها مستمعينا راح نأخذ أيضا اتصالاتكم 2-4-6-9-8-1-5-1، رسائلكم أيضا على 7-2-4-4-2-0-0-9، وجهة نظركم في قائمة منتخبنا الوطني اللي راح إن شاء الله تواجد في بطولة خليج 27. تفضل كابتن جابر، إيش رأيك في القائمة؟
2: أنا بنظري يمكن القائمة من
3: أكثر القوائم اللي مرت خصوصا مع المدربين الجدد اللي أول ما يبدأوا يمسكوا منتخبنا الوطني،
0: نعم.
3: أعتبرها قائمة معتدلة.
0: مم.
3: قائمة يعني فيها بشاير، قائمة فيها ممكن نطلق عليه إحلال جزئي، فيها قائمة ممكن فيها نظرة للمستقبل. طبعا هذا مش معناته أن القائمة 100% أكيد هذا سلوى، مثل ما قلت سابقا،
0: نعم.
3: تباين الآراء هذا أمر صحي جدا، ولكن لما نشوف احنا على القائمة أول ما يجي كيروش وكابتن رشيد واللي قبله واللي قبله الكل، نشوف أن أنا نظرتي هذا القائمة جيدة. أول شيء القائمة فيها عدد كبير من اللاعبين راح يلعبوا لأول مرة في البطولة،
0: نعم.
3: أعمارهم حد 22 حد 23 حد 26، تتكلم أنت يا عبد الحافظ حليل، تتكلم مثلا عن عبد المجيد البلوشي، يعني عبد المجيد البلوشي لاعب كان منطلق، جاته إصابة الفترة الموسم اللي طاف، إصابة خطيرة، رجع الآن إحنا يعني كمتابعين نعول عليه الكثير، لاعب عمره 22 سنة يلعب خلف المهاجم، ممكن يجيد لعب على الأطراف نوعا ما، لاعب سريع متحرك، إذا ما تم استغلال هذا اللاعب ممكن يكون له يعني شأن جيد. تكلم عن مصعب الشخصي، تكلم عن سلطان المرزوق اللي هو راح يكون يمكن من أصغر لاعبين المشاركة في البطولة، تركي بيت ربيع، يوسف المالكي برز كظهير أيسر، وأعتقد أنه ممكن يكون هو حتى اللاعب الظهير الأيسر الأساسي في البطولة على حساب أحمد
1: الكعبي.
3: فأنت تتكلم حتى وليد المسلمي، خالد الغطريفي اللي غاب في فترة سابقة لظروف معينة يعني، لكن هو خالد أيضا صغير في العمر،
1: عبد الحافظ المخيني، الحارث المخيني،
3: عبد الحافظ ذكرته، نعم. فهذا أنت لما تشوف هذا العدد كبير من اللاعبين اللي هم لاعبين صغار في العمر وليش بيشاركون في أول مرة، معناته أن المدرب، لو نرجع للمؤتمر الصحفي الخاص فيه، مش الجزئية اللي فيها صار فيها نقاش كثير، الجزئية الفنية الخاصة فيه هو. اليوم أنا لما أقارن كلام المدرب اللي قاله في المؤتمر، وأنت كنت تشيدي كثير بكلام المدرب فيه، وأشوف القائمة أشوف أنه هو يالس يترجم أفكاره. هو إيش قال لما نسأل عن الإحلال؟ قال ما في حد يعمل لك، يعني فيما معنى الكلام ما ممكن الإحلال يكون بنسبة 100%، راح نعمل على إحلال جزئي. بعض اللاعبين لو كبار في العمر، لكن إذا كان يستحق التواجد إحنا لازم نكون اليوم، وأنا سبق وقلت مليون مرة في هذا البرنامج، ما في لاعب في عمان حاليا يقدر يغطي مركز حارب السعدي، والكل يتحدث حارب وليش حارب، ما فيه اليوم لما بيجي مدرب في بيجي لاعب يقدر أو لاعبين يقدر يغطوا مركز حارب، لأن حارب دوره مختلف تمام في هذا الملعب، ممكن. فأنا أشوف سلوى بدون التعمق كثيرا في القائمة ونذكر فيها الأسماء وكذا، أنا أشوف أن القائمة جيدة جدا. طبعا في أسماء بعدين لما بتسمحين بنذكرنا، يعني في علامة استفهام بعد استفهام،
1: وأيضا في ميزة أخرى سلوى لو تسمحي لي في القائمة، الميزة الأخرى أن في كل مركز في لاعب أو لاعبين أو ثلاثة حتى بعض الأحيان، يعني إحنا كنا نعاني من غياب أمجد لما يصاب ما في مكان، اليوم مصعب الشخصي وخالد الغطريفي ممكن يغطوا الجهة اليمنى، في الجهة اليسار تكلم عن يوسف المالكي اللي ممكن يكون هو الأساسي حتى، وأحمد الكعبي موجودين، وأيضا في مجال إنك لما تغير تكتيكه هو حتى مرن تكتيكيا في بعض المنتخبات الأندية اللي مسكها،
3: هو كظهير أيسر ثلاثة مستلعين،
1: في لاعبين ممكن مرنين تكتيكيا أيضا في أرض الملعب. انك تشيل اثنين او ثلاثه في كل مركز هذا بحد ذاته يعني يؤيد كلام كابتن جابر ان الرجل يعرف وش يعمل واشتغل. بعد ذلك اختلفنا في اسم او اسمين، هذا يعني مطروح للنقاش
0: اكيد طبعا. طيب خلونا نروح للمستمعين على 2469-8151 اللي يحب يشاركنا مستمعينا عبر الاتصالات 2469-8151، الواتساب على 7244-2009، وحديثنا عن منتخبنا الوطني والقائمة، قائمة منتخبنا الوطني المستدعى لخليج 27. شكرا للي شاركونا عبر الواتساب. مساء الخير الكباتن، معكم نجيب البلوشي. بالنسبة لقائمة منتخبنا مزيج من الشباب والخبرة، وراح نحكم على اختيارات في البطولة. يقول كنت أتمنى عبد الرحمن المشيفري وجوده في القائمة. اللاعب متوهج في الدوري الكويتي، قرار استبعاده أتمنى ما يكون سلبي عليه نفسيا، وبالنسبة له منتخبنا يكون هو المرشح الأول للنهائي حسب نظام البطولة الجديد، والمنتخب الكويتي كونه أكثر من توج بالبطولة، بعدها المنتخب السعودي كونه أكثر المنتخبات يمتلك دوري ولاعبين على مستوى عالي، بس الغير مرشح هو من يفوز بالبطولة. شكرا يا نجيب، يعطيك العافية. عندنا أبو عبد الله الكمالي، مساء الخير سلوى والكباتن عبد الله وجابر والمخرج المبدع، سؤال لماذا لم يتم استدعاء اللاعب عبد الرحمن المشيفري للمنتخب من أفضل اللاعبين المؤثرين في المنتخب؟ عموما نتمنى التوفيق لمنتخبنا، من أبو عبد الله الكمالي. شكرا يا أبو عبد الله. عندنا أيضا ماجد المعولي، شكرا يا ماجد. ماجد راسل أنت فيديو شكلك، أنا الحين ما صعب أفتح الفيديو، أخاف تطلع لي في أغنية ولا يطلع لي شيء ما فتحتنا قبل. شكرا يا ماجد. عموما ماجد المعولي وجه لك تحية من مشجعي منتخبنا ما شاء الله الموجودين دائما. 2-4-6-9-8-1-5-1 اللي يحب يشاركنا عبر الاتصالات والواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. عندنا مساء الخير للجميع، معاكم سليم الكيومي، تعقيبا على قائمة منتخبنا الوطني اللي صدرت، أعتقد من وجهة نظر سليم إنها منطقية إلى حد كبير بحكم كذلك بحكم ورؤية كابتن طارق السكتاوي إدخال عناصر شبه جديدة، إضافة على ذلك معظم اللاعبين محليين في دورينا، لا يوجد هناك فوارق فنية كبيرة، الكل نفس الشيء، مجرد اجتهادات ونتاج ضعف مخرجات سوء تنشئة المراحل السنية.
1: بدأ يعني متفائل وبعدين مرة بسرعة.
0: إيه يقول جانب آخر، تشكيلة منتخبنا ذو طابع شبه هجومي أكثر من طابع دفاعي بحكم العناصر المستدعاة وسلبية أخرى متكررة، عدم وجود ظهير جهة اليمين
3: بالضبط،
0: واعتماد على الظهير واحد مجد الحارثي مخاطرة فنية في أي لحظة حدوث إصابات أو أسباب أخرى. كاتب على العموم نتمنى التوفيق والنجاح رغم مؤشرات تشير إلى صعوبة نوعا ما في بطولة كأس الخليج، أعتقد هناك مفاجأة قادمة خاصة مباراتنا الأولى مع العراق. شكرا يا سليم.
1: يعني متفائل هو مباراتنا العراق؟ أنا ما فهمت الرسالة.
0: لا أنا صار أحب رسائل
1: في الأخير يعني متفائل ولا ما متفائل؟
0: لا إن شاء الله متفائل يعني في صعوبة بس

0: قائمة منتخبنا الوطني المستدعى لخليج 27. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أستاذ سلوى؟
0: الحمد لله. أهلا يا محمد، شو أخبارك؟ يا
1: الحمد لله، نشكر الله. نمشي على الأخوان اللي معاك، الكابتن عبد معكم.
2: مساء الخير يا محمد،
0: حياك الله.
1: مساء النور، ما شاء الله أنتم دائما منورين ومعطينا أول بأول في هذه البطولات الحقيقة، يعني
0: واجبنا يا محمد. وشكرا على اتصالاتكم الدائمة والمستمرة في البرنامج. تفضل محمد.
1: بلافة بانتظار القائمة، الحمد لله القائمة نزلت، ولكن في بعض الملاحظات بس طبعا نحن ما أريد نذكر أسماء.
0: لا اذكر اذكر على راحتك، الأمور مرة يعني سهالات.
1: يعني يا ليت، يعني غريب والعجيب أن في استبعاد لاعبين مهمين، يعني هم الآن متألقين في دوريات يعني خارج البلد، يعني محترفين. نتفاجأ أن هذا اللاعبين ما مستدعين. يعني
0: مثل مين يا محمد؟
1: صلاح اليحيائي، عبد الرحمن المشيفري، يعني هذا اللاعبين متألقين يعني.
0: نعم.
1: طبعا أيضا أنا أتكلم عن الظهير، يعني أمجد حارثي، يعني ينزل تحس ينزل المباراة. نتمنى إن شاء الله هذه المرة يكون يمشي البطولة كامل ما بينصاب. مين يكون بديل أمجد حارثي يعني؟
0: نعم.
1: يعني أنتوا كمحللين وأنت كمذيعة أستاذة سوا، أريد أعرف من الظهير مكان أمجد الحارثي يعني.
0: نعم. طيب
1: يعني مع احترامي يعني كابتن طارق، ما شاء الله كابتن كبير، وهو صاحب بطولة كأس العرب، يفترض أني يطلب لحياي، يطلب لمشيف. هذا الناس يعني بصراحة مهمين، وبالذات عبد الرحمن شيفري. وين وين محمود مبروك اللي هو احتياطي أمجد الحارثي؟ ليش ما يطلب يعني؟ وفي لاعبين موجودين في الدوري العماني، لكن نحن ما نستعجل.
0: نعم.
1: ما نستعجل، وإن شاء الله يكون فعل خير، وعسى هو يكون يعني فكرته وقائمته تكون تنجح وتمشي على بطولة كأس الخليج.
0: نعم.
1: مباراة الأولى طبعا مباراة صعبة مع منتخب العراقي، وأكيد منتخب العراقي الكل يعرفه، منتخب حماسي، منتخب يلعب بروح يعني، ويلعب لاسم البطولة. ونحن أيضا طبعا إن شاء الله بنكون أكيد على مستوانا اللي عهدنا واللي عرفنا إحنا إن بطولة الخليج بطولتنا دائما تكون.
0: نعم.
1: إن شاء الله، ومتأملين نكون إن شاء الله إلى النهائي وناخذ البطولة. وعسى إن شاء الله كلامنا اللي يقول إني وين الظهير يمكن يكون فاعل خير للجميع. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، أحسنتم.
0: شكرا يا محمد، يعطيك العافية. شكرا. أحسنت، جزاك الله خير على اتصالك، يعطيك العافية محمد. شكرا لك. و 24698151 الواتساب على 7244209. وتكلم عن بديل أمجد الحارثي،
2: وتكلمت أنا،
0: وتكلم من شوي كابتن عبد
2: الله،
0: يمكن ما سمعك هو.
2: شو لا، هو عنده حق يعني، يتكلم عن ظهير تقليدي، وتكلم عن محمود مبروك هو اللي يلعب أيضا.
0: نعم.
2: كظهير تقليدي في الـ في الـ في الجهة اليمنى. ولكن اليوم أنا أعتقد أن استدعاء خالد الغطريفي وأيضا مصعب اللي هو يسموه متعدد المراكز، فممكن يلعب يعني على الظهير اليمين، ولكن راح تختلف الأدوار. وعدنا أيضا لاعب مرن تكتيكيا، وأنا ما أحبذ أنه يلعب في ظهير اليمين أبدا، هو جميل يا حمدي، ولكن أنا ما أحب ولا أحبذ أنه يلعب في هذه الجهة، لأن الربع ساعة الأخيرة سلوى في مباراة النهائية مع البحرين لازم نتعلم منها بصراحة، لازم نتعلم منها أنك تلاعب يعني لاعب باقي ربع ساعة والكاس قريب كان جدا. إصابة أحمد الخميسي خربطت الأوراق كلها،
3: والجولين من
2: الجهة اليمنى، ضربة جزاء من جميل وما يلام عليها لأنه ما يلعب ظهير أصلا. وأيضا الجول الثاني، الجول من الجهة فأعتقد يعني اليوم هو أنا في رأيي يعتمد على مصعب وعلى خالد الغطريفي اللي يغطوا هذا المكان، وشافهم في الدوري لعبوا في أنديتهم في هذا المكان أكثر من مرة. أعتقد اليوم يعني أنا أتمنى مثل محمد أن نكون غلطانين اللوم الكابتن طارق بعدم استدعاء ظهير يعني تقليدي، وأن إن شاء الله ينجح في هذه المهمة.
0: نعم. 24698151 للاتصالات اللي يحب شاركنا الحديث عن قائمة منتخبنا الوطني في خليج 27، والواتساب على 7244209. كابتن جابر، كنت تتكلم أنه في بعض اللاعبين ما تم استدعاهم، يمكن أغلب المتابعين والمشاركين ذكروا عبد الرحمن المشيفري، صلاح اليحيائي،

0: عبد الله ذكرت بعد
1: خالد الشادي حارس
0: ناجي سحار.
2: أنا بالنسبة لي اللاعب الوحيد شخصيا وجهة نظري الشخصية اللاعب الوحيد اللي ما موجود في القائمة ويستحق التواجد هو عبد الرحمن المشيفري. وعبد الرحمن مستبعد طبعا لأسباب مش فنية.
3: يلا تعرف أنت عطينا سبق الصحفي.
2: أيوة. فعبد الرحمن هو اللاعب الوحيد اللي مستبعد. نحن الإشكالية أيضا إحنا دائما ما شاء الله في كل مرة يجي مدرب لازم يكون
3: في كلاش مع حد
2: في أكشن يعني يشتغل يعني
3: لكن ممكن أسأل سؤال سلو يعني ممكن أسأل سؤال.
0: أسأل سؤال
3: هل له علاقة بالمباراتين الوديتين لعبة منتخبنا الوطني؟
2: يعني
3: لأن عبد الرحمن ما كان متواجد
2: بس هو شوف في سبب فني ممكن يكون مقنع ممكن يكون كابتن طارق ينسأل ويجاوب فني يقول أنا هذا المدرب ما تدرب تحت إيدي للحين فصعب إن أخذ البطولة عادي
3: تقول هذا اللاعب
2: هذا اللاعب يعني
3: لا سبب ما مقنع
2: لا فأنا أقول ممكن فنيا
3: ما تستدعي لاعب قديم وكان كان له تأثير كبير في صعود المنتخب مباراة النهائية في بطولة
2: الحين
3: في سبب آخر تعرف أقول
2: يلعب في نادي
0: إيش السبب اللي ما تم استدعاء عبد الرحمن؟
2: واحد سأله المدرب
0: بنسأل المدرب إحنا بنسأل المدرب أكيد لكن أنت عندك سبب
2: سأله المدرب
0: عبد الرحمن
2: أنا قلت لك مستبعد
0: ليش مستبعد؟
2: بعد سأله المدرب
3: كلمة مستبعد معناتها في يا إداريا يا فنيا
2: يعني
3: مستبعد وايد وايد وايد في
2: هي مستبعد اللاعب ما في شيء أبدا
0: أيوه هو ما في شيء
3: ما في شيء الناس تشوف هذا راي يهدف في الكويت
2: اللاعب مستبعد
0: نعم.
2: عبد السلام مش مستبعد لي يعني عبد السلام ما لائق للتواجد مع المنتخب مثلا عبد السلام شكيلي
0: من أين
2: عبد السلام لا راجع من إصابة وما
3: في الفورمة الفنية
2: ما في الفورمة
3: وثاني رشيدي مصاب
2: ثاني رشيدي مصاب أيوه. أحمد الخميس نفس الشيء يعني
3: ممكن سبب فني
2: كان إصابة وبعد ذلك ما متواجد يعني هو فيزيكلي ما يعني من ناحية بدنية ما هذا وخلاص المدرب يجلس يشوف حلول فكل اللاعبين اللي ما موجودين حتى صلاح كل اللاعبين اللي
3: صلاح قليل اللاعب معنا
2: اللي انذكروا اللي انذكروا او يالسيدي انذكرون كلهم في اسباب ان مخلي المدرب انه هو ما ثاني شيء ان احنا نتحدث عن المدرب يلا نشوف خيارات انسب
0: نعم.
2: اليوم مثلا في لاعب ما حد ذكره مصعب المعمري لاعب جيد شفناه في فترات سابقه يعني ولاعب يمتلك قدم رائعه ولاعب صغير في العمر كان ممكن يستحق فرصه لكن المدرب مثلا فضل عليه لاعب بنفس عمره
0: نعم.
2: فنقول لا في النهايه خيار
3: عبد المجيد وانت تعرف
2: لا مش عبد المجيد عبد الحافظ يعني
3: عبد الحافظ وعبد المجيد
2: ايوه فهم على الاقل بنفس عمره فهو الى الحريه
0: نعم.
2: لما نشوف ارشد شوفي ارشد ما لائق بدنيا للتواجد ارشد هم راجع من اصابه وما لائق بدنيا لكن هني عاد احيانا مضطر انت يعني احيانا في لاعبين تشيلهم حتى لو بعكاز لان ما ممكن تستغنى عنها ممكن حتى نعم. يدخل مع الاجواء
3: طبيعي ناس راح نعم. العالم وهي
2: لانه هو صحيح. يمكن يشوف بالضبط. المدرب لربما يشوف انه حارب ما في حد يبدله يمكن الارشد مثلا لكن عبد الرحمن مستبعد استبعاد مره مثل لما نتكلم عن لاعبين سابقين الحاجه الثانيه هي الملاحظات اكثر كانت على مستوى خط الدفاع يعني خط الدفاع ككتلة تحس ما في توازن الظهير الأيسر ثلاثة تقليديين عندك
3: يوسف مالك أحمد الكعبي
2: يوسف وأحمد الكعبي وتركي بيت ربيع
0: نعم.
2: لكن ظهير أيمن ما موجود إلا أمجد ما تم استدعاء أي لاعب ظهير هل بعدين بيعتمد على الجميل أمجد تعرفي أمجد يعني إنسان كثير الإصابات
0: نعم.
2: فممكن يعني اذا صار لا سمح الله ان شاء الله
3: في خالد في مصعب ممكن يلعب ظهير يمين
2: مش ديله مش اظهر اثار
3: طبعا بتتغير شكل بيتغير شكل الفريق
2: فبيتغير هو كيف حاط في باله ونفسك انت لما تكلم خالد ومصعب ترى هو شال اربعه يعني لاعبين
3: مدافعين
2: ايوه عندك خالد البريكي وغانم ومصعب وخالد
0: صحيح.
2: حتى ذيل اللاعبين يعني سلوى في مثل ذي البطولة بلاعبين ما يمتلكون الخبرة الكافية الكبيرة
3: إلا خالد
2: فالدفاع أنا بالنسبة لي يعني
3: مصعب قدم بطولة حلوة في كأس العالم
2: مصعب قدم بطولة حلوة بس ترى لما يلعبون كان مثلا لما تلعب أربعة شوية عدهم الحضور وكذا فرق احنا نتمنى إن شاء الله يكون أمجد يعني في الفورمة أمجد لأنه لاعب مهم جدا أمجد لا يعوض
0: أكيد بنتكلم شوي أيضا عن حراسة المرمى، الحراسة الثلاثة اللي تم اختيارهم، لكن أيضا مستمعين اللي يحب يشاركنا على 24-6-9-8-1-5-1 عبر الاتصالات والواتساب على 724-4-2-0-0-9، وإحنا نتكلم عن منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني في خليجي 27 بعد ما تم إعلانها يوم أمس. رح نرجع شوي لبعض الرسائل. أجمل تحية رياضية أبعثها لكم من أرض العفية، رايح اللعب ألعب مباراة وقررت أضع بصمة رياضية خليجية. يقول أنا مع اختيارات السكتاوي وما علينا إلا الدعم للاعبين والجهازين الفني والإداري، واخذوا الحصري مني. الأخطبوط يتوقع فوز منتخبنا في المباراة الأولى من علي خاطر النجادي. احنا ما مخربنا غير هالاخطبوط
2: علي خاطر
3: مهاراته يعني خفت في الفترة الأخيرة في التوقعات.
0: ماشي تعبان الاخطبوط
2: علي خاطر يحتاج يراجع نفسه. الى اخر كان اخر افضل توقع كان اخر توقع زي كان في 2007
0: وبعد هالمرة يا علي هالمرة يا علي البطولة في جدة، يعني مع النادي اللي تحبه لازم تروح،
3: لازم تكون هناك موجود.
0: شكرا يا علي يعطيك العافية. عندنا رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من باريس، عودة حميدة والله يبارك فيكم، نتمنى عمان تفوز المرة هذه بكأس الخليج إن شاء الله، إن شاء الله عمان تفوز بنجمة جديدة كذا بالتونسي كيما فريقنا بطل أوروبا. مروان من باريس كيما يعني مثل أهلا يا مروان،
3: تحية للدكتور مروان،
0: تحية لك يا مروان، تونسي تابعنا من باريس ويشاركنا بشكل دائم، شكرا جزيلا.
3: لا بس فريقه متعثر السنة، بداياته سيئة، فاز 1-0 بالموت على برست
0: أموره طيبة. شكرا لك يا مروان يعطيك العافية. وخلينا شوي نطلع فاصل، بنطلع فاصل المستمعين اللي يحب أيضا يشاركنا راح نرجع لهذه المشاركات 24-6-9-8-1-5-1 الاتصالات 724-4-2-0-0-9 عبر الواتساب. وبعد الفاصل أكيد راح نكمل حديث عن قائمة منتخبنا الوطني، وراح نتكلم أيضا عن حراس المرمى أيضا اللي تم اختيارهم في القائمة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج في المرمى. حديثنا عن منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني في خليجي 27، ونرجع لكم أكيد على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات على 2469-8151. ناخذ اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
1: حياكم الله. أول شيء نمسي عليكم ونمسي على ضيوفكم الكرام في الاستوديو.
0: يا مرحبا.
1: وأنا ما بطول عليكم، أنا عندي سؤال فقط للكباتن للشغل اللي قال.
0: من معانا أول شيء؟
1: معاك يا أبو أنور.
0: أهلا يا أبو أنور، حياك الله.
1: حياك الله. فبس بغينا أن نحن كمجتمع عندنا سؤال واحد لما سمعنا الحين الحديث عنكم الشيق.
0: نعم.
1: لما قال عبد الرحمن مشيفري كلمة مستبعد. نحن كمجتمع أو نحن كشعب نسمع الراديو الحين ونسمع حديثكم الحين، نريده يوضح كلمة مستبعد للمجتمع هي إيش؟ مستبعد من إيش؟ لأن المجتمع الحين والنقاشات اللي صايرة والكلام اللي يصير والحادث حاليا كلها حول اللعب هذا واللاعبين الآخرين اللي تم استبعادهم. طبعا كلمة مستبعد نحن كمجتمع نريد نفهم مستبعد من إيش؟ نعرف السبب على أساس الناس تقتنع.
0: نعم.
1: فهذا هو سؤالي بس.
0: أحسنت يا أبو أنور. بالنسبة لك القائمة كيف غير هالسؤال؟
1: القائمة شبه مقنعة. يعني الوقوع الجديد إن شاء الله فيها الخير، ونحن متأملين فيهم الخير إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ما يرجعونا بالبطولة
2: يا رب.
1: وبإذن الله تعالى متأملين جدا جدا خير فيهم، وإن شاء الله نحن بنكون دائما أزروا في أي مكان يكونوا
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بس ما إحنا نريد لو سمحتوا بس توضحوا للمستمعين والناس كلمة مستبعد إيش؟
0: إن شاء الله.
1: مستبعد إيش معناها يعني؟
0: إن شاء الله ولا يهمك.
1: لأن المجتمع الحين في ناس فاهم كلمة مستبعد وفي ناس تخمن إيش معنى كلمة مستبعد.
0: نعم.
1: فنحن هذا بدنا نعرفه.
0: طيب ولا يهمك إن شاء الله يا أبو أنور بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: أحسنت حياتي. أحسنت بارك الله فيك. 2-4-6-9-8-1-5-1 والواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. عبد الرحمن اليوم شيفري ذكرت بين شوي كابتن جابر أنه مستبعد من المنتخب من القائمة بشكل عام، ما مثل زملاء الآخرين عندهم عدم جاهزية للتواجد في المنتخب لأسباب فنية. عبد الرحمن ما عنده سبب فني للتواجد.
2: كلهم يطلق عليهم مستبعدين. إيش معنى مستبعد؟ معناته لم يتم اختيار المنتخب بكل سهولة. لما يقول لك هذا اللاعب تم استبعاد اللاعب، معناته في المعنى الحرفي لم يتم استدعاء للمنتخب.
0: نعم. لكن
2: ولكن عبد الرحمن مستبعد ليس لسبب فني. عبد الرحمن لائق فنيا، لائق بدنيا، افضل لاعب حاليا موجود. ليش ما ليش عاد ينسأل المدرب ما ينسأل جابر؟
0: احنا قلنا يمكن جابر صحفي عنده السبب.
3: عندك سبق صحفي ولا شيء؟
2: بينسأل المدرب لما بيجي في اول مؤتمر صحفي، اول سؤال راح ينسأل بينسأل المدرب انه ليش تم استبعاد مثلا عبد الرحمن، ولربما راح يقول المدرب انه لانه هو ما تواجد يعني تحت مثلا معاه في الفتره السابقه، فهو يريد يشوف لاعبين هو شافهم اكثر وتدربوا معاه. لأن أغلب اللاعبين ترى حتى هذا الأولاد اللي أول مرة يشاركون هو استدعاهم وشافهم يعني، فهذا ممكن يكون، ممكن يقول المدرب يعطي السبب مثلا هذا.
0: هل في مثلا ممكن نقول أنه في مثلا توصية معينة من شخص معين أنه ما يتم استبعاد عبد الرحمن؟
2: لا طبعا ما أعتقد.
0: عشان إحنا يعني نوضح الأمور.
2: كابتن طارق ما أعتقد هذا. ما أعتقد كابتن طارق هو ما أعتقد ممكن أحد يتدخل في قراراته.
3: لكن هل استبعاده جابر ولا سلوى تتوقعوا بسبب المباراتين الوديتين؟ هو ما كان متواجد ترى في المباراتين الوديتين.
2: هو
3: هل
2: ما
3: من
2: هو
3: هناك بدأت الشرارة ولا؟
2: هو ما رضى يروح يعني. أيوه. كان في الالتزام معين يعني صار في حاجة.
3: فإذا خلاص
2: يعني
3: السبب معروف.
2: إن كان في التزام معين يعني. فما ما
3: السبب
2: ما تمكن من التواجد. يعني
3: سبب
2: هو
3: معروف.
2: مش إنه هو يرفض، ما مش رفض عبد الرحمن قال أنا ما أريد أروح ولا لا.
3: لكن في يعني
2: فأنا أقول لك بسهولة في أول
3: مدرب استدعى لمباراتين وديتين مهمتين وما تواجد خلاص يعني.
2: بكل سهولة يمكن يقول أنه أنا أخذت اللاعبين اللي شفتهم بعيني يعني قريبين مني ودربوا معي وأشوفهم عادي.
0: أول مؤتمر صحفي طبعا راح يكون للمدرب.
2: أول سؤال راح ينسأل
0: أول
3: ليلة المباراة
0: 22 الأسبوع القادم يوم الثلاثاء راح يكون أول مؤتمر صحفي لمدربنا طارق سكتاوي في كأس الخليج، لأن مباراتنا راح تكون 23 يوم الأربعاء مع المنتخب العراقي. حتى لو أنت سألته السؤال طبعا هو راح يتحفظ على الجواب. ليش؟ لأنه أنت راح ليلة المباراة يعتبر راح يتكلم عن مباراة منتخبنا مع المنتخب العراقي.
2: بديك لعلوم
0: لا أكيد لا أكيد طبعا أكيد طبعا. عموما احنا لانه البساط احمدي عندنا في البرنامج ما عندنا شيء نخبيه، فناخذ ونعطي ايضا مع المستمعين اكيد، وايضا معكم كباتن في البرنامج. عندنا بعض المشاركات على 7244209، راح ارجع للمشاركات لكن ارجع للاتصالات هالمره، وبعدها ايضا راح نتكلم عن حراس المرمى لانه في بعض علامات الاستفهام على بعض حراس المرمى الموجودين ايضا في القائمه. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جيت الخريف، انت
0: جيت الخريف ورجعت خلاص.
4: شفت ما نذكر اسم
0: الخريف. اهلا يا حسين، شو اخبارك؟
4: كيف الحال؟
3: ضحكتها حلوه حسين، ترى يوم تنتصر وتتعود على الانتصارات خلاص يعني.
4: بعد عبد الله بعده
0: ما انتصر.
3: عاد انتصر.
4: كيف الحال؟
0: الحمد لله. شو اخبارك يا حسين؟ خبور
4: امورك بخير الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك.
4: مسي عليك مسي على ضيوفي الكرام.
0: الله يسلمك.
2: هلا والله يا حسين، كيف
4: طيبين؟
0: هاي الحلقه الثالثه. عاد حسين انت وين؟
2: نايم نايم حسين.
4: خريف انا الطبيعه
0: في الليل.
2: الخريف عاده موجود.
4: الله يعطيكم العافيه، كيف حالكم؟ بخير
0: الحمد لله.
4: بخصوص الكابتن عبد الرحمن، هو كان ايام ما ايام المنتخب باريته هو كان عنده عرسه، كان
0: عرس اي ملكته.
4: ايوه ملكته يعني ما فيها شيء يعني اذا كان هذا السبب صراحه ما صحيح ان يستبعده يعني الحين الكل عبد الرحمن. صح في بعض اللاعبين ما استدعاهم يمكن في تغطيه، لكن كان عبد الرحمن مكسب صراحه يعني عنده خبره عكس اللاعبين اللي حاليين ما عندهم خبره في هذه البطوله. فيفترض يعني يجب فيه تدخل من الجانب الاداري مهما كان. السكتوي على عيننا وراسنا مكسب لنا لرياضتنا، مدرب عربي مدرب فاهم، وكان حتى موجود في البطوله العسكريه اللي كانت في محافظه الظفار في شهر 7 اخر 6 اتوقع كان موجود الى المباراه النهائيه.
0: نعم،
4: وكان يتابع المباريات وزين انه المدرب يتابع، لكن كان عبد الرحمن صراحه مكسب ورقه رابحه. اذا كان في خلاف في شيء ثاني هذا شيء صعب بامانه يعني ما يتعوض عبد الرحمن اليوم في هذه البطوله.
0: نعم بالضبط
4: بامانه يعني عكس اللاعبين الاخرين عكس ما ذكرتي انت الحراس يعني في نوع في كذا كان في استدعاهم، لكن كعبد الرحمن ورقه رابحه ورقه خبره يعني
0: بالضبط.
4: يعني البطوله الماضيه هو اللي كان يسجل يعني هو اللي كان يصنع، فما اعرف كيف يعني استبعاد صراحه شيء محطم. اللاعب يتعوض بلاعب اخر، لكن كعبد الرحمن انا اعتبره ورقه رابحه صراحه يعني.
0: نعم بالضبط.
4: كابتن جابر في سؤال انا لك اشتكت ذكرته بخصوص السعدي، يعطيني اسمه سعدي
2: حارب
0: سعدي
4: حارب في لاعبين اخرين يقدرون يستبدلونه
2: من
4: يوم مفترض حتى فهد جابر فهد عادل لاعب النصر مفترض يكون في المنطقة.
2: ليش؟ لان انت من النصر يعني.
4: لا لاعب موهبه، لاعب له وزنه، لاعب ثقيل، لاعب عدة مباريات مع لا كل احترام حارب كان سيء يغطوا عليه بعض اللعيبة. هذا بصراحة واحد يقال كلمة الحق تقال. فهد جابر فهد عادل افترض اليوم يكون مع المنتخب في عدة لاعبين يعني ما بس لاعب حارب عدة مباريات هو كان سيء مع كل احترام، لكن نحن مع المنتخب ما ننتقد حد، لكن في لاعبين يفترض يكون مع المنتخب.
0: نعم.
4: يفترض تدخل الجهاز الإداري تفهيم المدرب، إذا المدرب ما عارف بعض اللاعبين المفروض يوضحوا له ويوضحوا له أشرطة مباريات سابقة هكذا يعني.
0: نعم طيب
4: والله يسوق المنتخب بإذن الله.
0: حسين بشكل عام ذكرت طبعا عبد الرحمن وغيره، بس بشكل عام إيش رأيك في القائمة؟
4: والله القائمة فيها لاعبين حلوين يعني فيها لاعبين يعني يقدرون يعطون 5 سنوات 6 سنوات لقدام. لكن بس في بعض اللاعبين يعني هم يعتبرون ورقة رابحة يعني انتكاسة يعني دي صدمة كيف اللاعب هذا ما ليش مستبعد لو تروحين على السلبيات وعلى اللاعب، اللاعب محافظ يعني، فكيف استبعاده هو في الايام اللي في الدور الكويتي؟ فصعبه شويه صعبه يعني. والله يوفق الخير ان شاء الله. الله يوفق
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا
4: توفيقك.
0: شكرا
4: استاذه سلوى. استاذه سلوى لحظه شوي.
0: تفضل حسين.
4: بخصوص الجماهير اللي تذهب الى البطوله السعوديه.
0: نعم.
4: اليوم السعوديه ما قريب. يعني السعوديه اليوم بعيد.
0: صحيح.
4: يفترض يعني في يكون في في نقطه واضحه بخصوص الجماهير اللي بتذهب الى السعوديه.
0: نعم.
4: هل في تذاكر؟ ما في تذاكر؟ هل في رحلات؟ ما في رحلات عشان الناس تعرف.
0: نعم.
4: ما يقول الناس عند الجماهير تجي عند المجمع ما يحصلوا تذاكر.
0: الصراحة
4: ما يرضينا لأخواننا يتعذبون حتى لهناك ما يحصلوا تذاكر.
0: نعم.
4: يفترض الاتحاد والوزارة تكون واضحة على السطر، ليس خارج السطر.
0: نعم.
4: جميع الجماهير السلطنة اللي ذاهبين للمنتخب، أما يدخلوا اللاعبين الجماهير تدخل شوط ثاني، هذا ما حلوة صراحة في حق الجمهور يعني. والله يوفق الخير إن شاء الله بإذن,
0: بإذن
4: الله.
0: السلام. أحسنت أحسنت يا حسين، جزاك الله خير. أحسنت. بالنسبة للموضوع التذاكر والجمهور وغيره، للحين ما في أي مبادرات، ما في أي شيء يعني رسمي موجود في هذا الجانب، أو تسيير رحلات أو غيره من هذا الجانب. خلونا نكون واضحين، ما في ولا شيء للحين.
3: ما في منصة للبيع ولا شيء
0: للحين. ما للحين الشيء الوحيد اللي ممكن تشتري فيه تذكرتك هو الموقع الرئيسي والرسمي للبطولة، بطولة خليجي 27. هذا هو المكان الرسمي الوحيد اللي ممكن تشتري فيه تذكرتك للمباريات. أما من صوبنا كاتحاد كرحلات تسير للجماهير وغيره، للحين ما تم الإعلان عن أي شيء من هذا الموضوع. يتبقى أسبوع واحد فقط عن أقرب مباراة لمنتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي. هل خلال هذه 7 أيام راح يتم الإعلان مثلا عن تسير رحلات أو الإعلان عن شيء معين متعلق بالتذاكر بالجماهير وغيره؟ لازم نتابع الحسابات الرسمية أكيد، لأنه للحين ما في شيء واضح لنا جميعا.
3: هو سلوى الملعبين يعني يكفيان 40,000 متفرج فيما فوق. أعتقد التذاكر ما بيحصل صعوبة الجمهور للحصول عليها من الموقع إذا ما تم الإعلان. أنا أقول عن مبادرات الكرسي بتحصله، فبس عليك يعني تنتبه مثل ما تفضلتي المنصة الرسمية اللي هي اللي تباع فيها التذاكر عن طريق البطولة.
0: لا بس
3: ولكن يعني ننتظر مبادرات إن شاء الله.
0: أكيد طبعا، والجماهير تستاهل أكيد أن يكون في مباراة. بعد ما تنسى ترى خط جدة خط يعني نشيط جدا، المعتمرين يعني بالآلاف اللي يروحون خط جدة احنا عارفين. فممكن انت يعني كجمهور حاب تروح بس ما تحصل مقاعد في الطيران، وهذا هي الصعوبة اللي راح تواجهها الجماهير.
3: بالضبط.
0: لانه خط جدة خط نشط جدا اكثر من اي مدينة خليجية ثانية بسبب المعتمرين طبعا اللي ما شاء الله يعني بشكل مستمر يكونوا حاجزين حتى من فترة مقاعدهم للعمرة، فعارفين انه هذا الخط جدا نشط. شيء ثاني فقط ممكن تروح للطائف، هذا هو الخط الثاني اللي ممكن تروح له، وايضا الطائف خط نشط ايضا بسبب المعتمرين. احنا عارفين هذا الشيء، فما اعرف هل راح يكون في تنظيم لرحلات قادمه للجماهير.
3: والله احنا ندعو
0: للجماهير، لانه جده احنا عارفين بعيد، صعب انك تروح لها بالسياره يعني مسافه كبيره، مش نفس مثلا هني الامارات وغيرها، ففي مسافه كبيره للجماهير اللي ممكن تقطعها عن طريق البر.
3: لكن احنا ندعو البرنامج هذا ان الناس تدعم يعني.
0: اكيد طبعا. في احنا ايضا الجماهير العمانيه اللي موجوده أو العمانيين اللي متواجدين ومقيمين في المملكة العربية السعودية أيضا عددهم كبير، وإن شاء الله أنهم راح يتواجدوا بإذن الله في الملعب بإذن الله تعالى، خاصة المباراة الأولى مع المنتخب العراقي. هل عارفين المباراة الثانية مع المنتخب السعودي؟ طبعا المنتخب السعودي أكيد راح يملأ الملعب أكيد.
3: 3% ما لنا نريده.
0: جمهور جدة معروف
3: على الأقل يعني. 3% ما لنا القانونية أو 8% نريده. هذه هي الشطارة سلو.
0: نعم. عموما المباراة الافتتاحية راح تكون بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، وإحنا طبعا راح نلعب قبلهم منتخبنا مع المنتخب العراقي، وبعدها حفل الافتتاح، وبعدها المباراة الافتتاحية بين تعتبر بين المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور والمنتخب الكويتي خادم الحرمين الشريفين. طبعا تتشرف البطولة برعايته لحفل الافتتاح بإذن الله تعالى، هذا حسب ما تم الإعلان الرسمي طبعا عن هذا الموضوع خلال اليومين الماضيين. كل التوفيق إن شاء الله أيضا للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة البطولة، ونعتبرها أيضا هذه الاستضافة خليج 27 للمملكة العربية السعودية هي بروفا للمحطة القادمة والبطولة القادمة بعد 3 أشهر من الآن، بطولة كأس آسيا اللي راح تكون أيضا في المملكة العربية السعودية في 3 مدن في الخبر وجدة والرياض بإذن الله تعالى. يعني جمهور جدة محظوظ أنه راح يشهد كأس الخليج 27، وبعد 3 أشهر راح يشهد أيضا استضافة كأس آسيا لأنه راح يستضيف أيضا بعض المجموعات من بطولة كأس آسيا القادمة اللي راح تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وإن الله عطانا عمر وياكم إن شاء الله 2034 أيضا المملكة العربية السعودية الشقيقة راح تستضيف بإذن الله تعالى كأس العالم. خلونا شوي نرجع ل راح نرجع للمستمعين، لكن كنا حابين نتكلم عن الحراس المرمى ايضا كباتن كابتن عبد الله حراس المرمى اللي تم استدعائهم بكل صراحه، يعني حراس المرمى اللي تم استدعائهم للقائمه.
3: هو من الطبيعي انك تستدعي ابراهيم المخيني وابراهيم الراجحي لانهم يعني في استمراريه دائما في انديه قويه تنافس على البطولات، بس شو في عندي علامة استفهام لاستدعاء احمد الرواحي. يعني شوفي لما ما تحافظ على مستواك وتثبت، يعني خروجه من نادي السيب ايضا يعني هذه دلاله كبيره انه يعني تغيير من نادي منافس الى نادي اقل في المنافسه، اعتقد فيها اشياء يعني لابد ان يعيها يعني مدرب حراس منتخبنا الوطني. في حراس مرمى يعني اذا ما كان مقنع حد في الدوري، وانا تكلمت عن يوسف شادي لان 3 كلينشيت وايضا مقدم موسم رائع مع اصحار في هذا البطوله، هناك حراس المنتخب الاولمبي ما عليه يعني استدعي حار الثالث اليوم. انا يعني هم راهن على الخبره راهن على الخبرة، وربما يكون هو صائب راهن على الخبرة فقط، ولكن أنا كنت أتمنى أن يعطي حارس جديد فرصة يدخل كحارس ثالث مع إبراهيم المخيني وإبراهيم الراجحي.
0: كابتن جابر،
2: أنا رأيي من رأي عبد الله في موضوع حراس المرمى، لكن بعتقد أنه إبراهيم يعني هم الأرجح يكونوا كحارس أساسي وحارس احتياط. وبالنسبة لي أنا ترى حتى ابراهيم المخيني مركزه مش مضمون على المدرب ان يعطي هذا المؤشر للحراس، سواء ابراهيم المخيني او ابراهيم رايك يعطي مؤشر لابراهيم المخيني ان مركزك مش مضمون في المنتخب، لان الامانه سلوى ابراهيم المخيني هو حارس المنتخب الاساسي، حارس خبره، حارس لا يعلو عليه. لكن لما تشوف إبراهيم الرايحي تقول هذا حارس أيضا ما ممكن يكون هو احتياط في فترات كثيرة، خصوصا في الموسم الماضي وهذا الموسم إبراهيم الرايحي أفضل من إبراهيم المخيري.
0: نعم.
2: على مستوى اليقظة، على مستوى الثبات في المستوى، يعني في أشياء كثيرة. لذلك أنا وجهة نظري أن على المدرب أن يعطي رسالة لإبراهيم المخيني أن أنت ترى مش مركزك يعني مضمون بنسبة 100%، الأفضل راح يكون هو الحارس.
0: وهذا الكلام اللي تكلم فيه طارق سكتي، وعلى فكرة في المؤتمر الصحفي
2: ونتمنى ترجمته على الواقع،
0: وذكر أنه أي لاعب يقدم مستوى جميل راح يكون في المنتخب، أي لاعب راح ينزل مستوى ما راح يقدم المستوى الجيد ما راح يحصل مكان في المنتخب، واحنا هذا طبعا نريده. دائما الافضل هو اللي يمثل المنتخب الوطني. انت لما تكون الافضل في الميدان انت اللي تستحق هذه الفرصه وتستحق انك تمثل منتخبنا الوطني. شكرا ايضا للي شاركونا على 7244200 او مسهل مساء الخير سلوى والكباتن، تحيه طيبه لكم جميعا من المستمعين، حابة أسجل حضور معاكم أستمع لكم لذا على أكثر استماع سلطنة عمان وأكيد مع منتخبنا قلبا وقالبا وكلنا نبض واحد بإذن الله. شكرا يا أم سهيل، يا مرحبا بك، كل التوفيق لمنتخبنا وكلنا ثقة في السكتة وتوقعاتي بظهور موهبة عمانية تبهر الكل في البطولة من أبو ناصر. أعطيك العافية يا أبو ناصر، إن شاء الله نحتاج هذه المواهب اللي تبهرنا في البطولات. شكرا يا ابو ناصر. ناخذ اتصال 24698151 حياكم الله عبر إذاعة شباب برنامج في المرمى. سلام عليكم.
5: وعليكم السلام وبركاته أستاذة سلوى.
0: يا مرحبا حياك الله.
5: كيف الحال؟ طيب يا أستاذ بخير.
0: الحمد لله بخير. من معانا؟
5: الله يسلمك وضيوفك الكرام. الله يسلمك.
0: يا مرحبا
2: بك. خير. يا مرحبا.
5: أبو عبادة البوسايدي.
0: أبو عبادة.
5: يا
0: مرحبا.
5: الله يسلمك حياك الله.
0: تفضل.
5: كنت دائما أشارك أحيانا في البطولات ومن الناس اللي تقول أنت متشائم يعني ما تكون متشائم.
0: حياك يا عبادة.
5: لا بإذن الله تعالى. أيوة أنا بمعنى ما أنه راح أضيف طبعا كلام على الأساتذة وخبرات تحليل ومن اتصل سابقا لأن ربما ما تابعت من البداية. بس هو السؤال يمكن اللي أشوف أنه الأبرز وحاب أوجهه لضيوفك الكرام وهم أهل خبرة ودراية.
0: نعم.
5: وقريبين طبعا من الجانب الرياضي العماني. يعني القراءات للفترة السابقة من مسك المدرب يعني طارق سكتاوي. يعني أنا ما طبعا ما في بطريقة أن يعني للشخص أعطي راية يعني كتوقع. لا القراءة الفنية فعلا اللي حسوها من تواجد مع المنتخب تعامل قيادة للفريق أو للمنتخب أيضا إدارة وبشكل عام كمنظومة رياضية في المنتخب نفسه في هالمساحة والفترة السابقة هل يبقى يعني في مؤشرات إيجابية في جانب يعني ممكن نمشي عليها؟ الملقوان طبعا خبرة ودراية وشافوا مدربين سابقين وعرفوا طريقتهم في اللعب وخططهم يعني فمن خلال واقع الفترة السابقة قراءتهم والمؤشرات للفترة القادمة وأول اختبار حقيقي الحين هي كأس الخليج.
0: نعم.
5: هل يكون بإذن الله تعالى يعني المنتخب نقدر نقول أنه يكون في موقع الوسط أو أنه في المقدمة؟ شخصيا يمكن عندي رأي يعني ما كثير يعني يابي ربما
0: كنتيجة
5: في المجمل.
0: تفضل إيش رأيك؟
5: أنا والله ما يعني حقيقة مع المنتخبات الثانية يمكن ربما وما نعرف طبعا القوائم.
0: نعم.
5: أتوقع أن المنتخب مثل اليمني راح يكون إلى بصمة وممكن يكون الحصان الأسود وممكن أيضا يكون يعني من خلاله يكون يمكن يعني البطل يتوج لأن الحقيقة يمكن المنتخب اليمني جاي بشكل مختلف ربما من خلال محترفين منتخب الكويت يمكن انقطاع الفترة السابقة وغيره ربما جاء أيضا يترك بصمه أنه يغير الصورة ربما السلبية السابقة. منتخبنا أتوقع بيكون في المنتصف ما بينه وما بين يعني بس التخوف أنه ما تكون انتكاسة من البداية يعني مع المدرب الجديد ومع بداية البطولة. للقائمة يعني ربما منطقية هذا اللي موجود والواقع كنا فعلا ثم ذكروا الكباتن قبل شوية يعني انريكي كان في الحراسة فعلا إضافة جديدة ايضا جيد انه كان في اضافات جديده كلاعبين لان يعني ما ممكن على الفترات القادمه يظل حارب السعدي موجود وغيره فلا بد تكون هناك ايضا يمكن اسماء جديده. باذن الله تعالى وما حكم نهايه هذه البطوله على المدرب واتمنى ايضا يكون فعلا هناك منطقيه وشيء من التوازن ايضا من الجانب الاعلام بغض النظر عن النتائج القادمه سواء كسبنا او ان خسرنا في المباريات لان احنا اللي نعاني اذا فزنا في مباراه في أي كأس في أي بطولة وحتى المتصفيات سبحان الله وكأنه خلاص إحنا يعني فرس الرهان وإحنا الأفضل. وأتذكر دائما مباراتنا مع منتخب اليابان لما هزمنا اليابان في اليابان قلنا خلاص فأتمنى أيضا
0: ورجعنا ورشينا الطائرة
5: فضروري نكون متوازنين فعلا يعني في كل حاجة بأمانة وبطولة خليج حساسة وإلها طابع خاص كما يعرف الجميع.
0: نعم أكيد
5: خالص الشكر والتقدير وموفقين بإذن الله تعالى.
0: أحسنت يا أبو عبادة يعطيك العافية. شكرا شكرا جزيلا لك. جزاك الله خير. يقول هل في مؤشرات إيجابية لطارق السكتاوي توا بعد ما ماسك المنتخب؟
3: وهو سأل وجاوب يعني أبو عبادة تحية لك محب لمنتخبنا الوطني محب للأحمر كلامه كله في منطقية وفي هدوء يعني الكلام الهدوء يصل بسرعة سلوى.
0: أكيد.
3: شوف أنا في وجهة نظري إذا رأيت أن الفريق عنده إيقاع بدني عالي واحد
0: نعم.
3: اثنين إذا الفريق في وجوه شابة ثلاثة إذا وجدت أن الفريق ثقيل في الملعب متوازن هذا هو طارق سكتوي باختصار فتفائل في المرحلة القادمة إذا أعتقد هذه الأشياء اللي تميز طارق السكتوي في كل مسيرته مع كل المنتخبات والأندية اللي مسكها كان يحب اللي يعني الإيقاع البدني القوي يحب يغير الذهنية إلى ذهنية احترافية مع اللاعبين اللي يمسكهم حتى لو محليين كانوا وأيضا يعني مثل ما قلت يحب دائما يطلع مواهب شابة إذا وجدت هذه الأشياء في القريب العاجل طبعا هالبطوله وبطوله اسيا تفائل في المرحله القادمه وانا انا متفائل
2: على فكره احنا للحين ولا مباراه شفنا لكابتن طارق ولا مباراة نقلت يعني.
0: نعم.
2: هو لعب مباراتين وديات بس ما شفنا
3: شفنا ملخصات بس.
0: ملخص.
2: يا هي ملخصات دقيقتين.
3: لا عارف عارف يعني. يعني أنا أيد كلامك يعني.
2: يعني ما شفنا إيش وقفة اللاعبين، كيف الأفكار، إيش الأسلوب هذا ما نقدر نحكم.
3: هو يعني طبعاً. يعني أبو عبادة تكلم قال هي أول اختبار حقيقي واحنا راح نشوف احنا متابعين.
2: انا تناقشت مع
3: لكن المؤشرات انا قلت هذه المؤشرات من طارق.
2: انا تناقشت مع بعض المدربين يعني من بعد اعلان القائمه وكذا واللي يعني متابعين بشكل كبير لدورينا للامانه في بعضهم يعني ابدا بعض تحفظ على طريقه الاختيارات ولكن ما اعطوا راي. قالوا نحن لابد ان يعني نشاهد المدرب نشوف المدرب بعد ذلك ما ممكن انت تحكم اليوم هذا مدرب وانا هذا مع هذا الراي سلوى احنا قربنا على المدربين وجبنا جانب
0: صحيح
2: وكل مدرب يجيب وخلينا نشوف مع المدرسة هذا المدرسة المغربية أثبتت جدارتها في عدد من
3: بالضبط
2: من المنتخبات وأندية
0: والبطولات
2: ومن خلال المشاركة والتميز اليوم الأردن اللي صعدها مدرب
3: مدرسة المغربية ومن خلال الملتزمين
2: مدرب مغربي أيوة فنشوف وبعد ذلك نحكم
0: إن شاء الله. عماد شماخي شاركنا مساء الخير منورين البرنامج برنامج ننتظر كل أسبوع. الكابتن جابر ذكر أنه ما في لاعب يقدر يغطي مكان حارب السعدي وين حاتم الرشدي وبالنسبة لاستبعاد اللاعبين وجهة نظركم أحمد الخميسي حسن العجمي ومحمود مبروك وحسب وجهة نظر يقول استبعاد عبد الرحمن المشيفري أسباب إدارية تتعلق بنادي القادسية من عماد الشماخة. شكرا يا عماد ما أعرف إذا كنت متابعنا ولا لا ذكرنا اللاعبين
2: حتى أساسا اليوم اللاعبين في ذي البطولة سلوى حتى اللي يلعب في ريال مدريد لو في لاعب يلعب ريال مدريد راح يلعب البطولة
0: لأنه أيام فيفا أيام الفيفا
3: ثلاثة أسابيع
2: متواصلة والكويت يعني موقفة دوريها
0: أيام الفيفا
3: ما تتعلق بنادي القادسية أبدا ما تتعلق بنادي.
0: شكرا يا عماد خبرك عماد إحنا القادم راح يكشف الكثير أسباب عدم تواجد عبد الرحمن. نأخذ اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا.
6: كيف الحال كباتن؟
0: يا هلا ومرحبا يا مشعل.
6: أسعد الله مساكم.
0: أسعد الله مساك يا مرحبا.
6: عودة حميدة والله عودة حميدة لكم.
0: عودة حميدة لك بعد.
6: الله يسلمكم ان شاء الله. الله يسلمكم.
0: حياك الله يا مشعل.
6: كابتن جابر كابتن عبد الله.
3: مساء الخير. مساء الخير يا مشعل.
6: يا مرحبا بك. انا كابتن جابر خليك دائما متفائل انت كابتن جابر.
2: وانا دائما متفائل.
6: ايوه لا انت لا تحبوا على الاشياء هذه الحلاليه. خلوكم متفائلين. ترى هذه بدايات يعني اي لاعب احنا اللعيبه اللي مختارهم احنا ما نقول ان استبعدوا في مجال في بطولات جايه اقوى بطولة كاس الخليج في امور ثانيه جايه
0: نعم.
6: سبحان الله حتى اللي هذا اللي اختاروه يمكن تكون فاعل خير لهم
0: نعم
6: ونشوفهم لان احنا لحد الان ما شفنا المنتخب في لعيبه ما مختارهم لكن احنا ما بنظلم اللعيبه ما نقول اللي استبعدوهم في فرص ثانيه انهم بتجيب سبحان الله وهذه اختيارات مدرب يعني انا اقول في العون الاخير اختيارات مدرب وخطه مدرب
0: صحيح
6: ومدرب جديد وعربي وهذه بطوله الخليج انا اشوفها فالخير لمنتخبنا دائما خاصة في البطولات الأخيرة منتخبنا كان يعني يوصل لأدوار نهائية
3: صحيح
6: آخر البطولات هذه لكن حين يوم نكون متفائلين على ما بحن يعني أنا من حق نشوف هذه الأشياء اختيارات هذه مع كل المنتخبات
0: نعم
6: يعني تكون هذه الزوبعة اللي تحصل إنه مختار فلان
0: طبيعية
6: لكن أيوة لكن حين نقول إن شاء الله تكون لهم فالخير هذا نفس الشيء لازم نشوفهم ولازم نشوف في البطولات هذه متى بيظهرون اللعيبة جدد احنا اذا ما شفنا هذا اللعيبة ما بنتم معتمدين على لعيبة معينين انا في لعيبة الحين جدد انا صراحة انا اشوفهم ان شاء الله في لهم فعل خير لهم في هذه البطولة ان شاء الله ويشرفونا
0: ان شاء الله باذن الله
6: أيوة.
0: وبتمشي جدة ولا لا يا مشعل؟
6: يعني والله ما اعتقد انا اشوف امرية يعني بس اهم شيء بس ان أشوف المنتخب إنه يشرفنا بس هذا
0: وإذا تأهلنا للنهائي
6: والله إن شاء الله إن شاء الله ومتأملين إحنا نوصل للنهائي
0: إن شاء الله
6: لأن هذه الحين صورة بطولة خليج بطولتنا صراحة أنا أقول كذي ما نقول الحصان الأسود، لا نحن منتخب مرشح في البطولات الأخيرة، كانت منتخبنا يوصل لأدوار نهائي في بطولات الخليج، يعني ما منتخب بسيط، حتى لو حنا شفنا التشكيلة وشفنا ذا، لكن لازم نصبر، لازم نصبر أكيد. لازم يكون عندنا الصبر زيادة، يعني لازم نصبر ولازم نشوف، لازم نشوف خطة المدرب، وأنا أتوقع أن في اثنين ثلاثة أربعة بيوصلوا وبتشوفوهم إن شاء الله، وبتفرحوا فيهم إن شاء الله، هذا
0: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا مشعل. أحسنت أتصالك،
6: أتمنى لكم التوفيق يا كابتن جابر وكابتن سلوى وصراحة هذه
0: كابتن عبد الله
6: كابتن عبد الله حنترى هذه البرنامج الرياضي اللي نسمعه في الراديو، وأني وايد استمتع في هذه البرامج.
0: الله يسعدك، الله يسعدك.
6: أيوة، من روح عنا ذيك البطولات كأس العالم، روحت عملنا سوينا اللي سويناه وراحت بخير هي وشرها. هذا أيوة راحت، والحمد لله رب العالمين. يعني كانت بطولة، إحنا هذه البطولات صراحة تسعدنا كثير، سواء منتخباتنا ولا منتخبات الثانية، هذه البطولات إحنا نستمتع معها كثير صراحة،
0: بالضبط،
6: وخاصة مع برامجكم أنت إن شاء الله.
0: الله يسعدك.
6: والقادم أحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا مشعل بإذن الله.
6: البطولة إحنا إن شاء الله إحنا لازم تسوون، أنت هذه البطولة نطلب منكم تسوون برنامج رياضي.
0: في موجود إن شاء الله، راح نكون موجودين إن شاء الله.
6: أيوة لازم نكون موجودين، وفتحوا مجال للجماهير أوسع، يعني أوسع.
0: عاد للجماهير ما نوعدك، لأنه احتمال نكون هناك.
6: غيرك انتين موجودين، نحن نعيبك بطولة روح فيه وما نبدأ فيه.
0: إن شاء الله خير.
6: لازم فيه تكون على الأقل هي لمدة أسبوع 10 أيام.
0: أسبوعين.
6: أعطونا مجال شوية، خلينا شوية نفرفش معكم في هذه البرامج الرياضية.
0: إن شاء الله يا مشعل، أحسن تعتصالك.
6: الله
7: يلا بوي، يلا توفى مع السلامة.
6: أولها بدينا.
0: أحسنت مشعل، دائما يشعلها مشعل. جزاك الله خير. ناخذ أيضا اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. عندي رسائل كثيرة لازم ناخذها بعد، ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام، شخبارك؟
8: والله بخير وصحة وعافية، معكم أبو محمد من صلالة.
0: يا هلا يا أبو محمد، شخبارك؟
8: والله بخير وصحة وعافية.
0: يا مرحبا،
8: كيفكم أنتم شخباركم؟
0: الحمد لله طيبين.
8: أولا شكرا على البرنامج الحلو هذه،
0: الله يسلمك
8: وجزاكم الله خير وبيض الله وجهك.
0: تسلم، جزاك الله خير.
8: عندي بس نقطتين، عندي ثلاث نقاط ما حبيت أتكلم فيها صراحة.
0: تفضل يا أبو محمد.
8: أو النقطة الأولى، إن شاء الله بإذن الله نتمنى من الجماهير، نتمنى من الصحفيين، نتمنى إن شاء الله نكون خلف المنتخب بإذن الله.
0: نعم،
8: وقادرين نوصل إلى أبعد عن هذا
0: إن شاء الله.
8: ما بغينا النقاط السلبية والنقاط هذه، هذا أول حاجة. ثاني حاجة، أنا وجهة نظري يعني منذر العلوي وعبد الرحمن مشيفر ليش مستبعدين من المنتخب؟ هذونا من أفضل الركائز، كان في دول الخليج قدموا مستوى رائع. ليش يعني؟ أنا نحترم المدرب، نحترمه نحن قراراته واختياراته، لكن احنا بنعرف الأسباب ليش يعني.
0: نعم.
8: ثالث حاجة، إن شاء الله البطولة معنا بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
8: بس بغيتكم تتجاوبوني على هذا لو تكرمتوني، الكباتنا موجودين.
0: عن عبد الرحمن والمنذر؟
8: نعم، المنذر العلوي، وهذا كمن هو اسمه الرشدي
0: حاتم.
8: احنا عندنا حارة كبيرة في السن، صح الكرة قدم ما يروحن على العمر. انا معيش هذه النقطة، لكن الواحد يبغي يحتيك يبغي هذا، لازم حاتم رشدي ليش؟
0: طيب
8: وسامحون على الإطالة.
0: الله يحفظك يا ابو محمد. احنا تكلمنا عن عبد الرحمن والمدير، لكن ما راح نتكلم ان شاء الله، ولا يهمك يا ابو محمد. احسنت.
8: انا والله جيت متاخر وبغيت اعرف، بس لان كنا جالسين نتناقش على هذا الموضوع.
0: ولا يهمك ان شاء الله، ولا يهمك، بتسمع الجواب. الله يسعدك، احسنت، شكرا، بارك الله فيك. ولا يهمك يا ابو محمد، برغم احنا تكلمنا عن استبعاد عبد الرحمن والمنذر وبعض اللاعبين، لكن نرجع اكيد نتكلم كابتن جابر لأنه ما كان متابعنا.
2: سلو بس عشان موضوع حارب.
0: نعم.
2: أنا شفت مداخلة أعتقد كان في الرسالة في الواتساب، عماد يتكلم عن حارب، يقول إنه كان معرف يمكن حاتم، وأيضا حتى المتداخل الحين المنذر اسمه. اللي متصل الآن.
0: أبو محمد.
2: أبو محمد نعم اللي يتحدث عن حارب. حارب ما في ولا لاعب من اللي
0: هو يعني لا أبو محمد يتكلم عن المنذر وعن عبد الرحمن المشيفري.
2: أيوة لا بس أنا أتكلم عن نقطة وأتكلم عن حارب أيضا.
0: حسين. حسين
2: حتى أبو محمد ذيك يتكلم عن المهم بغض النظر حارب كل اللاعبين اللي ينذكروا حاليا ما يلعبوا في مركز حارب.
3: لاعب ريجستا
2: تشيل لاعب ريجستا حارب تشيل لاعب حارب تحط لاعب مكانه. ليك انا ذكرت حتى اعطيت يعني لربما ليش استدعى هو ترى شوف على فكره ارشد مش جاهز بدنيا. ليش هو استدعى ارشد؟ اعتقد انا كقراءه بس في داخل هذا المدرب يعني كيف يفكر انه ما في لاعب يعوض حارب لذلك يشوف ارشد. الارشد ممكن اللاعب الانسب حاليا في السلطنه اللي ممكن يعوض مركز حارب وممكن يكون عاهد بس عاهد حتى مش مركز الاساسي.
0: نعم.
2: فحسين تحدث عن فهد عادل. انا اكلمك فهد عادل لاعب مميز لاعب صغير مميز ولكن فهد كان ممكن يجرب من فتره طويله مش من الحين. فالصعب انك انت اساسا في هذه انك تقرب حارب لا زال هو الافضل. انا اول واحد اطالب انه نوجد لاعب مكان حارب لكن بنفس الوقت مع كل المدربين ان حارب ما في لاعب افضل منه حاليا في مركزه. هذا بالنسبه لي انا هذه قناعه انا اشوفها وانا متفق مع كل المدربين اللي يسرعون حارب وحتى بعد سنتين لو ظلوا هذا المستوى هذا اللاعبين واذا تذكرين سلوى تكلمنا احنا وجهنا رساله للاعبين اذا اللاعبين ما بيشتغلون على انفسهم اقول لك حتى حارب لو يوصل 40 يمكن تحصل المدرب يسرعيه ما في افضل منه. ترى اللاعب مش ركض مركز حارب مش ركض مش تركض. كيف انت تربط الوسط بالدفاع بالهجوم انت كيف تدير ده يعني في مدرب داخل أرضية الملعب وشفنا لاعبين كبار في العمر واستمروا مع منتخباتهم
0: نعم
2: في نفس هذا المركز. هذا بالنسبة له العمود الفقري لأي مدرب هذا المركز فما ممكن يفرط فيه بسهولة.
0: نعم. طيب بالنسبة احنا ممكن تكلمنا عن عبد الرحمن كثير وبداية البرنامج كثير رسائل وكثير اتصالات عن عبد الرحمن المشيفري. ليش تم استبعاد عبد الرحمن المشيفري مع انه متألق في الدوري الكويتي مع نادي
3: راينا سلوى يعني
0: وايضا المنذر العلوي عشان ابو محمد ما كان سامع البرنامج في البدايه
3: ربما المنذر يعني سبب فني ما اعرف ولكن بالنسبه لعبد الرحمن اكيد ما هو سبب فني لان الولد لما يعطيك هذا المستوى الرائع بدايه في الدوري الكويتي دوري قوي ايضا في خاصه مباريات قويه إذا تكلمنا عن مباراة العربي الكاظمة الكويت والقادسية وهذه المباريات اللي فيها يعني أيضا تاريخ كبير الولد يعني دخل قوي عبد الرحمن أهداف رائعة هدف يعني أهداف أوروبية أنا أقول أسميها خاصة شفت بعض أهدافه فتكلموا الشباب أنا ربطت الموضوع بالمباراتين الوديات وفي بعض المتصلين قالوا سبب عدم ذهاب أنها كانت يعني سبب اجتماعي يعني صعب انك تترك الـ يعني مثلا زواج ولا تترك الزواج وتروح تلعب مباراة انا هذا اعتقد واذا كان يعني سبب غير ذلك على الاداريين او على المعنيين في المنتخب يعني يوضحوا للشارع الرياضي هذا من حق الشارع الرياضي يعرف ومن حقنا احنا نعرف ايضا كاعلام سلوى اذا كان في سبب فعلا غير رياضي لازم يعني يبرز للناس وأنا مع الكثيرين اللي هم ما يريدوا يصعدوا أنا ما مع التصعيد أنا مع الصوت الذي يعني يقول إن هذا المنتخب مفتوح للجميع هذه بطولة ما لعب فيها بتلعب في البطولة اللي بعدها
0: نعم.
3: المنتخب مفتوح للجميع
0: أكيد طبعا
3: فأعتقد إن هذا يعني الرد هو سبب غير رياضي 100%
0: نعم طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعطوا المدرب فرصة يمكن يطور في اللاعبين العمانيين بيطلع لاعبين جدد في البطولة الآسيوية قصده بطولة كأس آسيا من حمود الرحبي من ولاية صور
3: بالضبط.
0: شكرا يا حمود
3: احنا مع المدرب
0: احنا اكيد مع المدرب وهذه اول بطولة يلعبها السكتي ومع منتخبنا الوطني عندكم وعندنا رسالة يعني عدم استدعاء هو كاتب كذي في الرسالة يعني عدم استدعاء المشيفري مفهوم نفس المدرب يصير حالة حال غيره انقطاع السطر والسؤال اللاعبين
3: يعني قصد اللاعبة باقين والمدرب متحرك يعني ما ثابت فهمت أنا فهمت الرسالة كده
0: بالضبط بصراحة في كلام ثاني أو رسالة ثانية هو كاتب. حسين العامري، معكم حسين العامري، كلها قرارات خطأ والرياضي يحتاج لها شغل كبير. لا والله يا حسين، أنت وايد رحت بعيد في الموضوع. إحنا نتكلم عن منتخبنا، قائمة منتخبنا الوطني، وكاتب بعد رسالة تحت. يعني أنا صراحة الرسالة هذه تحتاج حلقات، لأنه إحنا الحين نتكلم فقط في محور واحد اللي هو قائمة منتخبنا الوطني. فإحنا الحين ما نسين نعالج الرياضة وإيش تحتاج الرياضة وملفات الرياضة وكيف ممكن نطور الرياضة. هذه ملفات أخرى نحتاج لها حلقات، وتكلمنا عنها حتى في حلقات كثيرة. إحنا اليوم تركيزنا فقط على بعد أسبوع واحد فقط يا حسين العامري من بطولة كأس الخليج، خليج 27. قائمة منتخبنا الوطني نزلت أمس، كابتن طارق السكتي وأعلن القائمة. في وجهات نظر مختلفة عن القائمة، بين مؤيد بين معارض. هذا اللاعب ليش تم استبعاده، هذا اللاعب ليش موجود في هذه القائمة، وغيرها من التفاصيل. عندنا أسبوع واحد فقط يفصلنا عن البطولة. منتخبنا مستمعين راح يلعب المباراة الأولى مع المنتخب العراقي الشقيق، المباراة 6:30 بتوقيت السلطنة يوم الأربعاء القادم. وأتصور أنه مهما كان اختلافنا على القائمة، خلاص القائمة نزلت، وهذا هو، هذه هي القائمة اللي راح تسافر.
3: الاختلاف شيء صحي بعد،
0: أكيد هذه هي القائمة اللي راح تسافر يوم الخميس إن شاء الله إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج. على اللاعبين الجدد اللي تم اختيارهم في القائمة أنهم يثبتوا أنفسهم أنهم على قدر هذه الثقة اللي تم منحهم إياها من قبل الجهاز الفني في المنتخب. وعلى اللاعبين أيضا الموجودين من فترة في منتخبنا الوطني وتم اختيارهم مجددا في القائمة في هذه البطولة، انهم ايضا يسيروا في الطريق الصحيح، وانهم يثبتوا انفسهم ايضا في البطولة. لانه اليوم انت كلاعب تمثل منتخبنا الوطني سواء كان في بطولة خليج 27، اذا ما اثبت نفسك في هذه البطولة ما راح يتم اختيارك في البطولة القادمة اللي هي كاس اسيا. تفصلنا عن البطولة 3 أشهر، بطولة كاس اسيا، وهي الاهم اكيد لكم كلاعبين في المقام الأول أنك تثبت نفسك في خليج 27، وبعدها يتم اختيارك أيضا في كأس آسيا القادم بإذن الله تعالى.
3: بالضبط، وأنت يعني رضيت تكون في المستوى العالي ورضيت تكون في من ضمن الصفوة، المتطلبات كبيرة، ما فقط يعني تلبس فانيلة وتقول أنا لاعب منتخب، لابد تبذل في الملعب. إحنا ما نشكك، ولكن لابد تلعب، لابد تظهر أنك أنت لاعب غير اللاعب اللي ما مستدعاي، غير اللاعب اللي يعني يعتبر نفسه هاوي ويلعب في الهواء. أنت لاعب منتخب الآن، فأنا أضم صوتي لصوتك سلوى. المستوى العالي يتطلب نوعية من اللاعبين اللي ثبتوا جدارتهم، والفرصة جات للعيبة جدد.
0: نعم.
3: الآن مفروض يتركوا بصمة علشان يستمروا.
0: نعم، هو في قائمة موسعة للمدرب. هذه القائمة حسب ما عرفنا هي 50 لاعب، هذه القائمة الموسعة اللي اختارها المدرب 50 لاعب، وعبد الرحمن موجود من ضمن هذه القائمة، عبد الرحمن وصلاح اليحيائي، وهذول اللاعبين موجودين في هذه القائمة. يعني في حال تم يعني في حال إصابة أو إصابة أي لاعب يتم استدعاء اللاعبين الآخرين من ضمن هذه القائمة. كابتن جابر،
2: بس عبد الرحمن وصلاح ما هم بعدين، كان 36 لاعب القائمة وخلاص هما ما موجودين. بس شوف، هو ما شاركوا معه صلاح وعبد الرحمن، ما شاركوا مع المدرب
3: أبدا، لا في معسكرات ولا في مباريات ودية،
2: معسكرات ولا في مباريات ودية. ف ممكن يكون يعني بالنسبة له هو سبب ان انا ما مشاركين عنده، ما تدربه تحت يعني تحت عينه يعني أبدا.
0: نعم.
2: وسلوى على فكرة، يعني أنا أكلمك مقارنة بكل المدربين اللي مروا علينا كذي، يمكن أول مرة يكون وجهات النظر بسيطة أو بلاعب أو لاعبين إنه غير مرضية. على فكرة ترى لما تشوفه كمجمل الكل متفق مع اختيارات المدرب.
0: نعم.
2: أو يرى أن المدرب عنده في شيء يبغى يبحث عن حاجة، في مشروع إحلال جزئي، في مشروع ممكن نشوف، بس كيف الشكل الهوية ما في حد يقدر يتكلم لنا، ما في حد شاف.
0: نعم.
2: لكن لما تشوف، أنا أكلمك اليوم من هذا القائمة 10 لاعبين لأول مرة تواجد في كأس الخليج، 10 لاعبين،
3: لكن مدرب مثل كابتن طارق يعني

0: يطلب من لاعبين ادوار محدده، راح تشوف اشياء. انا متفائل بصراحه باللي عمله سابقا، متفائل انه راح يسقط هذا الخبره كلها على منتخبنا الوطني. نعم. ان شاء الله، ولو ان الاحلال راح يكون بالتدريج
1: باذن الله تعالى. عندنا بعض المشاركات على 7244-2009. مساء الخير سلوى، امسي على المخرج المبدع الكباتن جابر كابتن عبد الله، اقدم لكم كلمه شكر لهذا الطرح الجميل، برنامج رائع، وفقكم الله دوما. شكرا. عندي سؤال لكم، هل لكم برنامج يومي منذ بداية البطولة لحد النهاية؟ هذا ما أتمناه. إن شاء الله يا أبو بهوان عندنا برنامج عن البطولة، بطولة الخليج 27 بإذن الله تعالى، راح يكون 5 العصر، مش السهرة، راح نكون 5 العصر إن شاء الله مع بدايات البطولة إلى نهايتها بإذن الله تعالى. كاتب، لو أني أسبق لحدث لكن أتوقع المنتخب راح يفوز مباراتين وينهزم مباراة واحدة، لكن بإذن الله راح نكون من الصاعدين أو المتأهلين من المجموعة وبعدها خير إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا أبو بهوان على رسالتك. عندنا أتمنى اللي شاركنا يذكر اسمه، ما عليكم أمر، ما ذاكرين أسماءكم، أتمنى تذكروا أسماءكم في الرسائل. ثني العامري، هلا سلوى والكباتن جابر عبد الله، شو اخباركم؟ مع احترام الكابتن طارق. ايش بتني شو تبى يجدد في المنتخب؟ ترى في لاعبين يعني ما كانوا موجودين الحين موجودين في المنتخب. يا ثني، معقوله احنا الحين بتحل كامل المنتخب، بتشيل كامل اللاعبين الخبره وبتجيب لاعبين الصغار كلهم في بطوله مره واحده؟ بعد ما يصير يعني. يعني تخيل بس احنا مثلا في البرنامج، احنا كلنا نطلع من البرنامج ونجيب كلهم جدد، محللين جدد اول مره، مذيع جدد، مخرج جديد، كيف راح يكون؟ تخيل بس كيف راح يكون. طبيعي انه لازم يكون في اشخاص خبره موجودين في المنتخب بجانب اللاعبين الجدد اللي يلعبوا لاول مره او اللي ما عندهم خبره كبيره، عشان يصير في مزج بين الخبره وبين الشباب لحد ما ناهل اللاعبين الصغار انهم يكونوا موجودين ويثبتوا انفسهم في المنتخب. نقدر نسوي الإحلال خطوة بخطوة، أما الإحلال مرة واحدة تغير 26 لاعب مرة واحدة، هذه ما ممكن تصير في أي مكان في العالم يا ثني، صعبة جدا أنها تصير. كابتن إيش كاتب؟ كاتب كابتن جابر، محترام لك، هذا مش إحلال جزئي، إذا صاب أمجد بيستدعو أحمد الخميسي معروفة، وبالمختصر عبد الرحمن المشرفري عندي أشكالية مع الإدارة. هذا كلام ثني.
2: ايش يقول؟ اذا انصاب امجد
1: بيستدعو احمد الخميسي معروف. احنا ذكرنا ايش السيناريو يا
2: وين يستدعو؟ ترى عبد احمد الخميسي
0: ما من ضمن 26،
2: ما موجود،
1: ما من ضمنه يعني. يا ثني ثني، المدرب هذه اول بطوله يا ثني لطارق السكتاوي، فطول بالك، هذه اول بطوله للمدرب، ما لعب المدرب ترى ولا بطوله للحين مع منتخبنا الوطني. ما ادري ايش صار للجهاز، سكر الجهاز صدق عاد.
2: زعل على ثني
1: والله يا ثني، ساقرا الرساله وتسكر.
3: كتبنا حلال والله، امسك اعصابك واوعى تتهوش.
1: لان تعرف كيف ثني بالذات ما متعودين عليه زعلان، كل الرسائله في فرح وسعاده، اول مره كي نشوفه، فما اعرف الجهاز روحه. شفت شو صار؟ شو السالفة؟
0: في تحدي على الفنايل فيه.
1: لا ما في كاس الخليج، لا اسمح لي، كاس الخليج ما بنسوي تحدي على الفانيل، أي فانيل في منتخب ما نتحدى عليها، تتحدى تروح المدرج هناك في جدة لازم. عطني عطني الجهاز الثاني. شكرا عمار، أحسنت. عموما خلينا عاد نشوف لك رسالتك يا ثني وين راحت من الرسائل الكثيره اللي واصله. شوف اضطرينا نغير الجهاز الثاني، ناخذ الجهاز الثاني. يلا نشوف الرسائل. 7244-2009، وش تعليقك على كلام ثني لحد ما ادور انا رسالته الحين مره ثانيه؟
0: يعني كلام من متابع جيد لمنتخبنا الوطني، من يعني من متابع مل من نفس السيناريو، من نفس التغييرات، يعني ما في تجديد، هو كذا يعني. وتكلم كابتن جابر عن ظهير اليمين، تكلم انه ما في ظهير يمين تقليدي مكان امجد، وامجد تاريخ امجد مع منتخبنا اصابات متكرره في مباريات مهمه.

0: ما مصيرية، فيعني كان
1: طريقة
0: ثنائية تهكمية شوية ولكن فيها نوع من الصح.
1: هذا الصراحة يعني موضوع عمكر، يعني أنا ما أعرف إيش كان في بال المدرب، هل إنه جميل ولا مصعب ولا خالد،
0: قلت لك الفكرة
1: أو إنه مثلا ظهير يسر وحطه يمين، إحنا ما قادرين، بس هذه مخاطرة إنه يروح حمجر فقط، هذه مخاطرة. أقل حاجة يروح حتى حسن العجمي من السي. حسن لاعب يلعب باستمرار كلاعب أساسي في السيب وبدنيا لائق وجيد،
0: متعود على المباريات الكبيرة،
1: متعود على مباريات كبيرة، يلعب في فريق كبير، مشاركات آسيوية ومشاركات محلية، ودائما فريق في القمة، ودائما يعني هو حتى في آخر مباراة هو صنع الهدف.
2: نعم،
1: فهذه مخاطرة، ولكن إنه
0: بس راح نشوف وش راح ينتج
1: على المدرب سلوى. انا ما اعتقد مناسب، ونحن ما شفنا
2: المدرب للحين.
1: المدرب يجي بسمعه طيبه، يعني هو مش مدرب بتاريخ كبير جدا، ولكن بسمعه طيبه حول تدريب المنتخبات، تطوير المنتخبات والانديه، والوصول الى نتائج وانجازات
0: ومنصات، كل منصات
1: وعلى مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات.
2: نعم،
1: يتحدث لغه مثلنا، تجربه جديده، من زمان احنا ما جبنا مدرب عربي يتحدث لغتنا وقريب من افكارنا وقريب من عاداتنا وقريب من ثقافتنا وطريقه حتى الذكاء العاطفي بيكون اقرب من زمان.
2: نعم،
1: فجربنا مدربين أجانب كثير، ما آخر مدرب أجنبي جيد جانا كان فيربيك، من بعد فيربيك ما جانا ولا مدرب، تكلم عن 10 سنوات 8 سنوات.
2: نعم،
1: فكل شيء إيجابي، ولكن إننا نحكم عليه الحين، إحنا نحكم على تاريخه وعلى سمعته وعلى أشياء كثيرة. نعم، وأفكار اللي شفناها مع المنتخبات والأندية اللي دربها كل شيء جيد. أما نعم، نحكم عليه الحين ما نقدر إلا لما نشوفه
2: بالضبط.
1: حتى لو مستبعد كذا.
2: طيب، شكرا ثني العامري، يعطيك العافية. أتوقع أغلب الكلام اللي ذكرته في الرسالة ذكرنا إحنا في بداية البرنامج. شكرا على مشاركتك معانا. عندنا رسالة: مساء الخير، تحية لكم على هذا البرنامج المميز، نثق كل الثقة في اختيارات مدرب منتخبنا الوطني، كل التوفيق لمنتخبنا وفالهم الكاس. ما ذاكر اسمه، يعطيك العافية. عندنا أيضا مساء الخير، شخصيا مع قائمة المدرب المطلوب يجرب أكبر عدد من اللاعبين بحكم بطولة كاس الخليج، تعتبر بطولة شبه ودية واستعدادية للمرحلة المقبلة. تحياتي حمود المنذري. شكرا يا حمود. مرحب اختي سلوى، ومرحب بضيوفك الكرام. وجهة نظري المتواضعة، ما دام نحن معنا أزمة هدافين، مفروض عبد الرحمن وصلاح أساسيين في المنتخب. صراحة ما أتفق مع المدرب. من بدر الإسماعيلي، شكرا يا بدر. مساء الخير، نتمنى عدم إعطاء هذه البطولة اهتمام أكثر من اللازم، ونجهز الفريق لبطولة كاس آسيا. من سعيد الكثيري، شكرا يا
0: يعني
2: سعيد.
0: سلوى، الكل يقول بطولة ودية، والكل يقول بطولة إعدادية لآسيا، وممكن أغلب المنتخبات أهدافها متشابهة يعني، ولكن تعرفي سلوى من تنطلق صافرة البداية، ما مرة ولا مرتين كاس الخليج كذا، من تنطلق صافرة البداية ما حد راح يرحم. الكل يريد ينتصر، الكل الجماهير، أنا ما أتكلم عن جماهير منتخبنا الوطني بس. يعني اليوم تشوف شارع العراقي يتكلم بنفس اللهجة، هذه إعدادية لمرحلة، ولكن من تبدأ صافرة البداية سلوى المنتخب السعودي نفس الشيء، جماهير منتخب الكويت
2: صحيح، والجماهير تزعل.
1: أفضل وأقوى بطولة راح نتابعها سلوى من زمان هي هذا البطولة،
2: والجماهير تزعل إذا المنتخب ما سوى شيء. المنتخبات
0: طبعا، أنا أقول لك وش اللي حاصل اليوم من العقلانية ومن من من من يعني الأشياء اللي مفروض تحصل اليوم فعلا، نفكر ان هذه البطوله بطوله اعداديه لاسيا، وهذا صح.
2: نعم،
0: ولكن لابد تصبر، ايضا تصبر على النتائج، تصبر على كل شيء. ولا كل المنتخبات اليوم ترى سلوى، احنا لو جينا نقرا البطوله بشكل عام، انت عندك ثلاث فرق جايه من كاس العالم ترى. يعني العراق، المملكه، وقطر جايين من كاس العالم. صحيح، اكيد يعني كاس
1: لو...
0: العالم
2: بالضبط.
0: بعد كذا عندك منتخب عالمي، منتخب الاماراتي، القائمه لما شفته منتخب عالمي ترى، مو منتخب عادي.
2: صحيح،
0: المنتخب البحريني حامل لقب، إذا من بقى؟ بقى منتخبنا المنتخب اليوم المنتخب الكويت. اذا احنا لابد نعرف ان الكل جاي علشان يحضر لاسيا، ولكن لما تبدا صافه البدايه ما في رحمه، خلاص تبدا المنافسه.
1: لو ثلاث مباريات نهزم فيها في هذا البطوله، لكن شفت يعني فريق ممكن يطلق عليه فريق المستقبل او فريق السنوات القادمه التحضيريه لكاس العالم، وشفت شكل للفريق واداء، بقول له كابتن طارق شكرا ما قصرت، احنا هذا اللي نريده، ما نريد نتائج، نريد نشوف فعلا فريق جاهز للبطولات القادمه ولي مشروع كاس العالم، لبطوله امم اسيا اللي بعد كمين شهر، بعد شهرين ثلاثه، ولكاس العالم. ولكن لو نشوف مثلا هذا الحين تو في اسماء جدد، لكن لو نشوف على نفس الافكار القديمه ونفس اللاعبين وما في اتاحه فرصه للاحلال لا جزئي ولا تدريجي ولا شيء، لو نوصل للنهايه ونخسر بقول له ما سويت شيء، لان نحن متعودين نوصل للنهايه.
0: اتفق مع جاري
1: بالحرس القديم يعني.
2: صحيح. مساء الخير. قصد القائمه، قائمه منتخبنا افضل قائمه في السنوات الاخيره، بس حارب عدم استدعاء ظهير أيمن هو علامة الاستفهام فقط، بس نحن راضين على المدرب وإن شاء الله البطولة لنا. من محمد دبلوشي، قصد عدم استدعاء ظهير أيمن، هذا اللي
0: ظهير أيمن بديل يعني
2: بديل.
1: سلوى أنا لما شفت القائمة للأمانة يعني
2: لأمجد
1: إن ما موجود ظهير أيمن، لأن أيضا نحن عندنا تجارب سيئة تجارب سيئة مع فكرة الظهير الأيمن، طلعنا من بطولات بسبب الظهير الأيمن، كاس العرب تذكرون لما مع برانكو
0: كاس الخليج الأخيرة،
1: كاس الخليج وحتى مع كيروش اللي يعني
0: هو لعب المباراتين أيمن، أي أبجد لعب المباراتين مع كيروش.
1: سلوي أنا أول ما شفت القائمة يعني قلت إيش هذا اللي في القائمة، إن ظهير أيمن موجود فقط واحد وهو أمجد، وأمجد يعني حتى تاريخها بالإصابات كثير، الله يحفظه إن شاء الله يكون دائما في الفورمة. أمجد أفضل، لا أفضل ظهير ممكن عصري موجود في، ممكن يكون ينافس حتى على كل أظهرة الخليج لما يكون في الفورمة، ما يكون في حالة إصابة.
2: نعم.
1: لكن إن أنت تمشي بذل المخاطرة وأنت عندك تجارب سيئة في عدة في في في بطولات كثيرة، هذا صراحة سلوى يعني مخاطرة.
2: نعم. شكرا للي تواصلوا معنا على 7244-2009 عبر الواتساب، وأيضا اللي مشاركنا عبر الاتصالات على 24698151. وجهات نظر كثيرة طرحناها اليوم في البرنامج عن قائمة منتخبنا الوطني اللي راح تتواجد بإذن الله تعالى في خليج 27. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. نختلف أو يعني دائما هذا الاختلاف اللي هو يخلق أفكار جديدة، الاختلاف الصحي، الاختلاف الجيد، الاختلاف اللي إحنا نحبه، الاختلاف اللي يخلينا نتطور، مش أختلف عشان فقط أختلف، لا بالعكس، هذا الاختلاف اللي يعطي منتخبنا المساحة إنه يكون أفضل، يعطي منتخبنا المساحة إنه هو يتطور أكثر. وجهات نظر نستعرضها من المستمعين، من الجماهير، من المحللين، من الإعلاميين، من الفنيين، من النقاد، من كل اللي يحب ويتابع منتخبنا الوطني. وهذا الاختلاف الصحي اللي يخلينا إحنا بالفعل نتطلع لأفكار جديدة ونفتح ملفات أو أسماء أو اقتراحات بالعكس تضيف لمنتخبنا الوطني. وأنه إحنا اليوم إذا ما تطور منتخبنا الوطني بهذه الآراء وبوجهات النظر فأكيد ما راح نسوي شيء، فلازم أن احنا اليوم بالفعل نعبر عن وجهات نظرنا سواء كان في شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى في البرامج هذه اللي احنا نطرحها. والبساط دائما أحمدي، اليوم لما نتكلم عن عدم استدعاء بعض اللاعبين وذكرنا الأسماء أبرزها عبد الرحمن لومشيفري، لأن احنا نشوف أنه هذا اللاعب يستحق أنه هو يتواجد في منتخبنا الوطني. لما بكرة نتكلم على لاعب آخر، هذا اللاعب المفترض ما يتواجد في قائمة منتخبنا الوطني، وإحنا هذا الشيء صرنا ما نخاف أنه إحنا نذكره، أنه اليوم اللاعب اللي يؤدي يستحق أن يتواجد في قائمة منتخبنا الوطني ويمثل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المختلفة، لأنه هذا منتخب البلد وغيرتنا على منتخب البلد أكيد كبيرة، ومنتخبنا بالفعل يستاهل ويستحق أن احنا نشوف أفضل. وجهات نظر اللي اليوم استعرضناها بأمانة من المستمعين كباتن، تنم عن وعي أيضا جدا كبير من المستمعين، وتنم أيضا على حب كبير من المستمعين والجماهير الأحمر وعشاق الأحمر اللي نستمع لهم عبر الاتصالات أو الرسائل أو نشوفهم في المدرجات أيضا في البطولات المختلفة، دائما مساندين لمنتخبنا الوطني كابتن جابر.
1: بكل تأكيد سلمى، اليوم الكل كل يحب المنتخب وكل يحب بلده، وخاصة نحن أثبتنا هذا الشيء حتى في البطولات. شوفي النقاشات قبل، وهذا أمر صحي ترى
2: بالضبط.
1: أمر صحي جدا اليوم إذا ما في نقاش وما في جدال وما في، اليوم احنا مش زمن اول، او اللي يقول لك والله قبل البطوله ولازم تكون كله ايجابي، اوكي العالم ايجابيين بس طبيعي تطرح افكار
2: بالضبط.
1: ليش مستبعده هذا ليش مستبعد، ولكن ايضا الاحكام تكون بسيطه بحكم ان انت مدرب ما شفته ولا حاجه، لازم ينعطي فرصه، اي مدرب ينعطي فرصه، انا ما نقدر نبنى على السابق
2: أكيد.
1: اي مدرب لازم ينعطي فرصه
2: بالفعل،
1: فهذا امر طبيعي، ولكن الكل واقف خلف المنتخب اليوم تشوفه، ولا زلت انا اشوف صراحه التفاؤل، يعني كابتن طارق ايضا يجب ان يستغل يعني حجم التفاؤل اللي موجود لدى الوسط الرياضي بتواجده، هذه نقطه ايجابيه يجب ان يستغلها كابتن طارق، لان الكل متفائل فجاه انه يكون يعني تشام يكون ضدك، هذه اشكاليه
2: بالفعل.
1: بعكس المدربين السابقين، كل المدربين السابقين اللي جو تحصلي 50-50 حد، لانه يكون عندهم تاريخ كبير وفي اخفاقات وفي نجاحات، فيقول لك لا هذا كان اول ما جاء
0: اول مره يجي عندنا ما يعرف
1: 50% ضد كيروش 50% مع كيروش.
2: نعم،
1: فكيروش عاش الصراع من اول يوم
2: بالفعل
1: اجي عمان، لكن كابتن طارق لما تي انا اكلمك يمكن 99.9% الكل متفائل
2: اتفاق. نعم،
1: لذلك هذه ايضا نقطة ايجابية يجب على اتحاد القدم ان يستغلها بالطاقم الاداري وايضا كابتن طارق، كيف تهيئة الظروف ايضا للجماهير ان يكونوا داعم.
2: نعم،
1: احنا في بطولات سابقة وبدون ذكر يعني بعض أعضاء الاتحاد يعني تسببوا في فجوة كبيرة ما بين المنتخب والجماهير بسبب تصريحاتهم، تصريحات غير مبالية أو تصريحات غير مسؤولة.
2: نعم،
1: في الاتحاد، لذلك اليوم هذا الاتحاد يجب أيضا يستغل هذا الفرصة أن كيف يشتغل على مثلا حملة أو شيء أنه يجذب الجماهير
2: بالفعل بالضبط،
1: حتى ولو بالكلمة الطيبة، ما شرط بالطيارات، حتى لو
2: طبعاً.
1: بالكلمة الطيبة
2: بالضبط. كابتن عبد الله ايش حاب تضيف؟
0: انا متفائل بالكابتن طارق ولكن هذه المؤشرات اللي ذكرتها لابد ان يعني تبين للفريق، لازم تبين، لان هو ما في فريق مسك لما هذه المؤشرات ظهرت فيه، وانا تكلمت عنها ان بدنيا يكون يعني جدا عالي، شيء ثاني وجوه شابة دائما.
2: نعم،
0: الشيء الثالث هي يعني الواجبات الدقيقة، في واجبات يعطيها دائما للاعبين عشان
2: نعم
0: كذا نجح هو ترى في مشواره، لأنه هو ذا عقلية احترافية، احترف في بورتو واحترف في الدوري الفرنسي وجو نقل هذه الخبرة كلها في المغرب في الفترة السابقة سواء على الأندية أو على المنتخبات المغربية.
2: نعم،
0: والآن إن شاء الله هذه فرصة، وهو ما بخيل ترى، شوفي نحن شفناه مثل ما قال الكابتن جابر، تكلم ونفذ، قال فيه إحلال، قال فيه لاعبين صغار، قال كل شيء ويبين متابع الدوري سلوى، وهذا شيء يمكن ما ذكره جابر، ما مدربين سابقين اللي جو ما بس يعني منقسمين الشارع عليهم ما يحضروا الدوري أصلا،
1: كيرش طول مدتها يمكن حضر مباراة واحدة، وأنا أنا كنت حاضر
0: يعني حسين اتصل قال حاضر حتى دوري قوات المسلحة اللي في ظفار، يعني من راح يحضرها، لأن في لاعبين المنتخب اليوم لاعبين يعني أيضا عليهم واجب آخر، واجب يعني وهم ما غريب عليهم هذا الواجب، يعني لابد ان يعوا انهم في يعني في مهمه صحيه بدايه المشوار مع كابتن مدرب جديد، ولهم في مهمه قويه رسميه وان شاء الله يشرفونا في هذا المحفل
2: باذن الله. ناخذ اخر اتصال في البرنامج. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك؟
3: الحمد لله بخير، كيف صحه كيف
2: الحمد لله طيبين، من معانا؟
3: زيد النويرة، مع شمس صلالة.
2: أهلا يا زيد، عودا حميدا للبرنامج يا زيد.
3: والله نحن دائما نتساءل بوجودك أنت والكابتن عبد الله والكابتن جابر صراحة.
2: الله يسعدك.
0: مساء الخير يا زيد.
4: الله يسعدك.
3: مساء النور والسرور. صح انه سليم تغير يعني اسلوبه، عشان كذا انا مساء. انا دائما سليم اقرا رسائله دائما يعني متشائم، هذه المره يمكن شويه
2: بدا يتغير.
3: ايوه بدات تتغير الحده شويه.
2: يا مرحبا يا سيد.
3: مرحبا فيكم. طبعا احنا بالنسبه لاي مدرب واي قائمه لازم يكون على اختلافات.
2: نعم.
3: يعني اللي انا اشوفه كابتن جابر يشوف غير، وكابتن عبد الله يشوفه غير، وكل واحد يعني يشوف بوجهه نظره.
2: نعم.
3: يعني زي ما قال كابتن جابر، ترى ما محتفظين بش اسمه حارب السعدي الا لانه يعني ما حد يعني حاليا يشغل مكانه. انا عن نفسي اشوف كذا، صح انه هو كبير في السن لكن هو همزة وصل. يعني عندك الحين ميسي في المنتخب الأرجنتيني كبير في السن، لكن يعني يقولش أول ما يدخل أول ربع ساعة يشوف، يتمشى في الملعب. يشوف كيف طريقة لعب الفريق المنافس، بعدين عادي يتحرك.
2: نعم.
3: ما يركض كثير لكن يتحرك يعني. فسبحان الله، يعني يمكن حارب السعدي وجهة نظر المدرب انه حاليا ما في حد. كان عبد الله فواز اعتقد يمكن كان فتره يلعب معه في نفس المركز او شيء.
4: حتى عبد الله ما نفس مركز حارب.
3: ايوه ارشد العلوي، لكن اشوف حارب يختلف يمكن عن البقيه كذا. سبحان الله، هو يجيك فتره ما يكون في حد، مثل محمد ربيع كان ليبرو ما كان حد زيه يعني في المنتخب. لازم وجهه نظر يعني البقية. فهد عادل أنا أشوف بعد ممكن استدعى. نعم. عندش نايف فرق، في لاعب اسمه نايف فرق ظهير يسار.
2: نعم.
3: هذا جيد يعني. السيم، محمد السيم، في لاعبين يعني موجودين.
2: نعم.
3: ممكن نستدعيهم في الفترات الجاية إذا أثبتوا وجودهم، نتمنى ذلك يعني. إن شاء الله متفائلين نحن بالمدرب الجديد، مش الحيل كاس الخليج، انا متفائل 4 سنوات قادمه
2: ان شاء الله
3: نغير صراحه. ما مش بس عشان كاس الخليج انا. فاذا ما حقق نتيجه في كاس الخليج انا يعني متفائل القادم، يعني يكون في حلال، يكون في طريقه مثلا معالجه المراحل السنيه، وهذه الامور ممكن تتكلموا عليها في الحلقات القادمه او في برامج اخرى يعني.
2: نعم باذن الله يا
3: إن
2: سيد.
3: ان شاء الله.
2: احسنت سيد، شكرا على اتصالك.
3: وكابتن جابر يعني دائما وعدنا بفناي المنتخب ما يجي بالنجم.
4: حاضرين
3: منتظرين.
4: حاضرين ان شاء الله.
2: اهم شيء نروح النهائي وتلبسها.
4: لك هديه طالع
2: وتلبسها في النهائي.
3: ان شاء الله عاد منتظرين. انا كمل الحين منتظر عاد. جزاكم الله خير.
2: احسنت يا زيد، شكرا.
3: حياكم الله.
2: شكرا على اتصالك. يا مرحبا بك. شكرا لكل اللي تداخلوا
4: معنا. ما وزعنا هذه ايام.
2: شوف الموسم ما تبي توزع.
4: ما في.
0: وانا اللي مقابل لنا
2: هالمره نبيك توزع هدايا كلها من المنتخب.
0: على الطاوله المنتخب. الطاوله ما احنا نصيب.
2: لا انا ماري
0: صراحه. ليه عبد الله؟
2: لا المستمعين اهم شيء. عندك قمصان منتخبنا اللون الاحمر لو سمحت، اللون الاحمر.
4: في بعض ندور احنا تو قمصان لنا وللجماهير.
0: نبى متجر صح سلوى؟ ما عندنا متجر في الاتحاد.
2: ان شاء الله احنا قررين نفتح متجر خلاص. متجر رسمي. احنا سعدنا بصحبتكم مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم. كنا معاكم من الساعه 8 اليوم، فتحنا الحلقه بالكامل عن منتخبنا الوطني، مشاركته في خليج 27، قائمة منتخبنا الوطني اللي راح تتواجد في خليج 27. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى في البطولة. مهما كانت الأسماء الموجودة، يبقى الأحمر بمن حضر. الأحمر بمن حضر يعني خلاص نزلت القائمة واخذنا وجهات نظر بعض في القائمة. ليش استبعد اللاعب الفلاني؟ ليش ما تم استدعاء اللاعب الفلاني؟ وخلصنا أتوقع هذا الموضوع. لكن لازم نؤمن بأن الأحمر بمن حضر، والخير إن شاء الله والبركة في الشباب الموجودين في القائمة بإذن الله تعالى، أنهم يقدموا الشيء الكبير إن شاء الله في بطولة خليج 27 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى. عموما مستمعين راح يبدأ منتخبنا الوطني إن شاء الله أولى مبارياته في البطولة مع المنتخب العراقي الشقيق يوم الأربعاء 23 سبتمبر الأربعاء القادم إن شاء الله في افتتاحية مباريات منتخبنا في البطولة 6:30 بتوقيت السلطنة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بإذن الله تعالى. بعدها راح يرجع منتخبنا ويلعب مع المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور يوم السبت 26/9 الساعة 10 المساء راح تكون المباراة بتوقيت السلطنة في السعودية. الساعة 9 راح تكون في عندنا راح تكون 10 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية. في الجولة الثالثة منتخبنا راح يلعب مع المنتخب الكويتي بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 29/9 9:30 راح تكون المباراة بتوقيت السلطنة على استاد الأمير عبد الله الفيصل. هذه هي مباريات منتخبنا الوطني في دور المجموعات في خليج 27 وإن شاء الله نتأهل إلى نصف النهائي وبعدها إلى النهائي بإذن الله تعالى. بالنسبة للتذاكر مستمعينا إلى الآن ما في أي شيء متعلق بتوفير تذاكر خاصة لجماهير منتخبنا الوطني أو توفير رحلات خاصة لمؤازرة منتخبنا الوطني. تابعوا الحسابات الرسمية خلال الأيام القادمة قد يكون في شيء، لكن الطريقة الوحيدة اللي بإمكانك حاليا أنك تحجز تذكرتك لمباريات منتخبنا الوطني هي الدخول على الموقع الرسمي للبطولة وتحجز تذكرتك لمباريات منتخبنا الوطني. دائما جماهيرنا حاضرة ومؤازرة ومشجعة ومساندة لمنتخبنا الوطني في حلة وترحالة، ودائما الرقم الصعب هي جماهير منتخبنا الوطني، وتواجدكم في المدرجات دائما يعمل الفارق في نتائج منتخبنا الوطني. احنا راح نكون معاكم في برنامج ايضا مصاحب للبطولة مستمعين بإذن الله تعالى، برنامج يومي مع بداية البطولة الى نهايتها راح يكون الساعة 5 العصر يوميا بإذن الله تعالى. شكرا لكم مستمعين وشكرا على متابعتكم على مداخلاتكم الجميلة وجهات نظركم اتصالاتكم رسائلكم وكل من شاركنا اليوم. شكرا أيضا كابتن عبد الله بن علي البلوشي، ما قصرت، يعطيك العافية.
0: شكرا سلوى، وإن شاء الله نتمنى منتخبنا الوطني التوفيق في المحفل الخليجي، وأتمنى التوفيق للكابتن طارق، متفائل فيه ومتفائل في يعني إن شاء الله إنه راح يترك بصمة بعد في مشواره مع المنتخبنا الوطني إن شاء الله
2: بإذن الله. شكرا جزيلا أيضا كابتن جابر من سالم العجمي، يعطيك العافية كابتن جابر وشكرا على وجودك معنا.
4: شكرا سلوى وكل التوفيق لمنتخبنا وليلة سعيدة على الجميع
2: بإذن الله. لكم دروب سالمة وآمنة إن شاء الله مستمعينا، سعدنا بصحبتكم، هذه أجمل تحية. كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج عمار بن خالد البلوشي. إلى اللقاء.

0: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
1: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في جنبي.
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم، معكم كلثم المقبالي. واليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتحدث في مفهوم جديد يخص التربية ويخص النشأ بإذن الله تعالى، الأفاضل أولياء الأمور. إحنا كلنا نحرص أن أبنائنا يكبروا وهم متمسكين بالقيم، يميزوا بين الصواب والخطأ، لكن حقيقة إحنا دائما أو بعض الأحيان نغفل عن الطريقة اللي تعلمهم هذه القيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المفهوم تشوه شوي خلال السنوات الماضية. أصبحنا اليوم إحنا ما نربي أبنائنا على هذا المفهوم ونستبعده، لأن إذا إحنا ككبار، أشخاص كبار بالغين عاقلين، وإحنا صرنا نخاف من هذا المفهوم، فما بالكم بالأطفال ولما نعلم الأطفال ولما نربي الأطفال عليه؟ ليش يا كلثم؟ لأن الأطفال أو إحنا نشأنا وإحنا عندنا فكرة الأمر بالمعروف إنه هو تدخل في شؤون الغير، النهي عن المنكر هو تدخل في شؤون الغير، مع أن لو علمنا عن هذه القيمة هي قيمة إسلامية عظيمة وتقوم على حماية الخير في المجتمع وتقوم على تصحيح الخطأ بلطف وحكمة. وين المشكلة في موضوع الأمر بالمعروف إن إحنا نعلم أبنائنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الإشكالية تكون في الأسلوب، في الأسلوب، وهو هذا للأسف للأسف اللي ضيع هذه الفكرة تماما، ضيعها أيضا إن إحنا أصبحنا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط معنا بالفظاظة، نقطة آخر سطر، مرتبط معنا إن هذا شخص يتدخل في خصوصيات غيره، يتدخل في في في غيره، ما عنده احترام لحدوده، هذا الشخص فظ في في في تعامله. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقولنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اختصر لها رب العالمين هنا. إن ما مش إشكالية مش في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإشكالية كلها في الأسلوب. أنا أربط هذا المفهوم عند أولادي وأربط هذه القيمة مع أبنائي، إن إذا شفت حاجة خطأ يا ابني أنصح فيها، لكن إحنا أرجع أقول الإشكالية صارت في الأسلوب، إني أنا بشكل فظ، إني أنا أنصح بالمعروف بشكل فظ، أنهي عن منكر بشكل فظ، ما حد بيستمع لك، ما حد بيستمع لك من الآخر إذا كان هذا الأسلوب الفظ مرتبط بهذه القيمة وتعليمك لأبنائك لهذه القيمة، لأن حقيقة هذه القيمة رائعة، هذه القيمة رائعة، هذه القيمة جميلة، هذه القيمة هي قيمة إسلامية عظيمة، من الجيد إن إحنا نربي أبنائنا عليها. متى يكون تدخل في خصوصيات وحدود غيرنا؟ إذا كان في موضوع لون أنا أحب ألبسه، إذا كان في موضوع حدود بيتي لأمر أنا أعمله، نعم هذا شيء يخص هذا الفرد، أنت ما لك علاقة فيه، وهذه من الحدود اللي ما ينبغي عليك تجاوزها. ولكن أيضا لما نجي لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمور نشوفها حصلت في مجتمع، يعني مثلا انتشار موضوع اللي الحين احنا أصبحنا نشوفه أني مثلا تهاون في الحجاب، تهاون في الحجاب، فتجي البنت تنصح زميلتها يا حبيبتي يا بنتي إذا شفتي مثلا زميلتك ممكن تذكريها، ممكن تذكريها بموضوع الحجاب، موضوع أني كيف أنا ألتزم بالحجاب أو كيف أني أنا ألتزم باللبس الساتر، تقول لك لا والله أنا ما إحنا ما دخلنا، فهمون أن إحنا ما دخلنا، بنوصل لمرحلة نشوف الخطأ ونقول إحنا ما دخلنا فيه، ونشوف المنكر ونقول ما دخلنا فيه، ما هو وعذرا سامحوني. أنا مثل ما وعدتكم في هذا البرنامج من بداية أن إحنا بنكون وايد نتكلم بشفافية مع بعض، طيب بنتكلم كثير بشفافية مع بعض. ما هو مفهوم المثلية؟ ليش انتشر؟ ليش انتشر؟ لأنه كان ولا زال موجود موضوع دعي الخلق للخالق، دعي الخلق للخالق. ما هو إحنا بنوصل لزمان الناس تمشي في عراف الشارع وإحنا نقول لا والله دعوا الخلق للخالق. في حدود معينة الإنسان يجب أنه هو ما يتجاوزها في النصح والإرشاد، وهنا نعم دعوا الخلق للخالق في موضوع أنا لوني أو أكل اللي أحب أكله أو أمور ما تنافي فطرة الله سبحانه وتعالى ولا تنافي دين ولا شر، هنا نعم أنا أشجع على هذا المفهوم، أنا أشجع على احترام الحدود في هذا الأمر. لك حدود معينة وواجب عليك تتقبل اختلاف الآخرين معك، وهذا الأمر وصينا عليه حتى في شرعنا وديننا إن تقبل الاختلاف. لكن ما تصل لمرحلة إني أنا أشوف واصلين إحنا لمرحلة بعيدة تنافي فيها فطرة الإنسان، أو أن مثلا أمر يعني ما يجوز في الدين وشرع، لا أقول لك لا داعي الخلق يعمل اللي يريده.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: وين المشكلة إذا زرعنا مفهوم النصيحة؟ وين المشكلة إذا زرعنا مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب لطيف؟ إحنا بدل لا نعدل الطريقة ونمسك الخلل وين كان وهو في الأسلوب، إحنا لغينا المفهوم كامل من عندنا. أنا أذكر كلمت أو كدار بيني نقاش بيني وبين امرأة ليبرالية. الليبرالية هي من إحدى الجنسيات يعني العربية، لما كنا خارج يعني السلطنة في إحدى الدول الغربية فدار بيننا نقاش، فتطرقنا لهذا الموضوع لأن الليبرالية عندها الحرية، يعني الليبرالية اللي هم يؤمنوا بالحرية في كل أمر، في الحرية في كل أمر. فلما تناقشنا أنا وهي في هذا الأمر تقول لي أنا مثلا، وهي مصرحة بهذا الأمر، فتقول أنا مثلا ما يعني أنا أشوف خطأ، أنا أشوف الموضوع الانتشار مثل المثلية أو مثل هذه المفاهيم الجديدة أنا أشوف خطأ، مع أن هي من تيار يسمح لها وتيار عند الحرية المطلقة لكل شيء، الحرية المطلقة، ولا زالت أنكرت هذا الأمر. فما بالكم إحنا كمسلمين، فما بالكم إحنا ناس نطبق دين الله وشرع الله، نجي نشوف الخطأ. وين المشكلة إذا أنا نصحت زميلتي بموضوع اللبس؟ وين المشكلة إذا أنا نصحت زميلتي في موضوع الحجاب بأسلوب لطيف؟ يا حبي والله إني أنا خايف، والله إني أخاف عليك، والله ما شاء الله تبارك الله، يعني شوفي شكلك لما يكون يعني الحجاب كذا ولايق عليك ما شاء الله، شوفي ما شاء الله لما لبستي هذا العباية الساترة تبارك الله، شوفي ما شاء الله لما أتخير أسلوبي. لأن النفس وطبيعة النفس البشرية ما تتقبل أن هي تأخذ نصيحة. للعلم أحيانا إحنا نعرف أن فلان نصيحته صحيحة وإحنا نعرف أن كلامه صحيح، ولكن أسلوبه خطأ، فأنا أعاند أنا ما أعمله. وهذه مرت علينا كثير مرت علينا، يعني أنا أعرف أن كلامه صحيح وأنا فلان أعرف أن يعني الحديث اللي يقوله صح وكلامه صح والمبدأ اللي يتكلم عنه صح، بس علشان أسلوبه أنا الحين عناد ما بعمله، أنا الحين عناد لأنه هو على صوته، لأنه هو عمل كذا، لأنه هو في ألفاظ معينة وصلتني منه، فالحين أنا بروح وأطبق الأمر اللي هو يريده ما معقولة. فمن هنا طلع لنا هذا المبدأ، طلع لنا هذا المبدأ. الأسلوب يا جماعة الخير هو جزء من العبادة، هو ما أمر ثانوي، هو ما أمر ثانوي. والرسول عليه الصلاة والسلام يكون ما رافق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلما نجي نعلم أولادنا لا ننسى هذا القيمة الحلوة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نكلمهم عن الأسلوب، نشد حيلنا في تعليمهم موضوع الأسلوب، نشد حيلنا في في في تعليمهم موضوع إن هذا الأسلوب جزء من العبادة، إن هذا الأمر أنت ما مخير فيه. أول ما تربط إنك أنت تريد تروح للقيمة هذه الحلوة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدب نفسك وغير أسلوبك وزن أسلوبك كيف، وبعدين أنصح. بمعروف وبعدين انهى عن المنكر. بس ما نلغي هذا المفهوم الرائع الجميل. والله يعني رب العالمين يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية ما بسيطة، هذه الآية ما مش آية سهلة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليش يا رب احنا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ لأنكم كنتم تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر. لاحظوا أهمية هذه القيمة العظيمة، أهمية هذه القيمة العظيمة. جعلها يعني لها الأولوية في في في مفهوم الخيرية بين الأمم، أولوية في موضوع الخيرية بين الأمم. علشان كذا يا جماعة الخير احنا نقول نزرع في أبنائنا هذه القيمة ونغرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما نكون احنا من الأصل قدوة في هذا الأمر. يعني احنا أبنائنا أيضا لما يشوفون ان احنا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، ولكن الاسلوب مرتبط معانا باسلوب يعني بلطف في التعامل وفي تقديم النصيحه. هنا شئنا ام ابينا نرجع نقول الطفل يقلد الافعال اكثر من الكلام. الطفل يقلد الافعال اكثر من الكلام. نعلم الطفل انه هو ينصح سرا حتى هذا المفهوم الرائع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اداب. نعلم ان له اداب. نفرق لهذا الطفل بين النصيحة والتوبيخ. نعلمه ينصح سر مش أمام الناس. إذا تريد تنصحه بسر نربط النصيحة بالرحمة، أني أنا أشفق عليك والله من هذا الأمر. ما نربطه بالتشدد، أنت بتروح نار جهنم. إذا نترفق ونوضح لأبنائنا أن الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإصلاح مش الانتصار. أنا بفوز عليك في هذا، لا لا لا، بعيدا، هو الإصلاح علشان أنا أساهم أني أنا أصلح هذا المجتمع. الطفل اللي يتعلم النصيحة بالحكمة يصبح مصلحا لا مؤذيا، لا مؤذيا. علشان كذا يا جماعة الخير اللي لازم نفهمه، إذا غابت هذه القيمة وما علمناها أطفالنا بينتشر الخطأ دون تصحيح، بيضعف الإحساس بالمسؤولية عنده، بيصبح المنكر واعتياده أمر عادي. لكن إذا حضرت وكان الأسلوب للأسف خاطئ بتتحول النصيحة إلى نفور، وبنربط الأبناء وبنربط يعني ارتباطهم بالدين بالقسوة. الدين يعني قسوة، الدين قاسي والمعاذ الله سبحانه وتعالى، وبنضعف أيضا أثر هذه القيم في النفوس. علشان كذا التربية أو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بحد ذات تربية قبل أن يكون توجيه، ورحمة قبل أن هي تكون تصحيح. لما نعلم أبنائنا هذه القيمة بأسلوبها الصحيح نكون زرعنا فيهم قلب واعي ولسان حكيم يعرف كيف يصلح دون أن يجرح. إلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ويومكم سعيد إن شاء الله تعالى، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: بالحدايد في يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: الله يسلمك.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ترى أعيش وحداني بزيت حبك وباقي في الحشا. قولوا أبي أعرف مش كتر

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى.
2: تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك

0: شيء لعب ولا ماشي؟ خبرونا.
1: شيء لعب. لعب يعني هالمرة ما لعب عادي على الشاطئ ويعني ملعب الحارة، لا لعب يعني هناك في الملاعب.
2: نعم العب غيرها
1: غايته ترى عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان ومتابعي السهرة الرياضية في المرمى، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا، حلقة جديدة هالمرة، حلقتنا بنكهة خليجي 27، وإحنا نقترب من البطولة على بعد أسبوع فقط من البطولة بإذن الله تعالى، اللي راح تبدأ وتنطلق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ونرحب أكيد فيكم مستمعينا، واليوم راح يكون لنا حديث أوسع وأكبر إن شاء الله عن البطولة وعن أيضا قوائم المنتخبات اللي نزلت، المجموعات بشكل عام، وأيضا أكيد في المقام الأول يهمنا منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني. دردشة إن شاء الله تكون جميلة مفيدة، نستمتع أيضا فيها مع بعض بالفائدة والمعلومة والذكريات أيضا الجميلة لبطولة كأس الخليج. إلى تمام العاشرة معكم مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، ويرافقنا كابتن عبد الله بن علي البلوشي، الصحفي الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي. أشوف الحماس يعني فوق، كنا في المدرجات ما كنا في الاستوديو. أجمل تحية لمخرجنا عمار بن خالد البلوشي.
3: أسود أزب أسود، أسود أولاد العم، أسود بحر طم.

للصبر حدود، العماني يبحث ويفي بالوعود، إنما للصبر حدود. محمد ربيع يا ربيع، إنما للصبر حدود، إنما للصبر حدود، والعماني يفي بالوعود. عمان كسبان، عمان فرحان، حلم طال انتظاره من زمان.

0: حياكم الله مستمعينا، حي العمان، إن شاء الله نحيي دائما بإذن الله، ومنتخبنا إن شاء الله في العالي بإذن الله تعالى. نبدأ معاكم مستمعينا أكيد حلقتنا في المرمى، ونرحب بكل اللي يحب يشاركنا ويتابعنا أكيد، حياكم الله على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151. وراح نتكلم أكثر اليوم مثل ما ذكرت مستمعينا عن منتخبنا الوطني والمنتخبات أيضا الخليجية في البطولة، استعداداتها لبطولة كأس الخليج، القوائم اللي نزلت لبعض المنتخبات الخليجية، وإن شاء الله كل التوفيق للجميع بإذن الله تعالى. نرحب فيكم أكيد مستمعينا، نرحب كابتن عبد الله بن علي البلوشي، مساك الله بالخير كابتن عبد الله، شخبارك؟
1: مساء الخير عليك سلوى وعلى الكابتن جابر ومخرجنا عمار ومستمعينا الكرام.
0: يا مرحبا بك، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب
1: الحمد لله. شعلتونا خلاص بالأغاني.
0: حماس عندك مرة،
1: الحماس فل الآن. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في خليجي 27، الفيناليست 25 و26، وإن شاء الله يواصلوا على نفس المنوال يا رب
0: إن شاء الله بإذن الله. كابتن جابر سالم العجمي، صحف الرياضي، محلل عاد شباب، مساك الله بالخير، شو أخبارك؟
2: مساء النور سلوى، مساء عليك على كابتن عبد الله وعمار وجميع المستمعين الكرام. خلاص الأجواء
0: دخلنا الأجواء، أجواء شتوية ولا أجواء كأس الخليج؟
2: والله الاثنين. أساسا كأس الخليج بعد ذكرنا بالشتاء يعني.
0: صحيح، لأن تعودنا دائما في الشتاء يكون.
2: هالثلاث أيام شكله الجو يودع في مسقط، لأن ما شاء الله حرارة ما طبيعية.
0: إن شاء الله تكون الأجواء دائما أحلى إن شاء الله.
2: مع أن في المناطق في الباطنة والشرقية لجوان سناس،
0: لا بس الظهر لا ماشي نسناس. الظهر متفقين ماشي نسناس
2: الظهر، الظهر حتى في الشتاء ترى انا بعد ما وما راح مين انفسنا كرك وقهوه
0: يعني الامور سهلت خلاص، عدينا الوقت الصعب يعني. حياكم الله مستمعينا على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151، وإحنا راح نتكلم عن منتخبنا الوطني وعن أيضا باقي المنتخبات الخليجية بشكل عام اللي أيضا نزلت قوائمها، لكن أكيد راح نركز أكثر على منتخبنا الوطني والقائمة، قائمة منتخبنا الوطني اللي شهدت الكثير من يعني وجهات النظر، خلينا نقول كل شخص له وجهة نظر، وهذا شيء طبيعي جدا لما تنزل قائمة منتخبنا دائما قبل أي بطولة في وجهات نظر مختلفة بين مؤيد بين معارض، هذا اللاعب ليش ما أخذوه، اللاعب الفلاني وغيره، وأكيد نتفق أنه ما راح نتفق على القائمة، ما راح نتفق دائما على القائمة، هذا شيء طبيعي جدا، وهذا الشيء يصير في كل المنتخبات بشكل عام. عموما يعني يوم أمس كان كابتن طارق السكتي ومدرب منتخبنا الوطني أعلن القائمة، قائمة منتخبنا الوطني لخليج 27، القائمة اللي راح تتوجه إن شاء الله إلى مدينة جدة للمشاركة بإذن الله في البطولة. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني مهما كانت الأسماء، ولكن نحن راح نتكلم عن القائمة وتعطونا أيضا وجهات نظركم مستمعينا في موضوع قائمة منتخبنا الوطني بشكل عام. تسعدنا دائما المشاركات على 7244200 عبر الواتساب، والاتصالات على 24698151. قبل ما نتكلم عن قائمة منتخبنا الوطني وبشكل عام أيضا المنتخبات الخليجية الشقيقة الموجودة أيضا في البطولة، احنا على بعد أسبوع واحد فقط مستمعينا عن البطولة، بطولة خليج 27 اللي راح تستضيفها مدينة جدة، وبعد سنوات أكيد تعود البطولة إلى مدينة جدة وبالتحديد أيضا في المملكة العربية السعودية، وكلنا شغف وترقب بإذن الله تعالى بأن تكون بطولة جميلة. صح إن شاء الله كابتن، شرب الماء زين ترى بعد للاعبين للمحللين
1: حطرانة حطرانة.
0: ذكرت ذكريات شكلك مع بطولات كأس الخليج. احنا نتكلم يمكن الاسبوع الماضي تكلمنا عن جزئية بسيطة عن بطولات كاس الخليج، خلينا ايضا نتكلم يعني على بعد اسبوع واحد كابتن عبد الله من البطولة. في العادة قبل ما نتكلم عن القوائم وغيره، في العادة يعني كمتابعين كأيضا كنت لاعب أيضا سابق، كيف يكون الشغف قبل أي بطولة خاصة بطولات كأس الخليج؟
1: أكيد اللاعب اليوم يحس أنه يعني تحت الأنظار، خلاص راح يكون تحت الأنظار، تحت في تحفيز ذاتي بالنفس، أيضا مطالب بأنه يكون في أعلى مستوى وتحضير نفسيا ذهنيا. في نوعيات من اللاعبين سلوى، أغلب اللاعبين اللي هم اللاعبين اللي يحبوا التحديات، هذه البطولات يعني يعشقوها، يعشقوا التواجد في هذه المباراة وما يحتاجوا حتى تحفيز، لأن مجموعتنا أصلا ما تحتاج تحفيز سلوى. إذا جينا المباراتين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي هي مباريات الحاسمة لنا، ما تحتاج أيضا تحفيز، لأنها هي مباريات اللاعب الكبير يحبها، اللاعب اللي يريد يعني يوصل لأبعد نقطة يحب هذه النوعية من المباريات والتحديات. وهي مثل ما تفضلتي سلوى كأس الخليج يعني ما تحتاج اللاعب بيروح، يعني أنت شفتي كيف منتخباتنا الوطنية في السنوات الأخيرة ما شاء الله، يعني في الملعب كيف يكون اللاعب مثل ما تفضل كابتن جابر كلمة أنا نسيتها، اللاعب تعبان ما يريد يطلع حتى من الملعب.
0: صحيح.
1: بعشر لاعبين فزنا على المنتخب السعودي، يعني في أشياء كثيرة يعني تجي مع البطولة مع زخم البطولة.
0: نعم.
1: وأعتقد أن اللاعب يعني ينتظر مثل هذه التحديات.
0: أكيد.
1: خاصة بطولة مجمعة حلوة مثل بطولة الخليج ومسلط عليها كثير من الإعلام والأضواء.
0: بالفعل يكون في حماس كبير أكيد للاعبين، وحتى بدأنا نشوف هذا الحماس كابتن جابر يعني حتى قبل بطولة خليج 27. سواء كان من الجمهور، اللاعبين، الإعلام، بشكل عام بدأنا نشوف هالشيء.
2: أكيد سلوى، خصوصا مع إعلان المدربين المنتخبات المشاركة عن القوائم المشاركة، أخذت وسائل الإعلام ومواقع التواصل تتفاعل مع قائمة المنتخبات المشاركة بإعلان مدربيها، فأكيد الجمهور أصبح أيضا يتحدث بشكل أكثر. اليوم إحنا صار الحديث حتى في مجموعات الواتساب أكثر، يكون خصوصا المجموعات الرياضية أصبح الحديث أكثر عن كأس الخليج، يعني حتى في خضم مباريات الدوريات الأوروبية أخذت بطولة كأس الخليج حيز أكبر من النقاش. تعرفي مثلا الكابتن طارق على القائمة،
0: صحيح.
2: ليش هذا مستبعد وليش هذا مستدعى وليش
0: هذا
2: وليش هذا، فهذا هي دائما مثل ما يقولي يعني كأنها مثل ما يطلق بالإنجليزي التيزر بالبطولة، اللي هو هذا التشويق اللي يبدأ لما تعلن عن القائمة، هو يبدأ مرحلة التشويق لهذا البطولة، لأن الكل يتحدث، الكل يتحدث ليش هذا مستبعد وليش هذا مستدعى، والحديث وعن الملاعب وعن المباريات وعن توقعاتكم مع هذا القائمة. فاليوم خلال هذا الأسبوع أعتقد كل حد عرف في البطولة وين تقام وفي أي توقيت والمباريات والتاريخ وإيش المباريات. قبل أوكي الناس تعرف إن في بطولة كأس خليج، بس يمكن في ناس ما رياضية ما مهتمة، اليوم حتى اللي مو رياضي صار يعرف متى البطولة وين راح تقام وإيش المباريات وحتى مين مع من يلعب. فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي خصوصا هذه الفترة.
0: أكيد طبعا. عموما يعني في يوم عن يوم اللجنة المنظمة أيضا تكشف تفاصيل معينة عن البطولة، يعني شيئا فشيئا مثل ما يقال، وإحنا في انتظار أيضا تميمة البطولة خليج 27 لتميمة طبعا خاصة راح تكون، راح يكشف عنها في قادم الأيام. وحتى الحساب الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم يعني صار حساب جدا جميل وفاعل ويعطينا تفاصيل أول بأول عن البطولة، تفاصيل مختلفة عن البطولة. وندعوكم أيضا مستمعينا لمتابعة الحساب الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اللي بالفعل يضعنا دائما في قلب الحدث أول بأول، كل ما هو جديد ومستجد عن البطولة موجود في هذا الحساب الخاص بالاتحاد الخليجي لكرة القدم على 7244-2009. مستمعين أكيد إحنا تسعدنا مشاركاتكم وأيضا الاتصالات على 2469-1551. نروح لفاصل عمار وبعدها مستمعين راح نتكلم عن قائمة منتخبنا الوطني.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ومرحب باللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج وحديثنا عن خليجي 27 وحديثنا بالتحديد عن قائمة منتخبنا الوطني اللي راح إن شاء الله تشارك في البطولة. أتصور كلكم تابعتوا القائمة وشفتوا القائمة وصار عندكم وجهات نظر في القائمة بين مؤيد بين معارض، هذا اللاعب ليش اختاروا، اللاعب الفلاني ليش ما اختاروا في القائمة، في واحد يقول لك ليش ما يتم التجديد، لما صار التجديد ليش جددوا الحين، يعني في وجهات نظر كثيرة طبعا عن القائمة. ودائما في البطولات أنا أقول دائما في البطولات مستمعينا وفي القوائم، قوائم المنتخبات على مستوى العالم سواء كان قائمة المنتخب البرازيلي الأرجنتين الإيطالي، كل القوائم اللي تعلن قبل أي بطولة يصير فيها لغط، يصير فيها وجهات نظر ليش اللاعب ما تم هذا استبعاده، هذا ما تم اختياره، وفي كثير أشياء أكيد دائما قبل البطولة. من أكثر اللاعبين اللي تكلمنا عنهم في العالم يمكن كابتن عبد الله بنزيما، كريم بنزيما أكثر لاعب يعني تم استبعاده من المنتخب الفرنسي 5 سنوات بعيد عن المنتخب الفرنسي، وهذا يمكن احنا تكلمنا على مدار سنوات طويلة عن كريم بنزيما واستبعاده عن المنتخب الوطني الفرنسي لسنوات طويلة لبعض الأمور اللي تعرفوها مع ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي. فهذه الأشياء تحصل، لكن احنا اليوم وضعنا مختلف تماما، مش مثل وضع كريم بنزيما وديشامب كعلاقة، وضعنا اليوم مع مدرب جديد طارق السكتاوي، مدرب جديد توا مستلم المنتخب، وهذه هي القائمة. خلينا نقول هي أول قائمة، أنا ما أتكلم عن القوائم اللي اختارها كوديات، هذه أول بطولة نعتبرها للمدرب طارق السكتاوي مع منتخبنا الوطني. طبيعي راح نتفق أو راح نختلف في القائمة كابتن عبد الله، وهذا الشيء يصير. بالنسبة لك إيش رأيك في القائمة بشكل عام، وجهة نظرك الشخصية في القائمة؟
1: وجهة نظري أنا أتفق مع اللي قيل على الطاولة، أن دائما إعلان القوائم يعني تثير يعني تباين في الآراء، وهذا طبيعي مثل ما تفضلتي، في نجوم كثيرين يعني أنت قلتي بنزيما، ولكن أقرب مثال كان بالمر وفودين في بطولة كأس العالم يعني خصوصا بالمر اللي احنا حرم من كأس العالم مع وما في سبب، يعني ما في سبب معين، لا طريقة لعب، ما في مبرر. فأعتقد اليوم رغم القائمة اللي كثيرين يشوفوا فيها ما فيها تجديد، أنا أشوف فيها 5 أو 6 عناصر جديدة، منهم لاعبين لأول مرة يروحوا لكأس الخليج، 6 أو 7 لاعبين أول مرة يروحوا لكأس الخليج، فأعتقد يعني إن في نوعية من الحلال. ولكن بعد ذلك أنا أتفهم وجهة نظر الجمهور اللي يطالب بلاعب معين أو اسم معين، ونفس نفس الجواب سلوى، يعني ما في بعض الأحيان ما في مبررات لعدم استدعاء لاعب معين، ولكن احنا لازم نثق بالرجل، نثق بالرجل لأن هي أول بطولة أول بطولة، وزيدش بعد عدم استدعاء اسم معين في منتخب معين ما يعني إنه خلاص نحرم من المنتخب، هذا منتخب مش نادي. في حتى كريم اللي ذكرتيه ديشان اضطر يرجع في 22 لأنه كان النجم الأول في العالم،
0: بالضبط
1: رجع وفاز مع المنتخب الفرنسي ببطولة قارية اللي هي دوري الأمم، وحقق البالندور في السنة هذيك. أعتقد يعني المنتخب دائما مفتوح، ولكن أنا أتفهم أيضا مبررات الشارع الرياضي، خاص الرياضيين المحنكين اللي تكلموا عن اسمين بالأخص اسمين ما تم استدعائهم، وأنا ممكن أتفق معه، يعني مثل عبد الرحمن البشيفري اللي مقدم يعني أداء ولا أروع في القادسية الآن، وهو هداف الفريق، ربما يكون لمكان، يعني إذا ما كان في التشكيل ممكن مكان في الدكة، وأعتقد أن في حارس نادي الصحار الشيادي أعتقد كان مفروض يكون الحارس الثالث. هذا وجهة نظري، وبعد ذلك يعني كل واحد وجهة نظره مقبولة.
0: أكيد طبعا كابتن جابر، طبعا وجهة نظرك كابتن عبد الله، أيضا نأخذ وجهة نظرك في قائمة منتخبنا الوطني، وبعدها مستمعينا راح نأخذ أيضا اتصالاتكم 2-4-6-9-8-1-5-1، رسائلكم أيضا على 7-2-4-4-2-0-0-9، وجهة نظركم في قائمة منتخبنا الوطني اللي راح إن شاء الله تتواجد في بطولة خليجي 27. تفضل كابتن جابر، إيش رأيك في القائمة؟
2: أنا بنظري يمكن القائمة من
3: أكثر القوائم اللي مرت خصوصا مع المدربين الجدد اللي أول ما يبدأوا يمسكوا منتخبنا الوطني،
0: نعم.
3: أعتبرها قائمة معتدلة.
0: مم.
3: قائمة يعني فيها بشائر، قائمة فيها ممكن نطلق عليه إحلال جزئي، فيها قائمة ممكن فيها نظرة للمستقبل. طبعا هذا مش معناته أن القائمة 100% أكيد هذا سلوى، مثل ما قلت سابقا،
0: نعم.
3: تباين الآراء هذا أمر صحي جدا، ولكن لما نشوف احنا على القائمة أول ما يجي كيروش وكابتن رشيد واللي قبله واللي قبله الكل، نشوف أن أنا نظرتي هذا القائمة جيدة. أول شيء القائمة فيها عدد كبير من اللاعبين راح يلعبوا لأول مرة في البطولة،
0: نعم.
3: أعمارهم حد 22 حد 23 حد 26، تتكلم أنت يا عبد الحافظ حليل، تتكلم مثلا عن عبد المجيد البلوشي، يعني عبد المجيد البلوشي لاعب كان منطلق، جاته إصابة الفترة الموسم اللي طاف، إصابة خطيرة، رجع الآن إحنا يعني كمتابعين نعول عليه الكثير، لاعب عمره 22 سنة يلعب خلف المهاجم، ممكن يجيد لعب على الأطراف نوعا ما، لاعب سريع متحرك، إذا ما تم استغلال هذا اللاعب ممكن يكون له يعني شأن جيد. تكلم عن مصعب الشخصي، تكلم عن سلطان المرزوق اللي هو راح يكون يمكن من أصغر لاعبين المشاركة في البطولة، تركي بيت ربيع، يوسف المالكي برز كظهير أيسر، وأعتقد أنه ممكن يكون هو حتى اللاعب الظهير الأيسر الأساسي في البطولة على حساب أحمد
1: الكعبي.
3: فأنت تتكلم حتى وليد المسلمي، خالد الغطريف اللي غاب في فترة سابقة لظروف معينة يعني، لكن هو خالد أيضا صغير في العمر،
1: عبد الحافظ المخيني، الحارث المخيني،
3: عبد الحافظ ذكرته، نعم. فهذا أنت لما تشوفي هذا العدد كبير من اللاعبين اللي هم لاعبين صغار في العمر وليش بيشاركون في أول مرة، معناته أن المدرب، لو نرجع للمؤتمر الصحفي الخاص فيه، مش الجزئية اللي فيها صار فيها نقاش كثير، الجزئية الفنية الخاصة فيه هو. اليوم أنا لما أقارن كلام المدرب اللي قاله في المؤتمر، وأنت كنت تشيدي كثير بكلام المدرب فيه، وأشوف القائمة أشوف أنه هو يالس يترجم أفكاره. هو إيش قال لما نسأل عن الإحلال؟ قال ما في حد يعمل لك، يعني فيما معنى الكلام ما ممكن الإحلال يكون بنسبة 100%، راح نعمل على إحلال جزئي. بعض اللاعبين لو كبار في العمر، لكن إذا كان يستحق التواجد إحنا لازم نكون اليوم، وأنا سبق وقلت مليون مرة في هذا البرنامج، ما في لاعب في عمان حاليا يقدر يغطي مركز حارب السعدي، والكل يتحدث حارب وليش حارب، ما فيه اليوم لما بيجي مدرب في بيجي لاعب يقدر أو لاعبين يقدر يغطوا مركز حارب، لأن حارب دوره مختلف تمام في هذه الملعب ممكن. فأنا أشوف سلوى بدون التعمق كثيرا في القائمة ونذكر فيها الأسماء وكذا، أنا أشوف أن القائمة جيدة جدا. طبعا في أسماء بعدين لما بتسمحينا بنذكرنا، يعني في علامة استفهام بعد استفهام،
1: وأيضا في ميزة أخرى سلوى لو تسمحي لي في القائمة، الميزة الأخرى أن في كل مركز في لاعب أو لاعبين أو ثلاثة حتى بعض الأحيان، يعني إحنا كنا نعاني من غياب أمجد لما يصاب ما في مكان، اليوم مصعب الشخصي وخالد الغطريف ممكن يغطوا الجهة اليمنى، في الجهة اليسار تكلم عن يوسف المالكي اللي ممكن يكون هو الأساسي حتى، وأحمد الكعبي موجودين، وأيضا في مجال إنك لما تغير تكتيكه هو حتى مرن تكتيكيا في بعض المنتخبات الأندية اللي مسكها،
3: هو كظهير أيسر ثلاثة مستلعين،
1: في لاعبين ممكن مرنين تكتيكيا أيضا في أرض الملعب. انك تشيل اثنين او ثلاثه في كل مركز هذا بحد ذاته يعني يؤيد كلام كابتن جابر ان الرجل يعرف وش يعمل واشتغل. بعد ذلك اختلفنا في اسم او اسمين، هذا يعني مطروح للنقاش
0: اكيد طبعا. طيب خلونا نروح للمستمعين على 2469811551، اللي يحب يشاركنا مستمعينا عبر الاتصالات 2469811551، الواتساب على 7244209، وحديثنا عن منتخبنا الوطني والقائمة، قائمة منتخبنا الوطني المستدعى لخليج 27. شكرا للي شاركونا عبر الواتساب. مساء الخير الكباتن، معكم نجيب البلوشي. بالنسبة لقائمة منتخبنا مزيج من الشباب والخبرة، وراح نحكم على اختيارات في البطولة. يقول كنت أتمنى عبد الرحمن المشيفري وجوده في القائمة. اللاعب متوهج في الدوري الكويتي، قرار استبعاده أتمنى ما يكون سلبي عليه نفسيا، وبالنسبة له منتخبنا يكون هو المرشح الأول للنهائي حسب نظام البطولة الجديد، والمنتخب الكويتي كونه أكثر من توج بالبطولة، بعدها المنتخب السعودي كونه أكثر المنتخبات يمتلك دوري ولاعبين على مستوى عالي، بس الغير مرشح هو من يفوز بالبطولة. شكرا يا نجيب، يعطيك العافية. عندنا أبو عبد الله الكمالي، مساء الخير سلوى والكباتن عبد الله وجابر والمخرج المبدع. سؤال: لماذا لم يتم استدعاء اللاعب عبد الرحمن المشيفري للمنتخب؟ من أفضل اللاعبين المؤثرين في المنتخب. عموما نتمنى التوفيق لمنتخبنا. من أبو عبد الله الكمالي، شكرا يا أبو عبد الله. عندنا أيضا ماجد المعولي، شكرا يا ماجد. ماجد راسل أنت فيديو شكلك، أنا الحين ما صعب أفتح الفيديو، أخاف تطلع لي في أغنية ولا يطلع لي شيء ما فتحتنا قبل. شكرا يا ماجد. عموما ماجد المعولي وجه لك تحية من مشجعي منتخبنا ما شاء الله الموجودين دائما. 24698151 اللي يحب يشاركنا عبر الاتصالات والواتساب على 724420009. عندنا مساء الخير للجميع، معاكم سليم الكيومي. تعقيبا على قائمة منتخبنا الوطني اللي صدرت، أعتقد من وجهة نظر سليم إنها منطقية إلى حد كبير، بحكم كذلك بحكم ورؤية كابتن طارق السكتاوي إدخال عناصر شبه جديدة، إضافة إلى على ذلك معظم اللاعبين محليين في دورينا، لا يوجد هناك فوارق فنية كبيرة، الكل نفس الشيء، مجرد اجتهادات ونتاج ضعف مخرجات سوء تنشئة المراحل السنية.
1: بدأ يعني متفائل وبعدين مرة بصراحة.
0: إيه يقول جانب آخر، تشكيلة المنتخب من ذو طابع شبه هجومي أكثر من طابع دفاعي بحكم العناصر المستدعاة وسلبية أخرى متكررة، عدم وجود ظهير جهة اليمين
3: بالضبط،
0: واعتماد على الظهير واحد مجد الحارثي مخاطرة فنية في أي لحظة حدوث إصابات أو أسباب أخرى. كاتب على العموم نتمنى التوفيق والنجاح رغم مؤشرات تشير إلى صعوبة نوعا ما في بطولة كأس الخليج، أعتقد هناك مفاجأة قادمة خاصة مباراتنا الأولى مع العراق. شكرا يا سليم.
1: يعني متفائل هو مباراة العراق؟ أنا ما فهمت رسالة.
0: لا أنا صار أحب رسائل
1: في الأخير يعني متفائل ولا ما متفائل؟
0: لا إن شاء الله متفائل، يعني في صعوبة بس في تفاؤل. لا سليم متغير، دام سليم متغير الوضع متغير صراحة، يعني زمان كان كله ما متفائل، الفترة الأخيرة الحمد لله في تحسن، يعني في تفاؤل صاير عنده. شكرا سليم، يعطيك العافية، والشكر أكيد لكل من يتابعنا. متى تنزل برامج المصاحبة لكأس الخليج؟ إلى الآن لم يتم إعلان، متبقي أسبوع واحد، خليك على هذا الأسبوع
1: وشوف المفاجآت،
0: وشوف المفاجآت في الأسبوع. إن شاء الله. شكرا يا سليم. ناخذ اتصال 24698151 الحديث عن منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني المستدعى لخليج 27. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أستاذ سلوى؟
0: الحمد لله. أهلا يا محمد، شو أخبارك؟
4: الحمد لله نشكر الله، نمشي على الأخوان اللي معاك الكابتن عبد. معكم
1: مساء الخير يا محمد،
0: حياك الله.
4: مساء النور، ما شاء الله أنتم دائما منورين ومعطينا أول بأول في هذه البطولات الحقيقة، يعني
0: واجبنا يا محمد، وشكرا على اتصالاتكم الدائمة والمستمرة في البرنامج. تفضل محمد.
4: في لفة بانتظار القائمة، الحمد لله القائمة نزلت، ولكن في بعض الملاحظات بس طبعا نحن ما أريد نذكر أسماء.
0: لا اذكر على راحتك، الأمور مرة يعني سهالات.
4: يعني يا ليت، يعني غريب والعجيب أن في استبعاد لاعبين مهمين، يعني هم الآن متألقين في دوريات يعني خارج البلد، يعني محترفين، نتفاجأ أن هذا اللاعبين ما مستدعين. يعني
0: مثل مين يا محمد؟
4: صلاح اليحيائي، عبد الرحمن المشيفري، يعني هذا اللاعبين متألقين يعني.
0: نعم.
4: طبعا أيضا أنا أتكلم عن الظهير، يعني أمجد حارثي يعني ينزل المباراة، نتمنى إن شاء الله هذه المرة يكون يمشي البطولة كامل ما بينصاب. مين يكون بديل أمجد حارثي يعني؟
0: نعم.
4: يعني أنتوا كمحللين وأنت كمذيعة أستاذة سوا، أريد أعرف من الظهير مكان أمجد الحارثي يعني؟
0: نعم. طيب.
4: يعني مع احترامي يعني كابتن طارق ما شاء الله كابتن كبير وهو صاحب بطولة كأس العرب يفترض أني يطلب رحياي يطلب المشيفري. هذا الناس يعني بصراحة مهمين، وبالذات عبد الرحمن المشيفري، وين وين محمود مبروك اللي هو احتياطي أمجد الحارثي، ليش ما يطلب يعني؟ وفي لاعبين موجودين في الدوري العماني، لكن نحن ما نستعجل.
0: نعم
4: ما نستعجل، وإن شاء الله يكون فعل خير، وعسى هو يكون يعني فكرته وقائمته تكون تنجح وتمشي على بطولة كأس الخليج.
0: نعم.
4: مباراة الأولى طبعا مباراة صعبة مع منتخب العراقي، وأكيد منتخب العراقي الكل يعرفه منتخب حماسي، منتخب يلعب بروح يعني، ويلعب لاسم البطولة. ونحن أيضا طبعا إن شاء الله بنكون أكيد على مستوانا اللي عهدنا واللي عرفنا إحنا إن بطولة الخليج بطولتنا دائما تكون.
0: نعم.
4: إن شاء الله، ومتأملين نكون إن شاء الله إلى النهائي وناخذ البطولة. وعسى إن شاء الله كلامنا اللي يقول إني وين الظهير يمكن يكون فعل خير للجميع. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، أحسنتم.
0: شكرا يا محمد، يعطيك العافية. شكرا. أحسنت، جزاك الله خير على اتصالك، يعطيك العافية. محمد شكرا لك. و 2469811 الواتساب على 7244-2009. وتكلم عن بديل أمجد الحارثي،
1: وتكلمت أنا
0: وتكلم من شوي كابتن عبدالله،
1: وتكلمت
0: يمكن ما سمعك هو.
1: شو لا، هو عنده حق يعني، يتكلم عن ظهير تقليدي، وتكلم عن محمود مبروك واللي يلعب أيضا.
0: نعم.
1: كظهير تقليدي في الـ في الـ في الجهة اليمنى. ولكن اليوم أنا أعتقد أن استدعاء خالد الغطريفي وأيضا مصعب اللي هو يسموه متعدد المراكز، فممكن يلعب يعني على الظهير اليمين، ولكن راح تختلف الأدوار. وعدنا أيضا لاعب مرن تكتيكيا، وأنا ما أحب أنه يلعب في ظهير اليمين أبدا، هو جميل يا حمدي، ولكن أنا ما أحب ولا أحب أنه يلعب في هذه الجهة، لأن الربع ساعة الأخيرة سلوى في مباراة النهائية مع البحرين لازم نتعلم منها بصراحة، لازم نتعلم منها أنك تلاعب يعني لاعب باقي ربع ساعة والكاس قريب كان جدا. إصابة أحمد الخميسي خربطت الأوراق كلها،
3: والجولين من
1: الجهة اليمنى، ضربة جزاء من جميل وما يلام عليها لأنه ما يلعب ظهير أصلا. وأيضا الجول الثاني من الجهة فأعتقد يعني اليوم هو أنا في رأيي يعتمد على مصعب وعلى خالد الغطريفي اللي يغطوا هذا المكان، وشافهم في الدوري لعبوا في أنديتهم في هذا المكان أكثر من مرة. أعتقد اليوم يعني انا اتمنى مثل

0: بعد
1: خالد الشادي حارس ناجي سحار.
0: حارس ناجي سحار.
2: أنا بالنسبة لي اللاعب الوحيد شخصيا وجهة نظري الشخصية،
0: نعم،
2: اللاعب الوحيد اللي ما موجود في القائمة ويستحق التواجد هو عبد الرحمن المشيفري.
0: نعم.
2: وعبد الرحمن مستبعد طبعا لأسباب مش فنية.
3: يلا تعرف أنت، عطينا سبق الصحفة.
2: أيوة. فعبد الرحمن هو اللاعب الوحيد اللي مستبعد. نحن الإشكالية أيضا إحنا دائما ما شاء الله في كل مرة يجي مدرب لازم يكون
3: في كلاش مع حد،
2: في أكشن يعني يشتغل يعني.
3: لكن ممكن أسأل سؤال سلو؟ ممكن أسأل سؤال؟ هل له علاقة بالمباراتين الوديتين لعبها منتخبنا الوطني؟
2: يعني
3: لأن عبد الرحمن ما كان متواجد.
2: بس هو شوف في سبب فني ممكن يكون مقنع، ممكن يكون كابتن طارق ينسأل ويجاوب فني، يقول أنا هذا المدرب ما تدرب تحت إيدي للحين، فصعب إن أخذ البطولة عادي.
3: تقول هذا اللاعب،
2: هذا اللاعب يعني
3: لا سبب ما مقنع.
2: لا فأنا أقول ممكن فنيا
3: ما تستدعي لاعب قديم وكان له تأثير كبير في صعود المنتخب مباراة نهائية في بطولة
2: الحين.
3: في سبب آخر تعرف أقول
2: يلعب في نادي.
0: إيش السبب اللي ما تم استدعاء عبد الرحمن؟
2: واحد سأله المدرب.
0: بنسأل المدرب، إحنا بنسأل المدرب أكيد، لكن أنت عندك سبب.
2: سأله المدرب.
0: أنا قلت عبد الرحمن.
2: أنا قلت لك مستبعد.
0: ليش مستبعد؟
2: بعد سأله المدرب.
3: كلمة مستبعد معناتها في يا إداريا يا فنيا.
2: يعني مستبعد.
3: وايد وايد وايد في.
2: هي مستبعد. اللاعب ما في شيء أبدا.
0: أيوه هو ما في شيء.
3: أيوة ما في شيء. الناس تشوف هذا رأي يهدف في الكويت.
2: اللاعب مستبعد.
0: نعم.
2: عبد السلام مش مستبعد لي يعني، عبد السلام ما لائق للتواجد مع المنتخب مثلا. عبد السلام شكيلي.
0: من أين؟
2: عبد السلام لا راجع من إصابة. وما
3: في الفورمة الفنية.
2: ما في الفورمة.
3: وثاني رشيدي مصاب.
2: ثاني رشيدي مصاب. أحمد الخميس نفس الشيء يعني.
3: ممكن كان سبب فني.
2: كان إصابة وبعد ذلك ما متواجد يعني، هو فيزيكلي ما يعني من ناحية بدنية ما هذا، وخلاص المدرب يجلس يشوف حلول. فكل اللاعبين اللي ما موجودين حتى صلاح. كل اللاعبين اللي
3: صلاح قليل اللاعب مع نادي
2: اللي انذكروا او يالسيدي انذكرون كلهم في اسباب ان مخلي المدرب انه هو ما ثاني شيء. ان احنا نتحدث عن المدرب يالسيدي يشوف خيارات انسب.
0: نعم.
2: اليوم مثلا في لاعب ما حد ذكره مصعب المعمري. لاعب جيد شفناه في فترات سابقة يعني، ولاعب يمتلك قدم رائعة ولاعب صغير في العمر كان ممكن يستحق فرصة، لكن المدرب مثلا فضل عليه لاعب بنفس عمره.
0: نعم.
2: فنقول في النهاية خيار المدرب
3: عبد المجيد، وانت تعرف
2: لا مش عبد المجيد، عبد الحافظ يعني،
3: عبد الحافظ وعبد المجيد.
2: أيوة. فهم على الأقل بنفس عمره فهو إلى الحرية.
0: نعم.
2: لما نشوف أرشد، شوفي أرشد ما لائق بدنيا للتواجد، أرشد هم راجع من إصابة وما لائق بدنيا، لكن هني عاد أحيانا مضطر أنت يعني احيانا في لاعبين تشيلهم حتى لو بعكاز، لان ما ممكن تستغنى عنهم، ممكن حتى يدخل مع الاجواء
3: طبيعي ناس راح لكاس العالم وهي
2: لانه بيانا هو يمكن يشوف بطل. المدرب لربما يشوف انه حارب ما في حد يبدله يمكن الا ارشد مثلا، لكن عبد الرحمن مستبعد استبعاد مره، مثل لما نتكلم عن لاعبين سابقين. الحاجه الثانيه هي الملاحظات اكثر كانت على مستوى خط الدفاع، يعني خط الدفاع ككتلة تحس ما في توازن. الظهير الأيسر ثلاثة تقليديين عندك،
3: يوسف مالك، أحمد الكعبي،
2: يوسف وأحمد الكعبي وتركي بيت ربيع.
0: نعم.
2: لكن ظهير أيمن ما موجود إلا أمجد، ما تم استدعاء أي لاعب ظهير. هل بعدين بيعتمد على الجميل أمجد؟ تعرف يا أمجد يعني إنسان كثير الإصابات.
0: نعم.
2: فممكن يعني اذا صار اي لا سمح الله ان شاء
3: في خالد في مصعب ممكن يلعب ظهير يمين،
2: مش ديله مش اظهر اثار
3: طبعا بتتغير شكله، بيتغير شكل الفريق
2: فبيتغير هو كيف حاط في باله. ونفسك انت لما تكلم خالد ومصعب ترى هو شال اربعه يعني لاعبين مسافرين. ايوه عندك خالد البريكي وغانم ومصعب وخالد.
0: صحيح.
2: حتى ذيل اللاعبين يعني سلوى في مثل ذي البطولة بلاعبين ما يمتلكون الخبرة الكافية الكبيرة
3: إلا خالد.
2: فالدفاع أنا بالنسبة لي يعني
3: مصعب قدم بطولة حلوة في كأس العالم.
2: مصعب قدم بطولة حلوة، بس ترى لما يلعبون كان مثلا لما تلعب أربعة شوية عدهم الحضور وكذا فرق. احنا نتمنى إن شاء الله يكون أمجد يعني في الفورمة، أمجد لأنه لاعب مهم جدا، أمجد لا يعوض
0: أكيد. بنتكلم شوي أيضا عن حراسة المرمى، حراسة

0: الأبحاث اللي تم اختيارهم، لكن أيضا مستمعين اللي يحب يشاركنا على 24689811 عبر الاتصالات والواتساب على 724420009، وإحنا نتكلم عن منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني في خليجي 27 بعد ما تم إعلانها يوم أمس. رح نرجع شوي لبعض الرسائل. أجمل تحية رياضية أبعثها لكم من أرض العفية، رايح اللعب ألعب مباراة وقررت أضع بصمة رياضية خليجية. يقول أنا مع اختيارات السكتاوي وما علينا إلا الدعم للاعبين والجهازين الفني والإداري، واخذوا الحصري مني الاخطبوط، يتوقع فوز منتخبنا في المباراة الأولى من علي خاطر النجادي. احنا ما مخربنا غير هالاخطبوط
1: علي خاطر
2: مهاراته يعني خفت في الفترة الأخيرة في التوقعات.
0: ماشي تعبان الاخطبوط
1: علي خاطر يحتاج يراجع نفسه. اي آخر كان آخر أفضل توقع، كان آخر توقع زي كان في 2007
0: وبعد هالمرة يا علي هالمرة يا علي البطولة في جدة، يعني مع النادي اللي تحبه لازم تروح،
2: لازم تكون هناك موجود.
0: شكرا يا علي يعطيك العافية. عندنا رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من باريس عودة حميدة، والله يبارك فيكم، نتمنى عمان تفوز المرة هذه بكأس الخليج إن شاء الله، إن شاء الله عمان تفوز بنجمة جديدة كذا بالتونسي كيما فريقنا بطل أوروبا. مروان من باريس كيما يعني مثل أهلا يا مروان،
2: تحية للدكتور مروان،
0: تحية لك يا مروان، تونسي تابعنا من باريس ويشاركنا بشكل دائم، شكرا جزيلا.
2: لا بس فريقه متعثر السنة، بداياته سيئة، فاز 1-0 بالموت على بريست.
0: شكرا لك يا مروان يعطيك العافية. وخلينا شوي نطلع فاصل، بنطلع فاصل المستمعين اللي يحب أيضا يشاركنا راح نرجع لهذه المشاركات 24689811 الاتصالات 724420009 عبر الواتساب. وبعد الفاصل أكيد راح نكمل حديث عن قائمة منتخبنا الوطني، وراح نتكلم أيضا عن حراس المرمى أيضا اللي تم اختيارهم في القائمة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج في المرمى. حديثنا عن منتخبنا الوطني وقائمة منتخبنا الوطني في خليجي 27، ونرجع لكم أكيد على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات على 2469-8151. ناخذ اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
1: حياكم الله. أول شيء نمسي عليكم ونمسي على ضيوفكم الكرام في الاستوديو.
0: يا مرحبا.
1: وأنا ما بطول عليكم، أنا عندي سؤال فقط للكباتن للشغل اللي قال.
0: من معانا أول شيء؟
1: معاك يا أبو أنور.
0: أهلا يا أبو أنور، حياك الله.
1: حياكم الله. بس بغينا أن نحن كمجتمع عندنا سؤال واحد لما سمعنا الحين الحديث عنكم الشيق.
0: نعم.
1: لما قال عبد الرحمن مشيفري كلمة مستبعد. نحن كمجتمع أو نحن كشعب في نسمع الراديو الحين ونسمع حديثكم الحين، نريد يوضح كلمة مستبعد للمجتمع هي إيش؟ مستبعد من إيش؟ لأن المجتمع الحين والنقاشات اللي صايرة والكلام اللي يصير والحادث هذا حاليا كلها حول اللعب هذا واللاعبين الآخرين اللي تم استبعادهم. طبعا كلمة مستبعد نحن كمجتمع نريد نفهم مستبعد من إيش؟ نعرف السبب على أساس الناس تقتنع.
0: نعم.
1: فهذا هو سؤالي بس.
0: أحسنت يا أبو أنور. بالنسبة لك القائمة كيف غير هالسؤال؟
1: القائمة شبه مقنعة. يعني الوقوع الجديد إن شاء الله فيها الخير، ونحن متأملين فيهم الخير إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ما بيرجعونا بالبطولة
2: يا رب.
1: وبإذن الله تعالى متأملين جدا جدا خير فيهم، وإن شاء الله نحن بنكون دائما نعزرهم في أي مكان يكونوا
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بس ما إحنا نريد لو سمحتوا بس توضحوا للمستمعين والناس كلمة مستبعد إيش؟
0: إن شاء
1: مستبعد
0: الله.
1: مستبعد إيش معناها يعني؟
0: إن شاء الله ولا يهمك.
1: لأن المجتمع الحين في ناس فاهم كلمة مستبعد وفي ناس تخمن إيش معنى كلمة مستبعد.
0: نعم.
1: فنحن هذا اللي نعرفه.
0: طيب ولا يهمك إن شاء الله يا أبو أنور بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: أحسنت حياتي. أحسنت بارك الله فيك. 2-4-6-9-8-1-5-1 والواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. عبد الرحمن اليوم شيفري ذكرت من شوي كابتن جابر أنه مستبعد من المنتخب من القائمة بشكل عام، ما مثل زملاء الآخرين عندهم عدم جاهزية للتواجد في المنتخب لأسباب فنية. عبد الرحمن ما عنده سبب فني للتواجد.
2: كلهم يطلق عليهم مستبعدين. إيش معنى مستبعد؟ معناته لم يتم اختيار المنتخب بكل سهولة. لما يقول لك هذا اللاعب تم استبعاد اللاعب، معناته بالمعنى الحرفي لم يتم استدعاء المنتخب.
0: نعم. لكن
2: ولكن عبد الرحمن مستبعد ليس لسبب فني. عبد الرحمن لائق فنيا، لائق بدنيا، أفضل لاعب حاليا موجود. ليش ما ليش عادي ينسأل المدرب ما ينسأل جابر؟
0: احنا قلنا يمكن جابر صحفي عنده السبب.
3: عندك سبق صحفي ولا شيء؟
2: بينسأل المدرب لما بيجي في اول مؤتمر صحفي، اول سؤال راح ينسأل بينسأل المدرب انه ليش تم استبعاد مثلا عبد الرحمن، ولربما راح يقول المدرب انه لانه هو ما تواجد يعني تحت مثلا معاه في الفتره السابقه، فهو يريد يشوف لاعبين هو شافهم اكثر وتدربوا معاه. نعم. لأن أغلب اللاعبين ترى حتى هذا الأولاد اللي أول مرة يشاركون هو استدعاهم وشافهم يعني، فهذا ممكن يكون، ممكن أقول المدرب يعطي سبب مثلا هذا.
0: هل في مثلا ممكن نقول أنه في مثلا توصية معينة من شخص معين أنه ما يتم استبعاد عبد الرحمن؟
2: لا طبعا ما أعتقد.
0: عشان إحنا يعني نوضح الأمور.
2: كابتن طارق ما أعتقد هذا. ما أعتقد كابتن طارق هو ما أعتقد ممكن أحد يتدخل في قراراته.
3: لكن هل استبعاده جابر ولا سلوى تتوقعوا بسبب المباراتين الوديتين هو ما كان متواجد ترى في المباراتين الوديتين؟
2: هو ما هو ما رضى يروح يعني. أيوة. كان في الالتزام معين يعني صار في حاجة.
3: فإذا خلاص يعني السبب إنه معروف.
2: إن كان في التزام معين يعني.
3: فما ما السبب
2: ما تمكن من التواجد.
3: يعني سبب
2: هو
3: معروف.
2: مش إنه هو يرفض، ما مش رفض عبد الرحمن إنه قال أنا ما أريد أروح ولا لا.
3: لكن في يعني
2: فأنا أقول لك بسهولة في أول
3: مدرب استدعى لمباراتين وديتين مهمتين وما تواجد خلاص يعني.
2: بكل سهولة يمكن يقول أنه أنا أخذت اللاعبين اللي شفتهم بعيني يعني قريبين مني ودربوا معي وأشوفهم.
0: أول مؤتمر صحفي طبعا راح يكون للمدرب.
2: أول سؤال راح ينسأل
0: أول
3: ليلة المباراة
0: 22 الأسبوع القادم يوم الثلاثاء راح يكون أول مؤتمر صحفي لمدربنا طارق سكتاوي في كأس الخليج، لأن مباراتنا راح تكون 23 يوم الأربعاء مع المنتخب العراقي. حتى لو أنت سألته السؤال طبعا هو راح يتحفظ على الجواب. ليش؟ لأنه أنت راح ليلة المباراة يعتبر راح يتكلم عن مباراة منتخبنا مع المنتخب العراقي.
2: بتيك لعلوم
0: لا أكيد لا أكيد طبعا أكيد طبعا. عموما احنا لانه البساط احمدي عندنا في البرنامج ما عندنا شيء نخبيه، فناخذ ونعطي ايضا مع المستمعين اكيد، وايضا معكم كباتن في البرنامج. عندنا بعض المشاركات على 7244209، راح ارجع للمشاركات لكن ارجع للاتصالات هالمره، وبعدها ايضا راح نتكلم عن حراس المرمى لانه في بعض علامات الاستفهام على بعض حراس المرمى الموجودين ايضا في القائمه. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله. انت جيت الخريف، انت
0: جيت الخريف ورجعت خلاص.
4: شفت اسم الشهر ما ينذكر اسم الخريف.
0: اهلا يا حسين، شو اخبارك؟
4: كيف الحال؟
3: ضحكتها حلوة حسين، ترى يوم تنتصر وتتعود على الانتصارات خلاص يعني.
4: بعده كابتن عبد الله بعده.
0: عدو ما انتصر.
3: عدو انتصر.
4: كيف الحال؟
0: الحمد لله. شو اخبارك يا حسين؟ خبور؟
4: امورك بخير الحمد لله. السلامة.
0: الله يسلمك.
4: امسي عليك امسي على ضيوفي الكرام.
0: الله يسلمك.
2: هلا والله يا حسين. كيف صحتك؟ طيبين.
0: هاي الحلقة الثالثة. عاد حسين انت وين؟
2: نايم حسين.
4: الخريف. انا الطبيعة
0: في الليل.
2: الخريف عاده موجود.
4: الله يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ بخير
0: الحمد لله.
4: بخصوص الكابتن عبد الرحمن، هو كان ايام ما ايام المنتخب باريتا هو كان عنده عرسه، كان
0: عرس اي ملكته.
4: ايوه ملكته، يعني ما فيها شيء يعني اذا كان هذا السبب صراحه ما صحيح ان يستبعده يعني الحين الكل عبد الرحمن. صح في بعض اللاعبين ما استدعاهم يمكن في تغطيه، لكن كان عبد الرحمن مكسب صراحه يعني عنده خبره عكس اللاعبين اللي حاليين ما عندهم خبره في هذه البطوله. فيفترض يعني يجب فيه تدخل من الجانب الاداري مهما كان. السكتاوي على عيننا وراسنا مكسب لنا لرياضتنا. مدرب عربي، مدرب فاهم، وكان حتى موجود في البطوله العسكريه اللي كانت في محافظه الظهار في شهر 7 اخر 6 اتوقع كان موجود الى المباراه النهائيه.
0: نعم.
4: وكان يتابع المباريات وزين انه المدرب يتابع، لكن كان كعبد الرحمن صراحه مكسب ورقه رابحه. اذا كان في خلاف في شيء ثاني هذا شيء صعب بامانه يعني ما يتعوض عبد الرحمن اليوم في هذه البطوله.
0: نعم بالضبط
4: بامانه يعني عكس اللاعبين الاخرين، عكس ما ذكرتي انت الحراس يعني في نوع في كذا كان في استدعاهم، لكن كعبد الرحمن ورقه رابحه ورقه خبره يعني
0: بالضبط.
4: يعني البطوله الماضيه هو اللي كان يسجل يعني هو اللي كان يصنع، فما اعرف كيف يعني استبعاده صراحه شيء محطم. اللاعب يتعوض بلاعب اخر، لكن كعبد الرحمن انا اعتبره ورقه رابحه صراحه يعني.
0: نعم بالضبط.
4: كابتن جابر في سؤال انا اشتكت ذكرته بخصوص السعدي، يعطيني اسمه سعدي
2: حارب
0: سعدي
4: حارب في لاعبين اخرين يقدرون يستبدلونه. اليوم مفترض حتى فهد عادل لاعب النصر مفترض يكون في المنطقة.
2: ليش؟ لان انت من النصر يعني.
4: لا لاعب موهبه، لاعب له وزنه، لاعب ثقيل، لاعب عدة مباريات مع لا كل احترام حارب كان سيء يغطون عليه بعض اللعيبة. هذا بصراحة أي واحد يقال كلمة الحق قال فهد جابر فهد عادل يفترض اليوم يكون مع المنتخب في عدة لاعبين يعني ما بس لاعب حارب عدة مباريات هو كان سيء مع كل احترام، لكن نحن مع المنتخب ما ننتقد حد، لكن في لاعبين يفترض يكون مع المنتخب.
0: نعم.
4: يفترض تدخل الجهاز الإداري في تفهيم المدرب، إذا المدرب ما عارف بعض اللاعبين المفروض يوضحوا له أشرطة مباريات سابقة هكذا يعني.
0: نعم طيب.
4: والله يسوق المنتخب بإذن الله.
0: حسين بشكل عام ذكرت طبعا عبد الرحمن وغيره، بس بشكل عام إيش رأيك في القائمة؟
4: والله القائمة فيها لاعبين حلوين يعني، فيها لاعبين يعني يقدرون يعطون 5 سنوات 6 سنوات لقدام. لكن بس في بعض اللاعبين يعني هم يعتبرون ورقة رابحة يعني انتكاسة يعني دي صدمة، كيف اللاعب هذا ما ليش مستبعد؟ لو تروحين على السلبيات وعلى اللاعب، اللاعب محافظ يعني، فكيف استبعاده هو في الايام اللي في الدور التويتي؟ فصعبه شويه صعبه يعني. والله يوفق الخير ان شاء الله. الله يوفق
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا
4: توفيقك.
0: شكرا
4: استاذه سلوى. استاذه سلوى لحظه شوي.
0: تفضل حسين.
4: بخصوص الجماهير اللي تذهب الى البطوله السعوديه.
0: نعم.
4: اليوم السعوديه ما قريب. يعني السعوديه اليوم بعيد.
0: صحيح.
4: يفترض يعني في يكون في في نقطه واضحه بخصوص الجماهير اللي بتذهب الى السعوديه.
0: نعم.
4: هل في تذاكر؟ ما في تذاكر. هل في رحلات؟ ما في رحلات، عشان الناس تعرف.
0: نعم.
4: ما يقول الناس عند الجماهير تجي عند المجمع ما يحصلوا تذاكر. ما يرضينا لأخواننا يتعذبون حتى لهناك ما يحصلوا تذاكر.
0: نعم.
4: يفترض الاتحاد والوزارة تكون واضحة على السطر، ليس خارج السطر.
0: نعم.
4: جميع الجماهير السطرة اللي ذاهبين للمنتخب، أما يدخلوا اللاعبين الجماهير تدخل شوط ثاني، هذا ما حلوة صراحة في حق الجمهور يعني. والله يوفق الخير إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. أحسنت أحسنت يا حسين، جزاك الله خير. أحسنت. بالنسبة للموضوع التذاكر والجمهور وغيره، للحين ما في أي مبادرات، ما في أي شيء يعني رسمي موجود في هذا الجانب، أو تسيير رحلات أو غيره من هذا الجانب. خلونا نكون واضحين، ما في ولا شيء للحين.
3: ما في منصة شي للبيع ولا شيء
0: للحين. ما للحين الشيء الوحيد اللي ممكن تشتري فيه تذكرتك هو الموقع الرئيسي والرسمي للبطولة، بطولة خليجي 27. هذا هو المكان الرسمي الوحيد اللي ممكن تشتري فيه تذكرتك للمباريات. أما من صوبنا كاتحاد كرحلات تسيير للجماهير وغيره، للحين ما تم الإعلان عن أي شيء من هذا الموضوع. يتبقى أسبوع واحد فقط عن أقرب مباراة لمنتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي. هل خلال هذه 7 أيام راح يتم الإعلان مثلا عن تسيير رحلات أو الإعلان عن شيء معين متعلق بالتذاكر بالجماهير وغيره؟ لازم نتابع الحسابات الرسمية أكيد، لأنه للحين ما في شيء واضح لنا جميعا.
3: هو سلوى الملعبين يعني يكفيان 40,000 متفرج فيما فوق. أعتقد التذاكر ما بيحصل صعوبة الجمهور للحصول عليها من الموقع إذا ما تم الإعلان. أنا أقول عن مبادرات الكرسي بتحصله، فبس عليك يعني تنتبه مثل ما تفضلتي المنصة الرسمية اللي هي اللي تباع فيها التذاكر عن طريق البطولة.
0: لا بس
3: يعني، ولكن ننتظر مبادرات إن شاء الله.
0: أكيد طبعا، والجماهير تستاهل أكيد أن يكون في مبادرة. بعد ما تنسى ترى خط جدة خط يعني نشيط جدا، المعتمرين يعني بالآلاف اللي يروحون خط جدة احنا عارفين. فممكن انت يعني كجمهور حاب تروح بس ما تحصل مقاعد في الطيران، وهذا هي الصعوبة اللي راح تواجهها الجماهير.
3: بالضبط.
0: لانه خط جدة خط نشط جدا اكثر من اي مدينة خليجية ثانية بسبب المعتمرين طبعا اللي ما شاء الله يعني بشكل مستمر يكونوا حاجزين حتى من فترة مقاعدهم للعمرة، فعارفين انه هذا الخط جدا نشط. شيء ثاني فقط ممكن تروح للطائف، هذا هو الخط الثاني اللي ممكن تروح له، وايضا الطائف خط نشط ايضا بسبب المعتمرين. احنا عارفين هذا الشيء، فما اعرف هل راح يكون في تنظيم لرحلات قادمه للجماهير.
3: والله احنا ندعو
0: للجماهير، لانه جده احنا عارفين بعيد، صعب انك تروح لها بالسياره، يعني مسافه كبيره مش نفس مثلا هني الامارات وغيرها، ففي مسافه كبيره للجماهير اللي ممكن تقطعها عن طريق البر.
3: لكن احنا ندعم البرنامج هذا
0: إن اكيد
3: ان الناس تدعم يعني.
0: اكيد طبعا. في احنا ايضا الجماهير العمانيه اللي موجوده أو العمانيين اللي متواجدين ومقيمين في المملكة العربية السعودية أيضا عددهم كبير، وإن شاء الله أنهم راح يتواجدوا بإذن الله في الملعب بإذن الله تعالى، خاصة المباراة الأولى مع المنتخب العراقي. هل عارفين المباراة الثانية مع المنتخب السعودي؟ طبعا المنتخب السعودي أكيد راح يملأ الملعب أكيد.
3: 3% ما لنا نريده.
0: جمهور جدة معروف يعني.
3: على الأقل 3% ما لنا القانونية أو 8% نريده. هذه هي الشطارة سلو.
0: نعم. عموما المباراة الافتتاحية راح تكون بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، وإحنا طبعا راح نلعب قبلهم منتخبنا مع المنتخب العراقي، وبعدها حفل الافتتاح، وبعدها المباراة الافتتاحية بين تعتبر بين المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور والمنتخب الكويتي خادم الحرمين الشريفين. طبعا تتشرف البطولة برعايته لحفل الافتتاح بإذن الله تعالى، هذا حسب ما تم الإعلان الرسمي طبعا عن هذا الموضوع خلال اليومين الماضيين. كل التوفيق إن شاء الله أيضا للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة البطولة، ونعتبرها أيضا هذه الاستضافة خليج 27 للمملكة العربية السعودية هي بروفا للمحطة القادمة والبطولة القادمة بعد 3 أشهر من الآن، بطولة كأس آسيا اللي راح تكون أيضا في المملكة العربية السعودية في 3 مدن في الخبر وجدة والرياض بإذن الله تعالى. يعني جمهور جدة محظوظ أنه راح يشهد كأس الخليج 27، وبعد 3 أشهر راح يشهد أيضا استضافة كأس آسيا لأنه راح يستضيف أيضا بعض المجموعات من بطولة كأس آسيا القادمة اللي راح تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة. وإن الله عطانا عمر وياكم إن شاء الله 2034 أيضا المملكة العربية السعودية الشقيقة راح تستضيف بإذن الله تعالى كأس العالم. خلونا شوي نرجع ل راح نرجع للمستمعين، لكن كنا حابين نتكلم عن الحراس المرمى ايضا كباتن كابتن عبد الله حراس المرمى اللي تم استدعائهم بكل صراحه، يعني حراس المرمى اللي تم استدعائهم للقائمه.
3: هو من الطبيعي انك تستدعي ابراهيم المخيني وابراهيم الراجحي لانهم يعني في استمراريه دائما في انديه قويه تنافس على البطولات، بس شو في عندي على استفهام لاستدعاء احمد الرواحي. يعني شوفي لما ما تحافظ على مستواك وتثبت، يعني خروجه من نادي السيب ايضا يعني هذه دلاله كبيره انه يعني تغيير من نادي منافس الى نادي اقل في المنافسه، اعتقد فيها اشياء يعني لابد ان يعيها يعني مدرب حراس منتخبنا الوطني. في حراس مرمى يعني اذا ما كان مقنع حد في الدوري، وانا تكلمت عن يوسف شادي لأن 3 كلينشيت وأيضا مقدم موسم رائع مع أصحار في هذا البطولة. هناك حراس المنتخب الأولمبي ما عليه يعني استدعي حارس ثالث. اليوم أنا يعني هم راهن على الخبرة راهن على الخبرة، وربما يكون هو صائب راهن على الخبرة فقط، ولكن أنا كنت أتمنى أنه يعطي حارس جديد فرصة يدخل كحارس ثالث مع إبراهيم المخيني وإبراهيم الراجحي.
0: كابتن جابر،
2: أنا رأيي من رأي عبد الله في موضوع حراس المرمى، لكن بعتقد أنه إبراهيم يعني هم الأرجح يكون كحارس أساسي وحارس احتياط. وبالنسبة لي أنا ترى حتى إبراهيم المخيني مركزه مش مضمون على المدرب أن يعطي هذا المؤشر للحراس سواء إبراهيم المخيني أو إبراهيم رايك، يعطي مؤشر لإبراهيم المخيني إن مركزك مش مضمون في المنتخب، لأن الأمانة سلوى إبراهيم المخيني هو حارس المنتخب الأساسي، حارس خبرة، حارس لا يعلو عليه. لكن لما تشوف إبراهيم الرايحي تقول هذا حارس أيضا ما ممكن يكون هو احتياط في فترات كثيرة، خصوصا في الموسم الماضي وهذا الموسم، إبراهيم الرايحي أفضل من إبراهيم المخيني على مستوى اليقظة، على مستوى الثبات في المستوى، يعني في أشياء كثيرة. لذلك أنا وجهة نظري أن على المدرب أن يعطي رسالة لإبراهيم المخيني أن أنت ترى مش مركزك يعني مضمون بنسبة 100%، الافضل راح يكون هو الحارس.
0: وهذا الكلام اللي تكلم فيه طارق سكتيو على فكره في المؤتمر الصحفي،
2: ونتمنى ترجمته على الواقع،
0: وذكر انه اي لاعب يقدم مستوى جميل راح يكون في المنتخب، اي لاعب راح ينزل مستواه ما راح يقدم المستوى الجيد ما راح يحصل مكان في المنتخب، واحنا هذا طبعا نريده. دائما الافضل هو اللي يمثل المنتخب الوطني، انت لما تكون الافضل في الميدان انت اللي تستحق هذه الفرصه وتستحق انك تمثل منتخبنا الوطني. شكرا ايضا للي شاركونا على 7244200 او مسهل مساء الخير سلوى والكباتن، تحيه طيبه لكم جميعا من المستمعين، حابه اسجل حضور معاكم استمع لكم لذا على اكثر استماع سلطنه عمان واكيد مع منتخبنا قلبا وقالبا وكلنا نبض واحد باذن الله. شكرا يا ام مسهل، يا مرحبا بك، كل التوفيق لمنتخبنا وكلنا ثقة في السكتاوي، توقعاتي بظهور موهبة عمانية تبهر الكل في البطولة من أبو ناصر. أعطيك العافية يا أبو ناصر، إن شاء الله نحتاج هذه المواهب اللي تبهرنا في البطولات. شكرا يا أبو ناصر. ناخذ اتصال 2 4 6 9 8 1 5 1 حياكم الله عبر ذات شباب برنامج في المرمى. سلام عليكم.
5: وعليكم السلام وبركاته أستاذة سلوى.
0: يا مرحبا حياك الله.
5: كيف الحال؟ طيب يا أستاذ بخير.
0: الحمد لله بخير. من معانا؟
5: الله يسلمك وضيوفك الكرام الله يسلمك.
0: يا مرحبا.
2: بخير. يا مرحبا.
5: أبو عبادة البوسعيدي.
0: أبو عبادة.
5: إيه.
0: يا مرحبا.
5: الله يسلمك حياك الله.
0: تفضل.
5: كنت دائما أشارك أحيانا في البطولات ومن الناس اللي تقول أنت متشائم يعني ما تكون متشائم.
0: حياك يا عبادة.
5: لا بإذن الله تعالى. أيوة أنا بمعنى ما أنه راح أضيف طبعا كلام على الأساتذة وخبرات تحليل ومن اتصل سابقا لأن ربما ما تابعت من البداية. بس هو السؤال يمكن اللي أشوف أنه الأبرز وحاب وجهه ضيوفك الكرام وهم أهل خبرة ودراية.
0: نعم.
5: وقريبين طبعا من الجانب الرياضي العماني. يعني القراءات للفترة السابقة من مسك المدرب يعني طارق سكتاوي. يعني أنا ما أخطب ما أخطب بطريقة أن يعني للشخص أعطي راية يعني كتوقع لا قراءة الفنية فعلا اللي حسوها من تواجد مع المنتخب تعامل قيادة للفريق أو للمنتخب أيضا إدارة وبشكل عام كمنظومة رياضية في المنتخب نفسه في هالمساحة والفترة السابقة هل يبقى يعني في مؤشرات إيجابية في جانب يعني ممكن نمشي عليها الملقوان طبعا الخبرة ودراية وشافوا مدربين سابقين وعرفوا طريقتهم في اللعب وخططهم يعني فمن خلال واقع الفترة السابقة قراءتهم والمؤشرات للفترة القادمة وأول اختبار حقيقي الحين هي كأس الخليج هل يكون بإذن الله تعالى يعني المنتخب نقدر نقول أنه يكون في موقع الوسط أو أنه في المقدمة شخصيا يمكن عندي رأي يعني ما كثير يعني يابي ربما
0: كنتيجة
5: بالمجمل
0: تفضل إيش رأيك؟
5: أنا والله ما يعني حقيقة مع المنتخبات الثانية يمكن ربما وما نعرف طبعا القوائم
0: نعم.
5: أتوقع أن المنتخب مثل اليمني راح يكون إلى بصمة وممكن يكون الحصان الأسود وممكن أيضا يكون يعني من خلاله يكون يمكن يعني البطل يتوج لأنه حقيقة يمكن المنتخب اليمني جاي بشكل مختلف ربما من خلال محترفين منتخب الكويت يمكن انقطاع الفترة السابقة وغيره ربما جاي أيضا يترك بصمه أنه يغير الصورة ربما السلبية السابقة منتخبنا أتوقع بيكون في المنتصف ما بينه وبين يعني بس التخوف أن ما تكون انتكاسة من البداية يعني مع المدرب الجديد ومع بداية البطولة للقائمة يعني ربما منطقية هذا اللي موجود والواقع كنا فعلا ثم ذكروا الكباتن قبل شوية يعني الريك كان في الحراسة فعلا إضافة جديدة أيضا جديد أن كان في إضافات جديدة كلاعبين لأن يعني ما ممكن على الفترات القادمة يظل حارب السعدي موجود وغيره فلا بد تكون هناك أيضا يمكن أسماء جديدة بإذن الله تعالى وما حكم نهاية هذا البطولة على المدرب وأتمنى أيضا يكون فعلا هناك منطقية وشيء من التوازن أيضا من الجانب الإعلام بغض النظر عن النتائج القادمة سواء كسبنا أو أن خسرنا في المباريات لأن إحنا اللي نعاني إذا فزنا في مباراة في أي كأس في أي بطولة وحتى المتصفيات سبحان الله وكأننا خلاص إحنا يعني فرس الرهان وإحنا الأفضل وأتذكر دائما مباراتنا مع منتخب اليابان لما هزلنا اليابان في اليابان قلنا خلاص فأتمنى أيضا
0: ورجعنا ورشينا الطائرة
5: فضروري نكون متوازنين فعلا يعني في كل حاجة بأمانة وبطولة خليج حساسة وإلها طابع خاص كما يعرف الجميع
0: نعم أكيد
5: خالص الشكر والتقدير وموفقين بإذن الله تعالى
0: أحسنت يا أبو عبادة يعطيك العافية شكرا شكرا جزيلا لك جزاك الله خير يقول هل في مؤشرات إيجابية لطارق السكتاوي تو بعد ماسك المنتخب
3: وهو سأل وجاوب يعني أبو عبادة تحية لك محب لمنتخبنا الوطني محب للأحمر كلامه كله في منطقية وفي هدوء يعني الكلام الهدوء يصل بسرعة سلوى
0: أكيد
3: شوف أنا في وجهة نظري إذا رأيت أن الفريق عنده إيقاع بدني عالي واحد
0: نعم
3: اثنين إذا الفريق في وجوه شابة ثلاثة إذا وجدت أن الفريق ثقيل في الملعب متوازن هذا هو طارق سكتوي باختصار فتفائل في المرحلة القادمة إذ أعتقد هذه الأشياء اللي تميز طارق سكتوي في كل مسيرته مع كل المنتخبات والأندية اللي مسكها كان يحب اللي يعني الإيقاع البدني القوي يحب يغير الذهنية إلى ذهنية احترافية مع اللاعبين اللي يمسكهم حتى لو محليين كانوا وأيضا يعني مثل ما قلت يحب دائما يطلع مواهب شابة إذا وجدت هذه الأشياء في القريب العاجل طبعا هالبطولة وبطولة آسيا تفائل في المرحلة القادمة وأنا أنا متفائل
2: على فكرة نحن للحين ولا مباراة شفنا لكابتن طارق ولا مباراة نقلت يعني.
0: نعم.
2: هو لعب مباراتين وديات بس ما شفنا
3: شفنا ملخصات بس.
0: ملخصات.
2: يا أي ملخصات دقيقتين.
3: لا عارف عارف يعني. يعني أنا أيد كلامك يعني.
2: يعني ما شفنا إيش وقفة اللاعبين كيف الأفكار إيش الأسلوب هذا ما نقدر.
3: هو يعني يعني أبو عبادة تكلم قال هي أول اختبار حقيقي وإحنا راح نشوف إحنا متابعين.
2: أنا تناقشت مع
3: لكن المؤشرات أنا قلت هذه المؤشرات من طارق.
2: أنا تناقشت مع بعض المدربين يعني من بعد إعلان القائمة وكذا واللي يعني متابعين بشكل كبير لدورينا للأمانة في بعضهم يعني أبدأ بعض تحفظ على طريقة الاختيارات ولكن ما أعطوا رأي قالوا نحن لابد أن يعني نشاهد المدرب نشوف المدرب بعد ذلك ما ممكن أنت تحكم اليوم هذا مدرب وأنا هذا مع هذا الرأي سلوى نحن قربنا على المدربين وجبنا جانب
0: صحيح
2: وكل مدرب يجي وخلينا نشوف مع المدرسة هذا المدرسة المغربية أثبتت جدارتها في عدد من من المنتخبات وأندية
0: والبطولات
2: ومن خلال المشاركة والتميز اليوم الأردن اللي صعدها مدرب
3: مدرسة المغربية وما زال ملتزمين
2: مدرب مغربي أيوة فأنت شوف وبعد ذلك نحكم
0: إن شاء الله. عماد شماخي شاركنا مساء الخير منورين البرنامج برنامج ننتظر كل أسبوع. الكابتن جابر ذكر أنه ما في لاعب يقدر يغطي مكان حارب السعدي وين حاتم الروشدي وبالنسبة لاستبعاد اللاعبين وجهة نظركم أحمد الخميسي حسن العجمي ومحمود مبروك وحسب وجهة نظره يقول استبعاد عبد الرحمن المشيفر أسباب إدارية تتعلق بنادي القادسية من عماد الشماخة. شكرا يا عماد ما أعرف إذا كنت متابعنا ولا لا ذكرنا اللاعبين
2: حتى أساسا اليوم اللاعبين في ذي البطولة سلوى حتى اللي يلعب في ريال مدريد لو في لاعب يلعب ريال مدريد راح يلعب البطولة
0: لأنه في أيام فيفا
2: ففي
0: أيام الفيفا
3: ثلاثة أسابيع
2: متواصلة والكويت يعني موقفة دوريها
0: أيام الفيفا
3: ما تتعلق بنادي القادسية أبدا ما تتعلق بنادي
0: شكرا يا عماد خبرك عماد إحنا القادم راح يكشف الكثير أسباب عدم تواجد عبد الرحمن. نأخذ اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا.
6: كيف الحال كباتن؟
0: يا هلا ومرحبا يا مشعل.
6: أسعد الله مساكم.
0: أسعد الله مساك يا مشعل. يا مرحبا
6: عودة حميدة والله عودة حميدة لكم
0: عودة حميدة لك بعد
6: الله يسلمكم ان شاء الله الله يسلمكم
0: حياك الله يا مشعل
6: كابتن جابر كابتن عبد الله
3: مساء الخير مساء الخير يا مشعل
6: يا مرحبا بك انا كابتن جابر خليك دائما متفائل انت كابتن جابر
2: وانا دائما متفائل
6: ايوه لا انتوا لا تحكموا علي الاشياء هذه الحلاليه خلوكم متفائلين ترى هذه بدايات يعني اي لاعب احنا اللعيبه اللي مختارهم احنا ما نقول ان استبعدوا نحن في مجال في بطولات جايه اقوى بطوله كاس الخليج في امور ثانيه جايه
0: نعم.
6: سبحان الله حتى اللعيبه هذول اللي اختاروهم يمكن تكون فاعل خير لهم
0: نعم
6: ونشوفهم لان احنا لحد الان ما شفنا المنتخب في لعيبه لما اختاروا لكن احنا ما بنظلم اللعيبه ما نقول اللي استبعدوهم في فرص ثانيه انهم بتجيب سبحان الله وهذه اختيارات مدرب يعني انا اقول في العون الاخير اختيارات مدرب وخطه مدرب
0: صحيح
6: ومدرب جديد وعربي وهذه بطوله الخليج انا اشوفها فالخير لمنتخبنا دائما خاصة في البطولات الأخيرة منتخبنا كان يعني يوصل لأدوار نهائية
3: صحيح
6: آخر البطولات هذه لكن حين يوم نكون متفائلين على ما بحن يعني أنا من حقهم تشوف هذه الأشياء اختيارات هذه مع كل المنتخبات
0: نعم
6: يعني تكون هذه الزوبعة اللي تحصل إنه مختار فلان مختار فلان
0: طبيعية
6: لكن أيوة لكن حين نقول إن شاء الله تكون لهم فالخير هذا نفس الشيء لازم نشوفهم ولازم نشوف في البطولات هذه متى بيظهرون اللعيبه جدد احنا اذا ما شفنا هذا اللعيبه ما بنتم معتمدين على لعيبه معينين انا في لعيبه الحين جدد انا صراحه انا اشوفهم ان شاء الله في لهم فعل خير لهم في هذه البطوله ان شاء الله ويشرفونا
0: ان شاء الله باذن الله
6: أيوة.
0: وبتمشي جدة ولا لا يا مشعل؟
6: يعني والله ما اعتقد انا اشوف امري يعني بس اهم شيء بس ان أشوف المنتخب اللي يشرفنا بس هذا
0: وإذا تأهلنا للنهائي
6: والله إن شاء الله إن شاء الله ومتأملين إحنا نوصل للنهائي
0: إن شاء الله
6: لأن هذه الحين صورة بطولة خليج بطولتنا صراحة أنا أقول كذي ما ما نقول الحصان الأسود، لا نحن منتخب مرشح في البطولات الأخيرة، كانت منتخبنا يوصل لأدوار نهائي في بطولات الخليج، يعني ما منتخب بسيط، حتى لو حنا شفنا التشكيلة وشفنا ذا، لكن لازم نصبر، لازم نصبر أكيد. لازم يكون عندنا الصبر زيادة، يعني لازم نصبر ولازم نشوف، لازم نشوف خطة المدرب، وأنا أتوقع أن في اثنين ثلاثة أربعة بيوصلوا وبتشوفوهم إن شاء الله وبتفرحوا فيهم إن شاء الله.
0: هذا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يا مشعل. أحسن
6: أتمنى لكم التوفيق يا كابتن جابر وكابتن سلوى وصراحة هذه
0: كابتن عبد الله
6: كابتن عبد الله حنترى هذه البرنامج الرياضي اللي نسمعه في الراديو، وأني وايد استمتع في هذه البرامج.
0: الله يسعدك، الله يسعدك.
6: ايوه من روح عنا ذيك البطولات كاس العالم روحت، عملنا سوينا اللي سويناه وراحت بخير هي وشرها هذا ايوه راحت، والحمد لله رب العالمين. يعني كانت بطوله، احنا هذه البطولات صراحه تسعدنا كثير سواء منتخبات له ولا منتخبات الثانيه، هذه البطولات احنا نستمتع معها كثير صراحه،
0: بالضبط،
6: وخاصه مع برامجكم انت ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
6: والقادم والقادم احسن ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا مشعل باذن الله.
6: البطوله احنا ان شاء الله احنا لازم تسوون انت هذه البطوله، نطلب منكم تسوون لنا برنامج رياضي
0: في موجود ان شاء الله، راح نكون موجودين ان شاء الله.
6: ايوه لازم نكون موجودين، فتحوا مجال للجماهير اوسع، يعني اوسع اوسع.
0: عاد للجماهير ما نوعدك لانه احتمال نكون هناك.
6: غيرك انت موجودين، ما عايزك اي بطوله تروح فيه وما نبدك فيه
0: ان شاء الله خير.
6: لازم فيه تكون على الاقل هي لمده اسبوع 10 ايام
0: اسبوعين.
6: اعطونا مجال شويه، خلينا شويه نفرفش معكم في هذه البرامج الرياضيه.
0: ان شاء الله يا مشعل، احسن اتصالك.
6: الله
7: يلا ابوي يلا تو في مال، مع السلامه. ها
6: اولها بدينا.
0: احسنت مشعل، دائما يشعلها مشعل. جزاك الله خير. ناخذ ايضا اتصال 2 4 6 9 8 1 5 1. عندي رسائل كثيره لازم ناخذها بعد. ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله، اختي كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام، شو اخبارك؟
8: والله بخير وصحه وعافيه، معكم ابو محمد من صلاله.
0: يا هلا يا ابو محمد، شو اخبارك؟
8: والله بخير وصحه وعافيه.
0: يا مرحبا،
8: كيفكم انتم شو اخباركم؟
0: الحمد لله طيبين.
8: اولا شكرا على البرنامج الحلو هذه،
0: الله يسلمك،
8: جزاكم الله خير وبيض الله وجهك.
0: تسلم، جزاك الله خير.
8: عندي بس نقطتين، عندي ثلاث نقاط ما حبيت اتكلم فيها صراحه.
0: تفضل يا ابو محمد.
8: أو النقطة الأولى، إن شاء الله بإذن الله نتمنى من الجماهير، نتمنى من الصحفيين، نتمنى إن شاء الله نكون خلف المنتخب بإذن الله.
0: نعم.
8: وقادرين نوصل إلى أبعد عن هذا
0: إن شاء الله.
8: ما بغينا النقاط السلبية والنقاط هذا أول حاجة. ثاني حاجة، أنا وجهة نظري يعني منذر العلوي وعبد الرحمن مشيفر ليش مستبعدين من المنتخب؟ هذونا من أفضل ركائز كان في دول الخليج، قدموا مستوى رائع. ليش يعني؟ أنا نحترم المدرب، نحترمه نحن قراراته واختياراته، لكن احنا بنعرف الأسباب ليش يعني.
0: نعم.
8: ثالث حاجة، إن شاء الله البطولة معنا بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
8: بس بغيتكم تجاوبوني على هذا لو تكرمتوني. الكباتنا موجودين.
0: عن عبد الرحمن والمنذر.
8: نعم، المنذر العلوي، وهو هذا كمن هو اسمه الرشدي
0: حاتم.
8: احنا عندنا حارة كبيرة في السن، صح الكرة قدم ما يروحن على العمر. انا ما اشوف هذه النقطة، لكن الواحد يبغي يحتك يبغي هذا، لازم حاتم رشدي ليش؟
0: طيب
8: وسامحونا على الإطالة.
0: الله يحفظك يا ابو محمد. احنا تكلمنا عن عبد الرحمن والمدير، لكن ما راح نتكلم ان شاء الله، ولا يهمك يا عبد يا ابو محمد. احسنت.
8: انا والله جيت متاخر وبغيت اعرف، بس لان كنا جالسين نتناقش على هذا الموضوع.
0: ولا يهمك ان شاء الله، ولا يهمك، بتسمع الجواب. الله يسعدك، احسنت، شكرا، بارك الله فيك. ولا يهمك يا ابو محمد، برغم احنا تكلمنا عن استبعاد عبد الرحمن والمنذر وبعض اللاعبين، لكن نرجع اكيد نتكلم كابتن جابر لانه ما كان متابعنا.
2: سلو بس عشان موضوع حارب.
0: نعم.
2: انا شفت مداخله اعتقد كان في الرساله في الواتساب، عماد يتكلم عن حارب، يقول انه كان معرف يمكن حاتم، وايضا حتى المتداخل الحين المنذر اسمه اللي متصل الآن.
0: أبو محمد.
2: أبو محمد نعم اللي يتحدث عن حارب. حارب ما في ولا لاعب من اللي
0: هو يعني لا أبو محمد يتكلم عن المنذر وعن عبد الرحمن المشيفري.
2: أيوة لا بس أنا أتكلم عن نقطة وأتكلم عن حارب أيضا.
0: حسين. حسين كان
2: حتى أبو محمد ذيك يتكلم عن عن المهم بغض النظر حارب كل اللاعبين اللي ينذكروا حاليا ما يلعبوا في مركز حارب.
3: انت لاعب ريجستا
2: تشيل لاعب ريجستا حارب تشيل لاعب حارب تحط لاعب مكانه ليش انا ذكرت حتى اعطيت يعني لربما ليش استدعى هو ترى شوف على فكره ارشد مش جاهز بدنيا ليش هو استدعى ارشد اعتقد انا كقراءه بس في داخل هذا المدرب يعني كيف يفكر انه ما في لاعب يعوض حارب لذلك يشوف ارشد. الارشد ممكن اللاعب الانسب حاليا في السلطنه اللي ممكن يعوض مركز حارب وممكن يكون عاهد بس عاهد حتى مش مركز الاساسي.
0: نعم
2: فحسين تحدث عن فهد عادل. انا اكلمك فهد عادل لاعب مميز لاعب صغير مميز ولكن فهد كان ممكن يقرب من فتره طويله مش من الحين فالصعب انك انت اساسا في هذه انك تقرب حارب لا زال هو الافضل. انا اول واحد اطالب انه نوجد لاعب مكان حارب لكن بنفس الوقت مع كل المدربين ان حارب ما في لاعب افضل منه حاليا في مركزه. هذا بالنسبه لي انا هذه قناعه انا اشوفها وانا متفق مع كل المدربين اللي يسرعون حارب وحتى بعد سنتين لو ظلوا هذا المستوى هذا اللاعبين واذا تذكرين سلوى تكلمنا احنا وجهنا رساله للاعبين اذا اللاعبين ما بيشتغلون على انفسهم اقول لك حتى حارب لو يوصل 40 يمكن تحصل المدرب يسرعيه ما في افضل منه. ترى اللاعب مش ركض مركز حارب مش ركض مش تركض كيف انت تربط الوسط بالدفاع بالهجوم انت كيف تدير ده يعني في مدرب داخل أرضية الملعب وشفنا لاعبين كبار في العمر واستمروا مع منتخباتهم
0: نعم
2: في نفس هذا المركز هذا بالنسبة له العمود الفقري لأي مدرب هذا المركز فما ممكن يفرط فيه بسهولة.
0: نعم طيب بالنسبة لل احنا ممكن تكلمنا عن عبد الرحمن كثير ومن بداية البرنامج انه كثير رسائل وكثير اتصالات عن عبد الرحمن المشيفري ليش تم استبعاد عبد الرحمن المشيفري مع انه متألق في الدوري الكويتي مع نادي
3: راينا سلوى يعني
0: وايضا المنذر العلوي عشان ابو محمد ما كان سامع البرنامج في البداية
3: ربما المنذر يعني سبب فني ما اعرف ولكن بالنسبة لعبد الرحمن اكيد ما هو سبب فني لان الولد لما يعطيك هذا المستوى الرائع بداية في الدوري الكويتي دوري قوي ايضا في خاصة مباريات قوية إذا تكلمنا عن مباريات العربي الكاف الكويت والقادسية وهذه المباريات اللي فيها يعني أيضا تاريخ كبير الولد يعني دخل قوي عبد الرحمن أهداف رائعة هدف يعني أهداف أوروبية أنا أقول أسميها خاصة شفت بعض أهدافه فتكلموا الشباب أنا ربطت الموضوع بالمباراتين الوديات وفي بعض المتصلين قالوا سبب عدم ذهابه أنها كانت يعني سبب اجتماعي يعني صعب انك تترك يعني مثلا زواج ولا تترك الزواج وتروح تلعب مباراه انا هذا اعتقد واذا كان يعني سبب غير ذلك على الاداريين او على المعنيين في المنتخب يعني يوضحوا للشارع الرياضي هذا هذا من حق الشارع الرياضي يعرف ومن حقنا احنا نعرف ايضا كاعلام سلوى اذا كان في سبب فعلا غير رياضي لازم يعني يبرز للناس وأنا مع الكثيرين اللي هم ما يريدوا يصعدوا أنا ما مع التصعيد أنا مع الصوت الذي يعني يقول إن هذا المنتخب مفتوح للجميع هذه بطولة ما لعب فيها بتلعب في البطولة اللي بعدها
0: نعم.
3: المنتخب مفتوح للجميع
0: أكيد طبعا
3: فأعتقد إن هذا يعني الرد هو سبب غير رياضي 100%
0: نعم طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعطوا المدرب فرصه يمكن يطور في اللاعبين العمانيين بيطلع لاعبين جدد في البطوله الاسيويه قصده بطوله كاس اسيا من حمود الرحبي من ولايه صور
3: بالضبط
0: شكرا يا حمود
3: احنا مع المدرب
0: احنا اكيد مع المدرب وهذه اول بطوله يلعبها السكتي ومع منتخبنا الوطني عندكم وعندنا رساله يعني عدم استدعاء هو كاتب كذي في الرساله يعني عدم استدعاء المشيفري مفهوم نفس المنذر المدرب يصير حالة حال غيره انقطاع السطر والسؤال اللاعبين
3: يعني خاصة اللاعبة باقين والمدرب متحرك يعني ما ثابت فهمت أنا فهمت الرسالة كده
0: بالضبط بصراحة في كلام ثاني أو رسالة ثانية هو كاتب حسين العامري، معكم حسين العامري، كلها قرارات خطأ والرياضي يحتاج لها شغل كبير. لا والله يا حسين أنت وايد رحت بعيد في الموضوع، إحنا نتكلم عن منتخبنا، قائمة منتخبنا الوطني، وكاتب بعد رسالة تحت. يعني صراحة الرسالة هذه تحتاج حلقات، لأنه إحنا الحين نتكلم فقط في محور واحد اللي هو قائمة منتخبنا الوطني، فإحنا الحين ما نسين نعالج الرياضة وإيش تحتاج الرياضة وملفات الرياضة وكيف ممكن نطور الرياضة، هذه ملفات أخرى نحتاج لها حلقات وتكلمنا عنها حتى في حلقات كثيرة. إحنا اليوم تركيزنا فقط على بعد أسبوع واحد فقط يا حسين العامري من بطولة كأس الخليج، خليج 27، قائمة منتخبنا الوطني نزلت أمس، كابتن طارق السكتي وأعلن القائمة، في وجهات نظر مختلفة عن القائمة، بين مؤيد بين معارض، هذا اللاعب ليش تم استبعاده، هذا اللاعب ليش موجود في هذه القائمة، وغيرها من التفاصيل. عندنا أسبوع واحد فقط يفصلنا عن البطولة. منتخبنا مستمعين راح يلعب المباراة الأولى مع المنتخب العراقي الشقيق، المباراة 6:30 بتوقيت السلطنة يوم الأربعاء القادم. وأتصور أنه مهما كان اختلافنا على القائمة، خلاص القائمة نزلت وهذا هو، هذه هي القائمة اللي راح تسافر.
3: الاختلاف شيء صحي بعد،
0: أكيد هذه هي القائمة اللي راح تسافر يوم الخميس إن شاء الله إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كأس الخليج. على اللاعبين الجدد اللي تم اختيارهم في القائمة أنهم يثبتوا أنفسهم أنهم على قدر هذه الثقة اللي تم منحهم إياها من قبل الجهاز الفني في المنتخب، وعلى اللاعبين أيضا الموجودين من فترة في منتخبنا الوطني وتم اختيارهم مجددا في القائمة في هذه البطولة أنهم أيضا يسيروا في الطريق الصحيح وأنهم يثبتوا أنفسهم أيضا في البطولة. لأنه اليوم أنت كلاعب تمثل منتخبنا الوطني سواء كان في بطولة خليج 27، إذا ما أثبت نفسك في هذه البطولة ما راح يتم اختيارك في البطولة القادمة اللي هي كأس آسيا، تفصلنا عن البطولة 3 أشهر، بطولة كأس آسيا وهي الأهم أكيد لكم كلاعبين في المقام الأول، أنك تثبت نفسك في خليج 27 وبعدها يتم اختيارك أيضا في كأس آسيا القادم بإذن الله تعالى.
3: بالضبط، وأنت يعني رضيت تكون في المستوى العالي ورضيت تكون في من ضمن الصفوة، المتطلبات كبيرة، ما فقط يعني تلبس فانيلة وتقول أنا لاعب منتخب، لابد تبذل في الملعب، إحنا ما نشكك، ولكن لابد تلعب، لابد تظهر أنك أنت لاعب غير اللاعب اللي ما مستدعاي، غير اللاعب اللي يعني يعتبر نفسه هاوي ويلعب في الهواء، أنت لاعب منتخب الآن. فأنا أضم صوتي لصوتك سلوى، المستوى العالي يتطلب نوعية من اللاعبين اللي ثبتوا جدارتهم، والفرصة جات للعيبة جدد.
0: نعم.
3: الآن مفروض يتركوا بصمة علشان يستمروا.
0: نعم، هو في قائمة موسعة للمدرب، هذه القائمة حسب ما عرفنا هي 50 لاعب، هذه القائمة الموسعة اللي اختارها المدرب 50 لاعب، وعبد الرحمن موجود من ضمن هذه القائمة، عبد الرحمن صلاح اليحيائي، وهذول اللاعبين موجودين في هذه القائمة. يعني في حال تم يعني في حال إصابة أو إصابة أي لاعب يتم استدعاء اللاعبين الآخرين من ضمن هذه القائمة. كابتن جابر،
2: بس عبد الرحمن صلاح ما هم بعدين كان 36 لاعب القائمة وخلاص هما ما موجودين. بس شوف هو ما شاركوا معه صلاح وعبد الرحمن ما شاركوا مع المدرب
3: أبدا، لا في معسكرات ولا في مباريات ودية،
2: لا في معسكرات ولا في مباريات ودية. ف ممكن يكون يعني بالنسبة له هو سبب ان انا ما مشاركين عنده، ما تدربه تحت يعني تحت عينه يعني أبدا.
0: نعم.
2: وسلوى على فكرة يعني أنا أكلمك مقارنة بكل المدربين اللي مروا علينا كذي، يمكن أول مرة يكون وجهات النظر بسيطة أو بلاعب أو لاعبين إنه غير مرضية. على فكرة ترى لما تشوفه كمجمل الكل متفق مع اختيارات المدرب، أو يرى أن المدرب عنده في شيء يبقى يبحث عن حاجة، في مشروع إحلال جزئي، في مشروع يمكن نشوف، بس كيف الشكل الهوية ما في حد يقدر يتكلم لأنه ما في حد شاف.
0: نعم.
2: لكن لما تشوف أنا أكلمك اليوم من هذا القائمة 10 لاعبين لأول مرة تواجد في كأس الخليج، 10 لاعبين،
3: لكن مدرب مثل كابتن طارق يعني كنظرة مبدئية، مدرب مثل كابتن طارق ولما تشوف مسيرته ولما تشوف الفرق اللي دربها والمنتخب المغربي اللي مسكه مستحيل ما تكوني متفائلة سلوى.
0: بالضبط.
3: مستحيل ما تكوني متفائلة بطريقة قراءتها للمباريات، أيضا بطريقة يعني إدارته للفريق في البطولات المجمعة. ما مرة أثبت، ما مرتين، ما ثلاثة أثبت نجاح يعني.
0: نعم.
3: بعد ذلك أيضا مثل ما قلت لك، هو يحب دائما في الفرق اللي يدربها يرفع الإيقاع البدني، وثاني يحب يزج بالوجوه الجديدة، ويحب يخرج الفريق من منطقة الراحة. يعني في هو متطلب، مدرب متطلب، يطلب من لاعبين أدوار محددة. راح تشوفي أشياء. أنا متفائل بصراحة باللي عمله سابقا، متفائل انه راح يسقط هذا الخبرة كلها على منتخبنا الوطني. نعم. ان شاء الله، ولو ان الاحلال راح يكون بالتدريج
0: بإذن الله تعالى. عندنا بعض المشاركات على 7244-2009. مساء الخير سلوى، امسي على المخرج المبدع الكباتن جابر كابتن عبد الله، اقدم لكم كلمة شكر لهذا الطرح الجميل، برنامج رائع، وفقكم الله دوما. شكرا. عندي سؤال لكم، هل لكم برنامج يومي منذ بداية البطولة لحد النهاية؟ هذا ما اتمناه. ان شاء الله يا ابو بهوان عندنا برنامج عن البطوله، بطوله الخليج 27 باذن الله تعالى، راح يكون 5 العصر مش السهره، راح نكون 5 العصر ان شاء الله مع بدايات البطوله الى نهايتها باذن الله تعالى. كاتب، لو اني اسبق لحدث لكن اتوقع المنتخب راح يفوز مباراتين وينهزم مباراه واحده، لكن باذن الله راح نكون من الصاعدين او المتاهلين من المجموعه وبعدها خير ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ابو بهوان على رسالتك. عندنا أتمنى اللي شاركنا يذكر اسمه، ما عليكم أمر، ما ذاكرين أسماءكم، أتمنى تذكروا أسماءكم في الرسائل. ثني العامري، هلا سلوى والكباتن جابر عبد الله، شو أخباركم؟ مع احترام الكابتن طارق. ايش بتني شو تبي يجدد في المنتخب؟ ترى في لاعبين يعني ما كانوا موجودين الحين موجودين في المنتخب. يا ثني، معقوله احنا الحين بتحل كامل المنتخب، بتشيل كامل اللاعبين الخبره وبتجيب لاعبين صغار كلهم في بطوله مره واحده؟ بعد ما يصير يعني تخيل بس احنا مثلا في البرنامج، احنا كلنا نطلع من البرنامج ونجيب كلهم جدد، محللين جدد اول مره، مذيع جدد، مخرج جديد، كيف راح يكون؟ تخيل بس كيف راح يكون. طبيعي انه لازم يكون في اشخاص خبره موجودين في المنتخب بجانب اللاعبين الجدد اللي يلعبوا لاول مره او اللي ما عندهم خبره كبيره، عشان يصير في مزج بين الخبره وبين الشباب لحد ما ناهل اللاعبين الصغار انهم يكونوا موجودين ويثبتوا انفسهم في المنتخب. نقدر نسوي الاحلال خطوه بخطوه، اما الاحلال مره واحده تغير 26 لاعب مره واحده، هذه ما ممكن تصير في اي مكان في العالم يا اثني، صعبه جدا انها تصير. كابتن ايش كاتب كابتن جابر، محترام لك، هذا مش احلال جزئي، اذا صاب امجد بيستدعوا احمد الخميسي معروف، وبالمختصر عبد الرحمن المشفري عنده اشكاليه مع الاداره. هذا كلام اثني.
2: ايش يقول؟ اذا صاب امجد
0: بيستدعوا احمد الخميسي معروف. احنا ذكرنا ايش السيناريو يا
2: وين يستدعوا؟ ترى عبد احمد الخميسي
3: ما من ضمن 26،
2: ما موجود،
0: ما من ضمنه يعني. يا ثني، المدرب هذه اول بطوله يا ثني لطارق السكتاوي، فطول بالك، هذه اول بطوله للمدرب، ما لعب المدرب ترى ولا بطوله للحين مع منتخبنا الوطني. ما ادري ايش صار للجهاد، سكر الجهاد صدق عاد.
2: زعل على ثني
0: والله يا ثني، ساقرا الرساله وتسكر.
9: تبنى حلال والله، امسك اعصابك واوعى تتهوى.
0: لان تعرف كيف ثني بالذات ما متعودين عليه زعلان، كل رسائله في فرح وسعاده، اول مره كي نشوفه، فما اعرف الجهاز روحه. شفت شو صار؟ شو السالفه؟
3: في تحدي على الفنايل فيه.
0: لا ما في كاس الخليج، لا اسمح لي، كاس الخليج ما بنسوي تحدي على الفانيل، هاي فانيل في منتخب ما نتحدى عليها، تتحدى تروح المدرج هناك في جدة. لازم عطني عطني الجهاز الثاني. شكرا عمار، احسنت. عموما خلينا عاد نشوف لك رسالتك يا ثني وين راحت من الرسائل الكثيره اللي واصله. شوف، اضطرينا نغير الجهاز الثاني، ناخذ الجهاز الثاني.

0: هذه
1: طريقة ثنائية تهكمية شوية ولكن فيها نوع من الصح.
0: هذا الصراحة يعني موضوع عمكر، يعني أنا ما أعرف إيش كان في بال المدرب، هل إنه جميل ولا مصعب ولا خالد؟
1: قلت لك الفكرة.
0: أو إنه مثلاً ظهير يسر وحطه يمين، إحنا ما قادرين، بس هذه مخاطرة. إنه يروح عمكر فقط هذه مخاطرة. أقل حاجة يروح حتى حسن العجمي من السيب. حسن لاعب يلعب باستمرار كلاعب أساسي في السيب وبدنيا لائق وجيد
1: ومتعود على المباريات الكبيرة،
0: متعود على مباريات كبيرة، يلعب في فريق كبير، مشاركات آسيوية ومشاركات محلية، ودائما فريق في القمة، ودائما يعني هو حتى في آخر مباراة هو صنع الهدف.
2: نعم،
0: فهذه مخاطرة، ولكن إنه
1: بس راح نشوف وش راح ينتج
0: على المدرب سلوى. انا ما اعتقد مناسب، ونحن ما شفنا
2: المدرب للحين.
0: المدرب يجي بسمعه طيبه، يعني هو مش مدرب بتاريخ كبير جدا، ولكن بسمعه طيبه حول تدريب المنتخبات، تطوير المنتخبات والانديه، والوصول الى نتائج وانجازات
1: ومنصات، كل منصات
0: وعلى مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات.
2: نعم،
0: يتحدث لغه مثلنا، تجربه جديده، من زمان احنا ما جبنا مدرب عربي يتحدث لغتنا وقريب من افكارنا وقريب من عاداتنا وقريب من ثقافتنا وطريقه حتى الذكاء العاطفي بيكون اقرب من زمان.
2: نعم،
0: فجربنا مدربين أجانب كثير، ما آخر مدرب أجنبي جيد جانا كان فيربيك، من بعد فيربيك ما جانا ولا مدرب، تكلم عن 10 سنوات 8 سنوات.
2: نعم،
0: فكل شيء إيجابي، ولكن إن نحكم عليه الحين، إحنا نحكم على تاريخه وعلى سمعته وعلى أشياء كثيرة. نعم، وأفكار اللي شفناها مع المنتخبات والأندية اللي دربها كل شيء جيد. أما نعم، نحكم عليه الحين ما نقدر إلا لما نشوفه
2: بالضبط.
0: حتى لو مستبعد كذا.
2: طيب شكرا ثني العامري، يعطيك العافية. أتوقع أغلب الكلام اللي ذكرته في الرسالة ذكرنا إحنا في بداية البرنامج. شكرا على مشاركتك معانا. عندنا رسالة، مساء الخير، تحية لكم على هذا البرنامج مميز، نثق كل الثقة في اختيارات مدرب منتخبنا الوطني، كل التوفيق لمنتخبنا وفالهم الكاس. ما ذاكر اسمه، يعطيك العافية. عندنا أيضا مساء الخير، شخصيا مع قائمة المدرب المطلوب يجرب أكبر عدد من اللاعبين بحكم بطولة كاس الخليج، تعتبر بطولة شبه ودية واستعدادية للمرحلة المقبلة. تحياتي حمود المنذري. شكرا يا حمود. مرحب اختي سلوى، ومرحب بضيوفك الكرام. وجهة نظري المتواضعة، ما دام نحن معنا أزمة هدافين، مفروض عبد الرحمن وصلاح أساسيين في المنتخب. صراحة ما أتفق مع المدرب. من بدر الإسماعيلي، شكرا يا بدر. مساء الخير، نتمنى عدم إعطاء هذه البطولة اهتمام أكثر من اللازم، ونجهز الفريق لبطولة كاس آسيا. من سعيد الكثيري، شكرا يا
1: يعني
2: سعيد.
1: سلوى، الكل يقول بطولة ودية، والكل يقول بطولة إعدادية لآسيا، وممكن أغلب المنتخبات أهدافها متشابهة يعني. ولكن تعرفي سلوى، من تنطلق صافرة البداية، ما مرة ولا مرتين كاس الخليج كذا، من تنطلق صافرة البداية ما حد راح يرحم. الكل يريد ينتصر، كل الجماهير، أنا ما أتكلم عن جماهير منتخبنا الوطني بس. يعني اليوم تشوف شارع العراقي يتكلم بنفس اللهجة،
2: لهجة صحيح.
1: هذه إعدادية لمرحلة، ولكن من تبدأ صافرة البداية سلوى، المنتخب السعودي نفس الشيء، جماهير منتخب الكويت
2: صحيح، والجماهير تزعل.
1: ما حد راح
0: أفضل وأقوى بطولة راح نتابعها سلوى من زمان هي هذا البطولة،
2: والجماهير تزعل إذا المنتخب ما سوى شيء. المنتخبات
1: طبعا، أنا أقول لك وش اللي حاصل اليوم من العقلانية ومن من من من يعني الأشياء اللي مفروض تحصل اليوم فعلا، نفكر ان هذه البطولة بطولة اعدادية لآسيا، وهذا صح.
2: نعم،
1: ولكن لابد تصبر، ايضا تصبر على النتائج، تصبر على كل شيء. ولا كل المنتخبات اليوم ترى سلوى، احنا لو جينا نقرا البطولة بشكل عام، انت عندك ثلاث فرق جاية من كاس العالم ترى. يعني العراق، المملكة، وقطر جايين من كاس العالم. صحيح، متأكد يعني كاس العالم
2: بالضبط.
1: بعد كذا عندك منتخب عالمي، منتخب الاماراتي، القائمة لما شفته منتخب عالمي ترى، مو منتخب عادي.
2: صحيح،
1: المنتخب البحريني حامل لقب، اذا من بقى منتخبنا، المنتخب اليوم، المنتخب الكويت. اذا احنا لابد نعرف ان الكل جاي علشان يحضر لاسيا.

0: ولكن لما تبدأ صافة البداية ما في رحمة، خلاص تبدأ المنافسة.
1: لو ثلاث لو ثلاث مباريات نهزم فيها في هذا البطولة، لكن شفت يعني فريق ممكن يطلق عليه فريق المستقبل أو فريق السنوات القادمة التحضيرية لكأس العالم، وشفت شكل للفريق وأداء، بقول لكابتن طارق شكرا ما قصرت. احنا هذا اللي نريده، ما نريد نتائج، نريد نشوف فعلا فريق جاهز للبطولات القادمة ولي مشروع كأس العالم، لبطولة أمم آسيا اللي بعد كمين شهر، بعد شهرين ثلاثة، ولكأس العالم. ولكن لو نشوف مثلا هذا الحين تو في أسماء جدد، لكن لو نشوف على نفس الأفكار القديمة ونفس اللاعبين وما في إتاحة فرصة للإحلال لا جزئي ولا تدريجي ولا شيء، لو نوصل للنهاية ونخسر بقول له ما سويت شيء، لأن نحن متعودين نوصل للنهاية.
2: أتفق معك
1: بالحرس القديم يعني.
3: صحيح. مساء الخير. قصد القائمة، قائمة منتخبنا أفضل قائمة في السنوات الأخيرة، بس حارب عدم استدعاء ظهير أيمن هو علامة الاستفهام فقط، بس نحن راضين على المدرب وإن شاء الله البطولة لنا. من محمد دبلوشي، قصد عدم استدعاء ظهير أيمن، هذا اللي
0: ظهير أيمن بديل يعني
3: بديل.
1: سلوى أنا لما شفت القائمة للأمانة يعني
3: لأمجد
1: إن ما موجود ظهير أيمن، لأن أيضا نحن عندنا تجارب سيئة تجارب سيئة مع فكرة الظهير الأيمن، طلعنا من بطولات والسبب الظهير الأيمن، كأس العرب تذكرون لما مع برانكو
0: كأس الخليج الأخيرة،
1: كأس الخليج، وحتى مع مع مع كيروش اللي يعني
0: هو لعب المباراتين أيمن، أي أبجد لعب المباراتين مع كيروش.
1: سلوي أنا أول ما شفت القائمة يعني قلت إيش هذا اللي في القائمة؟ إن ظهير أيمن موجود فقط واحد وهو أمجد، وأمجد يعني حتى تاريخها بالإصابات كثير، الله يحفظه إن شاء الله يكون دائما في الفورمة. أمجد أفضل، لا أفضل ظهير يمكن عصري موجود في الممكن يكون ينافس حتى على كل أظهرة الخليج لما يكون في الفورمة ما يكون في حالة إصابة.
3: نعم.
1: لكن إن أنت تمشي بذل المخاطرة وأنت عندك تجارب سيئة في عدة في في في بطولات كثيرة، هذه صراحة سلوى يعني مخاطرة.
3: نعم. شكرا للي تواصلوا معنا على 7244200 عبر الواتساب، وأيضا اللي مشاركنا عبر الاتصالات على 24698151. وجهات نظر كثيرة طرحناها اليوم في البرنامج عن قائمة منتخبنا الوطني اللي راح تتواجد بإذن الله تعالى في خليج 27. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. نختلف أو يعني دائما هذا الاختلاف اللي هو يخلق أفكار جديدة، الاختلاف الصحي، الاختلاف الجيد، الاختلاف اللي إحنا نحبه، الاختلاف اللي يخلينا نتطور، مش أختلف عشان فقط أختلف، لا بالعكس، هذا الاختلاف اللي يعطي منتخبنا المساحة إنه يكون أفضل، يعطي منتخبنا المساحة إنه هو يتطور أكثر. وجهات نظر نستعرضها من المستمعين، من الجماهير، من المحللين، من الإعلاميين، من الفنيين، من النقاد، من كل اللي يحب ويتابع منتخبنا الوطني. وهذا الاختلاف الصحي اللي يخلينا إحنا بالفعل نتطلع لأفكار جديدة ونفتح نفتح ملفات أو أسماء أو اقتراحات بالعكس تضيف لمنتخبنا الوطني. وإنه إحنا اليوم إذا ما تطور منتخبنا الوطني بهذه الآراء وبوجهات النظر فأكيد ما راح نسوي شيء، فلازم إن إحنا اليوم بالفعل نعبر عن وجهات نظرنا سواء كان في شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى في البرامج هذه اللي إحنا نطرحها. والبساط دائما أحمدي، اليوم لما نتكلم عن عدم استدعاء بعض اللاعبين وذكرنا الأسماء أبرزها عبد الرحمن لومشيفري، لأن إحنا نشوف أنه هذا اللاعب يستحق أنه هو يتواجد في منتخبنا الوطني. لما بكرة نتكلم على لاعب آخر، هذا اللاعب المفترض ما يتواجد في قائمة منتخبنا الوطني، وإحنا هذا الشيء صرنا ما نخاف أنه إحنا نذكره، أنه اليوم اللاعب اللي يؤدي يستحق أن يتواجد في قائمة منتخبنا الوطني ويمثل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المختلفة، لأنه هذا منتخب البلد وغيرتنا على منتخب البلد أكيد كبيرة، ومنتخبنا بالفعل يستاهل ويستحق أن احنا نشوفه أفضل. وجهات نظر اللي اليوم استعرضناها بأمانة من المستمعين كباتن، تنم عن وعي أيضا جدا كبير من المستمعين، وتنم أيضا على حب كبير من المستمعين والجماهير الأحمر وعشاق الأحمر اللي نستمع لهم عبر الاتصالات أو الرسائل أو نشوفهم في المدرجات أيضا في البطولات المختلفة، دائما مساندين لمنتخبنا الوطني كابتن جابر.
1: بكل تأكيد سلمى، اليوم الكل كل يحب المنتخب، كل يحب بلده، وخاصة احنا أثبتنا هذا الشيء حتى في البطولات. تشوفي النقاشات قبل، وهذا أمر صحي ترى، أمر صحي جدا. اليوم إذا ما في نقاش وما في جدال وما في، اليوم احنا مش زمن اول، او اللي يقول لك والله قبل البطوله ولازم تكون كله ايجابي، اوكي العالم ايجابيين بس طبيعي تطرح افكار
3: بالضبط.
1: ليش مستبعده هذا، ليش مستبعد، ولكن ايضا الاحكام تكون بسيطه بحكم ان انت مدرب ما شفته ولا حاجه، لازم ينعطي فرصه. اي مدرب ينعطي فرصه، انا ما نقدر نبني على السابق
3: أكيد.
1: اي مدرب لازم ينعطي فرصه
3: بالفعل،
1: فهذا امر طبيعي، ولكن الكل واقف خلف المنتخب اليوم تشوفه. ولا زلت انا اشوف صراحه التفاؤل، يعني كابتن طارق ايضا يجب ان يستغل يعني حجم التفاؤل اللي موجود لدى الوسط الرياضي بتواجده، هذه نقطه ايجابيه يجب ان يستغلها كابتن طارق، لان الكل متفائل فجاه انه يكون يعني تشام يكون ضدك، هذه اشكاليه
3: بالفعل.
1: بعكس المدربين السابقين، كل المدربين السابقين اللي جو تحصلي 50-50 حد، لانه يكون عندهم تاريخ كبير وفي اخفاقات وفي نجاحات، فيقول لك لا هذا كان اول ما
0: يجي اول مره يجي عندنا ما يعرف
1: 50% ضد كيروش 50% مع كيروش.
3: نعم،
1: فكيروش عاش الصراع من اول يوم
3: بالفعل
1: اجى عمان. لكن كابتن طارق لما تي انا اكلمك يمكن 99.9% الكل متفائل،
3: اتفاق. نعم،
1: لذلك هذه ايضا نقطه ايجابيه يجب على اتحاد القدم ان يستغلها بطاقم الاداري وايضا كابتن طارق، كيف تهيئه الظروف ايضا للجماهير ان يكونوا داعم.
3: نعم،
1: احنا في بطولات سابقه وبدون ذكر يعني بعض أعضاء الاتحاد يعني تسببوا في فجوة كبيرة ما بين المنتخب والجماهير بسبب تصريحاتهم، تصريحات غير مبالية أو تصريحات غير مسؤولة في الاتحاد. لذلك اليوم هذا الاتحاد يجب أيضا يستغل هذه الفرصة أن كيف يشتغل على مثلا حملة أو شيء أنه يجذب الجماهير
3: بالفعل بالضبط،
1: حتى ولو بالكلمة الطيبة، ما شرط بالطيارات، حتى لو
3: طبعا
1: بالكلمة الطيبة
3: بالضبط. كابتن عبد الله ايش حاب تضيف؟
0: انا متفائل بالكابتن طارق ولكن هذه المؤشرات اللي ذكرتها لابد ان يعني تبين للفريق، لازم تبين، لان هو ما في فريق مسكن لما هذه المؤشرات ظهرت فيه، وانا تكلمت عنها ان بدنيا يكون يعني جدا عالي، شيء ثاني وجوه شابة دائما.
3: نعم،
0: الشيء الثالث هي يعني الواجبات الدقيقة، في واجبات يعطيها دائما للاعبين عشان
3: نعم
0: كذا نجح هو ترى في مشواره، لأنه هو ذا عقلية احترافية، احترف في بورتو واحترف في الدوري الفرنسي وجو نقل هذه الخبرة كلها في المغرب في الفترة السابقة سواء على الأندية أو على المنتخبات المغربية.
3: نعم،
0: والآن إن شاء الله هذه فرصة، وهو ما بخيل ترى، شوفي نحن شفناه مثل ما قال الكابتن جابر، تكلم ونفذ، قال في احلال، قال في لاعبين صغار، قال كل شيء ويبين انه متابع الدوري سلوى، وهذا شيء يمكن ما ذكره جابر، ما مدربين سابقين اللي جو ما بس يعني منقسمين الشارع عليهم، ما يحضروا الدوري اصلا،
1: كيرش طول مدتها يمكن حضر مباراه واحده، وانا انا كنت حاضر
0: يعني حسين اتصل قال حاضر حتى دوري قوات المسلحه اللي في ظفار، يعني من راح يحضرها، لان في لاعبين المنتخب اليوم لاعبين يعني ايضا عليهم واجب اخر، واجب يعني وهم ما غريب عليهم هذا الواجب، يعني لابد ان يعوا انهم في يعني في مهمه صحيه بدايه المشوار مع كابتن مدرب جديد، ولهم في مهمه قويه رسميه وان شاء الله يشرفونا في هذا المحفل
3: باذن الله. ناخذ اخر اتصال في البرنامج. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير، كيف صحه كيف
3: الحمد لله طيبين. من معانا؟
2: زيد نويرة مع شمي صلالة.
3: أهلا يا زيد، عودا حميدا للبرنامج يا زيد.
2: والله نحن دائما نسأل بوجودش أنت والكابتن عبد الله والكابتن جابر صراحة.
3: الله يسعدك. مساء
0: الخير يا زيد.
1: الله يسعدك.
2: مساء النور والسرور. صح أنه سليم تغير يعني أسلوبه عشان كده أنا مساء. أنا دائما سلي ما قرار سائله دائما عن متشائم، هذه المرة يمكن شوية
3: بدأ يتغير.
2: أيه بدأت تتغير الحدة شوية.
3: يا مرحبا يا سيد.
2: مرحبا فيكم. طبعا احنا بالنسبة لأي مدرب وأي قائمة لازم يكون على اختلافات.
3: نعم.
2: يعني اللي أنا أشوفه كابتن جابر يشوف غير، وكابتن عبد الله يشوف غير، وكل واحد يعني يشوف بوجهة نظره.
3: نعم.
2: يعني زي ما قال كابتن جابر ترى ما محتفظين بش اسمه حارب السعدي إلا لأنه يعني ما حد يعني حاليا يشغل مكانه. أنا عن نفسي أشوف كذا، صح أنه هو كبير في السن لكن هو همزة وصل. يعني عندك الحين ميسي في المنتخب الأرجنتيني كبير في السن لكن يعني يقولش أول ما يدخل أول أربع ساعة يشوف يتمشى في الملعب يشوف كيف طريقة لعب الفريق المنافس، بعدين عادي يتحرك.
3: نعم.
2: ما يركض كثير لكن يتحرك يعني. سبحان الله يعني يمكن حارب السعدي وجهة نظر المدرب انه حاليا ما في حد، يمكن عبد الله فواز اعتقد يمكن كان فتره يلعب معاه في نفس المركز او شيء،
1: حتى عبد الله ما نفس مركز حارب.
2: ايوه ارشد العلوي، لكن اشوف حارب يختلف يمكن عن البقيه كذا. سبحان الله هو يجيك فتره ما يكون في حد مثل محمد ربيع كان ليبرو، ما كان حد زيه يعني في المنتخب. لازم وجهه نظر يعني البقيه. فهد عادل انا اشوف بعد ممكن استدعى.
3: نعم.
2: عندش نايف فرق، في لاعب اسمه نايف فرق ظهير يسار.
3: نعم.
2: هذا جيد يعني. السيم محمد السيم في لاعبين يعني موجودين.
3: نعم.
2: ممكن نستدعيهم في الفترات الجايه اذا ثبت وجودهم، نتمنى ذلك يعني. ان شاء الله متفائلين احنا بالمدرب الجديد، مش الحيل كاس الخليج، انا متفائل اربع سنوات قادمه
3: ان شاء الله
2: نغير صراحه. ما مش بس عشان كاس الخليج انا. فاذا ما حقق نتيجه في كاس الخليج انا يعني متفائل القادم، يعني يكون في حلال، يكون في طريقه مثلا معالجه المراحل السنية وهذه الأمور ممكن تتكلموا عليها في الحلقات القادمة أو في برامج أخرى يعني.
3: نعم بإذن الله يا
2: إن
3: سيد.
2: الله إن شاء الله.
3: أحسنت سيد، شكرا على التصل.
2: وكابتن جابر يعني دائما وعدنا بفناي المال منتخب ما يجي بالنجم.
1: حاضرين
2: منتظرين.
1: حاضرين إن شاء الله.
3: أهم شيء نروح النهائي وتلبسها.
1: إلك هدية طارق.
3: وتلبسها في النهائي.
2: ان شاء الله عاد منتظرين انا كم الحين منتظر عاد. جزاكم الله خير.
3: احسنت يا زيد، شكرا.
2: حياكم الله.
3: شكرا على اتصالك. يا مرحبا بك. شكرا لكل اللي تداخلوا
1: معنا. زمان ما وزعنا هذه ايام.
3: اشوف الموسم ما تبي توزع.
1: ما في.
0: وانا اللي مقابل له.
3: هالمره نبيك توزع هدايا كلها من المنتخب.
0: على الطاوله المنتخب. الطاوله ما احنا نصيب.
3: لا انا ماري صراحه.
0: ليه عبد الله.
3: لا المستمعين اهم شيء. المستمعين اهم شيء. عندك قمصان منتخبنا اللون الأحمر لو سمحت، اللون الأحمر.
1: ما في باب ندور احنا تو قمصان لنا وللجماهير.
0: نبي متجر صح سلوى؟ ما عندنا متجر بالاتحاد.
3: ان شاء الله احنا قررين نفتح متجر خلاص. متجر رسمي. احنا سعدنا بصحبتكم مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كنا معاكم من الساعة 8 اليوم، فتحنا الحلقة بالكامل عن منتخبنا الوطني، مشاركته في خليج 27، قائمة منتخبنا الوطني اللي راح تتواجد في خليج 27. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى في البطولة، مهما كانت الأسماء الموجودة يبقى الأحمر بمن حضر. الأحمر بمن حضر يعني خلاص نزلت القائمة واخذنا وجهات نظر بعض في القائمة، ليش استبعد اللاعب الفلاني، ليش ما تم استدعاء اللاعب الفلاني، وخلصنا أتوقع هذا الموضوع. لكن لازم نؤمن بأن الأحمر بمن حضر، والخير إن شاء الله والبركة في الشباب الموجودين في القائمة بإذن الله تعالى، أنهم يقدموا الشيء الكبير إن شاء الله في بطولة خليج 27 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى. عموما مستمعين راح يبدأ منتخبنا الوطني إن شاء الله أولى مبارياته في البطولة مع المنتخب العراقي الشقيق يوم الأربعاء 23 سبتمبر الأربعاء القادم إن شاء الله في افتتاحية مباريات منتخبنا في البطولة 6:30 بتوقيت السلطنة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بإذن الله تعالى. بعدها راح يرجع منتخبنا ويلعب مع المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور يوم السبت 26/9 الساعة 10 المساء راح تكون المباراة بتوقيت السلطنة السعودية. الساعة 9 راح تكون في عندنا، راح تكون 10 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية. في الجولة الثالثة منتخبنا راح يلعب مع المنتخب الكويتي بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 29/9 9:30 راح تكون المباراة بتوقيت السلطنة على استاد الأمير عبد الله الفيصل. هذه هي مباريات منتخبنا الوطني في دور المجموعات في خليج 27، وإن شاء الله نتأهل إلى نصف النهائي وبعدها إلى النهائي بإذن الله تعالى. بالنسبة للتذاكر مستمعينا، إلى الآن ما في أي شيء متعلق بتوفير تذاكر خاصة لجماهير منتخبنا الوطني أو توفير رحلات خاصة لمؤازرة منتخبنا الوطني. تابعوا الحسابات الرسمية خلال الأيام القادمة قد يكون في شيء، لكن الطريقة الوحيدة اللي بإمكانك حاليا أنك تحجز تذكرتك لمباريات منتخبنا الوطني هي الدخول على الموقع الرسمي للبطولة وتحجز تذكرتك لمباريات منتخبنا الوطني. دائما جماهيرنا حاضرة ومؤازرة ومشجعة ومساندة لمنتخبنا الوطني في حلة وترحالة، ودائما الرقم الصعب هي جماهير منتخبنا الوطني، وتواجدكم في المدرجات دائما يعمل الفارق في نتائج منتخبنا الوطني. احنا راح نكون معاكم في برنامج ايضا مصاحب للبطولة مستمعينا بإذن الله تعالى، برنامج يومي مع بداية البطولة إلى نهايتها راح يكون الساعة 5 العصر يوميا بإذن الله تعالى. شكرا لكم مستمعين، وشكرا على متابعتكم، على مداخلاتكم الجميلة، وجهات نظركم، اتصالاتكم، رسائلكم، وكل من شاركنا اليوم. شكرا أيضا كابتن عبد الله بن علي البلوشي، ما قصرت، يعطيك العافية.
0: شكرا سلوى، وإن شاء الله نتمنى منتخبنا الوطني التوفيق في المحفل الخليجي، واتمنى التوفيق للكابتن طارق، متفائل فيه ومتفائل في يعني ان شاء الله انه راح يترك بصمه بعد في مشواره مع منتخبنا الوطني ان شاء الله
3: باذن الله. شكرا جزيلا ايضا كابتن جابر من سالم العجمي، يعطيك العافيه كابتن جابر، وشكرا على وجودك معنا.
1: شكرا سلوى، وكل التوفيق لمنتخبنا وليلة سعيدة على الجميع
3: باذن الله. لكم دروب سالمه وامنه ان شاء الله مستمعينا، سعدنا بصحبتكم، هذه اجمل تحيه. كنت معاكم في الاعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشيه، في الاخراج عمار بن خالد البلوشي. اللقاء

0: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
1: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي.

عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

بلدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لك دي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا